0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المسلمين.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة مبدع في ألعاب القوى رائد بن محمد البلوشي.

0: السلام
1: وسهلا.
0: عليكم يا رائد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك بهذا الحماس. إذا نبدأ مع رائد هذه الحلقة. ألعاب القوى من الرياضات المميزة جدا واللي تتطلب مهارات فردية عالية ولياقة أيضا بدنية عالية. بداية نقرب للمستمع العزيز، إيش هي ألعاب القوى بالتحديد وخاصة اللي تبدع أنت فيها يا رائد؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفني أن أكون في هذا البرنامج الجميل، إن شاء الله ما تكون آخر مرة.
0: بإذن الله.
1: وبالنسبة للسؤال، ألعاب قوى هي مش مجرد رياضة، هي عالم ثاني، فيها تحمل، فيها جري، فيها صبر، فيها كل أنواع الجسدية والعقلية، كل شيء فيها. ألعاب قوى هي عالم ثاني من الرياضة، فيها أنواع وأشكال مختلفة من الرياضة، سواء التحمل، سواء مسافات قصيرة، سواء الرمح، سواء الوثب، هي كل أنواع التمارين الجسدية.
0: فعلا هي مجموعة شاملة من الرياضات اللي تتطلب مثل ما قلت أنت مهارات بدنية وذهنية. هذه شدتني أنا كثيرا، التركيز الذهني يجب أن يكون حاضر في ألعاب القوى. من زمان بادي تمارس هذه الألعاب رائد؟
1: تقريبا أنا بديت ألعب قوة من حوالي سنتين. في البداية ما كنت أعرف شيء اسمه ألعب قوة، بس يوم من الأيام جاني أستاذ إسحاق، ربي يطول بعمره ويحفظه، قال لي في مدرسة حسان بن ثابت، نعم، قال لي إيش رأيك تشارك، فعندنا بطولة على محافظة مسقط، مستوى محافظة مسقط، قال لي إيش رأيك تشارك معنا، كون أنه شافني سريع واكتشف الموهبة اللي فيني هي السرعة، قال لي إيش رأيك
0: السرعة في الجري،
1: نعم السرعة في الجري، قال لي إيش رأيك تشارك معنا في مسافات قصيرة، وأنا بالفعل أحب أني أركض وجري مسافات قصيرة، فقلت أني بشارك في 100 متر، والحمد لله شاركت في 100 متر منذ حوالي سنتين تقريبا، والحمد لله أبدعت فيها وجبت مركز الأول على محافظة مسقط
0: ما شاء الله،
1: وبعدها جبت على محافظة سلطنة عمان الأول، بعد
0: على محافظات سلطنة عمان ما شاء الله عليك يا رائد، أصبحت رائدا إذن في هذه الرياضة وفي الجري بالتحديد. وتحية من هنا لكل الأساتذة المدرسين اللي يلتفتوا لهذه المواهب الاستثنائية ويحثوا الطلبة أنهم يشاركوا. يعني قالكم رائد كان يحب الجري أساسا في حياته الشخصية، بس ما توقع أنه ممكن يصير بطل فيها ويحصد مركز أول على مستوى سواء مسقط أو حتى محافظات السلطنة. وبعد هذه البداية كذا خلينا نقول الجميلة لدخولك لعالم ألعاب القوى، كيف واصلت أيضا مشاركاتك فيها؟
1: مشاركاتي في ألعاب قوى ما كانت سهلة أبدا، كانت تحتاج صبر، كانت تحتاج معنوية عالية، كانت تحتاج أنواع من التحمل الجسدية والعقلية، كانت تحتاج كل أنواع الصبر
0: والالتزام رائع.
1: والحمد لله أنا واصلت، ولين الحين مواصل، وعندي مشاركات خارجية مستقبلية إن شاء الله، وماني موقف إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: نعرج قليلا على بعض المشاركات اللي شاركت فيها سواء على مستوى سلطنة عمان أو حتى على مستوى خارج سلطنة عمان.
1: نعم أنا في سلطنة عمان شاركت على عديد من البطولات، وما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله كلها أجيب مركز الأول ما شاء الله
0: تبارك الله،
1: ومع المنتخب العماني لألعاب القوة شاركت في 3 بطولات، بطولة الخليجية على مستوى دول الخليج في قطر، وبطولة تونس حصلت عليها برونزية التتابع في تونس على مستوى الدول العربية
0: ما شاء الله،
1: وأيضا في بطولة الآسيوية دورة ألعاب الآسيوية في البحرين المقام في آخر مرة، كان حدث كبير جدا في البحرين،
0: فعلا
1: استضافت الدول الآسيوية أكثر من 40 دولة
0: فعلا
1: في آسيا، والحمد لله من بين 4000 وشيء لاعب حصلت على المركز الخامس في 100 متر ومركز الخامس في 200 متر أيضا.
0: تبارك الرحمن، يعني فعلا هي مشاركات يمكن مهمة جدا في صقل الموهبة للاعب،
1: نعم،
0: وأيضا لتعريفك على بيئة الألعاب القوى وهذه الألعاب في بيئة كذا من التنافس العالمي. فحدثنا عن شعورك في المشاركات هذه واستعدادك أساسا لها، متابعتك لتفاصيلها، عندك شغف يمكن أيضا تشارك في مسابقات قادمة؟
1: أولا الاستعداد للبطولات الخارجية أو البطولات الداخلية، الاستعداد لها أبدا مش سهل، يحتاج التزام في الأكل، التزام في النوم، التزام في التمرين، التزام في الدراسة، كيف توازن، كيف كل أنواع الالتزام يحتاج. فالالتزام مش سهل أبدا، ويحتاج يعني شوية صبر، ويعني الحمد لله أنا مع الصبر والالتزام وصلت بطولات خارجية وجبت مراكز،
0: الحمد لله
1: صرت فخر السلطنة الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. نأمل أنك عندك تكون إن شاء الله مشاركات مستقبلية تمثل فيها سلطنة عمان. لك طموح في هذا المجال؟
1: نعم لي طموح.
0: هل تتابع أخبار مثلا هذه البطولات العالمية؟ مسابقات أحيانا تقام على مستويات أضيق، هل تتابع مثلا أخبارها عبر الإنترنت، تسأل بعض المختصين؟
1: أنا طموحي في لعبة ألعاب القوة أني أوصل في الأولمبياد أو بطولات العالم وأحقق أرقام عالمية وأكون قدوة في سلطنة عمان في هذا المجال إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى تحصد الذهب لسلطنة عمان في مجال ألعاب القوى ومشاركة عالمية في الأولمبياد، لما لا يا رائد؟ بهذا الحماس وهذه أيضا المسؤولية والالتزام إن شاء الله ستصل لهذه المستويات. إذن يا رائد، للوصول لهذه المستويات العالية في رياضات ألعاب القوى ولحصد أيضا هذه المراكز المتقدمة، أكيد أن الموضوع محتاج دعم كبير من البيئة المحيطة، من أيضا المجتمع الرياضي هنا، المؤسسات المسؤولة عن الرياضة في ألعاب القوى. أنت كممارس لهذه الألعاب، ما الذي ينقص لاعب ألعاب القوى هنا في سلطنة عمان ليؤدي أداء يوصله للعالمية؟
1: أولا نشكر طبعا الاتحاد العماني لألعاب القوى أنه يبذل جهده على أنه يوفر لنا دعم مالي، دعم معنوي، كل أنواع الدعومات. بس في بعض المشاكل بخصوص الدعم المالي، الدعم المعنوي، يعني ما في معسكرات كثيرة في الخارج، يعني نريد يكون في تركيز أكثر على المعسكرات الخارجية. مثل بعض الدول ما شاء الله، أنا أتابع بعض الناس في دول ثانية يسافروا برا ومعسكرات ما شاء الله اتحادهم الدولي ما مقصر،
0: متواصل يعني.
1: متواصل نعم. ونحن يعني معسكراتنا بالكثير بالكثير في صلالة أو في مسقط، فنحن محتاجين دعم معنوي ودعم مادي، دعم معسكرات، دعم يعني نحتاج معسكرات خارجية عشان نتأقلم مع البيئة اللي برع، عشان نتأقلم مع البطولات اللي برع، ونحتاج نلعب أيضا ملتقيات في الخارج وبطولات عادية في الخارج، مثل يعني ملتقيات في مثال دول ثانية لنبرز ولأيضا يعني نعود نفسه على البطولات وما نتوتر لما نروح بطولة خارجية. يعني مثال إذا لعبنا بطولات في سلطنة عمان، كله في سلطنة عمان، نروح بطولة خارجية بنجلس نفكر أنه أول بطولة خارجية وكذا وكذا وكذا.
0: المستوى أكيد يتأثر أكيد بوجود المعسكرات ووجود أيضا هذا الاختلاط ببيئة ألعاب القوى من مختلف دول العالم. نقطة جدا مهمة ذكرتها يا رائد، عندما أيضا تسافر لتلعب هذه الألعاب في دول أساسا تقام فيها بطولات كبرى، هذا أجدى أن يكون الأداء بشكل أفضل. إذن هي رسالة لكل من هو معني برياضة ألعاب القوى لدعم أكبر لوجود هذا الحماس الكبير منك يا رائد. أكيد أن هل تلمس أيضا هذا الحماس من مختلف الشباب؟ هل في إقبال من شباب عدة على هذه الألعاب، ألعاب القوى، رائد من محيطك على الأقل؟
1: في محيطنا نعم يوجد إقبال كبير على هذه اللعبة وفي متنافسين جدا على هذه اللعبة في سلطنة عمان أو خارجها، لكن في داخل سلطنة عمان في متنافسين كثيرين. حتى مع كل سنة يحاولوا يزيدوا المتنافسين، يحاولوا يزيدوا اللي يلعبوا هذه اللعبة عشان يطلعوا مواهب الناس ويخلوا الناس تحب هذه اللعبة، ففي إقبال كثير على هذا اللعبة. نعم
0: بإذن الله تعالى نراكم كذا في صفوف المتفوقين، دائما تحملون اسم عمان في رياضة ألعاب القوى. هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم من عيون المستقبل مع المبدع في ألعاب القوى رائد بن محمد البلوشي. ألقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة من عيون المستقبل. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنختصر سنوات العمر المضنية في مقاعد الدراسة، ونخترق الزمن لنمنح العقل البشري قدرة تكنولوجية خارقة. ماذا لو كان بإمكاننا تحميل المهارات واللغات إلى عقولنا في ثوان معدودة؟ كيف سيبدو العالم لو أصبحت المعرفة مجرد ملف نقوم بتنزيله نحو الذاكرة؟
4: تخيلوا هذه السرعة الذهنية المذهلة، أن تجلس في مكانك فتختار لغة نادرة أو مهارة هندسية معقدة أو جراحة القلب، وخلال غمضة عين تتدفق البيانات لتصبح خبيراً فورياً علمياً وتكنولوجياً. هذا يعني ربط الأعصاب البشرية بشبكات بيانات عملاقة، مما يقلب مفهوم التعليم والتطور الحضاري رأساً على عقب.
3: نعم، وأول ما سينهار في هذا العالم الفوري هو المنظومة التعليمية التقليدية. ستختفي المدارس والجامعات ومعاهد اللغات. إذن لن يكون هناك أي داعي لقضاء 20 سنة من عمر الإنسان في حفظ الكتب واجتياز الاختبارات. سيتفرغ البشر فوراً للممارسة والإنتاج، وتقفز البشرية قفزات معرفية هائلة في فترة زمنية قصيرة جداً.
4: صحيح، ولننظر إلى سوق العمل والاقتصاد الكوني. ستختفي الفروق الطبقية المبنية على جودة التعليم، فكل إنسان سيمتلك نفس الفرصة ليصبح عالماً أو مهندساً، ولكن في المقابل سيشهد العالم تنافساً شرساً غير مسبوق، حيث تتساوى المهارات الجسدية والفكرية بين الجميع، وسيصبح التميز مبنياً فقط على كيفية استخدام هذه المهارات بشكل مبتكر.
2: ماذا لو؟
3: ولكن من ناحية الصحة النفسية والتكوين الوجداني فإن الأمر يحمل خطورة بالغة. نحن نكتسب هويتنا وتصقل شخصياتنا خلال رحلة التعلم، فالصبر والمحاولة والفشل ثم النجاح هي التي تمنحنا نضجنا الإنساني. تحمل المعرفة جاهزة سيحرم الروح لذة الإنجاز، وقد يصيب البشرية ببرود عاطفي وشعور حاد بالفراغ نتيجة غياب التحدي.
4: هذا حقيقي نفسياً، كما أن قضية الأمن السيبراني ستدخل إلى عمق جمجمة الإنسان. لو كانت العقول قابلة لتحميل الملفات، فهذا يعني أنها قابلة أيضاً للاختراق وزرع الفيروسات أو تعديل الذاكرة وغسل الأدمغة تماماً. وقد تقوم بعض الجهات بتحميل مهارات قتالية أو أفكار معينة لملايين البشر رغماً عنهم، مما يهدد الحرية الشخصية للأبد.
3: صحيح، وحتى التواصل الإنساني سيفقد بعضاً من سحره النادر. عندما يتحدث الجميع كل لغات الأرض بطلاقة فورية، ستختفي لهفة التعرف على الثقافات الأخرى، وتتلاشى تلك الصعوبات الجميلة التي كنا نواجهها لنفهم الآخرين. سيصبح العالم قرية متجانسة بشكل ممل، خالية من التنوع الناتج عن الاجتهاد الشخصي.
4: سبحان الله، حينما نتأمل هذه الفرضية ندرك أن الحكمة الإلهية في جعل التعلم سفراً طويلاً هي جوهر الحياة. لقد جعل الله بناء العقل تراكمياً خطوة خطوة لكي نتذوق قيمة العلم وتتهذب نفوسنا بالصبر، ويكون لكل مجتهد

0: نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، لنفخر بكل مهارة بذلنا فيها قطرات عرق وساعات سهر لنكتسبها. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى عالم المعرفة الفورية قد أثارت تفكيركم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بأهمية، إذا أردنا أن نتعرف على أهمية منطقة الخريف في محافظة ظفار، أن نقارنها بشبه الجزيرة العربية فقط، يعني لا يمكن أن نقارنها بمناطق أخرى أكثر تنوع حيوي أو غابات استوائية أو أوروبا أو غيرها، لأنه التفرد اللي موجود في منطقة الخريف موقعها الجغرافي بشكل رئيسي، لذلك يعني حتى التسويق لها يكون في شبه الجزيرة العربية فعال ومهم جدا بحكم

0: الجغرافيا والقرب والعائلة وتشابه الثقافة وغيرها من المؤيدات التي تؤيد منطقة الخليج إذا قارناها بمختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. فهذه النقطة مهمة جدا، وأن نحافظ على منطقة الخليج لأنها تعتبر مثل الواحة في صحراء قاحلة في شبه الجزيرة العربية. النباتات في هذه الفترة تكون في حالة ترقب بيئي مهم جدا، فترة أواخر يونيو. بعض الأشجار المحلية حافظت على حياتها خلال القيض بفضل جذورها وقدرتها على تحمل الجفاف، وبعض الأعشاب الموسمية لم تظهر بعد لكنها موجودة في التربة كبذور. والبذرة هنا ليست شيئا ميتا، بل حياة مؤجلة تبقى ساكنة حتى تصلها الإشارات المناسبة، رطوبة كافية، حرارة مناسبة، وضوء ملائم. وعندما يبدأ الرذاذ تتحرك هذه الحياة المخفية وتبدأ الأرض بالتغير. أما الحيوانات فتتعامل مع هذه المرحلة بحذر شديد. الرعي في نهاية القيض ليس مثل الرعي في منتصف الخريف. الغذاء الطبيعي قد يكون محدودا، والمياه السطحية قليلة، والحرارة ما زالت مؤثرة. لذلك تتحرك الحيوانات حسب توفر العلف والماء والظل، وتكون في موسم الجدب أكثر مواسم الحياة صعوبة فصل القيض. وعندما تأتي بدايات الخريف تزيد الأمر صعوبة، لأن التحول يحتاج له 15 يوم أو 21 يوم حتى تظهر الأوراق ويبدأ المرعى بالظهور. فكل هذه التفاصيل، المرحلة الحرجة، المرحلة الانتقالية، كل كائن حي يتعامل معها بشكل مختلف تماما. فيعني الوحل والرطوبة وصعوبة الحركة في بعض المواقع كلها أيضا من المشاكل التي تواجه المجتمعات المحلية والكائنات الحية في جنوب الجزيرة العربية. وهذا سيظهر بوضوح أكبر في شهر زيون، الشهر الأول من الخريف. تقريبا شهر قد يصل زيون، أو يعني تقريبا إلى شهر. بدايات زيون صعبة جدا، نهاية زيون يبدأ الوضع بالتحسن إلى حد ما، يسمى زيون. هذا الشهر الأول من الخريف، وهذا أيضا شهر متحرك. قد يبدأ الخريف في 21 يونيو، فيكون من 21 يونيو إلى 21 يوليو هو الشهر الأول للزيون. وقد يبدأ الخريف في 27، أو يبدأ في بداية 1/7، أو لا يكون له بداية موفقة، فتستمر منطقة زيون فترة أطول. أحيانا ليست تاريخ محدد، وإنما مرتبط بالمطر وبأمطار الخريف وبالتغير الذي يحدث في المرحلة الانتقالية من الجفاف إلى الخضرة. في المجتمع المحلي لا تقرأ هذه الفترة كطقس فقط، بل كموسم تدبير. أصحاب الإبل وأصحاب الأغنام وأصحاب الأبقار يعرفون أن الخريف سيغير طرق الرعي والحركة. الإبل بطبيعة أقدامها العريضة اللينة تناسبها الرمال، والأراضي الجافة أكثر من الطين اللزج، وعندما تبتل التربة الطينية تنزلق بشكل يعني نسبة كبيرة جدا 100%. إذا راحت على أرض وعلى وحل قد تنزلق الإبل في ميلان بسيط، تنزلق بشكل بسيط جدا وتنتهي حياتها تماما. لذلك يتجه كثير من أصحاب الإبل إلى الشمال أو المناطق الأكثر جفافا، مناطق قطن. أما الأغنام فتحتاج إلى مواقع أكثر حماية من الرذاذ والبلل المستمر، لذلك تلجأ بعض المجتمعات إلى الكهوف والجهات الشمالية الأكثر جفافا. لذلك أصحاب الأغنام دائما ما عندهم موقع جغرافي يسكنوا فيه، انتقلوا من كهف إلى آخر، من كهف إلى آخر، من مكان إلى آخر، ولا يستقروا في مكان معين مثل أصحاب الإبل اللي يستقروا في الشمال في قطن ويستقلوا في مناطق خطم في الجبل. أما أصحاب الأبقار فهم الأكثر استقرارا، يعني الأبقار أكثر استقراراً في مواقعهم بسبب التشكيلة الفريدة للبقرة التي تتناسب تماماً مع الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
3: مجال
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السابقة من هذا البرنامج تحدثنا عن موضوع الملاحة البحرية في مجان، وطبعا بدأنا منذ البدايات الأولى، تحدثنا عن بداية تطور الصيد في البداية وأدوات الصيد وغيرها، ثم بدأنا في موضوع الملاحة. الملاحة طبعا موضوع قديم، يعتقد أن الإنسان عند انتقاله من أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية عبر باب المندب منذ أكثر من مليون إلى مليون ومئتين ألف سنة، استخدم الطوافات في الانتقال من الضفة الأفريقية إلى شبه الجزيرة العربية. طبعا هناك أيضا أدلة على أن الإنسان استخدم الطوافات منذ فترة طويلة جدا، ومن بينها وجود الإنسان من أكثر من 60 ألف سنة في استراليا، وطبعا أقرب مكان هو أندونيسيا، وطبعا هذه مسافة كبيرة منذ 60 ألف سنة، فمعناه أن الإنسان منذ ذلك الفترة أيضا تلك الفترة استخدم الطوافات. كذلك على المستوى يعني العالمي، الآثار الموجودة في العالم سواء كانت في الدنمارك أو اليابان أو في المحيط الهادي وغيرها من المواقع وحتى شبه الجزيرة العربية، يعتقد أن منذ 8000 إلى 12 ألف سنة من الآن بدأ الإنسان يستخدم البحر، يركب البحر لأغراض، طبعا لأغراضه الخاصة القريبة من الشواطئ في عمان. طبعا يعني في الجزيرة العربية بالذات في وادي الرافدين وفي مصر أيضا بلاد النيل، وادي النيل، بدأت الملاحة يعني في السابق بدأت في الأصل في الأنهار منذ الألف السادس قبل الميلاد. بعدها نهاية الألف السادس ظهرت يعني ظهر صناعة السفن وخاصة القار في مداخل الخليج العربي، في منطقة الصبية في الكويت، ومنطقة أيضا في الإحساء في المملكة العربية السعودية وغيرها من المواقع وجد القار منذ 5200 قبل الميلاد. طبعا أول اكتشاف للقار أو أقدم قار وجد في مجان هو في منطقة الحمراء في القرم في مسقط، ويعود إلى 3400 قبل الميلاد، وهو قار مستورد من بلاد الرافدين. الأدوات الصيد بشكل عام الموجودة في مجان تعود إلى الألف الخامس والرابع قبل الميلاد، خاصة في موقع من المواقع في رأس الحد، بالذات موقع رأس الجنز 40. هذا الموقع وجد فيه صنارات مصنوعة من الصدف تعود للألف الخامس والألف الرابع قبل الميلاد. طبعا في مواقع أخرى أيضا عثر عليه، موقع نفس الشيء رأس الجنز موقع واحد، عثر أيضا على يعني صنارات وشظايا نحاسية تعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. فيعني المواقع اللي موجودة في بحر العرب وفي بحر عمان تعود لهذه الفترة اللي هي الألفية الرابعة قبل الميلاد، وطبعا في هذه الفترة بدأ يعني الإنسان ينشط في موضوع يعني خروجه إلى البحر للصيد، وطبعا يتعدى المناطق القريبة من الشاطئ إلى مناطق أبعد. طبعا في موقع رأس الحد أيضا ستة أيضا يعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وأيضا أثر فيه على صنارات من النحاس وغطاصات اللي هي طبعا الأثقال اللي تثبت الشباك، وعظام أسماك كثيرة طبعا خاصة الأسماك الكبيرة منها أسماك التونة. طبعا هذا يدل على أن طبعا النشاطات يعني المتعلقة بالبحر خاصة في منطقة رأس الحد ورأس الجند مثل الأسماك، تمليح الأسماك وتخزين الأسماك وأرسالها إلى المستوطنات في الداخل يعود إلى هذه الفترة أي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا أيضا عثر على حبال وشباك وسلال كلها تشير على أن الإنسان كان يستخدم معدات صيد، وهذه المعدات أيضا كانت متطورة في ذلك في تلك الفترة، وكانت أيضا أحجامها كبيرة، سواء كانت الشباك أو الغطاسات الثقالات اللي كانت تثبت هذه الشباك، مما يدل على أن التقنية المستخدمة كانت تقنية متطورة. وطبعا بعد الفترة هذه، طبعا كان الإنسان في الألف الخامس والرابع قبل الميلاد كان يستخدم الأصداف وغيرها لصناعة الصنارات. بعدها بعد هذه الفترة بدأ الإنسان في استخدام النحاس منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا يعني بالإضافة إلى الصنارات كان أيضا يصنع مواد كثيرة من النحاس، ومن بين الأوتاد والسكاكين وغيرها. طبعا حتى في هذه الفترة كانت الأصداف ما زالت موجودة. وطبعا يعني اتجاه الإنسان من الساحل والصيد في المناطق الغريبة من الساحل إلى الداخل يعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أصبح الإنسان يذهب إلى أعالي المحيطات وبدأ يصطاد في مواقع أبعد مسافة عن الشاطئ. طبعا الإنسان أيضا استخدم الدواب منذ فترة طويلة، يعني منذ 3500، وخاصة الحمير بالذات، يعني في نقل البضائع برا، إلا أن استخدام القوارب والسفن كان سابق لذلك بكثير. وطبعا يعني كان هناك أيضا تواصل بين يعني مجان وبين المناطق الأخرى في المنطقة. يعني الآثار اللي وجدت في رأس الحمرة اللي هي تعود 3400 قبل الميلاد يدل على أن التواصل كان مستمرا منذ فترة طويلة بين مجان والدول المحيطة بمجان. نكتفي بهذا القدر أحبتي الكرام في هذه الحلقة عن الحديث عن تاريخ مجان الملاحي، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع وعلى المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: الحياة طويلة أم قصيرة؟ سواء كانت الحياة قصيرة أم طويلة، سواء مرت كلمح البصر أم ترجرجت مثل دمعة ثقيلة في المآقي، إنما يميز جوهرها هو ذلك الترحال الأشبه بانبثاق نيزك أو شهاب في السماء وتحدره وانطفائه، وتلك النزهة الفريدة التي تماثل الجمرة التي تتوهج ثم تتبخر. هذه الحياة في تناقضاتها وتعارضاتها وإشكالاتها، وحتى عندما تأتينا هوجاء وباذخة فإنها تضع في اعتبارنا أن الموت جزء منها، وأنه ليس مضادا لها، وأنه عنصر مكون لوجودنا فيها. وحتى عندما نندب أو نرثي أو نتفجع لفقد أصدقائنا وأعزائنا الذين رحلوا من هذه الحياة، فإننا نندب ونرثي ونتفجع لموتنا نحن، لموت جزء أو كل من حضورنا وحياتنا وإياهم. هكذا يتجلى حجم وعمق الوشيجة بين الحياة والموت، بين الحرية والموت، كأن أحدهما يكمل الآخر، وإن بدا لأول وهلة متعارضا ومنزوع الصلة عن الآخر. سواء أكانت الحياة قصيرة كحبل الوهم والكذب، أم طويلة كسراب خادع يستلقي على قفاه ضحكا وسخرية، سواء كانت فراشة شهوية أم براعة إلهية، فإنها جديرة بأن تعاش حتى الرمق الأخير، بتراجيديا ليلها الداكن وكوميديا صباحها المشرق، بسلالمها الموصلة إلى منفتح الأشواق ومنعرج الأحلام، وبعقاربها المفزعة التي تحرك ذيولها على مقربة من أفواه العابرين والمشائين فيها. قصيرة هي أم طويلة، هذا ليس بالأمر الهم، بل الأعظم والأجمل أن نقذف فيها أرواحنا الحية، وأن نهب أشجارها أغصان المباهج، وأن نكرع من دنانها وكؤوسها خمر الحرية والكرامة، وأن نتضور فيها من جوعنا للشموس والأقمار، وأن نتعطش فيها للحب والعشق والصداقة والأسفار. بريدك أيتها الحياة ينهض بنا على رسائل جديدة وعلى مواعيد جديدة، وكرنفالاتك ومسارحك وموسيقاك التي تصدح في دواخلنا تغذ فينا السير نحو غامضك ومجهولك، وجراحك التي فاضت فينا وفيما حولنا نتدثر بعباءتها في حمى الليل وارتعاشة الكينونة، وقمرك الذي يقتفي خطواتنا ويلعق ظلالنا يدلنا على الأسرار المبذورة في كل حقل وبقعة، في كل منحنى ودرب.

ما دمنا في رحمك أيتها الحياة، في عضلك وبطنك، في أذرعتك القوية، في رأسك العنيد، سنظل أيتها الحياة قصيرة كنت أم طويلة، أبناءك الحالمين وعصافيرك المجنونة وأعطياتك الشحيحة أو الفائضة عن الحد، سنظل أيتها الحياة سواء كنت زائلة أم مقيمة فينا للأبد، رعاة ألفتك وكمان أعيادك، سنظل أيتها الحياة سواء كنت زلقة أم متشبثة بأعمدتك، سنظل شعراءك الطاعنين في طمي الكلمات، وفلاسفتك الذين نهبتهم الأسئلة، وأنبياءك الذين قتلتهم المجاهرة بالأمر، وأطفالك الذين أوردتهم المهالك والمعارك، المنزلقين فوق أرجوحة أو جحيم، والمقبلين على سبورات الفصول وألواح الألعاب، سنظل أيتها الحياة رغم علقمك أو شهدك، أحصنتك المهرولة إلى سهوبك الحلمية وإلى مفازاتك المنخرطة للكثافة والمتاهة، سنظل أيتها الحياة رغم حمولاتك التي لا نصبر عليها، وأمراضك التي تنهب أجسادنا، وأعدائك أعداء الحياة الذين يسرقونك قطرة قطرة، وزلازلك وبراكينك وفيضاناتك وأعاصيرك المدمرة، سنظل رغم ذلك متجذرين بك وفيك، ومنغرسين في أرومتك وعدالتك القادمة، ومطلقين أشرعتنا في عرض بحرك وفي لجة غرامك، سنظل أيتها الحياة جنرالا كنت أم ديكا وحشيا، غمامة آفلة أم وطنا فردوسيا، سنظل نكاتبك وندبج لك رسائلنا وسطورنا وشهواتنا المجففة في مجد

0: غيبي أتذكر.
1: قصيرة كنت أم طويلة أيتها الحياة، فقد شرفنا بالمثول في حضرتك وفي ملامسة لحنك العابث المورق. قصيرة كنت أم طويلة أيتها الحياة، فقد حصل أن تخطفنا لمعانك وأضواءك، وتمترسنا في أخاديدك ووراء أسوارك، وجعنا وتعطشنا إلى أشجار معارفك وإلى نكتار أريافك، ورقصنا وتحلقنا تحت سدرة مبتدئك وخبرك، وفتحنا تحت غافتك سرة خبز الآلام وكوز ماء الصبر، وتقاسمنا وإياك دراق الحلم وخوخ الصداقة وعنب القصائد وتوتها الحار. إن كنت قصيرة أيتها الحياة فمرحا لزهرتك الصغيرة، وإن كنت طويلة فمرحا لزرافاتك المتطاولة. إن كنت شاقة وعصيبة فلسنا عقينا لرحمك ووشائجك، وإن كنت مطواعة وهينة فلسنا ننكر واجباتنا الأرضية في حقك على الجبل والبحر، في الوديان والحقول، عند قحطك وخصبك، مع تينك وعلقمك. إن كنت طويلة أيتها الحياة فينابيعك مؤكدة، وإن كنت أيتها الحياة قصيرة فكتابتك وثقى. لقد مررنا هنا أيتها الحياة، مررنا بك وعليك، وعلينا أن نصلي لصحة العافية والأسرار، وأن نتبارك بموجوداتك وأشيائك وكائناتك. كان الحلم هو من شكرنا وكوننا وأطلق قلوبنا ضاخة الدم في العروق، وأطلق رئاتنا ضاجة بالهواء، وأطلق ألسنتنا حاملة المعاني والكلمات. عن الحياة في قصرها وطولها.
2: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.

0: سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي. الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تجدد الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة. ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني واستقرار الدين العام عند 14 مليارا و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. توقيع 3 مذكرات تعاون و62 اتفاقية لتعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية خلال إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري. بدو أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية. بدو موسم الخريف فلكيا في محافظة ظفار الذي يعد من أبرز الظواهر المناخية في سلطنة عمان. منتخب مصر يبحث عن الفوز الأول له تاريخيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم بمواجهة منتخب نيوزيلندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة. نهاية العناوين، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: تحت سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا القارئة سارة بنت سيف بن خلفان الوشاحي، عمري 12 عاما، من مدرسة موزة بنت الإمام أحمد البوسعيدية من ولاية شناص من قرية أسود.
11: سارة فازت بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة. تهوى القراءة والرسم والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل مهندسة معمارية. مرحبا سارة.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أولا ألف مبروك فوزك بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة.
12: الله يبارك فيك.
11: احكي لي عن هذه المسابقة، كيف شاركت فيها؟
12: هذه المسابقة من أجمل المسابقات التي شاركت فيها، وقامت بتشجيعي أستاذتي الفاضلة الأستاذة فاطمة الزعابية، وكذلك إدارة المدرسة قامت بتعزيزي طاقتي للمشاركة بهذه المسابقة.
11: إيش تتضمن؟
12: تتضمن قراءة الكتب وكذلك الإبداع وكذلك الإلقاء، ونكون بلباقة نتحدث.
11: كم كتاب يعني قرأت في المسابقة؟
12: قرأت حوالي 48 كتابا، لكن من شروط المسابقة أكثر عن 20 كتابا.
11: أكثر عن 20 كتابا.
12: نعم.
11: جميل. وتتذكر شيء من هذا الكتب اللي قرأتيهم في المسابقة؟
12: نعم، العديد من الكتب مثل كتاب رسائل من النبي، وكذلك عندما التقيت عمر بن الخطاب. جميل. وكذلك هذا الكتاب كان يحتوي على حكمة تحدثت عنها. وكتاب مع النبي. ورسائل من الصحابة.
11: جميل. بتكلمين عن أي كتاب؟
12: عندما التقيت عمر بن الخطاب، لأنه من أجمل الكتب التي قرأتها.
11: جميل. لأدهم شرقاوي.
12: نعم.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: يتحدث عن شخصية عمر والقيم التي تحلى بها، وكيف تحول من شخص معارض إلى إسلام إلى قائد ومن أكبر القادات في التاريخ الإسلامي. وكذلك الكتاب كامل عبارة عن حوار بين الكاتب وعمر بن الخطاب، يطرح فيه أسئلة عن حياته، وكذلك يتحدث الكتاب عن شخصية عمر وكيف الرسول كان يعتز بشخصية عمر وحكمة عمر بن الخطاب وعدالته وأهمية العدالة في الإسلام. ويوجهنا هذا الكتاب إلى العدالة ومراجعة النفس والثقة بالنفس دائما.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. وإيش بعد قلتي لقريتي؟
12: قرأت كتاب مع النبي.
11: مع النبي أيضا لأدهم شرقاوي.
12: نعم.
11: جميل. أنت تحبي كتب أدهم شرقاوي شكلك.
12: كثير.
11: كم كتاب قريتي له؟
12: ثلاث كتب.
11: ثلاثة. إيش بعد الثالث غير مع النبي؟
12: هو رسائل من النبي، وعنده كذلك مجموعة اللي هي رسائل من النبي، رسائل من الصحابة، ورسائل من القرآن.
11: جميل جدا. إيش حكاية مع النبي، أو كلمين عن هذا الكتاب؟
12: هذا الكتاب عبارة عن يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
11: عليه الصلاة والسلام.
12: وكذلك يتحدث عن بعض الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن شخصية النبي ويجب علينا الاقتداء به. وهذا الكتاب يحتوي على كنوز عديدة من المعاني في الإسلام.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. إيش قريت بعد؟
12: عديد من الكتب.
11: عديد من الكتب. أنا أريد واحد من الكتب، اضربي لي مثال.
12: نظرية الفستق.
11: أها. لفهد الأحمدي.
12: أيوة. كذلك كتاب غدا أجمل كان وايد جميل.
11: غدا كان أجمل.
12: غدا أجمل.
11: لمن هذا الكتاب؟
12: عبد الله المغلوث.
11: ليه عبد الله المغلوث؟ طيب عن إيش يتكلم غدا أجمل؟
12: يتكلم عن أفكار لمواجهة خيبات الأمن، وساعدني هذا الكتاب في العديد من الأشياء، مثل تعزيز الثقة بالنفس، وكذلك مثل تعزيز الروح وروح المنافسة الإيجابية، وكذلك علمني الصبر والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
11: عليه الصلاة والسلام. أنت خبرتيني إيش علمك الكتاب، لكن الكتاب نفسه إيش فيه هو؟
12: أفكار لمواجهة خيبات الأمن.
11: مثل إيش يعني؟
12: مثل خيبات المذاكرة في وقت الأحيان، خيبات مواجهة المشاكل، العالم، وكذلك خيبات العمل كذلك.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. ويعني أنت إذن تحبي كتب التنمية الذاتية
12: والدينية كذلك.
11: والدينية دينية، هي ذكرتي لي الكتب أدهم شرقاوي. أيوة. ممكن اعتبارها كتب دينية. ما تحبي الكتب الأدبية، أدب رحلات؟
12: أدب رحلات قرأت كتاب واحد فقط.
11: كتاب واحد هو اللي هو أي كتاب؟
12: قطار الليل إلى أوديسا.
11: جميل. هذا اللي الرحالة العماني بدر لوهيبي صح؟
12: أيوه.
11: عن إيش يتكلم؟
12: تكلم هذا الكتاب حيث يصور الكاتب رحلته إلى أوكرانيا. مثل زيارة مدن مختلفة مثل لفيف وكيف وكذلك أوديسا. وكذا وهي لؤلؤة البحر الأسود، وأضاف كذلك إلى رحلتي عمان، مستحضرا التشبيه بينها وبين دولته الحبيبة سلطنة عمان.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: الرسم. قراءة الكتب، قراءة القرآن الكريم، فأنا أحفظ 6 أجزاء حاليا.
11: ما شاء الله عليك، 6 أجزاء حافظة من القرآن؟
12: إن شاء الله.
11: أها. من الأجزاء الأخيرة؟
12: سورة البقرة. توبادية فيها في هالصيف.
11: جميل جدا. إيش الأجزاء اللي حفظتها من قبل؟
12: عنا وقد سمع والملك.
11: جميل.
12: تبارك تبارك.
11: تبارك. أيه. عمة وتبارك وقد سمع.
12: أيوه.
11: جميل جدا. إيش بتسميني؟ أي إذا اقتربت منك آيات من القرآن إيش بتختاري لي؟
12: سورة البقرة.
11: آه طبعا آيات من البقرة.
12: أيوه.
11: يلا بسم الله.
12: أول آيات.
11: جميل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا سارة، أنت رائعة. من هواياتك الثانية أيضا قلت لي الإلقاء، غير يعني إلقاء الشعر ولا إلقاء إيش؟
0: إلقاء الشعر وكذلك إلقاء الخطابة،
1: جميل، إيش تحفظ من الأشعار؟
0: قصيدة تلك الطبيعة وكذلك مرح الطفولة للكاتب أبو القاسم الشافعي، تلك الطبيعة للكاتب أحمد شوقي.
1: أها، للشاعر أحمد شوقي.
0: نعم.
1: يمين، استمعي إلى تلك الطبيعة.
0: تلك الطبيعة قفنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار. دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار. من شك فيه فنظرة في صنعه تمحو أثيم الشك والإنكار. كم في الخمائل وهي بعض بناتها من ذات خلخال وذات سوار. وضحوك سن تملأ الدنيا سنا وغريقة في دمعها المدرار. ووحيدة بالنجد تشكو وحشة وكثيرة الأتراب بالأغوار. وقد تمر على الغدير تخاله والنبت مرآة زهت في طاري. حلو التسلسل موجه وخريره كأنامل مرت على أوتاري، كأنامل مرت على أوتاري.
1: ما شاء الله عليك يا سارة، رائعة رائعة ما شاء الله. بعد من هواياتك الرسم،
0: نعم.
1: ايش ترسمي؟
0: المناظر الطبيعية.
1: ومن يشوف رسوماتك؟
0: أمي وأبي.
1: وايش رأيهم في رسوماتك؟
0: إن شاء الله إنها حلوة.
1: يعجبنهم يعني ولا ما يعجبنهم؟
0: متوسط،
1: نص
0: نص
1: نص.
0: نص.
1: جميل. وايش يمنيتك تصير في المستقبل؟

0: الحوار الجميل معك، أطلب منك حكمة.
1: بيت بلا كتاب جسد بلا روح.
0: ممتاز. يعني ليش عاد بيت بلا كتاب جسد بلا روح؟
1: هاي من أكثر الحكم اللي أستخدمها،
0: ليش يعني إيش معناها؟
1: معناها أن البيت الذي لا يحتوي على كتاب بيت بلا روح، بمعنى بلا تنمية، بلا اكتساب معارف، بلا ثقافة، بلا وعي بالمجتمع. فأغلب الكتب تحدثنا عن الوعي المجتمعي، وكذلك بلا إبداع.
0: جميل جميل يا سارة، ما شاء الله عليك، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك.
1: شكرا.
0: إذا سارة بنت سيف بن خلفان الوشاحي، الطالبة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، عمرك 12 عاما، وأنت طالبة بمدرسة موزة بنت الإمام أحمد البوسعيدي للتعليم الأساسي في ولاية شناص. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا. في الختام حابة أشكر أمي وأبوي الداعم الأول لي، وكذلك أستاذتي الفاضلة أستاذة فاطمة الزعابي وإدارة المدرسة. شكرا لكم.
0: شكرا لكم.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

تحت سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وصباح التفاؤل الذي نستبشر وتستبشر به القلوب، وصباح البساطة التي تجلب الفرح، طابت صباحاتكم وتألقت بالحب والجمال والبهجة أرواحكم، فصباحكم خير. والصباح هو أهم وقت من اليوم، لأن الطريقة التي تقضي بها صباحك تخبرك غالبا كيف ستقضي بقية يومك. فصباح الخير والنور والإشراق عليكم وعلى الوطن العظيم عمان، الذي يحثنا في كل صباح بخطى من الجد وعزائم البناء للذين يضيئون الدروب للهمم العاليات في كل شبر من أرض عمان. نقول لكم طبتم وطابت صباحاتكم.

0: صحتكم بكل خير أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد من صباحات عمان. من هذه الأرض التي كلما أشرقت عليها الشمس استيقظ التاريخ في ملامحها، وتحدثت الجغرافيا عن جمالها، تفتحت في القلوب معاني الانتماء لها. صباح نستهله بحمد الله الذي جعل في كل فجر وعدا جديدا، وفي كل نعمة بابا للشكر، وفي كل بداية فرصة أخرى للسعي والعمل والأمل. هذا صباح الاثنين السابع من محرم من عام 1448، يوافقه 22 من يونيو من عام 2026.
1: صباح مشرق في دروبكم، وأنتم تمضون الآن إلى ميادين العمل، وعهد يتجدد للحفاظ على ما أنجز، ونعمل على صناعة المستقبل المشرق بإنجاز متواصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الخير والنماء والنعم التي لا تعد ولا تحصى، والأمن والرخاء كذلك، والسعد والنماء على عمان العظيمة، وأن يكتب التوفيق في خطى سلطاننا المعظم حتى نكمل مشوار بناء الوطن جميعاً.

0: صباح الاثنين، ثاني أيام العمل في هذا الأسبوع. مستمعين الكرام، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق إلى مقر أعمالكم أو إلى أي وجهة تنشدونها في هذا الصباح، وتستمتعوا وتستمعوا أيضا لبرنامجنا، برنامج صباح الخير يا بلادي، الذي يبدأ معكم من السادسة وحتى التاسعة. وبين هذه الساعات نكون معكم في تفاصيل متعلقة بأخبار الوطن، وأيضا موضوعات مختلفة نطرحها معكم في كل صباح، وتشاركون أيضا على رقم التواصل معنا 724-24-10، تشاركون رسائلكم الصباحية وأيضا تفاعلكم مع الموضوعات التي نطرح.
1: هذا التفاعل دائما خالد مستمعنا العزيز، هو حاضر في كل ما يطرح، سواء كان دردشة صباحية، معلومة صحية، معلومة أيضا أو أخبار جديدة في مختلف المستجدات هنا في سلطنة الحبيبة، في دوائر النما أينما كانت، وكذا أيضا مثلا نسألهم عن الأجواء اللي عن خططهم، دائما كذا تحسهم حاضرين معانا، وهذا ما يزيد دائما حلقاتنا جمالا. كنا قد تحدثنا في حلقة سابقة على سبيل المثال عن الفرق الأهلية ومشاركتنا الفاعلة في هذا الموضوع، كيف لنا أن نعزز من دورنا وحضورنا في هذه الفرق، وكذلك أيضا نحث أبنائنا عليها. اليوم حديث آخر عن برنامج تعزيز الفرق الأهلية وتمكين العمل المجتمعي المستدام، سيكون معنا بإذن الله ممثل دائرة الأندية والمراكز الرياضية في هذا البرنامج من وزارة الثقافة والرياضة والشباب. أيضا سنتحدث في جانب اقتصادي آخر عن منصة عمان للأعمال، ما حققته هذه المنصة من أرقام، وكيف لها أيضا تيسير العمل في جانب الاستثمار بشكل محدد والخدمات الذاتية المتاحة. كذا أيضا حديث مرتبط بأجواءنا الحالية، موسم التبسيل وإنتاج الفاغور، هذا الموروث الزراعي والثقافي أيضا والقيمة الاقتصادية المستدامة. المحبي الفاغور هم تجربوا تسووه ولا تشتروه، وكيف أن أنا كنت في أسواق عدة يعني عالمية وأشوفها، سبحان الله هم بالدول الأخرى يمكن كثير عندهم يعني إقبال على هذه المنتجات، فطبيعة الحال جزء منها هنا يباع في السوق المحلي وجزء أيضا في السوق العالمي. في هذه الرفقة نكون معك إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي،
0: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وتصبح عليكم مخرجتنا شمس بنت محمد الريسي.

0: نذكركم مستمعينا الكرام بمكانكم مشاركتنا على 724-24-10 رسائلكم الصباحية، وكذلك أيضا تفاعلكم في الموضوعات اللي نطرحها في كل صباح. تحية للمبكرين اللي يرسلوا لنا منهم ناصر بن سليمان العلوي من ولاية ينقل، وصباح الخير أيضا لأبو أسعد الهاشمي. يقول بما أن اليوم التبسيل، أوكي والله أنا ما أعرف هذه الأغنية يا أبو أسعد.
1: أنا أعرفها خالد،
0: تعرفينها؟
1: صدق
0: طاح ميراد الجداد يخدم على أولاد
1: الجداد.
0: فهمتها. شوي السبيلينج شوي معك يا أبو أسعد.
1: الياء زايدة هذه، طاح مراده،
0: هي مراده فعلا.
1: يا ذكرتنا بزمان يا أخي،
0: هذه وكانها في مسلسل فاغور اللي كنا، يعني ما أعرف إذا تابعتي عايشة هذا المسلسل.
1: أنا كنت طفلة يعني لما طالع هذا المسلسل، وكنت لما يحطوه يعني أني أعصب صراحة. تعرف الأطفال اللي هم تفضيلاتهم الخاصة. ما بيتابع يعني مسلسل.
0: كنا في أيام مدرسة أعتقد في صف السادس أو السابع،
1: وبعد يعني شوية في كان قصة حزن أتوقع عنها وكذا.
0: 2009؟ لا
1: ما
0: 2009
1: صراحة.
0: قبل
1: 2009 يا مخرجتنا، أتوقع أنه معاد
0: هذا أعتقد الشارع ماله صح؟
1: يا مرجل الفاغون مدري وش هناك. هو يبقى طاح مراد الجداد. لا موجودة هذه، أتوقع أن يعني بغناء مجموعة شيء كذا من التراث، أو في أحد المهرجانات كانت أيضا قد أعيد
0: في عام الزراعة. يقول أبو أسعد
1: في عام الزراعة الحين. يعني بعد يعطيني التحديثات، جزاك الله خير يا أو الإحداثيات، خلينا نصحح يا أبو أسعد. إن شاء الله يا رب الجميع كذا في رخاء وهناء وسعادة. ما شاء الله الآن المتابعين كأس العالم، مصر تضيف هدفها الثالث على نيوزيلند. شكرا للفراعنة، رسم الابتسامة كذا على وجوهنا مع بداية الحلقة كان الهدف الثاني. أنا وخالد نشوف شوية على الهدف، ومركزين معاكم أيضا مستمعينا الأعزاء.
0: على فكرة يمكن أول لمسة حال اللاعب المصري.
1: مصر مصر تحيا مصر. والله فرح وسعادة في لقطة من اللقطات المهمة. الحمد لله، إن شاء الله يا رب كذا الأهداف الجميلة تتوالى، وإن شاء الله يعني تستمر هذه النتيجة الطيبة. هي الحين الدقيقة 82 خالد،
0: كذا تكون تقريبا 90% مصر تأهلت عن هذه المجموعة. بالتوفيق إن شاء الله. بعد من باقي من منتخباتنا العربية؟ الجزائر اللي إن شاء الله تكون أمورهم طيبة، وأيضا المنتخب الأردني لأن أصدمون العرب صراحة بالنتائج. أشوف أحمد الكلباني هنا في الخارج، وذكرت كأس العالم 2022 لما كنا نقدم
1: المواجهة ولا
0: برنامج المواجهة. تحية لزميلنا أحمد بن سالم الكلباني.
1: يا ما ضربته يا أخي، على الهواء وتحت الهواء وما أعرف.
0: أنا ما أريد أخبرك على الكواليس اللي صارت.
1: ما عليه بعدين
0: أيام.
1: أحمد الحين أهم شيء ما يعصب ويقول لنا نخلص بسرعة عشان الفترة الإخبارية الأولى.
0: اللي أعتقد أن اللي بيعصب شمس لأنها تنتظرنا الحين.
1: لا شمس أمورها طيبة دائما كذا، لها من اسمها نصيب تبارك الرحمن بهذه الابتسامة المشرقة التي تزيد دائما صباحاتنا جمالا، كما تفعلون أيضا أعزائنا المستمعين بتواصلكم وتفاعلكم الرائع. يا أخي الابتسامة والفرحة تبان حتى في الصوت، الأذكياء يسمعونها. يعني بعد هذا الهدف الجميل والمباراة الرائعة لمصر، الواحد كذا فعلا ياخذ طاقة إيجابية من بداية الصباح. اليوم نسألك عزيزي المستمع عن موضوع جد مهم. يمكن في الأيام الأخيرة انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد الخبراء يتحدث عن بالتحديد نظافة خزانات المياه، ومن دولة الكويت بالتحديد، كان يعني جزء من برنامج تلفزيوني، ونحن كنا قد مررنا على هذا الموضوع أيضا في حلقات سابقة. المتابع الحثيث لبرنامجنا دائما نسولف عن النظافة الدورية لأجزاء مهمة في المنزل، ضمنها التكييف وفتحات التكييف وعدم تجمع مثلا العفن الأسود على سبيل المثال، الستائر كل كم مثلا تغسلها في الشهر. اليوم الحديث عن الخزانات بالتحديد. يلا الحين صارحونا، متى آخر مرة رحت وطليت على الخزان أو حتى جبت عامل عشان ينظف الخزان؟ كم من أمراض كثيرة وحساسيات، أمراض مزمنة، حساسيات مثلا بعض أنواع الطفح في الجلد، حساسيات في العيون، تساقط في الشعر، أيضا البشرة غير المستقرة والمشاكل الجلدية الكثيرة سببها الرئيس من خزان المياه. في بعض الأشخاص كان يذكر الشخص أنه حتى مثلا بسبب ظروف أنواء معينة طار مثلا حتى غطاء الخزان، هو ما عارف أن أشياء حتى تسقط فيه من كائنات حية كالحمام على سبيل المثال، الأوساخ الكثيرة، الزواحف، فأنت ما عارف أساسا إيش اللي جالس يصير هناك، فتحتاج حرفيا كل كذا كم شهر أنك تطلع على الخزان، حتى إذا ما كان بنفسك إذا شفت مثلا فيه مثلا أوساخ كثيرة أو يحتاج إلى خدمة أكثر ممكن تجيب عامل أنه يقوم بهذا الموضوع، فأهم شيء أنك لا تهمل هذا الموضوع. عدا عن ذلك خالد، أيضا استخدام بعض الأشخاص يعني الفلاتر سواء كان فوق في الخزان أو حتى الفلاتر اللي تستخدم وتوضع بشكل يدوي هكذا حتى في داخل صنابير المياه في دورات المياه جلكم الله.
0: نعم، أنا معنا ولله الحمد بعض الشركات اللي قائمين عليها بعض من أخواننا العمانيين اللي يشتغلوا في هذا المجال بالتحديد، تنظيف خزانات المياه، العناية بها، وحتى أيضا تكون فيها نوع من الصيانة الدورية. احنا دائما نقول في صباح الخير يا بلادي عايشة أن دائما مع بداية كل صيف حاول أنك أنت أو أنك تريد تروح مثلا لمشوار طويل بالسيارة تسوي صيانة لسيارتك الخاصة، مركبتك الخاصة، لكن أيضا الأمر هو كذلك بالنسبة للمكان اللي أنت تعيش فيه، الماء اللي تستخدمه بشكل يومي حتى يكاد يكون أحيانا أكثر من ما أنك تستخدم مثلا أي شيء آخر موجود في البيت. فالصيانة هذه مهمة، يعني الصيانة الدورية الناس الحين بدأت تستخدم أيضا أو حتى في سنوات سابقة أجهزة التبريد الخاصة في الخزانات، فأنت تسوي هذا الشيء، تسوي الصيانة، حاول أنك يعني مثل ما ذكرنا تأخذ لك طلع على الأقل لداخل الخزان وتشوف يعني مدى نظافة الخزان من داخل، أيضا حتى الفلاتر هذه اللي تستخدم للعناية بالخزان نفسه، ثم أيضا حتى على مستوى يعني أجلكم الله دورات المياه اللي موجودة في البيت.
1: إذا شاركنا ويلا خليك كده صريح، متى آخر مرة اعتنيت بخزان المياه ونقاء وصفاء المياه في منزلك؟

0: الله يحفظكم إن شاء الله وإن ما كنتوا تستمتعوا برفقتنا هنا حتى تمام السابعة في برنامج صباح الخير يا بلادي.
1: تمام التاسعة.
2: عطر الكلام.
0: التاسعة.
3: عطر الكلام.
0: أهلا بكم إلى عطر الكلام. كتب أحد الحكماء: أعظم أشكال النضج أن تدرك أن حياتك ليست ساحة لإرضاء الجميع، وأن اختلافك ليس خطأ يحتاج إلى تصحيح. عش كما يمليه عليك ضميرك، لا كما تمليه عليك ضوضاء العالم.

0: عندما نبدأ بمحبة أنفسنا كما يكفي أو بما يكفي، سنتوقف عن مطاردة الأشخاص الذين لا يحبوننا ونتخلى عن الأشياء التي تؤذينا. فيينا فارون.
1: عطر الكلام. يجب عليك أن تستوعب بأنه ليس عليك أن تتحدث عن كل شيء، وليس عليك أن تترك ما تحب لتحب ما يحبون، وليس عليك أن تركض خلف ما يركض خلفه العالم. عش لنفسك. جورج كارلين.
0: وعن كتم الأسرار كتب قيس بن الخطيم: إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنشر وتكثير الحديث قمين، وإن ضيع الإخوان سرا فإنني كتوم لأسرار العشير أمين. يكون له عندي إذا ما ضمنته مقر بسوداء الفؤاد كنين.
1: إذا أردت نوما أفضل ثبت وقت استيقاظك كل يوم، فانتظام الصباح هو الأساس لراحة الليل. الدكتور مايكل بيروس.
0: كتب ماكسيم أو مالكوم غلادويل: إن نجاحنا في الحياة لا يقاس بمقدار النجاح الذي يرى، بل بالمعرفة التي نكتسبها والخدمة التي نقدمها للآخرين.
1: عطر الكلام. بمجرد تجاوزك سناً معيناً تصبح الحياة مجرد عملية فقدان متواصلة، يفقد فيها الشخص شيئاً تلو الآخر، ويتلاشى الأشخاص الذين نحبهم واحداً تلو الآخر. هاروكي ماراكامي.
0: ختامنا مع أبي فراس الحمداني الذي كتب: إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب، إذا لم أجد من خلة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب، وليس فراق ما استطعت فإن يكن فراق على حال فليس إياب، صبور ولو لم تبق مني بقية، قهول ولو أن السيوف جواب، وقور وأحداث الزمان تنوشني، وللموت حولي جيئة وذهاب، وألحظ أحوال الزمان بمقلة بها الصدق صدق والكذاب كذاب.

0: رافقتكم السلام أينما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي. صباح الخير على كل من يرسل لنا أيضا برسالته على 724-24-10، منهم أبو حكيم عبد الله الدبدوب الذي يتقدم بالتهنئة للأستاذة مريم سالم الدبدوب بمناسبة زواج ابنة هنتها. الله يحفظهم إن شاء الله ويبارك فيهم ويكتب لهم الخير والرزق. شكرا لأبو حكيم على هذه الرسالة، ويقول عسى المنتخب المصري يحقق الفوز في مباراته المقامة حاليا، أو خلاص المباراة أعتقد في الدقائق الأخيرة،
1: 7 دقائق بدل الضائع الحين 9 أو 90 يعني،
0: خلاص أعتقد في الثواني الأخيرة، لكن في لاعب كان مصاب. تكون إن شاء الله نتيجة مبشرة للقادم بالنسبة للمنتخب المصري، أعتقد أنه بيكون متصدر هذه المجموعة. صباح الخير أيضا لأبو لقمان العبدلي، يقول خزانات المياه مهم متابعتها وأسطح المنازل بشكل عام، خاصة انسداد تصريف المياه عند الأمطار والأنابيب بلاستيك مع حرارة الشمس. شكرا لك يا أبو لقمان، يشارك معنا في موضوع حلقتنا لهذا الصباح، نتحدث فيه عن أهمية تنظيف الخزانات، خاصة خزانات المياه فوق سطوح المنازل.
1: هذا نشاط زين بعد تسوي مع أولادك، يعني خاصة الأولاد الذكور كذا فترة، لكن العصر شوي تكون أبرد، نهاية العصر تشوف أو بداية الصباح الفجر، موضوع الأسطح هذا وتنظيفها زين، تشغلوهم وتعلموهم المسؤولية كذا. والله فعلا يعني بدل قضاء الأوقات الطويلة على الشاشات لازم تعلمه يكون كذا يقوم بمهام المنزل رجل كما يجب. بكره يعني في سن ما بيفتح بيته وما بيعرف كل شيء، على التش على قول العماني راح يجاب عامل، فهذه المهارات الحياتية يجب تعلمها، ومساحة الإجازة الصيفية هي مساحة رائعة جدا لفعل ذلك وقضاء وقت أيضا مع الأبناء، توطيد العلاقة بهم من خلال هذه المهارات الحياتية.
0: بانتظار مشاركتك عزيزي المستمع على 724-24-10، وأيضا مجموعة من الأخبار المحلية اللي راح نستعرضها إن شاء الله في قادم الوقت، وكذا أيضا تفاصيل متعلقة بأحداثنا الوطنية هنا في سلطنة عمان. معنا 3 لقاءات نستعرض تفاصيلها بإذن الله تعالى في قادم الوقت من عمر هذه الحلقة برفقة ضيوفنا. أما الآن نذهب وإياكم للفترة الإخبارية الأولى والزميل أحمد بن سالم الكلباني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نستهلها بالعناوين. مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي. ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. التفاصيل يصحبكم في قراءتها أحمد بن سالم الكلباني. اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنستوك السويسري بوساطة باكستانية قطرية وسط أجواء وصفت بالإيجابية. وأشارت المؤشرات الأولية إلى استمرار الحوار بين الجانبين ومواصلة المشاورات خلال المرحلة المقبلة. وأفادت وسائل إعلامية إيرانية بأن الجولة الأولى ركزت على الوضع في لبنان ولم تتطرق إلى الملف النووي. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تفاؤله بنتائج المحادثات، مؤكدا أن الحوار يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار وفتح آفاق جديدة للتفاهم بين واشنطن وطهران. في المقابل، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المفاوضات تمثل بداية لمسار دبلوماسي يهدف إلى معالجة القضايا الخلافية بين الجانبين، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتطلع إلى بناء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وتزامنا مع انتهاء الجولة الأولى، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده بعدم امتلاك سلاح نووي، مؤكدا في الوقت نفسه تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم ومطالبا الولايات المتحدة بالاعتراف بذلك، في إشارة إلى أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة التفاوض. وتأتي هذه المحادثات بعد أيام من توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، حيث تسعى واشنطن وطهران إلى استكمال المشاورات الفنية والسياسية تمهيداً للتوصل إلى تفاهمات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني وعدد من القضايا الإقليمية. في لبنان ساد الهدوء مع سريان وقف إطلاق النار، وقبل سريان وقف إطلاق النار ليلة أمس شهد جنوب لبنان هجمات إسرائيلية كثيفة، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت عن مقتل 97 شخصا بينهم 8 نساء و4 أطفال. وأظهرت لقطات من مدينة النبطية دمارا جسيما عقب الغارات الإسرائيلية في الأيام السابقة، شملت مؤسسات حكومية ومناطق تجارية ومباني تاريخية. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بقصف قطاع غزة واقتحام عدة بلدات في الضفة الغربية ومدينة القدس.
1: وقف إطلاق النار في لبنان، الملف الأبرز في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تنطلق في سويسرا بعد لقاءات تمهيدية بين الوفد الإيراني والوفود الوسيطة. وحسب مصادر إسرائيلية، طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل بعدم التصعيد في لبنان لمنع انهيار المفاوضات. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزير جيشه إسرائيل كاتس أقرا تجميد الهجمات مع الحفاظ على مواقع القوات المتوغلة في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذه خلال اليومين الماضيين هجمات على 300 هدف قتل خلالها 100 من عناصر حزب الله، في وقت أعلنت مصادر لبنانية أن الهجمات العنيفة يوم أمس تسببت في استشهاد 83 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. محيط تلة علي الطاهر شهد معارك ضارية بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية التي اعترفت بمقتل جندي وإصابة 13 آخرين. ويدعي الجيش الإسرائيلي محاصرة عشرات عناصر حزب الله داخل شبكة الأنفاق في المنطقة. الضغط الأمريكي جزء من قرار إسرائيل تجميد هجماتها، يضاف لذلك تصاعد معدل الخسائر البشرية للجيش خلال الأيام الماضية. لكن بنيامين نتنياهو وحكومته يصرون على التمسك بالمنطقة العازلة في الجنوب اللبناني لأنها الورقة التي يمكن بها إقناع مستوطني المنطقة الشمالية بالتصويت لهم في انتخابات الكنيسة المقبلة. تطورات لبنان لا تلغي واقع الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، فالقدس المحتلة شهدت اقتحام الجيش بلدة سلوان مع تصاعد دعوات إسرائيلية متطرفة لإقامة كنيس يهودي داخل باحات المسجد الأقصى. أما الضفة الغربية فتواجه مخططا أعلنت عنه وزيرة الاستيطان الإسرائيلية يتمثل ببناء عشرات البؤر الاستيطانية ليتم ربطها لاحقا في تجمعات تعزز السيطرة الإسرائيلية على الضفة، في وقت طالب الوزير إتمار بنغفير بتفكيك السلطة الفلسطينية وإطلاق العنان للجيش لممارسة هجمات موسعة. مدن وقرى الضفة شهدت اقتحامات اعتقل خلالها الجيش الفلسطينيين، في وقت اعتدى مستوطنون على أراض زراعية شرق رام الله وجنوب الخليل مع تخريب شبكات مياه في طوباس. أما قطاع غزة فيستمر في وداع شهداء الهجمات الإسرائيلية إلى جانب مواصلة الجيش عملية نسف المباني شرقا، كما يواجه سكان غزة أزمة مياه شديدة في ظل التدمير الإسرائيلي الممنهج لأكثر من 90 بئرا ومنع أعمال الصيانة. وحسب الإغاثة الطبية الفلسطينية يسمح الاحتلال عبر هندسة تشغيل المعابر بإدخال 30% فقط من المساعدات المتفق عليها في ظل استمرار التباين بشأن تفاصيل بنود الورقة الخاصة بتفعيل وقف إطلاق النار. وحتى داخل السجون الإسرائيلية يستهدف الأسرى خاصة أسرى غزة الذين وبحسب مكتب إعلام الأسرى يتعرضون لحملة قمع وتنكيل متصاعدة تشمل الضرب والإهمال الطبي ونقص الغذاء وغيرها. الهدف الإسرائيلي واضح، نشر التصعيد في المنطقة مع التركيز على ضرب القضية الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تقدم قوات الدعم السريع نحو مدينة الأبيض في ولاية كردفان، ودعا المجلس قوات الدعم السريع إلى عدم شن هجوم على المدينة التي تقع في منطقة استراتيجية تربط بين وسط وغرب السودان. جاء هذا التحذير بعد أيام من حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتحاربة في السودان لتفادي المزيد من إراقة الدماء، واصفا الصراع في السودان بأنه يعد أكبر أزمة إنسانية في العالم مع نزوح أكثر من 11 مليون ونصف المليون شخص بسبب القتال. قتل 4 أشخاص وأصيب العشرات في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، كما استهدفت أوكرانيا مصفاة تيومين للنفط بمنطقة الأورال في إطار هجماتها المتواصلة على منشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية.
2: وجهت موسكو على لسان سلوتسكي رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما انتقادا حادا لتصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي عبر عن استعداده لإصدار أوامره بقصف المعدات الحربية الموجودة في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا إن لم يسحبها الرئيس البيلاروسي، واعتبر سلوتسكي ذلك استعراضا يهدف إلى استمالة الرأي العام الغربي. ودعا كييف إلى إعادة قراءة العقيدة النووية الروسية المحدثة والتي تشكل بيلاروسيا وأمنها جزءا حيويا منها. ويشار بهذا الصدد إلى أن مسيرة أوكرانية قد قصفت حافلة كانت تقل رياضيين أطفال من بيلاروسيا إلى مقاطعة بريانسك الروسية، حيث استدعت الخارجية البيلاروسية القائمة بالأعمال الأوكراني في مينسك وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأعلن الرئيس لوكاشينكو أنه ينتظر ردا صادقا من كييف حول هذا الهجوم، كما طرحت مينسك الأمر على المنظمات الدولية. وقد أعطى الرئيس الروسي توجيهاته بتقديم المساعدات الطبية فورا للمصابين، حيث أسفر الحادث عن مقتل امرأة وإصابة 7 أطفال، ما اعتبر رسالة تحذيرية من كييف بجدية استعدادها للمواجهة مع بيلاروسيا. من جهة ثانية شرعت روسيا برد ساحق على قصف القوات الأوكرانية للمواقع الروسية بقرابة 1000 مسيرة عدا عن الصواريخ والقنابل الموجهة، وأعلنت الدفاع الروسي عن تقدم قواتها على مختلف المحاور وأنها كبدت القوات الأوكرانية قرابة 1500 عسكريا خلال 24 ساعة الأخيرة، وأن القوات الروسية باتت تتقدم نحو مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك وتطوقهما من الشمال والجنوب. وكان القصف الروسي عنيفا إلى درجة أن بيسكوف الناطق باسم الكرملين دعا الصحفيين لمتابعة الضربات الروسية الأخيرة على مختلف المدن الأوكرانية. في غضون ذلك تستمر أوكرانيا بتعزيز قواتها والحصول على أسلحة غربية جديدة، حيث تعتزم بريطانيا حسب صحيفة تيليغراف تقديم صواريخ جديدة يزيد مداها عن 300 كيلومتر إلى أوكرانيا بعد اختبارها، ويعتزم الناتو تقديم دعم بواقع 81 مليار دولار إلى كييف، وقد يتم الإعلان عن ذلك في قمة الناتو في أنقرة شهر يوليو القادم. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثر انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بختونوخو شمال غرب باكستان. وقالت الشرطة الباكستانية إن شاحنة صغيرة كانت تقل ركابا استهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع يجري التحكم بها عن بعد، وأضافت أن المصابين كانوا ينقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ عندما انفجرت عبوة ناسفة ثانية، وهو ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص آخرين. أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح في حادث إطلاق نار استهدف تجمعاً لأشخاص في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية. وأفادت شرطة شيكاغو بأن سيارة توقفت بالقرب من تجمع للأشخاص في أحد شوارع المدينة قبل أن يطلق شخصان كانا على متنها النار بشكل عشوائي، وهو ما أسفر عن إصابة 12 شخصا، مشيرة إلى أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فرضت السلطات طوقا أمنيا في موقع الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 956 حالة، منها 247 وفاة. من جانبها قالت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في الكونغو أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 شخصاً لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس. وانتشر الفيروس الآن في 3 أقاليم منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي أن تفشي المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً. أدت موجة من الحر الشديد تجتاح معظم أنحاء أوروبا إلى إصدار تحذيرات في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإلغاء بعض الفعاليات في الأماكن المفتوحة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأوروبية أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع بين 39 و41 درجة مئوية في بعض المناطق. وبفعل درجات الحرارة المرتفعة اندلع حريق غابات كبير في جزيرة يوبيا اليونانية، وهو الأول من نوعه في اليونان خلال هذا العام. وبدأ الحريق في الانتشار بالقرب من قريتي ميسوخوريا ورابتي مع دفع الرياح القوية للنيران نحو المناطق السكنية. ونشرت السلطات اليونانية نحو 120 رجل إطفاء و35 شاحنة و7 مروحيات و8 طائرات لمكافحة الحريق، فيما دعت السلطات السكان إلى مغادرة المنطقة.

0: شغل. كشف دليل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة لعام 2025 ارتفاع الإيرادات العامة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني مقابل إنفاق تجاوز مليارا ونصف المليار ريال، فيما سجل العجز الفعلي نحو 461 مليون ريال، وهو أقل من العجز المقدر عند إعداد الميزانية. وأكدت النتائج دقة التخطيط المالي واستمرار الجهود الحكومية في تعزيز كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات والحفاظ على استدامة المالية العامة.
1: استمراراً لنهج الشفافية وإتاحة البيانات، كشفت وزارة المالية عن النتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة للعام الفائت من خلال إصدار دليل الأداء المالي الفعلي، الذي يقدم قراءة شاملة للأداء المالي ويعكس الالتزام بالتقديرات.

0: مليون ريال عماني مقارنة بالمبلغ المعتمد في الميزانية والبالغ 11 مليارا و800 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 7%. هذا الأداء أسفر عن تسجيل عجز فعلي قدره 461 مليون ريال عماني، وهو أقل من العجز المقدر البالغ 620 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض بلغت 26%. في تفاصيل الإنفاق، استحوذت المصروفات الجارية على الحصة الأكبر بقيمة 8 مليارات و726 مليون ريال عماني، بما يمثل 69% من إجمالي الإنفاق العام. وبلغت مخصصات المشاريع الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي مليارا و577 مليون ريال عماني، ما يعادل 13% من إجمالي الإنفاق، في حين بلغت قيمة المساهمات والنفقات الأخرى مليارين و280 مليونا بنسبة 18% من إجمالي الإنفاق الفعلي. وسجلت مصروفات الوزارات المدنية 4 مليارات و780 مليون ريال عماني، فيما بلغت خدمة الدين 880 مليون ريال عماني. أما على صعيد الدين العام فقد بلغ بنهاية العام الماضي نحو 14 مليارا و600 مليون ريال عماني، محافظا على مستواه المعتدل. كما شهد العام الماضي تطورا لافتا في مؤشرات الثقة بالاقتصاد الوطني بعد أن رفعت وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنيف سلطنة عمان إلى الجدارة الاستثمارية.
1: بدأت بمسقط أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية، بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين من مختلف الجهات الحكومية. ويأتي البرنامج الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالتوجهات الاستراتيجية للدولة وترسيخ فهم الأولويات الوطنية وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ويعكس اختيار الدبلوماسية الاقتصادية لهذه النسخة الدور المحوري الذي تؤديه في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتوظيفها في دعم مسارات النمو والتنويع الاقتصادي. دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري، كما جرى التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم لتقديم تسهيلات وخدمات للعلامات التجارية العمانية واتفاقيات منح الامتياز التجاري. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
2: يعد الامتياز التجاري من الأدوات الحديثة التي تسهم في تعزيز ريادة الأعمال ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره في استحداث فرص استثمارية جديدة تسهم في توفير فرص العمل. ويأتي تدشين النسخة الخامسة من البرنامج في إطار توجهات غرفة تجارة وصناعة عمان لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي والشراكة في تنمية المحافظات اقتصادياً. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: العلامات التجارية العمانية وصلت لأكثر من 22 دولة، وتم توقيع أكثر من 220 عقد حول العالم. هذا البرنامج سعى منذ بدايته أن يأخذ العلامات التجارية إلى مستوى العالم، والحمد لله اليوم معنا علامات عمانية أثبتت نجاحها في الأسواق العالمية. نهدف إلى أن تكون القيمة السوقية للشركات خلال الخمس سنوات التي ستدخل معنا في البرنامج أن تتجاوز قيمتها المليار ريال عماني، وأيضا أن تكون مبيعاتها في عمان وخارج عمان بأكثر من مليار ريال عماني بإذن الله تعالى.
2: حمد بن سالم الحارثي رئيس مجمع الأعمال ببنك التنمية، نائب رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة.
4: بالنسبة لمساهمة ومشاركة البنك من خلال أنشأنا برنامج تمويلي متميز حقيقة خاص لأصحاب العلامات التجارية الوطنية، وهنا

0: التنسيق الآن كامل مع الغرفة في إيجاد فعلا برامج تمويلية أخرى بحيث نمكن هؤلاء الشباب ومن توسعة مشاريعهم وكذلك انتشار سرعة انتشار هذه العلامة على المستوى المحلي وكذلك المستوى الخارجي.
1: وشهد الحفل توقيع غرفة تجارة وصناعة عمان على 3 مذكرات تعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لدعم برنامج الامتياز التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وقع عدد من العلامات التجارية العمانية على 62 اتفاقية منح امتياز تجاري في سلطنة عمان وخارجها.
2: محمود بن خليفة الصقري، رئيس مجلس إدارة شركة جيناكم للشحن والتوصيل. بلا شك أن شراكتنا مع شركة ناول للشحن والتوصيل السعودية راح تشكل إن شاء الله نقلة في السوق اللوجستي في سلطنة عمان بإذن الله تعالى، وبإذن الله تعالى راح تدخل إن شاء الله شركة حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم.
1: هذا وأثبتت النسخ السابقة من برنامج الامتياز التجاري نجاحها في تأهيل عدد من العلامات التجارية العمانية وتمكينها من الانتقال من مرحلة التشغيل التقليدي إلى مرحلة التوسع، بما يعزز حضورها في السوق المحلي ويفتح آفاقا للتوسع خارج سلطنة عمان، وهو ما يعكس الإمكانات الواعدة التي تمتلكها المشروعات العمانية وقدرتها على التحول إلى قصص نجاح إقليمية دولية.
3: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية بوخا بمحافظة مسندم نحو 95% في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة واستثمار المقومات الطبيعية والساحلية التي تتميز بها ولاية المحافظة. ويضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، ويعد أحد المشروعات التنموية الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز البنية السياحية والترفيهية والخدمية في ولاية بوخا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع جودة الحياة للسكان والزوار. تشهد محافظة الظاهرة حركة نشطة في زراعة العنب وإنتاجه، وقد ساهم الإقبال المحلي المتزايد على المحصول في تشجيع المزارعين والمستثمرين على التوسع في هذه الزراعة الواعدة. وطرحت في المحافظة خلال العام الجاري فرصتان استثماريتان عبر منصة تطوير لأراض بنظام حق الانتفاع مخصصة لزراعة العنب على مساحة 10 أفدنة لكل منهما. وبلغت المساحة الإجمالية لزراعة العنب في محافظة الظاهرة 20 فدانا بإنتاج وصل إلى 40 طنا خلال العام الماضي. سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعا قارب 4% في شهر مايو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام سجل ارتفاعاً قارب 3%، فيما تصدرت مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تجاوزت 9%، تلتها مجموعة النقل ب 9%. على الجانب الآخر انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. اختتم الجيش السلطاني العماني مشاركته في تمرين الإعاشة الدولي 2026 بالمملكة المتحدة بمشاركة 36 فريقا من مختلف الوحدات البريطانية وعدد من أطقم الإعاشة من دول متعددة. وحصل فريق الإعاشة بالجيش السلطاني العماني على عدد من المراكز الأولى في مختلف فئات المنافسات الفردية، وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز كفاءة الفريق والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين في المجالات اللوجستية والإدارية، بما يسهم في تحقيق مستويات أداء متقدمة. نجح فريق طبي متخصص من مستشفى خولة بالتعاون مع الكوادر الطبية بمستشفى السويق في إجراء أول عملية جراحية متخصصة في العمود الفقري لمصاب تعرض لإصابات بالغة إثر حادث مروري أسفر عن كسور متعددة بالفقرات وضغط شديد على الأعصاب أفقده الحركة في أطرافه السفلية. وتمكن الفريق الطبي من تثبيت الفقرات وإعادة الاستقرار لعموده الفقري بنجاح، وبدأ المريض في إظهار مؤشرات إيجابية للتحسن بعد العملية، ويخضع حالياً للمتابعة الطبية والتأهيل اللازم تحت إشراف الفريق المعالج. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية التخصصية بمستشفى السويق، ويجسد مستوى التكامل بين المؤسسات الصحية في سلطنة عمان. يشارك أكثر من 120 طالباً وطالبة في فعاليات البرنامج الصيفي للابتكار والذكاء الاصطناعي بمركز لوا للعلوم والابتكار الذي تنظمه وزارة التعليم، ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الطلبة في البرمجة والروبوتات والذكاء الاصطناعي وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع والتفكير التصميمي وإكسابهم مهارات تصميم وبرمجة التطبيقات والأجهزة الذكية، وكذلك تدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع العلمية. بدأ يوم أمس فلكياً موسم خريف ظفار، أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، والذي يستمر حتى 21 من سبتمبر المقبل، ويضفي الموسم أجواء معتدلة تتسم بانخفاض درجات الحرارة، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر.
4: تتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار الممتدة من ضلكوت غرباً إلى مرباط شرقاً بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي المصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ، وذلك خلال الفترة من 21 من يونيو إلى 21 من سبتمبر سنوياً، معلناً دخول موسم خريف ظفار أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، والذي يضفي أجواء معتدلة تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب لا سيما في المناطق الجبلية المرتفعة، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر نتيجة الأمطار الموسمية، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار والمقيمين. وتشهد العيون المائية المنتشرة في أنحاء محافظة ظفار خلال هذه الفترة زيادة في منسوب تدفق المياه، ومن أبرزها عيون رزات وحمران وجرزيز وصحنوت وطبرق، إلى جانب الشلالات الموسمية التي تعتمد غزارتها على معدلات هطول الأمطار، ومن أشهرها شلالات دربات وأثوم وكور وجوجب والحوطة التي تشكل عناصر جذب سياحي بارزة خلال الموسم. وتزخر المحافظة بمقومات سياحية متنوعة تجمع بين البيئات الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية، فضلا عن مواقعها الأثرية والتاريخية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، ومن أبرزها متنزه البليد الأثري وموقع سمهرم الأثري وموقع وادي دوكا وموقع وبار الأثري ومتحف أرض اللبان بصلالة والحصون التاريخية في ولايات رخيوت وطاقة ومرباط وسرح، فضلا عن الشواطئ والمحميات الطبيعية التي تحتضن أنواعا نادرة من الحياة الفطرية. كما يشهد القطاع التجاري خلال موسم الخريف نشاطا ملحوظا مع تزايد أعداد الزوار والسياح، إذ تحظى المنتجات التقليدية بإقبال واسع لا سيما اللبان العماني والبخور والمشغولات الفضية والفخارية والحلوى العمانية، إضافة إلى المطاعم التي تقدم المأكولات العمانية التقليدية. ويشتهر سهل صلالة بإنتاجه الزراعي المتنوع خاصة الفواكه الاستوائية مثل الناجيل، جوز الهند والموز والفافاي وقصب السكر التي تعد من أبرز المنتجات المرتبطة بالهوية الزراعية لمحافظة ظفار.
3: وفي الشأن الرياضي، تعرض المنتخب السعودي للخسارة أمام نظيره الإسباني برباعية نظيفة، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم. الشوط الأول شهد تفوق المنتخب الإسباني بثلاثية عبر لامين يامال وهدفين لأويرزبال، وفي الشوط الثاني سجل مدافع المنتخب السعودي حسن تنبكتي هدفا في مرماه لتنتهي المواجهة برباعية نظيفة. ورغم الخسارة يبقى الأمل في التأهل للدور المقبل قائما للمنتخب السعودي شريطة فوزه في الجولة الأخيرة على منتخب الرأس الأخضر. وإلى الخبر الأخير، حيث حقق منتخب مصر الفوز الأول تاريخيا له في بطولة كأس العالم عبر انتصاره على منتخب نيوزيلندا 3-2 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة. الفريق المصري الذي كان متأخرا بهدف في الشوط الأول يعود في الشوط الثاني بتوقيع كل من مصطفى زيكو ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه، الفوز الذي يضع المنتخب المصري في صدارة المجموعة 4 بعد تعادله في المباراة الأولى بانتظار المباراة التالية. هكذا مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي. ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي. هكذا مستمعينا الكرام قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الأولى، كان معكم في تحريرها الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، في تنفيذها على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسية، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. نعود وإياكم مرة أخرى إلى الزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي وخالد البداعي وعائشة الهنائية. إلى اللقاء.

0: صباحات الخير والإشراق والرضا والسعادة لكم جميعا أعزائنا المستمعين مستمعي صباح الخير يا بلادي. هذه عودتنا لكم بعد الفترة الإخبارية الأولى، شكر لزميل أحمد الكلباني، والشكر لكم لكل من تواصل معنا وتفاعل على 7244-2010. كيف يبدو صباح الاثنين معكم اليوم؟ إن شاء الله يا رب كلها مشاعر إيجابية ورضا وامتنان وسعادة وتفاؤل بقادم أجمل كقلوبكم بإذن الله تعالى. اللي ما مدى يسمع بداية حلقتنا، كنا نسولف عن مواضيع كثيرة ضمنها دردشة الصباح عن مدى اهتمامك بنظافة خزان المياه ونقاء الماء عندك في البيت. متى آخر مرة رحت تطمن على الأحوال في خزان المنزل؟ طبعا كنا نتحدث عن بعض المقاطع المصورة اللي انتشرت الفترة الأخيرة عن هذا الموضوع والبلاوي اللي ممكن تطلع والمشاكل في خزانات المياه إذا ما تم تنظيفها بشكل دوري، خاصة بعد مثلا بعض الأنواع المناخية الاستثنائية، ممكن حتى غطاء الخزان يتأثر سواء بدرجات الحرارة العالية جدا في منطقتنا أو حتى بسبب أي عارض آخر. بعض الأشخاص مع بالغ الأسف يكون في حتى كائنات حية موجودة في الخزان دون الانتباه لها، الكثير من أيضا التكلسات مثلا موجودة في الخزان، الأتربة والكثير والكثير من المشاكل التي ينبغي لك أن تنتبه لها. اليوم كل حد يسمعنا لازم لازم لازم تحط لك وقت تشوف الخزان، أو حتى النساء الجميلات اللي يسمعنا يلا زين تحولي هذه الرسالة التوعوية المهمة لأبو الشباب. طبعا نحن نساء الحمد لله يعني مستبعدين من هذا الموضوع. فقلنا لك أيضا إذا عندك أطفالك الحين ما شاء الله واليافعين في هذه الإجازة، إجازة الصيفية، زين تشغلهم شوية وتعرفهم على هذه المهارات الحياتية المهمة. طبعا العديد من الأمراض ممكن تنتج عن سوء المياه، وحتى هذه الأشياء اللي قلنا ممكن تكون موجودة في المياه، الحساسيات المختلفة سواء كان الجهاز التنفسي، حساسيات الجلد، حتى العين، والكثير أيضا يعدو ذلك يعني أمراض أخرى كثيرة مرتبطة بالجهاز الهضمي وغيرها.
1: إذا شاركنا موضوع الدردشة وسلفتنا في هذا الصباح مستمعنا العزيز، ننتظر رسالتك على 7244-2010. تحية ليوسف الصوافي وصباح الخير أيضا لأحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد، ونقول أيضا صباح الخير لخميس الحكماني أبو عبد الله، يقول من صحم إلى صحار إلى الدمام. يلا درب السلامة، إن شاء الله توصل بالسلامة وتستمتع برفقتنا. زين تشارك معنا في موضوع الحلقة، أيضا نرسل التحية لناصر بن محمد الزيادي وصباح الخير لأم غيث. اليوم راح نتحدث إن شاء الله في مواضيعنا الثلاثة برفقة ضيوفنا، أولا عن برنامج تعزيز للفرق الأهلية وتمكين العمل المجتمعي المستدام وانطلاق أعمال المجموعة الثانية من هذا البرنامج. طبعا هناك مجموعة من البرامج الموجهة لأبنائنا خلال فترة الصيف تقيمها مجموعة من الجهات على رأسهم وزارة الثقافة والرياضة والشباب، لذلك مهم جدا أن نطلع على مثل هذه البرامج ونستفيد منها على مستوى محافظة مسقط أو حتى أيضا الولايات.
0: يعني تحس كذا في كل محافظة في مناشط صيفية مخصصة، بس عليك أن تبحث. يعني على سبيل المثال هناك في سوق صحار التاريخي تتواصل في محافظة شمال الباطنة فعاليات ملتقى صيفنا مهارة وإبداع، هذه النسخة الرابعة من هذا الملتقى على التوالي، ينظم مجلس صحار الثقافي، تستمر في فعاليات شهر كامل باقة واسعة من البرامج، الأنشطة الثقافية الإبداعية، مسابقات ضمنها تحدي القراءة، صناعة القصة القصيرة والصحفي الصغير، وكثير من الأنشطة الجميلة اللي ممكن أنك تشارك فيها أبنائك، إلى جانب الكثير من الفعاليات الأخرى التي تعزز الثقافة وترسخ قيم الهوية الوطنية وتحافظ على الموروث العماني الأصيل إلى جانب المتعة.
1: من صحار إلى إزكي في محافظة الداخلية 90 مشارك في ملتقى الهداية الصيفي. من بداية هذا الأسبوع احنا يعني نسمع عن الأخبار المتعلقة بالبرامج والورش أو الأعمال الصيفية المختلفة والأنشطة الصيفية المختلفة التي تبدأ في الولاية، بدل ما ولدك يكون في ساعات يقضيها خلف الشاشة أو مثلا في وقت فراغ عنده كبير، مهم جدا أن يكون موجود في هذه الفعاليات والمناشط الصيفية والبرامج الصيفية المختلفة. لا تخاف ولا تحاتي، احنا في برنامج صباح الخير يا بلادي راح نخبرك ان شاء الله عن اهم وابرز هذه البرامج. الموضوع الثاني راح نتناول فيه عائشة والمستمع العزيز حول منصة عمان للأعمال، اما موضوعنا الثالث سيكون عن موسم التبسيل وانتاج الفاغور.
0: هو موروث ثقافي وحضاري وايضا كذا عائد اقتصادي لوطننا العزيز، كل هذه المواضيع وغيرها أيضا من المنوعات التي ننتقيها لكم في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة. تقبلوا وافر التحية منا فريق العمل الذي يصحبكم في هذا الصباح، إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج المشرقة شمس بنت محمد الريسي.

0: يا أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. إن شاء الله تقضوا برفقتنا في صباح الخير يا بلادي أجمل الأوقات، وأيضا تشاركونا في موضوع الحلقة. أما الآن نتناول وإياكم موضوعنا الأول، وحديث عن انطلاق المجموعة الثانية من برنامج تعزيز للفرق الأهلية الذي تشرف عليه دائرة الأندية والمراكز الرياضية بالبرنامج بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. انضم معنا عبر الاتصال الأستاذ وليد بن خالد المنظري، وهو ممثل دائرة الأندية والمراكز الرياضية بالبرنامج بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أستاذ وليد، يسعد صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: يا أهلا وسهلا أخ العزيز، أسعد الله صباحكم وصباح المتابعين، صباحكم جميل إن شاء الله كجمال عمان.
0: بارك الله فيكم وحياكم الله معنا، وصباح إن شاء الله ملء النشاط والحيوية والطاقة، وأيضا تعزيز مثل هكذا برامج معنية بالورش المختلفة التي تقدم من خلالها التخصصية، وأيضا من ناحية التوجيه والإرشاد وغيرها أيضا من الأنشطة التي تقدم خلال هذه البرامج اللي راح يعني بطبيعة الحال نتعرف عليها وإياك أستاذ وليد. لكن خبرنا في البداية عن انطلاق أعمال المجموعة الثانية من البرنامج، برنامج تعزيز للفرق الأهلية، إيش الأهداف التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها في هذه المرحلة، وما الذي يميزه عن برامج التدريبية الأخرى؟
1: طبعا طبيعة الحال برنامج تعزيز انطلق بمجموعته الثانية بعد الحمد لله النجاح اللي حققه في المجموعة الأولى، واللي استهدفنا فيه عدد من الفرق بلغ عددها 24 فريق أهلي من ثلاث محافظات مختلفة. أطلقنا المجموعة الثانية في بداية الشهر الحالي. برنامج تعزيز طبعا بالنسبة لنا برنامج جدا مميز ومختلف عن بقية البرامج التدريبية. بداية طبعا استهداف البرنامج أو أهدافنا من هذا البرنامج هو أن نخلق اليوم فرق أهلية أكثر فعالية، وأن نعزز دورها التنموي، وفرق تكون مستدامة ماليا من خلال طبعا البرامج التدريبية، المختبرات الابتكار وجلسات التشبيك، وكذلك التوجيه والمتابعة بصورة مستمرة معهم.
0: ممتاز.
1: أما بما يخص ما يميز البرنامج هو أنه هذا البرنامج يعني جزء العملي أكبر من النظري، فإحنا حقيقة الأمر أنه النظري يكون ما يتعدى 3 إلى 4 أيام، بينما العملي يستمر إلى إلى 4 أشهر مع هذه الفرق الأهلية.
0: نعم، البرنامج ركز على بناء القدرات المؤسسية للفرق الأهلية من خلال الورش التخصصية، مختبرات الابتكار، أيضا التوجيه والأرشاد، يعني ذكرت كل ذلك أستاذ وليد قبل قليل، لكن كيف راح تنعكس هذه المسارات على تطوير أداء الفرق ورفع كفاءتها الإدارية والتنظيمية؟ ونركز شوي على الكفاءة الإدارية والتنظيمية بالنسبة لهذه الفرق الأهلية.
1: صحيح، طبعا البرنامج بشكل خاص وكذا بشكل سريع هو مركز على 4 جوانب مهمة في الفرق الأهلية، هي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، كذلك الثقافي والتطوعي في هذه الفرق الأهلية. احنا الفريق اليوم لما نعزز من كفاءته الإدارية والمالية، ما في شك أنه راح ينعكس إيجابي في دوره في المجتمع في بناء هذه المبادرات وفي هذه الجوانب بشكل خاص. فكل ما كان كفاءته الإدارية عالية، تنظيميا هو جاهز، عنده قدرة على بناء مبادرات بكفاءة عالية، فما في شك أنه راح ينعكس بشكل إيجابي في دور هذا الفريق وجوهره طبعا.
0: نعم، البرنامج في عدة محاور تتعلق بالتخطيط الإداري والمالي، بناء شراكات والاستدامة المؤسسية. نسولف شوي عن هذه البرامج وأهميتها في ضمان استمرارية الفرق الأهلية وقدرتها على تنفيذ المشاريع ذات الأثر المستدام.
1: صحيح، هو بطبيعة الحال التخطيط الإداري والمالي مهم يعني حتى للأفراد. فإحنا اليوم لما نتكلم عنه بشكل خاص للفرق الأهلية، وجود مثل هذا التخطيط الإداري والمالي في الفريق أكيد أنه راح يضمن اليوم مشاريع مستدامة وخطط استراتيجية واضحة لهذه الفرق تمشي عليها.
0: نعم. ماذا عن أيضا البرنامج راح يوفر منصات للتشبيك والحوار؟ ماذا نقصد أولا بجلسات التشبيك؟ ما يعني الإسهام اللي راح تحقق هذه الشراكات في توسيع نطاق المبادرات المجتمعية وتعزيز أثرها في المحافظات المستهدفة واللي تحدثنا عنها، وهي شمال الباطنة، الداخلية، الوسطى والبريمي؟
1: نعم، بداية الأمر حلقات التشبيك مقصود فيها أنه إحنا اليوم عندنا أكثر من جهة في المحافظة نفسها قد يكون لها نفس الأهداف، قد يكون لها نفس العمل، ولكن تجد أنه العمل مختلف أو غير مترابط بين هذه المؤسسات. جلسات التشبيك يضمن الحين وجود هذه المؤسسات مع الفرق الأهلية، مع الرعاة، مع شركات القطاع الخاص كلقاءات تعريفية ببعض وتشبيك. من بعدها إن شاء الله المرتقب أنه نطلع بمبادرات أوسع أو أقوى أكيد فيما يخص هذا التشبيك. اليوم الفريق الأهلي نفسه أو كل الفرق الأهلية ما في شك أنها جالسة تقوم بدور كبير في المجتمع، جالسة تطلع بمبادرات قد تكون شبه يومية أو أسبوعية. ما في فريق ما شغال يعني نقدر نقول، ولكن يبقى الفرق أنه تنظيم هذا الشغل أو أنه كيف يطلع للجمهور أو الفئة المستهدفة. فجلسات التشبيك هذا اليوم أكيد أنها راح توسع لهذا النطاق. فخلنا نقول إذا كان الشغل 100% في الوقت الحالي من الفرق الهية يمكن يطلع للجمهور 20% أو 30%. هذه الجلسات يعني نطمح أنها توصل لحد 80% من الوصول للجمهور.
0: نعم.
1: في هذه الفعاليات.
0: نعم. وأيضا بالنسبة للطموح بشكل عام على صعيد هذه الجلسات أو حتى أيضا البرنامج بشكل عام، أستاذ الوليد، ما هو المؤمل أو ما هي أبرز المخرجات اللي راح يخرج بها هذا البرنامج بحول الله تعالى بنهايته، وأيضا يعزز دور الفرق الأهلية كشريك فاعل في التنمية الاجتماعية الثقافية والرياضية؟
1: إن شاء الله طموحنا إحنا كبير في هذا البرنامج وآفاقنا جدا واسعة. بالفعل خرجت معنا مجموعة أولى إحنا فخورين فيها جدا، وجاية مجموعة أقوى والأقوى بإذن الله. نطمح إنه الفريق هذا يطلع باستدامة مؤسسية، استدامة مالية، فريق قادر على بناء مبادرات قوية في الأربع جوانب اللي استهدفناها بشكل مباشر، وتكون كذا فعالة إن شاء الله في التنمية، فعالة في المجتمع وفي المجتمع المحيط بالفريق بشكل خاص يعني.
0: نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله ولكل المشاركين في هذا البرنامج، برنامج تعزيز للفرق الأهلية. الاستهداف هذه المرة لشمال الباطنة، الداخلية، الوسطى والبريمي. ماذا عن المحافظات الأخرى؟ هل راح تكون إن شاء الله ضمن المرحلة الثالثة؟
1: بإذن الله يعني خطبنا الأولى إن شاء الله راح نغطي كل المحافظات، ونتمنى طبعا استدامة هذا البرنامج لنغطي كل الفرق بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. شكرا لكم الأستاذ الوليد بن خالد المنظري، عضو وممثل دائرة الأندية والمراكز الرياضية بالبرنامج، برنامج تعزيز للفرق الأهلية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. شكرا لكم أستاذ وليد، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك.
0: شكرا لي الأستاذ الوليد، وبالتوفيق إن شاء الله لكل المشاركين في هذا البرنامج من الفرق الأهلية اللي موجودين على مستوى مجالس الإدارة أو حتى أيضا العضويات اللي موجودة في الفرق الأهلية. مهم جدا أنها تكون موجودة في مثل هذه المشاركات والبرامج اللي تعزز من الحضور التنظيمي والإداري، وأيضا أن تكون المبادرات التي تخرج من هذه الفرق الأهلية واللي تستهدف فيها شبابنا على مستوى الولايات والمحافظات أن تكون برامج تلبي طموحاتهم، وأيضا تطلع أو تخرج بالمؤمل منها كاستراتيجية تدعم الأثر المستدام لهذه الفرق الأهلية، وليس فقط على صعيد مثلا نشاط واحد فقط، رياضة معينة، وإنما حتى أيضا الجانب الاجتماعي الثقافي وغيرها أيضا من الجوانب التي تنميها وتمكنها الفرق الأهلية داخل الولايات والمحافظات.

0: خمس دقائق بعد الثامنة صباحاً تستمعون لصباح الخير يا بلادي. لكل سائر الآن في طريقه للعمل، سمح الله دربك وتصل إن شاء الله بسلام وأمان لخدمة هذا الوطن العزيز. أما اللي رايح أي مشوار صباحي آخر، يمكن عندك موعد في مشفى عفاك الله وعفى أحبابك، أو ربما تخلص معاملة ما في مكان ما، أو رايح تزور أحد، إن شاء الله يا رب كلها يعني طرقات مليئة بالسلام والعافية، وأهم شيء أنك مستانس معانا في صباح الخير يا بلادي. اليوم سولف عن نظافة الخزان وتعهدنا لدائما هذه النظافة بشكل دوري. هل تعتمد على ذاتك؟ هل تطلب عامل غالبا؟ هل تتعاون أنت وأفراد المنزل؟ هل تركب أيضا فلتر خاص لتنظيف وتنقية ماء الخزان، سواء كان الفلاتر الكبيرة هذه اللي توضع على الأسطح، أو حتى الفلاتر الصغيرة اللي تكون مرافقة لكل صنبور داخل المنزل أو حتى في دورات المياه أجلكم الله. ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام في المضيبي شمال الشرقية، أهلا بك يا ناصر، يحيي طاقم البرنامج والمستمعين وأصدقاء الإذاعة كما يقول جميعا. أجواء جميلة طبيعية. بخصوص موضوع اليوم، صراحة مهم جدا تنظيف الخزانات على الأقل كل 6 أشهر تنظيف. المشكلة أن تتراكم فيها المواد الضارة منها الأتربة، ويقول الحمد لله بالنسبة لي أنا أنظف بنفسي والأمور طيبة، دمتم دائما بصحة وعافية. والله مع أجواءنا يمكن حتى أقل عن 6 أشهر عاد، لكن عاد أضعف الإيمان، زين اللي تسويها أنت كل 6 أشهر. البقية ليش ما مشاركين؟ شكلكم يعني من زمان ولا طليتوا عليه، ومن يوم ساكن ما داري عن إيش صاير هناك في الخزان. مستحيين تشاركوا؟ أهم شيء نحن نرسل التوعية وأنت ترسلها لأحبابك أيضا وتذكرهم. وبحديثنا عن التوعية، دائما هناك في مساحة في برنامجنا عن المواضيع الصحية. أحيانا بعض الأمراض يخصص لها شهر كامل للتوعية بها، يعني يمكن قلة الوعي اتجاهها. مرض اللي مخصص له شهر 6 بالتحديد، شهر يونيو ونحن على مشارف نهاية هذا الشهر، هو مرض مزمن ومنتشر لكن غير معروف عند كثير من الناس. يصيب بنسبة أكبر جدا، يعني مقاربة يعني 80% النساء أكثر من الرجال، وهو مرض الليبوديما أو الليبوديميا يسمى، أو بالعربية الوذمة الشحمية. مسكينات يعني مصابات بهذا المرض والله، ونسبة كبيرة جدا في العالم وفي العالم العربي. يعني لما تشوف العلامات والآثار في مجتمعنا حتى نحن الخليجي، ترى كثير مصابات لكن لا توجد دراسات مؤكدة عنه. أنا كنت في حديث حتى في مع أكثر من طبيبة، كانت يعني معلوماتها جدا سطحية حوله، وحتى ما تعرفه الوذمة الشحمية رغم أنهم أطباء. لذلك يعني الوعي ضروري جدا، حتى النسب والإحصاءات المرتبطة بالوذمة الشحمية جدا ظالمة وغير حقيقية، لأن أنت تشوفه في الواقع أكثر من الأرقام المسجلة. الوذمة الشحمية عزيز المستمع هي حالة مزمنة تصيب النساء بشكل أكبر، تسبب تراكمات متناظرة للدهون المؤلمة في الساقين والذراعين بشكل محدد، وأحيانا فقط في الجزء السفلي من الجسم، أحيانا في الجذع، وغالبا ما يتم الخلط بينها وبين السمنة وبين أيضا الوذمة الليمفاوية. الوذمة الشحمية حالة طبية مميزة، وتعاني أيضا الكثيرات من هذه المشاكل، وممكن تقضي عمرها كامل وهي ما عارفة أن عندها هذا المرض. يعني من أكثر الاتهامات أن هذه المرأة يعني زائدة في الوزن، يقول لك مثلا فلانة وزنها زايد أو لازم تقلل أكل وكذا، لكن هي عندها مشكلة أساسا من التهاب الدهون المتراكمة. عدا عن ذلك يعني عدم التناسق وهذا الشكل يعني المؤلم جدا، هي أيضا تشعر بالألم المزمن طوال الوقت والشعور بالثقل. احتباس للسوائل بشكل كبير مرتبط أيضا بالوذمة الشحمية. طيب ليش تحدث هذا المرض؟ لماذا يحدث للنساء؟ يقال غالبا أن قد تكون هناك أسباب وراثية هي العامل الرئيس جراء وجود الوذمة الشحمية، وأيضا تكون نتيجة لتغيرات جينية مسؤولة عن تخزين الدهون أو حتى عمل الإنزيمات المسؤولة عن تفكيكها. يؤدي تراكم الدهون في حالة الوذمة الشحمية إلى حدوث تورم واحمرار وتشكل كتل دهنية صلبة تحت الجلد، وأيضا أكيد أن يكون في تأثيرات جسدية مضنية وأيضا نفسية، كما أنه يؤثر على الصحة الإنجابية للنساء. أكثر من الأشخاص يمكن يعني نظام أكله يكون جيد وحتى يمارس الرياضة لفترات طويلة، ولكن لا يخسر الوزن أبدا إذا كان يعاني من الوذمة الشحمية. طيب ما حلها؟ غالبا هناك علاج يسمى العلاج التحفظي، وأيضا العلاج بشفط هذه الدهون، ليس كالشفط العادي ولكن شفط طبي متخصص. العلاج التحفظي عبارة عن بعض أنواع المساج الليمفاوي التي تعمل للجهاز الليمفاوي، أيضا أجهزة تحفيز الجهاز الليمفاوي. كثير نشوف مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي هذا اللوح الهزاز اللي تقف عليه يحدث اهتزازات للجسم، وتشوف حتى أنه منتشر جدا كروتين صباحي مهم جدا. تحفيز أيضا العقد الليمفاوية في الجسم بالشكل الصحيح عن طريق التدليك البسيط اليدوي، وأيضا ارتداء ما يعرف بالضاغطات اللي سواء كان على شكل يعني شيء يلبس على القدم أو حتى يربط كرباط، ليس على القدم فقط وإنما كامل الساق. وكذلك أيضا بعض الأغذية يجب تجنبها في حالة الوذمة الشحمية، التقليل من السكر الأبيض طبعا والدقيق الأبيض، وشرب الكثير من الأشياء اللي تحفز جهازك الليمفاوي، الكركم، الفلفل الأسود، أيضا مشروبات كالنعناع والكركديه. أنا الآن إذا شفت مثلا حد عنده دائما انتفاخ كذا في ساقه أو قدمه، أو خاصة النساء، وسرعة وجود الكدمات بسرعة كبيرة تحس فيها تكدم يعني رجلها حتى مثلا اليد، وحتى لو كان وزنها أيضا بسيط جدا ممكن أن يكون عندها وذمة شحمية. فأنت حاول أنك تنشر الوعي بخصوص هذا المرض، تشوف أي حد يعاني حتى مثلا من صعوبة في نزول الوزن، ممكن يكون ما سمنة عادية ولكن وذمة شحمية أو ليبوديميا. من أحد أعداء الأمراض دائما وكيف نكافحها هو العلم والمعرفة، فحاول أنك أنت تعرف تطلع أكثر وأيضا تعرف الآخرين. مؤسف أن يعني عندما تبحث عن هذا المرض تجد باللغة العربية محتوى قليل جدا، ولكن باللغة الإنجليزية خالد يمكن تجد أكثر، وهذا حال أيضا كثير من أشياء أخرى نجد البحث عنها صعب باللغة العربية.
1: نعم، وأحيانا يكون البحث عن طريق فقط عندما يصاب الشخص بحاجة معينة يلجأ للبحث، ولكن الوقاية تكون مهمة جدا حتى أو الإطلاع مهم بطبيعة الحال على مثل هذه المعلومات الصحية التي تجدها دائما وأبدا هنا في مساحتنا الصحية في برنامج صباح الخير يا بلادي.

0: وأيضا تشوفون اللي يعز عليكم دائما. صباح الخير والبركة عليكم جميعا المستمعين الكرام. خليني أسألكم سؤال كذا سريع، لما نقول وجبة الإفطار إيش أبرز المكونات؟ إيش يجي في بالك على السريع عايشة؟ أها واحد
1: البيض
0: أها.
1: الخبز اللبنة والجبنة
0: ثلاثة.
1: الشاي
0: أول واحد قلتيه هو البيض، لكن لما تمل من البيض هناك سبع وجبات إفطار غنية بالبروتين لتجربتها، ما شرط أن يكون البيض فقط هو مصدر للبروتين، بإمكانك أنك تستبدل البيض بإضافة مكونات أخرى إذا مليت منه. الزبادي اليوناني مهم جدا، بديل مثالي للبيض نظرا لغناه الكبير بالبروتين، ويحتوي على ما يقارب ضعف كمية البروتين اللي موجودة في الزبادي العادي. طبعا ننتبه يا جماعة الخير، احنا معنا مجموعة من العلامات التجارية في زبادي يوناني يكون محلى، طبعا هذا ما في أي قيمة غذائية، أفضل أنك تأخذ الزبادي اليوناني اللي هو البيور أو اللي هو فقط يعني
1: صافي.
0: الصافي كذا يعني.
1: على ان خالد بعضهم يعني حتى مكتوب عليه يوناني هو اصلا بس كذاك على ما حقيقه يعني، لما تقدر تقرا طريقه صنعه ابدا ما له علاقه بال يعني هو الزبادي اليوناني.
0: لما قلنا صافي هذا ما بنحصله لانه في مواد حافظة وغيرها ايضا من الامور، لكن الافضل يعني من الاصناف اللي موجوده غير المحلى، مثلا يقول لك بالفراولة أو بنكهة المانجو أو أي شيء آخر. دقيق الشوفان أيضا مهم جدا، لا يعد مصدر غني بالبروتين بمفرده، دمج مع مكونات غنية بالبروتين مثل زبدة المكسرات أو الزبادي اليوناني أو حتى مسحوق البروتين. التوفو، الناس اللي تحب تجرب الأجبان، هذه واحدة من الأجبان، هو جبن نباتي يصنع من تخثر حليب الصويا ويعد مصدر ممتاز للبروتين النباتي الخالي من الكوليسترول. إذا مليت من البيض أيضا بإمكانك أن تأخذ صنف آخر، البقوليات مثل الفاصوليا والعدس من أفضل الخيارات الصحية لوجبة الإفطار، غنية بالبروتين النباتي والألياف. هناك أيضا مجموعة من العصائر وبودينج الشيا، بذور الشيا بشكل عام هي مهمة جدا، ولكن إذا كانت تم تحضيرها مع أصناف أخرى مهمة جدا وأيضا تعد بديل ممتاز عن البيض إذا مريت في حالة من الملل إن صح التعبير، أو عندما تمل من البيض. هذه بعض الوجبات الغنية بالبروتين بإمكانك أن تجربها. وعلينا وعليكم بالعافية.
1: العافية والسلام لكم دوما مستمعي إذا عدت سلطنة عمان، وصباح الخير يا بلادي. كما وعدناكم في بداية الحلقة في جانب اقتصادي سنتحدث عن منصة عمان للأعمال. هذه المنصة التي تسعى لترسيخ مكانتها كبوابة رقمية أساسية لبيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عمان، مدفوعة بالتوجه الاستراتيجي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نحو تسهيل الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي الشامل. عن أبرز الأرقام والإنجازات التي حققتها منصة عمان للأعمال، وكذا أيضا عن المستقبل القادم من الخطوات في عمل هذه المنصة، يحدثنا ضيفنا الذي نرحب به الأستاذ حميد بن حمد البراشتي، وهو مدير مساعد دائرة المراجعين وعضو فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أستاذ حميد سلام الله عليك، صباح الخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور، ونشكركم على الاستضافة، وكذلك نشكركم على تسليط الضوء للحديث عن منصة عمان للأعمال.
1: حي ومرحب بك أستاذ حميد. فعلا هذه المنصة نقرأ إنجازاتها يوما بعد آخر، فقد حققت هذه المنصة منصة عمان للأعمال أكثر من 62 ألف معاملة خلال الربع الأول من هذا العام الجاري. أبرز دلالات هذا الرقم والتيسيرات التي قدمتها المنصة؟
2: طبعا تعتبر منصة عمان للأعمال هي المنصة الوطنية الرئيسية المعنية بخدمات قطاع الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان، تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحيث تحتوي المنصة على عدة خدمات رقمية من ضمنها التسجيل التجاري وما يتضمنه من تسجيل الشركات

0: تحديث البيانات، نقل ملكية السجل التجاري، تجديد السجلات إلى التصفية والاندماج والإلغاء، وكذلك الوكالات التجارية من تسجيل وتحديث وتجديد وإلغاء، وخدمات المكتب الوطني للملكية الفكرية وعقود الإيجار لبلدية مسقط التجارية، وكذلك التصاريح وشهادات المنشأ ودليل الاستثمار بشقيه، محاكي الأعمال ومحاكي التراخيص الذي يتضمن جميع الشروط والضوابط والقوانين واللوائح لترخيص الأنشطة الاقتصادية في السلطنة، على أن تكون واضحة أمام المستثمر قبل الشروع في ترخيص أنشطته الاقتصادية، وكذلك الشق الثاني من دليل الاستثمار اللي هو محاكي الأعمال الذي يتيح للمستثمر التعرف على بيانات والشروط والضوابط المحددة لتسجيل الشركات، وكذلك ترخيص الأنشطة الاقتصادية. الحين احنا وصلنا الى نسبته 89% من قائمة الأنشطة الاقتصادية ترخص تلقائيا، كما ود لفادة اخواني واخواتي المستمعين بان المنصة مرتبطة ب 36 جهة حكومية فيما يخص تبادل البيانات، وكذلك 17 جهة حكومية فيما يخص تراخيص الأنشطة الاقتصادية، وعشر جهات حكومية فيما يخص سجل الالتزامات. والأهم من ذلك أن إجمالي عدد المعاملات التراكمية المقدمة عبر المنصة تتجاوز 3 ملايين معاملة منذ إطلاقها، وهو مؤشر واضح على نجاح جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.
1: نعم فعلا، يعني تبسيط الإجراءات الحكومية والتحول الرقمي الذي تسعى له كل المؤسسات. هذه المنصة أستاذ حميد استحوذت فيها خدمة العملاء، بالتحديد الخدمة الذاتية، أن الواحد يقوم بكل هذه الإجراءات بنفسه من خلال هذه المنصة، استحوذت على النصيب الأكبر من المعاملات. العوامل التي أسهمت في زيادة اعتماد المستثمرين أيضا عليها، سواء من داخل السلطنة أو من خارجها، أيضا القيام بكل هذه الخطوات ذاتيا من خلال المنصة.
0: نعم أختي العزيزة، طبعا هناك عدة عوامل أسهمت في ذلك، أبرزها سهولة الاستخدام وسرعة إنجاز المعاملات على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة المؤسسات الحكومية، إضافة إلى ذلك تقليل الوقت والجهد والتكاليف على المستثمرين، كما أن تطوير المستمر للخدمات ورفع مستوى الأمان والموثوقية، وكذلك الموافقات التلقائية عززت من ثقة المستخدمين، وهما انعكس في إنجاز أكثر من 38 ألف معاملة عبر الخدمة الذاتية خلال الربع الأول من العام الجاري. نعم
1: فعلا، يعني كل هذه الأرقام إنما أيضا تشي بتقليل الاعتماد على المراجعات التقليدية والزيارات المستمرة للمستثمرين للمكاتب الحكومية أيضا. هل تلمسون هذا الوعي فعلا ولا بعد في عدد مثلا من المراجعين في المراجعات التقليدية، هل تودون أن يصل عدد أكبر من المستخدمين للاستخدام اليسير لهذه المنصة؟ كيف تقومون أيضا بإيصال التوعية حول استخدامات المنصة ويسرها؟
0: طبعا في احنا دائرة الإعلام والتواصل عندنا تعمل بوستات وتعمل منشورات لاستخدام المنصة واستخدام الخدمة الذاتية، وفي تحويل عدد كبير من الخدمات إلى خدمات رقمية متكاملة يتم إنجازها عن بعد، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض المعاملات المنجزة عبر المكاتب الأمامية بنسبة تجاوزت 86% خلال الربع الأول من العام الجاري. وهذا ينعكس نجاح الوزارة في توفير بدائل رقمية فعالة تمكن المستثمر من إنجاز معاملاته بسهولة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وأبرز مثال على ذلك أختي العزيزة، عندما تم تدشين خدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر التوثيق المرئي، كان له الأثر الأكبر في خفض عدد المراجعين الذين يتطلب منهم الحضور الشخصي إلى صالات تقديم الخدمة، سواء كان في الوزارة أو في المديريات والإدارات بالمحافظات.
1: نعم فعلا، يعني وكذلك أيضا كل هذا يضاف إلى الخدمات الكثيرة المتاحة والتحديثات أيضا المستمرة، لأن أي منصة تنشأ نشاهد أن كل فترة كذا تضاف لها خدمات جديدة. حدثنا عن هذه الخدمات والتحديثات الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا عبر المنصة، يعني علاوة على ما ذكرته من نقل الملكية.
0: في الآونة الأخيرة طبعا شهدت المنصة مؤخرا تدشين عدة خدمات، من ضمنها خدمة تصحيح البيانات لتقليل الأخطاء وتقليل استرجاع خدمة استرجاع المبالغ المحصلة للخدمات، وكذلك خدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر التوثيق المرئي في تطبيق منصة عمان للأعمال تطبيقات الهواتف النقالة، إلى ذلك تحسينات على سجل الالتزامات، كما تم إدراج خيار الاندماج ضمن الخدمات الإلكترونية مع تحديد فترة اعتراض مدتها 30 يوما، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
1: نعم جميل. كذلك أيضا أستاذ أحمد، أنت عضو في فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، يعني كل شيء، يعني كل التفاصيل، يعني كل مؤسسة تحاول أن ترقمن كل هذه الخدمات. فبما أننا نتحدث عن ترويج الاستثمار، كيف تلمسون كل هذه الجهود في التحول الرقمي؟ كيف حسنت من تجربة المستثمر؟ هل مثلا زادت من أعداد المستثمرين؟ هل أيضا سرت قلصت المدة مثلا في تخليص معاملات لمستثمرين محددين؟ وكيف عززت بيئة الأعمال بشكل عام هنا في سلطنة عمان؟
0: نعم طبعا يسهم التحول الرقمي أختي العزيزة في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستثمر بشكل كبير من خلال توفير خدمات متكاملة وسهلة الوصول وإعادة هندسة مسار الطلبات والتقليل من المرفقات والاعتماد على الموافقات التلقائية لبعض الطلبات، وكذلك استخدام التوقيع الإلكتروني بدل من التوقيع الخطي، واستخدام التقنيات الحديثة وخصائص الذكاء الاصطناعي بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال العمانية ويعزز جاذبية الاستثمار بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في بناء اقتصاد رقمي متطور ومستدام.
1: بإذن الله تعالى تستمر كل هذه الجهود في التحول الرقمي ودعم بيئة الاستثمار والأعمال. هل هناك ما تود إضافته حول منصة عمان للأعمال أستاذ أحمد؟
0: والله أود أن أنوه على جميع المستثمرين ورواد الأعمال على الدخول على منصة عمان للأعمال وتقديم طلباتهم من خلال المنصة، وإذا واجهوا أي تحديات أو استفسارات أو أي إشكاليات بالإمكان التواصل عبر مركز الاتصال 800070 التابع لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من خلال منصة تجاوب الحكومية.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق وسداد لكم في هذه الجهود. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد لوجودك معنا في هذا الصباح والإيضاحات التي أوضحتها حول منصة عمان للأعمال، بارك الله فيك.
0: تشريف أختي العزيزة، جزاكم الله خير على الاستضافة وبارك الله فيكم.
1: إذن بقية صباح سعيد نرجوه لضيفنا الأستاذ أحمد بن حمد البراشدي، مدير مساعد دائرة المراجعين وعضو فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. كما استمعتم تحدثنا عن منصة عمان للأعمال. جميل أن الواحد يعرف هذه المنصات الرقمية الكثيرة في كافة المؤسسات ويستفيد من خدماتها، بدل كل شوي يروح يتعب نفسه ويزور المؤسسة ويسأل عن كل هذه التفاصيل. بالعكس، أنت بداية شوية اتعب على نفسك ودور عن المنصات التي تخدمك وتيسر كل هذا العمل.
2: إن شاء الله تتيسر كل أموركم مستمعين الكرام، ونذكركم برقم التواصل معنا على 724-24-10. نروح الفاصل بعد إن شاء الله نكمل مشوارنا، نواصل معاكم في صباح الخير يا بلادي.

0: صباحكم صباحكم شهد وعسل إن شاء الله، مثل ما تقول هذه الأغنية، صح شمس؟
1: صوت ابن النيل محمد منير، يعني ما أعرف كذا صوته مرتبط بذكرى ذكريات يعني قديمة من المغنيين المصريين اللي حافظ على وجوده في الساحة الفنية رغم وجود الكثير من الشباب اللي ينافسوه خاصة في مصر ما شاء الله، ولكن لا يزال يعني محبي محمد منير حاضرين، وأيضا نوع أغاني واختياراته كذا اللطيفة والكلمات الهادئة.
0: النهر النيل والأنهار والمحيطات البحار هي تحتاج أيضا لكثير من العلوم التي تساعدنا على الملاحة، من ضمنها ما يعرف بعلم وصف المياه أو الهيدروغرافيا. معنا هنا في سلطنة عمان المكتب الوطني العماني الهيدروغرافي موجود في مسقط، وأيضا تحتفل من خلال سلطنة عمان باليوم العالمي للهيدروغرافيا اللي وافق يوم الأمس 21 من يونيو من كل عام، واحتفلت أيضا البحرية السلطانية العمانية التي يتبعها هذا المكتب، المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني. خلينا نخبركم شوي عن الهيدروغرافيا. هو علم وصف المياه وفرع من العلوم التطبيقية يعنى بقياس ووصف الخصائص الفيزيائية للمسطحات المائية مثل البحار، المحيطات، الأنهار والبحيرات، ويركز هذا العلم بشكل أساسي على رسم خرائط لقاع المسطحات المائية وتحديد الأعماق، تتبع المد والجزر والتيارات المائية. في ناس سبحان الله يعني ما شرط أنهم يكونوا متخصصين، وإنما تستهويهم أو يستهويهم علم الهيدروغرافيا وتحصلهم كذا يهتموا بما يتعلق بالأمور اللي المتعلقة بالسلامة الملاحية، تطوير بعض الخرائط الملاحية، البنية التحتية البحرية وحماية البيئة وإدارة الموارد. معنا في البحرية السلطانية العمانية، وتحية لكل منتسبيها، ما شاء الله بعض الخرائط في الخاصة بهذا المكتب، وتستعين بها يمكن كثير من الجهات الأخرى بهذه الخرائط اللي موجودة في البحرية السلطانية العمانية، بالتحديد في المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني. طبعا سابقا كان علم المتعلق بالعلوم الفلكية وأيضا تتبع النجوم والأمور الأخرى اللي يستعين بها البحار، لنا تاريخ أيضا في هذا الأمر في سلطنة عمان من خلال السفن التي جابت البحار من
1: وأحمد بن ماجد أسد البحار، ويعني أدوات كالأسترلاب وغيرها، معروف كذا حضور عماني للخرائط، أيضا حتى رسموا كثير من الخرائط الجغرافية من خلال الملاحة وعلم الملاحة. وهذه العلوم تتطور خالد يوم بعد يوم، يعني بالأمس كنا نقرأ تقرير عن ضخ مياه البحار بشكل تقنية مخصصة لإعادة التوازن الأيكولوجي، لأن كثير من المحيطات الذوب، فجالسين يحاولوا أنه يضخوا مياه متجمدة في القطبين بتقنية محددة وعلم دقيق جدا. ف كل هذه العلوم تتطور بشكل كبير، والجميل أن العماني مواكب لكل هذه التطورات ومشارك أيضا في صناعة تاريخ وأمجاد البحار.
0: نعم، وهذا ما يركز عليه شعار هذا العام، التحول في كيفية مشاركة بيانات المحيطات من خلال التحول الرقمي في الهيدروغرافيا لتطوير الخدمات البحرية التي تسهم في طبيعة الحال تحسين وتحسين دقة وكفاءة جمع البيانات الهيدروغرافية ومعالجتها وتبادلها وتعزيز السلامة الملاحية التي برع فيها العماني منذ قديم الأزل، وسطر عبر التاريخ بالرحلات البحرية لسفن عمانية كثيرة جابت البحار والمحيطات.

0: إن شاء الله يا رب، ودائما كذا بيارق للسلام ترفرف دائما عاليا عمان، ويرفرف اسمها في كل المحافل. يعني كم وكم في التاريخ من بصمة للعمانيين عبر البحار، وجمال عمان الاستثنائي الذي يدعو حتى الكائنات المختلفة لوجودها في بحار عمان. من ضمن الأشياء الجميلة الاستثنائية في بحار عمان من الكائنات هي السلاحف، ونهتم بها هنا بشكل كبير، وبعضها يعود ويذهب لهجرات طويلة ثم يعود أيضا بعد أعوام طويلة.
1: هذا ما يعني حدث بالضبط مع عودة سلحفة إلى شواطئ مصيرة بعد 12 عام من ترقيمها. بالعادة اللي يصير أنها تروح إلى الدورة الموسمية السلاحف ثم ترجع أيضا يعني إلى محيطات مختلفة ثم ترجع مرة أخرى. هذه المرة السلحفة تعود بعد 12 عام من الترقيم.
0: سبحان الله، يعني هذا يخبرك أيضا عمليات الترقيم وأهميتها ودراسة البيئة ودراسة كيف ضروري، يعني أمور تفاصيل مهمة يمكن تخبرك عنها وجود وحياة دورة حياة هذه السلاحف. ونقرأ هذا الخبر، يعني جاء في بالي لماذا لا نرسخ كل هذه المعرفة بطريقة تصل حتى للنشء الجديد بشكل جميل. ليش ما نصنع مثلا فيلم أنمي زين عن سلحفاة بطلة، يعني كانت عايشة في عمان وتعرفت على تفاصيل بحار عمان ثم أيضا غادرت لكل هذه الأعوام ولتعود بمحبة وشوق ل يعني بحار السلطنة. يعني في كثير بيئتنا جمال، تفاصيل تاريخنا حضارتنا، كثير محتوى بالإمكان صناعته عوضا عن المحتوى اللي قالتين نصنعه من يعني قصص خيالية ومترسخ في أذهان أطفالنا. عندنا كل هذا، هذه دعوة لكل المبدعين صناع الأفلام، هذه فكرة لكم عطتكم إياها جاهزة، ما أريد وراها أي شيء إلا أنكم تبدعوا وترفعوا اسمعوان عاليا.
1: وشبابنا ما شاء الله عليهم خاصة في يعني في الإنتاج ممتازين جدا، خاصة فيما يتعلق بالأفلام اللي أو خلنا نقول يعني بدأوا في أفلام قصيرة ثم بعد ذلك أيضا بإمكانهم أنهم يبرعوا في هذه الأفكار التي توثق موروثنا ليس فقط الثقافي أو التراثي، وإنما حتى على مستوى الحياة الفطرية اللي موجودة معنا في سلطنة عمان، منها فيلم ومنها أيضا ترسيخ لمعلومة وثباتها خاصة عند النشأ. نخبركم عن هذا الخبر، حيث تمكن مختصون في مركز هيئة البيئة بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية من رصد سلحفة من نوع الريماني أثناء أعمال المراقبة الميدانية المنتظمة على الشاطئ في منطقة العيشة. هذه السلحفة كانت قد جهزت بعلامة ترقيم قبل 12 عام خلال موسم التعشيش ما شاء الله في عام 2014 في الموقع نفسه، وهو ما يضاف إلى سجلات العودة الموثقة لهذه الفئة من السلاحف البحرية إلى شواطئ مصيرة.
0: جميل، خلاص بعطيكم حتى اسم الفيلم السلحفاة الوفية مثلا لأنها رجعت للسلطنة.
2: المسجلة بكل فخر واعتزازة كلمة ثناء وعفاء لجميع العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة بالقطاعات العسكرية والأمنية القائمين على حماية هذا الوطن العزيز والذود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته، مؤكدين على رعايتنا لهم واهتمامنا بهم، تبقى هذه القطاعات الحصن الحصين والدرع المكين في الذود عن كل شبر من تراب الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه.

0: إذن هي تحية القائد حفظه الله وأيده لكل من يحمي حما هذا الوطن العزيز ويذود عن حياضه برا وبحرا، وأنت في داخلك أيضا يجب أن يكون هذا الحرص دائما لحفظ عمان، سواء كان بفكرة، بقول، بتوعية ترسلها، بإخلاصك في عملك أيا كان هذا العمل.
1: نعم، ويتوازن مع ذلك العمل أيضا العمل الذي تقوم به الجهات المختلفة للحفاظ على كل مكنونات وموجودات على هذه الأرض الطيبة، سلطنة عمان، ببرها، بسهلها، بجبالها، أو حتى ما هو موجود في بحرها.
0: تونا نسولف إن ممكن إنك تصنع فيلم من قصة هذه السلحفات، أيضا ممكن إنك تصنع فيلم عن موسم التبسيل، يعني تغرس هذه الأشياء والموروث الثقافي لأطفالنا، أو حتى مسلسل ممكن، بما أن يعني موسم وفي كثير من التفاصيل، ليش لا إنه يكون في جزء كذا جميل جدا نوصل فيه الثقافة، وبطريقة يعني تخلي حقيقة النشأ متمسك بهويته ويعني معترف بكل ما هو جديد، ولكن أيضا لابد له من الانتماء لأصوله الثابتة.
1: لما نتحدث عن 28,951 طن هو إنتاج التمور بمحافظة جنوب الشرقية، و 12,933 طن هو إنتاج ولاية واحدة فقط بمعدل 44.6 من إنتاج المحافظة. ما راح نخبركم إيش اسم هذه الولاية التي تنتج هذه التمور، من بعد ذلك يكون موسم التبسيل وإنتاج الفاغور، بنترك الإجابة لكم. عدد النخيل المنتجة بمحافظة جنوب الشرقية 570,896 نخلة بحجم متوسط إنتاج 65 كيلو جرام، يعني أحد المواسم الزراعية والتراثية المرتبطة بنخلة المبسل وإنتاجها على مستوى محافظة جنوب الشرقية، فما بالك أيضا على مستوى المحافظات الأخرى.
0: عن هذا الموروث الزراعي والقيمة الاقتصادية المستدامة موسم التبسيل وإنتاج الفاغور، يحدثنا بشكل أوفى ضيفنا الذي نرحب به الأستاذ خالد بن حمدان الحضرمي، وهو مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة لثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية. أستاذ خالد، سلام الله عليك، صباح الخير.
2: صباح النور والسرور لأخت عائشة، صباح الخير لجميع الأخوة المستمعين لهذا البرنامج الجماهيري الجميل.
0: حي ومرحب أستاذ خالد، نحن سعيدين بوجودك معنا في هذا الصباح، وكذا حديث مع انطلاق هذا الموسم، موسم التبسيل في ولاية جعلان بني بو حسن، نتحدث عن أهمية هذا الموسم وما الذي يمثله لأهالي الولاية على المستويين التراثي والاجتماعي، وكيف أن أيضا كذا كنشاط اجتماعي يحضر فيه حتى الصغير قبل الكبير.
2: نعم طبعا، الحقيقة موسم التبسيل ربما هو أيقونة جميلة جدا، ويعني يعتبر هذا الموسم أحد المواسم المهمة الزراعية المهمة طبعا، وهي احتفالية حقيقة سنوية يعتبرها يعني المزارعون كل عام، والتي من خلالها يتم طبعا جني وطهي ثمار النخيل، وطبعا بالتحديد نخلة المبسلي. وحقيقة نقدر نسمي هذا الموسم هو أوركسترا ريفية، يعني يتجسد فيها جميع يعني القيم والأعراف حقيقة الاجتماعية والتراثية، يشارك فيها حقيقة جميع فئات المجتمع، الرجال والنساء والأطفال من جميع طبعا الأعمار، ويعني يكون طبعا جسد فيها معاني حقيقة التكافل والتعاون والألفة، وأيضا تكون طبعا أيضا يتخلل حقيقة العديد من الهزيج الشعبية الجميلة، فهو موسم جميل جدا يعني فعلا، يعني المجتمع بأسره ينتظرها يعني سنويا.
0: جميل جميل، يعني كما سميتها كذا يعني تعبير جميل أطلقته. يعني هو أستاذ خالد هي سيمفونية يعني يرسمها كل تفاصيل المجتمع في هذا الموروث الثقافي. إنتاج الفاغور يمر بكثير مراحل، عندك الجداد، جداد البسر أساسا، ثم أيضا تنتهي بالتجفيف والتخزين، كل هذه المراحل أيضا كيف يعني تحرصون على وجود الخبرات والكفاءات الوطنية التي تقوم بكل ذلك على أكمل وجه، وأيضا تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل ليتم الإنتاج بالشكل الصحيح.
2: نعم طبعا عملية التبثيل هي طبعا تحويل ثمار النخيل قبل النضج، هي طبعا اللي هي تكون في مرحلة البسر، تم تحويلها طبعا إلى منتج مجفف وصحي يعرف يعني في نهايته بالفاغور. المراحل حقيقة هي مرحلة الجدادة والحصاد، يتم طبعا قطع عذوق النخيل المبسلي اللي هي طبعا في مرحلة البسر قبل وصولها طبعا إلى النضج أو قبل وصولها إلى مرحلة الرطب. فتفصل طبعا هذه الثمار عن العذوق، ومن ثم يتم طبعا مباشرة بعد تنقيتها تحويلها إلى ما يسمى التركبة طبعا محليا اللي هي موقع غلي هذه الثمار، وهي طبعا عبارة عن يعني مراجل نحاسية ضخمة تغمر فيها طبعا البسور بالماء وتطهى حتى يتغير لونها إذا إلى طبعا البرتقال الفاتح، وهما طبعا أصحاب الخبرة حقيقة. هنا طبعا تتجسد أنه فعلا يعني هناك مرحلة من تغير اللون من خلاله يعني يحدد هؤلاء أصحاب الخبرة أنه الآن وصلنا إلى المرحلة التي من خلالها تم تحويلها طبعا إلى المرحلة ما قبل الأخيرة، وهي مرحلة التجفيف. تم طبعا تجفيفها في أماكن مفتوحة معرضة لأشعة الشمس، وبعد طبعا انتهاء مرحلة التجفيف يتم طبعا تعبئتها في أكياس طبعا مخصصة لتهيئتها طبعا للبيع عبر طبعا منافذ البيع المعروفة.
0: نعم فعلا أستاذ خالد، يعني منافذ البيع هي محلية وأيضا عالمية. يمكن في بداية الحلقة كنت تتحدث أن وجدت منتج الفاغور يعني في إحدى الدول الأوروبية موجود متوفر، الناس يعني محبة له في بعض المناطق، فيعني يذكر أن نسبة محددة من هذا الإنتاج أيضا تذهب ل يعني أنها تصدر لخارج سلطنة عمان. كل هذا العمل والجهد المستمر أكيد أنه يدخل يعني دخل جيد للمزارعين وينشط الحركة الاقتصادية المرتبطة بالنخيل والمنتجات المحلية، ولكن كيف لنا أن نطور من ما يرتبط بإنتاج الفاغور، يعني هذه الموروث الزراعي الصناعي الغذائي، كيف لنا أن نطور أكثر في تسويق مثلا هذه المنتجات أو حتى ربما إنتاج بعض المنتجات التي تنتج عن الفاغور ليس فقط في شكله الأساسي؟
2: نعم طبعا مثل ما ذكرتي طبعا أنه الفاغور يعتبر يعني هو منتج اقتصادي بارز. الميزة حقيقة في المبسلي أنه طبعا يتميز طبعا عمر التخزين الطويل وأيضا قيمة الغذائية العالية. أغلب طبعا الإنتاج تسوق طبعا السلطنة إلى الأسواق الآسيوية. الآن خلال حقيقة السنوات الأخيرة طبعا الإنتاج يعني يتم تسويقه عبر شركة زراعة نخيل عمان، وهي طبعا أيضا نفس مثل ما ذكرتي أنت ربما شفتي هذا الإنتاج في أحد الدول الأوروبية، فهو من خلال حقيقة شركة نخيل عمان أيضا يتم تسويقه على مستوى طبعا العديد من دول العالم، لأنه الآن هو لم يصبح هو كمنتج حقيقة وإنما أيضا أصبح هو صناعة يعني يدخل في العديد حقيقة من الصناعات مثل الحلويات المخبوزات، وهو فهو بديل صحي وطبيعي طبعا للسكر الأبيض.
0: نعم فعلا.
2: على مستوى طبعا الوزارة الآن حقيقة هي تعزز من هذه الجوانب من خلال طبعا يعني مشاريع الأمن الغذائي واللي تم طبعا التركيز فيها أو تم التركيز فيها خلال الآونة الأخيرة في توسع طبعا في زراعة هذا الصنف من النخيل، وأيضا إيجاد حقيقة يعني صناعات تحويلية وأيضا مشاريع لتعزيز القيمة المضافة.
0: نعم، بالتوفيق إن شاء الله لكل هذه الجهود المستمرة في حفظ هذا الإرث الحضاري قبل أن يكون قيمة اقتصادية لهذا الوطن العزيز. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد لوجودك معنا، وموسم تبسيل ناجح إن شاء الله نرجوه.
2: الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا لأخت عائشة على هذا اللقاء، نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، وبقية صباح سعيد نرجو لضيفنا الأستاذ خالد بن حمدان الحضرمي مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية.
1: إذن هذا واحد من المواسم اللي تتميز فيها سلطنة عمان، ثم تخرج هذه المنتجات أو المنتج منتج الفاغر بالتحديد إلى أسواق ليست فقط على يعني نحو محيطنا الجغرافي القريب، وإنما حتى أيضا إلى أسواق بعيدة. في الدقائق الأخيرة كالعادة مستمعنا العزيز نخبركم بأخبار كأس العالم، ومثل ما بدينا في هذه الحلقة عايشة فوز المنتخب المصري، بالمناسبة هذا يعتبر أول فوز لمنتخب مصر على مستوى كأس العالم على منتخب نيوزيلند بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكذا تكون إن شاء الله أمور المنتخب المصري إلى الدور القادم.
0: زيكو الهدف الأول، زيكو
1: بعدين محمد صلاح وبعدين محمد تريزيجيه، ثلاثة أهداف مقابل هدف قلب فيها النتيجة المنتخب المصري. يوم الأمس أيضا كانت في وقت متأخر مباراة المنتخب أورغواي والرأس الأخضر، يعني تعادل ما حد كان متوقع عنا أبدا. الرأس الأخضر يفجر يعني هذه المفاجأة في هذه المباراة. يوم الأمس بعد يعني مع الأسف
0: يعني
1: مباراة
0: بعدين يتقابلوا الرأس الأخضر والسعودية صح؟
1: في هذه المجموعة
0: واللي بيفوز بيتأهل؟
1: لا هذه تصير بعد حسبة المركز الثالث.
0: صحيح المركز
1: فيها
0: الثالث.
1: شيء بالمناسبة يعني رغم هزيمة المنتخب السعودي من أمس 4-0 لكن بعد ما زال عنده الفرصة ولو أن الأمور معقدة بالنسبة لهم
0: بعد ما أدى الرأس الأخضر هذه المباراة، يعني إن شاء الله خير نقول
1: إن شاء الله يا رب. وبعد كانت في مباراة لمنتخب إيران وبلجيكا انتهت بصفر مقابل صفر. بالنسبة لمباريات اليوم، الناس اللي تحب وتشجع المنتخب الأرجنتيني راح تكون المباراة على الساعة 9 المساء، وقت مناسب ما
0: والنمسة
1: يحتاج
0: ولا؟
1: والنمسا ما يحتاج إنك الساعة 2 عشان تشجعين كريستيانو رونالدو.
0: مش دخل كريستيانو بالنمسا؟
1: أي واحد ضد الأرجنتيني يعني يشجع كريستيانو؟
0: لا ما له علاقة، لأني أحب النمسا كبلد، يعني زرتها وأريد أزورها مليون مرة بعد زيادة.
1: أوكي عشان تخبرين إنك زرتي النمسا. طيب المباراة الأخيرة هي مباراة المنتخب العراقي ضد فرنسا، مباراة قوية كل التوفيق إن شاء الله لأسود الرافدي. وكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة، الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد، كونوا بخير وإلى اللقاء. تقبلوا تحية من عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وشمس بنت محمد الريسي.
0: إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي. الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تجدد الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة. ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. توقيع 3 مذكرات تعاون و62 اتفاقية لتعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية خلال إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري. بدء أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية. بدء موسم الخريف فلكيا في محافظة ظفار الذي يعد من أبرز الظواهر المناخية في سلطنة عمان. منتخب مصر يحقق الفوز الأول له تاريخيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم عبر فوزه على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة. عناوين الأخبار انتهت، شكرا جزيلا لكم على طيب الاستماع.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

مال. التنفيذ الفني فاطمة الرواس. المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي. تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: يعني؟
1: يعني ما قادر يجدد في البيت عشان ما عنده فلوس، ويعني إنه ما عنده القدرة إنه يشتري نصيبك، فخلينا إحنا نشتري نصيبه.
0: وأنت من وين تقدر تجيبي قيمة البيت؟ وش عرفك كم راصدين القيمة؟
1: ما على كيفهم، البلاد فيها قانون.
0: يعني تبغيني نوصل للمحاكمة؟ تبغيني أوقف قدام أخوي والقاضي وأطالبه وتهاوش معه وهدده؟
1: حسين، خلي حمدان مكانك، تفتكر يعني بيفكر مثلك؟ صدقني ولا يهمه اللي يصير فيك، واللي مثل حمدان لازم يعرف قيمته.
0: كل واحد يتصرف بضميره، حمدان أخوي العود وما راح أوقف ويها. إذا ما حشمة فيه فحشمة في الدنيا، فحشمة في والدينا اللي ربونا.
1: أرجوك لا تعجزني قدام عنيدة، أرجوك.
0: من عنيدة؟ ها عنيدة، زين ترى عنيدة هذه ما لي شغل فيها ولا هي لها شغل فينا نحن. أنا وأخوي نستد وما حد يتدخل بيننا، لا هي ولا حتى انتي.
1: ايش انا؟
0: ايوه انتي، خليكي بعيد. سالفة ان كل اللي تسوينه بس عشان توقفين في وجه عنيدة فهذا مرفوض في بيتي. افا بس، افا يا جميلة، عمرك ما كنت صغيرة في عيني. لا تخلين الحقد يعمى عيونك عن كبر. انت كنت ولا زلتي القوة اللي تمدني بالوقوف بدون خوف. ما ابغيك تكوني مثل عنيدة وأخلاق عنيدة. حمدان من اللي ضيعه؟ ومن اللي بيضيع غير هالعنيدة؟
1: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني تبغينا نخسر بيتنا وبلادنا وأهلنا؟
0: أنت في بلادك وبين أهلك، وأخوك سعود هو سندك وأهلك وبنته زوجة ولدك، حتى إحنا ممنونين لسعود. ما أبغيك تتغيري يا جميلة، أرجوك لا تتغيري.
2: إنزين، يوم تقول إن ما عندك وما في حيلتك شيء، ها؟ ليش ما تتسلف من أخوي الشيخ ناصر؟
3: أخوك؟ ما كان نكتبين تلبسيني سنسلة في رقبتي تكون في يد أخوك عشان يقودني متى ما يبى؟ ها ليش أنت ما تعطيني؟ وين فلوسك وذهبك وين؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا أبوي، لا لا لا لا، أنا لا تقربوا مني، حد يقرب مني ما عندي شيء.
3: لو طلب منك أخوك ناصر كنت بتردي عليه بنفس الرد؟
2: اي نعم، لأن ما عندي فلوس حال حد، حتى حال أولادي. نعم، ما حد ينفع حد في الزمن.
3: صحيح، ما حد ينفع حد في الزمن. أنا ببيع البيت لحسين أخوي حتى برخص التراب واترك البلد لكم.
2: وحسين إذا يبغى البيت يدفع فيه 1,000,000 ويتفضل.
3: ضحكتيني وأنا ما أريد أضحك. طيب إيش رأيك ناصر يشتري البيت بمليون عشان حسين يأخذ النص وأنا أخذ النص؟ ترى نص مليون يجيب 3 بيوت مثل بيتنا.
2: أي بس أخوي ناصر فلوسه ما طايحات، كل من هب ودب.
3: هب ودب؟ يعني إحنا هب ودب؟ صحيح ان الجليلة عقل. عموما خلي البيت لي انا وانا اعرف كيف اتصرف فيه.
2: ابا ابا ابا ابا ابا ابا، اسمعني وتهيد ولا استعيل. اسمعني زين، وعلم ان يوصلك ويتعداك لا تفكر تقرب من هذا البيت. وانا قايله البيت هذا لو راح ما راح اوقف مكتوفه ليدين.
3: زين خليه اخوك يشتري، قول له يدفع 5,000,000 وياخذه.
4: من بكره نسوي الحفر بنفس مقاسات احواض مصنع النوخذ عيد. العم مبارك راح يتوزع والعمال اللي عنده هنا وهناك اباكم تهموا، وان شاء الله الامور ترد مثل ما كانت.
5: حمد يا ولدي تأنى، تأنى يا ولدي. اسمعني، انا بزودك بالعمال وخلص السفن الواقفه، بنواح ان شاء الله نصمم حفره البوم كلها 4 اشهر. خلينا نسلم السفن وفلوسها راح تساعدنا على السفينه الكبيره.
4: تم يا عم مبارك، تم طال عمرك. بشير سير خبر أبوي يجي ضروري، لازم يعرف باللي قال العم مبارك، ولازم يرجع للشغل عشان ينسى البيت وسالفة الحرمة اللي حشرنا بيها.
6: فالك طيب يا حسين، وإن شاء الله اللي تشوفه راح يصير.
0: هي معتمدة عليك، أباك ما تساعدها على اللي في راسها. ترى والله تعبت من هالسالفة، إحنا الحمد لله مستقرين هنا وكلنا بخير، بعيدين عن مشاكل عنيدة. الخوف من إن حمد ياخذ حسين الصغير، وحمدان اللي صاير ما عارف وين يوقف، خايف عليه يضيع كل شيء، لأن متأكد إن ما حد يطلع خسران غيره.
6: الله يهدي، بس الله يهدي. وعبد الله ترى الحمد لله أموره صارت طيبة وتجارته كبرت.

0: بقدرنا على تحقيق هذا الحلم.
1: الله كريم يا أخوي حسين، الأهم الاجتهاد، واللي يجتهد يبني بكرة أجمل بإذن الله.
2: هذه الفلوس اللي بغيتيها
3: الحين جبتها؟
2: ليش؟ تأخرت عليك؟
3: تأخرت، أبوك وقفني وخلاني محتارة ولا عارفة أفكر.
2: أبوي بعده متأثر من اللي صار وما قادر ينسى الماضي، لكن لازم نحاول رجعه، لأن لنا حق إن نرجع لبلدنا وبيتنا مهما كلفنا الثمن.
3: يعني أنت معاي في اللي أفكر فيه؟
2: أتمنى أنك ما تفكرين بعودتنا بس عشان تنتقمي من خالتي عنيدة.
3: هذه العنيدة هي سبب كل مشاكلنا، كنا عايشين بخير، بس حقدها ومرضها وغرورها هم اللي هدموا حياتنا بالكامل وتسببت في غربتنا. من جات عشان تخطب سهيلة وأنا قلبي ما كان مطمن، لكن أبوك وتفكيره بأنه ما يرد أخوه تسبب في كل اللي أنا.
2: على العموم احتفظي بالفلوس وخلينا نشوف كيف نتصرف، ولو أني خايف من أي فعل ممكن يصير وتكون الطرف فيه خالتي عنيدة.
3: عنيدة؟ وأنا من قاهرني في حياتي غير هالعنيدة؟
4: خوفي يسويها بعد ما أمي تضغط عليه.
5: والحين أنت جاي عشان تسمعنا هالكلام؟ ليش ما يا وحدة ولا فنة زوجته عشان أشوفهم وهم يرجعون في كلامهم قدامنا؟
6: قول لأمك وأبوك لا يحاولون يضغطون علينا، أنا بعدني هادي وما أريد أغير رأيي لأني تعبت. جميلة وعبد الله وحتى سهيلة كلهم يبون البيت، وإذا البيت راح يكون سبب كل المشكلة، إذا نقول لهم على لساني إذا يبون البيت يشترون نصيبي يدفعون لي 100,000.
5: 100,000؟ أبوي إيش هالتغيير؟ ولا قصدك التعجيز؟
4: سبحان الله، كأنهم متفقين أن الحرب اللي بينهم ما تنتهي.
6: هذا رقمي وصل لهم إياه، ولا البيت حتى ما راح أوافق على أن يأجر مثل ما كان مأجرتنا أمك عن طريق أخوها. وأقول عفى الله عما سلف، بس من اليوم ما حد راح يأجر هالبيت ولا من حق حد سكن فيه بدون موافقتي ولا القانون بيننا.
5: سبحان مغير الأحوال، هذا أنت يا أبوي؟
7: ظلم ظلم يلي مالك حد يغليك.
6: الظلم يقسى على الإنسان ويخلي قلبه قاسي، وأنا انظلمت منهم يا سهيلة، ما بقى قدامي غير أني أطلع من صمتي اللي معور قلبي سنين.
4: أنا قلت أخبركم عشان ما تتفاجئوا باللي ممكن يصير.
5: لا تخاف يا زكريا يا ولد عمي، أنا هنا موجودة وواقفة على ريلي، وولدي حسين موجود وعدل الله موجود. قول لأخوك وفنة سهيلة ما تنهزم، بس أنتوا خافوا من بركان قلبها لو انفجر.
4: يعلم الله أن قلبك ما في شيء أحل منه، أنا ما راح أخلي هالشي يصير، وأنا بوقف معك يا سهيلة لو على قمة البركان.
5: ليش؟ ليش يا زكريا تريد توقف معي ضد أمك وأبوك وحتى أخوك؟
4: بس لأني ما أحب أشوف الظلم يستمر.
6: وصل كلامي لهم، قل لهم بيزة واحدة ما تنقص عن 100,000 أو ما حد يقرب البيت.
8: أموت وبعدها بيعوا اللي تبونه، هذا البيت ما رح ينباع، ما رح ينباع، ورازي يشم الهواء.
9: بيتي وأنا حرفي.
8: لا حبيبي ما بيتك، هذا بيتي أنا، بيت أولادي. وإذا تفتكر أني لما أعطيتك الوكالة كنت غبية فأنت تتوهم. ها دوكس شوف، ها ما هذه نسخة من الوصية، اقرأ عدل، بقق عينك شوف إيش مكتوب، وإذا أنت ناسي أني أنا أعرف أقرأ واكتب خلك عن أوهامك زين، وشوف إيش مكتوب. لا يتم البيع أو التصرف بالعقار بدون موافقة الطرف الموكل لموكله، يعني البيت ما رح تقدر تبيعه بدون موافقتي.
9: وهذه النسخة سلمك إياها أخوك ناصر؟
10: حمدان أختي ومن حقي أوقف معها، ما أظن هذا ممنوع في الشرع أو القانون.
9: أنت تتكلم عن الشرع والقانون. صحيح لما قالوا إن الثعلب مكة

0: أسألك، فلوس الإيجار اللي كل هالسنين كنت تسرقها وتشفطها، ما كان فيها عقد ولا اتفاق ووجود شاهد مثلي أنا؟ ها؟ تباني أحلفك إني أنا شاهد على هذا الاتفاق بينكم وبموافقتي؟ تقدر تثبت إنك كنت ما تعطيها فلوس؟
1: نعم كان يعطيني، بس عاد انت تقدر تقول إنه ما كان يعطيني؟
2: صح، عندك إثبات؟ تقدر تقول شيء؟ القانون واضح.
0: نعم أقدر أقول وأقدر أحلفك بعد. صدقوني بس تورطون ورطة عمركم ما عملتوه لها حساب. أنت تتكلم عن الشرع والقانون؟ طيب خلونا نوصل للشرع والقانون.
2: طيب أنا عندي رأي وخلونا نحل السالفة كلها. أنا بشتري هالبيت وبخليكم عايشين فيه إن شاء الله ليه ما أموت، بس عندي شرط، زكريا يتزوج بنتي.
0: الله أكبر عليك، والله نكذب حتي من الضحك. أسألك أنت، حد قال لك أنك ساذج؟ ها؟ على مكي أنت مدودة، أنت مو إيش يقول عنك أنت؟ شفت عنيده؟ شفت أخوك ومكر أخوك؟
1: شفته بس لا تغلط عليه.
0: يعني يشتري البيت وفوق البيت ولدك زكريا وانت فاكة حلجك وساكتة ومصدقة انه اخوك يحبك ويحترمك ويخاف عليك؟ ناصر هذا تاجر وفلوسه هذا مخلتنا مغرور. اسمع يا ناصر، البيت هذا ما انباع ما مشكلة، لكن انت تشتري وتشتري معاه زكريا، فهذا من سابع المستحيلات، لاني انا اعرف من زكريا ويوصل لعلم هاي العنيده. بعد بترك البيت والبلد وبروح بعيد بعيد وما ارجع الا ومعينكم شيء يجيب لكم مرض اكبر من الامراض اللي انتوا عايشينها في حياتكم. الله ذيك الضرب وياكم.
1: ناصر كيف الحين وايش كان يقصد من الكلام اللي قاله؟ ايش تكلم؟
2: أنا رايح وبيتكم خذوا لكم وبنتي بتحصل أحسن من ولدكم. الله ينجيني منكم.
1: كلهم هربوا، كلهم شردوا، لكن ما عليكم، أنا عنيدة اللي ما راح أطيح قدامكم يا جبناء.
3: ينوخذة اللي يالس يصير ما صح، الأمور يالسة تتعقد، المصنع يحتاجك، حمد ما يقدر يسوي كل شيء بروحه، وبعدين ترى المسألة ما مسألة وجوده وتشجيع على العمال، المسألة تحتاج فلوس.
0: ومن هنا يبي فلوس، من هنا يا مبارك. التجار تراهم ما عطونا شيء.
3: كيف تباهم يعطونك؟ كيف تباهم يعطونك وانت موقف الشغل عليهم وبينكم اتفاق؟
0: من هنا جيب البيت الصغير ما راح ينباع والعود بعد ما بينباع.
3: ها؟ وانت يعني كنت ناوي تبيع البيوت عشان المصنع؟
0: اكذب عليك لو قلت لك انا يا مبارك اريد اترك البلاد واسير بعيد ويمكن ما ارجع.
3: لا ينوخذه، لا ما تسويها، لا تغرق ولدك واهل بيتك، العمال خلاص تحولوا المصنع عيد، ما بقى منهم غير شوي عشان يكملون السفينتين لولا مطلب حمد ولدك لهم، بس هذول لمتى بيصبرون؟
0: وليش حولت كل شيء لمصنع عيد؟ ليش ما بديتوا عندي؟
3: بدون ما تعطي الناس حقها؟ عيد عنده ومصنعه ما توقف، البوم يبغى شغل كثير وشغل كبير، عشان كذا حولت البعض لهناك وعشان ما يروحون لمكان ثاني وخلاف ما يرجعون. لولا حمد واقف على ريلة للحين كان كل شيء ضاع، كل شيء ضاع يا النوخذة، النوخذة لازم ترجع لنفسك.
0: أي نفس يا مبارك، أي نفس؟ أنا أصلاً بقت لي نفس، لا حد راضي يزوجني ولا حد راضي يسمعني ويمد لي إيده، ولا أنا قادر أدبر فلوس. خلاص يا مبارك، ما قدامي غير إني أترك البلاد وأروح.
3: تهاجر، تهاجر للغربة مثل ما هاجر أخوك حسين من سنين.
0: يا مبارك يا مبارك، أخوي حسين هاجر مجبر ومظلوم وأنا اللي ظلمته، أنا اليوم بهاجر لأني ظلمت نفسي.
4: أوه يا مان. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيادي، فارس البلوشي، غالية السيادية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
5: والطفل سام الخصيبي،
4: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مان. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مان. للمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنختصر سنوات العمر المضنية في مقاعد الدراسة، ونخترق الزمن لنمنح العقل البشري قدرة تكنولوجية خارقة. ماذا لو كان بإمكاننا تحميل المهارات واللغات إلى عقولنا في ثوان معدودة؟ كيف سيبدو العالم لو أصبحت المعرفة مجرد ملف نقوم بتنزيله نحو الذاكرة؟
2: تخيلوا هذه السرعة الذهنية المذهلة، أن تجلس في مكانك فتختار لغة نادرة أو مهارة هندسية معقدة أو جراحة القلب، وخلال غمضة عين تتدفق البيانات لتصبح خبيرا فوريا علميا وتكنولوجيا. هذا يعني ربط الأعصاب البشرية بشبكات بيانات عملاقة، مما يقلب مفهوم التعليم والتطور الحضاري رأسا على عقب.
1: نعم، وأول ما سينهار في هذا العالم الفوري هو المنظومة التعليمية التقليدية. ستختفي المدارس والجامعات ومعاهد اللغات، إذن لن يكون هناك أي داعي لقضاء 20 سنة من عمر الإنسان في حفظ الكتب واجتياز الاختبارات. سيتفرغ البشر فورا للممارسة والإنتاج، وتقفز البشرية قفزات معرفية هائلة في فترة زمنية قصيرة جدا.
2: صحيح، ولننظر إلى سوق العمل والاقتصاد الكوني. ستختفي الفروق الطبقية المبنية على جودة التعليم، فكل إنسان سيمتلك نفس الفرصة ليصبح عالما أو مهندسا، ولكن في المقابل سيشهد العالم تنافسا شرسا غير مسبوق، حيث تتساوى المهارات الجسدية والفكرية بين الجميع، وسيصبح التميز مبنيا فقط على كيفية استخدام هذه المهارات بشكل مبتكر.
0: ماذا لو؟
1: ولكن من ناحية الصحة النفسية والتكوين الوجداني، فإن الأمر يحمل خطورة بالغة. نحن نكتسب هويتنا وتصقل شخصياتنا خلال رحلة التعلم، فالصبر والمحاولة والفشل ثم النجاح هي التي تمنحنا نضجنا الإنساني. تحمل المعرفة جاهزة سيحرم الروح لذة الإنجاز، وقد يصيب البشرية ببرود عاطفي وشعور حاد بالفراغ نتيجة غياب التحدي.
2: هذا حقيقي نفسيا، كما أن قضية الأمن السيبراني ستدخل إلى عمق جمجمة الإنسان. لو كانت العقول قابلة لتحميل الملفات، فهذا يعني أنها قابلة أيضا للاختراق وزرع الفيروسات أو تعديل الذاكرة وغسل الأدمغة تماما. وقد تقوم بعض الجهات بتحميل مهارات قتالية أو أفكار معينة لملايين البشر رغما عنهم، مما يهدد الحرية الشخصية للأبد.
1: صحيح، وحتى التواصل الإنساني سيفقد بعضا من سحره النادر. عندما يتحدث الجميع كل لغات الأرض بطلاقة فورية، ستختفي لهفة التعرف على الثقافات الأخرى، وتتلاشى تلك الصعوبات الجميلة التي كنا نواجهها لنفهم الآخرين. سيصبح العالم قرية متجانسة بشكل ممل، خالية من التنوع الناتج عن الاجتهاد الشخصي.
2: سبحان الله، حينما نتأمل هذه الفرضية ندرك أن الحكمة الإلهية في جعل التعلم سفرا طويلا هي جوهر الحياة. لقد جعل الله بناء العقل تراكميا خطوة خطوة، لكي نتذوق قيمة العلم وتتهذب نفوسنا بالصبر، ويكون لكل مجتهد نصيب يعكس صدق سعيه وشغفه الخاص.
1: بالتأكيد، فالمعرفة ليست مجرد بيانات تخزن، بل هي حياة تعاش وتجارب تبني الحكمة. نحن اليوم رغم أننا نستغرق شهوراً لتعلم لغة أو سنوات لإتقان حرفة، نمنح عقولنا فرصة للنمو الطبيعي السليم الذي يحمي بشريتنا من أن تتحول إلى مجرد آلات صماء تنفذ الأوامر.
2: كلمات عميقة تعيدنا إلى تقدير رحلتنا اليومية مع التعلم والتطوير، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. لنفخر بكل مهارة بذلنا فيها قطرات عرق وساعات سهر لنكتسبها. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى عالم المعرفة الفورية قد أثارت تفكيركم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة مبدع في ألعاب القوى رائد بن محمد البلوشي.

0: السلام عليكم يا رائد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك بهذا الحماس. إذا نبدأ مع رائد هذه الحلقة. ألعاب القوى من الرياضات المميزة جدا واللي تتطلب مهارات فردية عالية ولياقة أيضا بدنية عالية. بداية نقرب للمستمع العزيز، إيش هي ألعاب القوى بالتحديد وخاصة اللي تبدع أنت فيها يا رائد؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفني أن أكون في هذا البرنامج الجميل، إن شاء الله ما تكون آخر مرة
0: بإذن الله.
1: وبالنسبة للسؤال، ألعاب قوى هي مش مجرد رياضة، هي عالم ثاني، فيها تحمل، فيها جري، فيها صبر، فيها كل أنواع الجسدية والعقلية، كل شيء فيها. ألعاب قوى هي عالم ثاني من الرياضة، فيها أنواع وأشكال مختلفة من الرياضة، سواء التحمل، سواء مسافات قصيرة، سواء الرمح، سواء الوثب، هي كل أنواع التمارين الجسدية.
0: فعلا هي مجموعة شاملة من الرياضات اللي تتطلب مثل ما قلت أنت مهارات بدنية وذهنية. هذه شدتني أنا كثيرا، التركيز الذهني يجب أن يكون حاضر في ألعاب القوى. من زمان بادي تمارس هذه الألعاب رائد؟
1: تقريبا أنا بديت ألعب قوة من حوالي سنتين. في البداية ما كنت أعرف شيء اسمه ألعب قوة، بس يوم من الأيام جاني أستاذ إسحاق ربي يطول بعمره ويحفظه،
0: في مدرسة
1: حسان بن ثابت، نعم، قال لي إيش رأيك تشارك، فعندنا بطولة على محافظة مسقط، مستوى محافظة مسقط. قال لي إيش رأيك تشارك معنا، كون أنه شافني سريع واكتشف الموهبة اللي فيني هي السرعة. قال لي إيش رأيك
0: السرعة في الجري؟
1: نعم، السرعة في الجري. قال لي إيش رأيك تشارك معنا في مسافات قصيرة، وأنا بالفعل أحب أني أركض وجري مسافات قصيرة، فقلت أني بشارك في 100 متر. والحمد لله شاركت في 100 متر منذ حوالي سنتين تقريبا، والحمد لله أبتعت فيها وجبت مركز الأول على محافظة مسقط
0: ما شاء الله،
1: وبعدها جبت على محافظة سلطنة عمان الأول بعد
0: على محافظات سلطنة عمان. ما شاء الله عليك يا رائد، أصبحت رائدا إذن في هذه الرياضة وفي الجري بالتحديد. وتحية من هنا لكل الأساتذة المدرسين اللي يلتفتوا لهذه المواهب الاستثنائية ويحثوا الطلبة أنهم يشاركوا. يعني قالكم رائد كان يحب الجري أساسا في حياته الشخصية، بس ما توقع أنه ممكن يصير بطل فيها ويحصد مركز أول على مستوى سواء مسقط أو حتى محافظات السلطنة. وبعد هذه البداية كذا خلينا نقول الجميلة لدخولك لعالم ألعاب القوى، كيف واصلت أيضا مشاركاتك فيها؟
1: مشاركاتي في ألعاب قوى ما كانت سهلة أبدا، كانت تحتاج صبر، كانت تحتاج معنوية عالية، كانت تحتاج أنواع من التحمل الجسدية والعقلية، كانت تحتاج كل أنواع الصبر
0: والالتزام. رائع،
1: والحمد لله أنا واصلت ولين الحين مواصل، وعندي مشاركات خارجية مستقبلية إن شاء الله، وماني موقف إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: نعرج قليلا على بعض المشاركات اللي شاركت فيها سواء على مستوى سلطنة عمان أو حتى على مستوى خارج سلطنة عمان.
1: نعم، أنا في سلطنة عمان شاركت على عديد من البطولات، وما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله كلها أجيب مركز الأول ما شاء الله
0: تبارك الله.
1: ومع المنتخب العماني لألعاب القوة شاركت في 3 بطولات، بطولة الخليجية على مستوى دول الخليج في قطر، وبطولة تونس حصلت عليها برونزية التتابع في تونس على مستوى الدول العربية
0: ما شاء الله،
1: وأيضا في بطولة الآسيوية دورة ألعاب الآسيوية في البحرين المقام فاخر مرة، كان حدث كبير جدا في البحرين،
0: فعلا
1: استضافت الدول الآسيوية أكثر من 40 دولة
0: فعلا
1: في آسيا. والحمد لله من بين 4000 وشيء لاعب حصلت على المركز الخامس في 100 متر ومركز الخامس في 200 متر أيضا.
0: تبارك الرحمن، يعني فعلا هي مشاركات يمكن مهمة جدا في صقل الموهبة للاعب، وأيضا لتعريفك على بيئة الألعاب القوى وهذه الألعاب في بيئة كذا من التنافس العالمي. فحدثنا عن شعورك في المشاركات هذه واستعدادك أساسا لها، متابعتك لتفاصيلها، عندك شغف يمكن أيضا تشارك في مسابقات قادمة؟
1: أولا الاستعداد للبطولات الخارجية أو البطولات الداخلية، الاستعداد لها أبدا مش سهل، يحتاج التزام في الأكل، التزام في النوم، التزام في التمرين، التزام في الدراسة، كيف توازن، كيف كل أنواع الالتزام يحتاج. فالالتزام مش سهل أبدا، ويحتاج يعني شوية صبر، ويعني الحمد لله أنا مع الصبر والالتزام وصلت بطولات خارجية وجبت مراكز صرت فخر السلطنة الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. نأمل أنك عندك تكون إن شاء الله مشاركات مستقبلية تمثل فيها سلطنة عمان. لك طموح في هذا المجال؟
1: نعم لي طموح.
0: هل تابع أخبار مثلا هذه البطولات العالمية؟ مسابقات أحيانا تقام على مستويات أضيق، هل تتابع مثلا أخبارها عبر الإنترنت، تسأل بعض المختصين؟
1: أنا طموحي في لعبة ألعاب القوة أني أوصل في الأولمبياد أو بطولات العالم وأحقق أرقام عالمية وأكون قدوة في سلطنة عمان في هذا المجال إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى تحصد الذهب لسلطنة عمان في مجال ألعاب القوى ومشاركة عالمية في الأولمبياد، لما لا يا رائد؟ بهذا الحماس وهذه أيضا المسؤولية والالتزام إن شاء الله ستصل لهذه المستويات. إذن يا رائد، للوصول لهذه المستويات العالية في رياضات ألعاب القوى ولحصد أيضا هذه المراكز المتقدمة، أكيد أن الموضوع محتاج دعم كبير من البيئة المحيطة، من أيضا المجتمع الرياضي هنا، المؤسسات المسؤولة عن الرياضة في ألعاب القوى. أنت كممارس لهذه الألعاب، ما الذي ينقص لاعب ألعاب القوى هنا في سلطنة عمان ليؤدي أداء يوصله للعالمية؟
1: أولا نشكر طبعا الاتحاد العماني لألعاب القوى أنه يبذل جهده على أنه يوفر لنا دعم مالي، دعم معنوي، كل أنواع الدعومات. بس في بعض المشاكل بخصوص الدعم المالي، الدعم المعنوي، يعني ما في معسكرات كثيرة في الخارج، يعني نريد يكون في تركيز أكثر على المعسكرات الخارجية. مثل بعض الدول ما شاء الله أنا أتابع بعض الناس في دول ثانية يسافروا برا ومعسكرات ما شاء الله اتحادهم الدولي ما مقصر،
0: متواصل يعني.
1: متواصل نعم. ونحن يعني معسكراتنا بالكثير بالكثير في صلالة أو في مسقط، فنحن محتاجين دعم معنوي ودعم مادي، دعم معسكرات، دعم يعني نحتاج معسكرات خارجية عشان نتأقلم مع البيئة اللي برا، عشان نتأقلم مع البطولات اللي برا، ونحتاج نلعب أيضا ملتقيات في الخارج وبطولات عادية في الخارج، مثل يعني ملتقيات في مثال دول ثانية لنبرز ولأيضا يعني نعود نفسه على البطولات وما نتوتر لما نروح بطولة خارجية. يعني مثال إذا لعبنا بطولات في سلطنة عمان كلها في سلطنة عمان، نروح بطولة خارجية بنجلس نفكر أن أول بطولة خارجية وكذا وكذا وكذا.
0: المستوى أكيد يتأثر أكيد بوجود المعسكرات ووجود أيضا هذا الاختلاط ببيئة ألعاب القوى من مختلف دول العالم. نقطة جدا مهمة ذكرتها يا رائد، عندما أيضا تسافر لتلعب هذه الألعاب في دول أساسا تقام فيها بطولات كبرى، هذا أجدى أن يكون الأداء بشكل أفضل. إذن هي رسالة لكل من هو معني برياضة ألعاب القوى لدعم أكبر لوجود هذا الحماس الكبير منك يا رائد. أكيد أن هل تلمس أيضا هذا الحماس من مختلف الشباب؟ هل في إقبال من شباب عدة على هذه الألعاب، ألعاب القوى، رائد من محيطك على الأقل؟
1: في محيطنا نعم يوجد إقبال كبير على هذه اللعبة وفي متنافسين جدا على هذه اللعبة في سلطنة عمان أو خارجها، لكن في داخل سلطنة عمان في متنافسين كثيرين. حتى مع كل سنة يحاولوا يزيدوا المتنافسين، يحاولوا يزيدوا اللي يلعبوا هذه اللعبة عشان يطلعوا مواهب الناس ويخلوا الناس تحب هذه اللعبة، ففي إقبال كثير على هذا اللعبة. نعم
0: بإذن الله تعالى نراكم كذا في صفوف المتفوقين، دائما تحملون اسم عمان في رياضة ألعاب القوى. هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم من عيون المستقبل مع المبدع في ألعاب القوى رائد بن محمد البلوشي. ألقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة من عيون المستقبل. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: صحتنا
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية
4: فأنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة علاجها والوقاية منها
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان
9: بانوراما
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم بطولة فخرية خميس رشا البلوشية أحمد الحمداني عصام الزجالي هلال الهلالي بدر الشيباني جنان العيسى سعود الخنجري أنيس الحبيب أحمد الكلباني مريم الفارسية بالاشتراك مع صالح القزمي التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي كيف رحل هؤلاء تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي
10: تشارل بودلير الجزء الثاني

0: آه منكم أنتم الرجال.
1: هذه مأساة المثقف الذي يرتبط بامرأة تقرأ الكثير، تحاول دوما أن تقارن حالتها بما حدث في الحياة الأدبية.
0: بودليل أراد السفر إلى أمريكا ليرى كيف أحب إدغار آلين بو زوجته وكيف صارت مطيعة له.
1: بودلير أراد أن يثبت لأمه أنها على خطأ، لكن الأمور لم تتم.
2: اسمع يا شارل بودلير، أنت لن تسافر إلى أمريكا ولن تقابل شاعرك المفضل. استمر في ترجمته هنا في فرنسا واجعلنا نقرأ أشعاره وقصصه القصيرة.
3: لقد اقتربت من الانتهاء من ترجمة كتاب قصص غير مألوفة لصديقي آلين بو. أريد أن أريه الترجمة قبل أن أطبعها. سوف تقلب هذه القصص المفاهيم الأدبية هنا في أوروبا.
2: يقولون هنا إن شاعرك الأمريكي ترك أثره فيك وأنك صرت مثله الشاعر الرجل.
3: هذا شرف كبير بالنسبة لي.
2: ولماذا تريد أن تصحبني معك في رحلتك؟
3: لا أريد أن أفتقدك، وأريدك أن تكوني معي.
2: وهل ستطلب مني يوما أن أموت معك يا شارل؟
3: أبدا، أريدك أن تعيشي للأبد وأنا معك.
2: يا خسارة، هكذا لن نكون مثل الزوجين بو.
3: ماذا تقصدين يا جان؟
2: مات أدغار آلين بو بسبب مرضه وهو في 44 من العمر.
3: ماذا؟
1: كان عام 1855 فاصلاً في حياة شارل بودلير، وأيضاً في خريطة الشعر الفرنسي والعالمي.
0: عام 1855؟
1: نعم، في ذلك العام صدر ديوان أزهار الشر لشارل بودلير.
0: هذا الديوان وضع بودلير على ضفتين، ضفة الشهرة كشاعر تفوق برموزه وتجديده.
1: نعم، أما الجانب الآخر فهو الجدل الكبير الذي ثار بين النقاد حول الديوان.
0: وثار الجدل بين التيار الباحث عن التجديد،
1: ووقف النقاد المؤيدون للنمطية ضد بودلير يحاربونه بشدة.
0: طالب البعض بمنح بودلير أعلى الأوسمة،
1: وطالب الآخرون بمحاكمته لخروجه عن المألوف.
0: وقف نقاد الطليعة إلى جوار شاعرهم.
1: لو عشت أيام بودلير لساندته بقوة، لقد سبق الأجيال اللاحقة.
0: عندك حق، فقد رجع سيغموند فرويد إلى هذا الديوان كي يقيم نظريته في علم النفس.
1: يكفيه الرسالة التي وصلته من الشاعر والروائي الفرنسي الكبير فيكتور هيغو.
4: تألق عملك لديوان أزهار الشر تألق النجوم. أحيي روحك الشجاعة بكل ما أوتيته من قوة، فقد جمعت في هذا الديوان من تابك من سأم وضجر، وهي أشياء تبدو واضحة في قصائدك.
5: مسكين ابني، المرض يفتك به وأنا عاجزة عن فعل شيء ما.
4: كم نصحته يا أمي أن يسير الطي نصائحك.
5: فشلت يا ولدي ألفونس، فشلت.
4: لكنه كان يطيعك دوما. هل تتذكرين أنه لم يتزوج حبيبته جان حتى لا تغضبي؟
5: لن أنسى، ولكنه صار مغيبا، يتعاطى أسوأ أنواع المخدرات. نعم، الأسوأ، حتى غاب رأسه عن الوعي.
4: كان يتصور أن هذه الوسيلة المثلى للقصائد الجديدة.
5: كان يعتقد أنها الأسلوب الأنسب للولوج إلى عقله الباطن.
4: لا تبكي يا أمي، لا تبكي. على كل، لقد حلق في فضاء الشعر وقد ودعته فرنسا وشعراء العالم بما يليق به.
5: امتلأ العزاء بتلاميذه من الشعراء الجدد.
4: نعم، فيرلين ورامبو وكلهم من الشباب.
5: قال لي فيرلين وهو يعزيني إنه كان يصارع بشعره الفقر والحزن والمرض،

0: الآن اقتنعت بوجهة نظرك يا تلميذي المتمرد.
1: أنا لم أقنع، بل قدمت لأستاذنا خطة البحث لا أكثر.
0: استكمل بحثك، لكنني أريد فقط أن أستمع إلى ترجمتك لقصيدته عن موت الفقراء.
1: هل تختبره يا أستاذ؟
0: دعونا نسمع. والموت الذي يواسي وحسرتا ويحملنا في الحياة، وغاية الدنيا والأمل الوحيد الذي يسمو بنا ويمنحنا إكسير نشوة ويبعث فينا روح السير حتى النهاية، والضوء المتموج في أفقنا الحالك.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، في رمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته. برنامجنا تغاريد اليوم أعزائي المستمعين، احنا موجودين في بادية ولاية ينقل. في ينقل أعزائي المستمعين التقينا بالأخ محمد بن سعيد بن عبد الله البادي. مرحبا الشاعر.
3: مرحبا عيد،
2: كيف حالك؟
3: الحمد لله،
2: عساكم بخير.
3: خير الله.
2: طيب ان شاء الله.
3: خير الله يسلمك.
2: يعطيك الخير محمد.
3: يمين ان شاء الله.
2: ماشي علوم؟
3: ماشي سلامتك. تسلم.
2: دامت.
3: طرفكم.
2: ماشي.
3: ماشي علوم.
2: علوم الخير.
3: يا مرحبا السلام.
2: كيف البادية؟
3: والحمد لله.
2: الحمد لله.
3: الحمد لله رب العالمين.
2: الله يعطيك الخير
3: السلام. يا مرحبا السلام.
2: كيف شلات؟
3: شلات مرة.
2: البادية.
3: مواظبين عليهم.
2: ها؟
3: مواظبين.
2: مواظبين عليهم
3: ان
2: شاء
3: نعم.
2: الله.
3: اي نعم.
2: الحين برنامج ترى يبحث عن الأشياء البدوية، تقاريد.
3: صحيح.
2: والناد.
3: ها؟
2: الشلات الحلوة هذه مع البدو.
3: نعم.
2: الله يبارك فيك. إيش بتقولنا في بداية الحلقة؟
3: والله عندي قصيدة يقول جابرني في الهوا خلي.
2: جابرني
3: في الهوا خلي.
2: هاي شلة.
3: هي نعم. ما حنني ودوم تعباني.
2: جابرني في الهوا خلي.
3: ما حنني ودوم تعباني.
2: ما حنني
3: ودوم تعباني.
2: ودوم تعباني.
3: هي نعم.
2: بعد.
3: حتى فكري ما مخللي ساحر النبذيك العيان.
2: حتى فكري
3: ما مخللي ساحر النبذيك العيان.
2: العياني.
3: هي نعم.
2: نشلها.
3: حاضرين.
2: هيا. حد برد عليك ولا نروحك؟
3: لا ما حد.
2: ما حد برد.
3: اي روح.
2: تفضل تفضل.

0: الله يا نية. سلام شكرا.
1: وانت سالم، وانت سالم يا محمد على هذا الصوت الجميل وهذا اللحن الطيب يا محمد.
0: جزاك الله خير.
1: هذا ايش تسمونه انت، شله ولا ردحه اكثر شيء تسمونه؟
0: شله.
1: هذه شله. الشله عاده يقولها واحد ولا يقولون اثنين؟
0: اثنين وواحد ما مشكله.
1: ما مشكله.
0: تمشي.
1: مثل قال هاي في الرمسات في
0: والله اكثر في الرمسات والجلسات الخلاويه مثلا.
1: الخلاويه لما طلعون كذا في البر.
0: في البر هنا.
1: سويتوا هذه الشلات.
0: الشلات هنا.
1: طبعا تختلف عن اللون النهائي، تختلف عن
0: هي تختلف
1: تختلف عن
0: هي تختلف.
1: زيد محمد، زيد من هالشيء زين هذا.

0: شو أسبابهم يعني؟ شو
1: والله
0: الأسباب يعني؟
1: الأسباب
0: هل يعني الصوت ولا كيف يعني؟ ما عندهم أصوات الحين الشباب هلا
1: ترى يعني تحصل مثل الأصوات
0: تختلف
1: تختلف
0: كثير لما تروح البادية تسمع هذه الشلة.
1: هي نعم
0: رمساتهم ما تقوم إلا في يعني بالشلات والونات والردحات، والحين قلت
1: اللي صحيح. في بعد أنا في قصيدة هذه كانت في 96
0: قصيدة 96
1: في 96 هي تقول البارحة زاد بي شوقي،
0: البارحة
1: زاد بي شوقي
0: أيوة.
1: وقلبي على الخلان مشتاقي، يحن عليهم حنة النوقي يوم ساروا وأعلنوا فراقي.
0: البارحة
1: زاد بي شوقي وقلبي على الخلان مشتاقي،
0: مشتاقي
1: يحن عليهم حنة النوقي يوم ساروا وأعلنوا فراقي.
0: فراقي
1: بيهم بيغم بيعوق في الجوف تكاثرة عواقي،
0: الله
1: يوم أذكره تلعل عنوقي يزيد في القلب خفاقي.
0: خفاقي
1: أول النونات اللي بها حروقي،
0: أول النونات
1: أول النونات اللي بها حروقي،
0: بها حروق
1: ولا جن ليلي يضاون عواقي، ما قدر أسلو الزاد ما ذوقي، محتار فكري والله يا رفاقي، شروات طير في السما الفوق هاي مسير مضيع وراقي، ولا غصن جفت عروقي ينطر الموسم والخير له يساقي، ولا غصن جفت عروقي ينطر الموسم والخير له يساقي، يا شوق لا تزيد بي شوقي خلني هاي مسواقي، اشري من الزين على ذوقي وان كان بيعود القلب مشتاقي.
0: الله سلام الله الله. هذا هذا هذا الروح بعد شله،
1: هذا شله نعم.
0: شله يا روح راكب على طول يعني.
1: هي شله هي شله نعم.
0: طيب قصايد الشله اخوي محمد نعم. الشلات البدويه لها وزن معين ولا حي الله وزن يعني؟
1: والله
0: لها تركيبه معينه
1: في الوزن عن طريق الحروف الاخيره،
0: الحروف الاخيره
1: هي نعم
0: راكبة على على اللحن،
1: على اللحن هي نعم،
0: والراكبة على اللحن ما تكون فيها شذوذ يعني.
1: هي نعم صحيح.
0: منشلها شلة هذه محمد، منشلها شوقنا الإخوان المستمعين.
1: البارحة زاد بشوق،
0: البارحة زاد بشوق،
1: بشرف فالك طيب وفال المستمعين بعد.
0: الله يحييك، الله
1: حاضرين إن شاء الله.
0: الله يحييك.

0: مشتاقي
1: مشتاقي
0: سلام
1: محمد. وانت سالم، وانت سالم محمد بن سعيد بن عبد الله البادي على هذه الشلات الجميلة من القصائد. هذه من القصائد القديمة، هذه
0: هاي قديمة نعم
1: في
0: 96
1: 96
0: نعم.
1: سويت لك مشاركات أيضا محمد في الشلات؟
0: نعم مشاركات في نادي ينكل، وعندي مشاركات في الإعلام.
1: الإعلام شاركت
0: نعم في التلفزيون وفي الإذاعة
1: بالشلات هذه،
0: بالشلات والعد القصائد،
1: العد القصائد
0: نعم.
1: الله يبارك فيك يا محمد. أعزائي المستمعين، مستمعين برنامجنا هذا تغاريد، كان هذا لقاء مع الأخ محمد بن سعيد بن عبد الله البادي من ولاية ينقل. التقينا به هنا في هذا الصيح، صيح ولاية ينقل، ونتمنى إن شاء الله أعزائي المستمعين أن يكون لنا لقاء معه إن شاء الله في حلقة قادمة، ونقدم مجموعة من هذه الشلات اللي أنتم تحبونها وإحنا نحبها أيضا

0: في الإعلام، ونحب إن شاء الله نسمع الكثير والكثير من هذه الشلات الجميلة. محمد، احنا في نهاية هذا اللقاء شاكرينك،
1: جزاكم الله خير،
0: ونتمنى إن شاء الله نلقاك في حلقة قادمة إن شاء الله،
1: إن شاء الله،
0: من برنامجنا هذا تغاريد.
1: جزاكم الله.
0: لكم التحية أعزائي المستمعين مني ومن زملائي، زميلي حبيب بن عبد الله حبيب، وكذلك زميلي علي بن مصبح الندابي، وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده، وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعين الأعزاء، شهد قطاع صناعة الخدمات اللغوية في الآونة الأخيرة تحولا غير مسبوق في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة. ولم تعد الأنظمة الذكية مجرد برمجيات تقليدية تعتمد على إيجاد البدائل اللغوية الحرفية من القواميس الرقمية الثابتة، بل تحولت إلى محركات إدراكية معقدة تحاكي العقل البشري في ترجمة النصوص وتحليل السياقات المختلفة. إن الميزة الجوهرية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في قطاع الترجمة اليوم تكمن في قدرته اللامتناهية على إدارة وتجهيز كميات هائلة من النصوص والوثائق خلال ثوان معدودات. وتؤكد البيانات الصادرة عن مؤسسات الأبحاث التقنية أن الاعتماد على الخوارزميات الذكية قد خفض من التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع اللغوية بنسب قياسية. وهذا الانخفاض الملحوظ في الكلفة التشغيلية سمح للشركات الناشئة بالوصول إلى أسواق عالمية جديدة لم تكن قادرة على تحمل تكاليف ترجمتها بالطرق البشرية التقليدية الباهظة. وعلى الرغم من هذه الإنجازات الرقمية المبهرة، تظل معضلة السياق والخصوصية الثقافية حجر العثرة الأكبر التي تواجه خوارزميات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع النصوص العميقة. فالترجمة في جوهرها ليست مجرد نقل كلمات، بل هي نقل لثقافات وحضارات ومشاعر إنسانية لا يمكن للآلة الصماء إدراك تفاصيلها بدقة. وتوضح دراسات لغوية حديثة نشرت في مجلات علمية مرموقة أن نماذج الذكاء الاصطناعي تقع كثيرا في فخ السطحية اللغوية عند مواجهة الاستعارات البلاغية أو الأمثال الشعبية، حيث تحمل كل كلمة أبعادا تاريخية واجتماعية يتطلب تفكيكها وعيا بشريا حيا وتجربة إنسانية متراكمة. مستمعين الكرام، وفي سياق الترجمة التخصصية مثل المجالات الطبية والقانونية والهندسية، يتحول قصور الذكاء الاصطناعي أحياناً من مجرد خطأ لغوي عابر إلى مخاطر حقيقية مهددة للأرواح أو موجبة للمساءلات القانونية. فالنصوص الطبية على سبيل المثال لا تحتمل أدنى نسبة من الخطأ أو التأويل الخوارزمي العشوائي، حيث إن ترجمة وصفة دوائية أو تقرير جراحي بشكل مغلوط قد تؤدي إلى كوارث صحية. وتؤكد الأبحاث الصادرة عن الهيئات الرقابية الدولية أن الأخطاء الناتجة عن الآلة في صياغة العقود القانونية الدولية أسفرت عن نزاعات قضائية معقدة بين شركات كبرى. هذه الحوادث المتكررة أعادت التأكيد على أن السرعة الرقمية لا يمكن أبداً أن تشفع لغياب الدقة التي تضمنها الخبرة البشرية التخصصية. مستمعين الأعزاء، إن ظاهرة الهلوسة الرقمية تمثل تحديا تقنيا آخر يقلق الباحثين والمطورين في كبريات الشركات التكنولوجية العالمية على حد سواء. وتتمثل هذه الظاهرة في قيام نموذج الذكاء الاصطناعي بابتكار مفردات أو معلومات لا وجود لها في النص الأصلي وصياغتها بأسلوب لغوي بليغ ومقنع تماما يخفي زيفها. هذا الخطأ الخفي يستوجب وجود مراجعة بشرية صارمة ودائمة تعرف في الأوساط المهنية بمرحلة التنقيح البشري اللاحق للترجمة الآلية. وعند الحديث عن الخصوصية والأمن السيبراني يثير الاعتماد المتزايد على منصات الترجمة السحابية المفتوحة مخاوف كبرى لدى المؤسسات السيادية والشركات الاستثمارية العملاقة. إن إدخال وثائق سرية أو تقارير مالية أو اتفاقيات أمنية حساسة في محركات الترجمة المجانية يعني تلقائياً تغذية خوارزميات هذه الشركات بتلك البيانات، وهذا الأمر يمثل خرقاً صريحاً للقوانين العالمية لحماية البيانات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية، مما دفع العديد من الحكومات إلى حظر استخدام تلك الأدوات في الدوائر الرسمية. وتتجه كبريات المؤسسات حالياً نحو بناء وتطوير نماذج ترجمة ذكية ومغلقة محلياً لضمان الاستفادة من سرعة التكنولوجيا دون التضحية بأمن معلوماتها الاستراتيجية. مستمعين الأعزاء، لا يمكن إنكار الدور التمكيني الهائل الذي قدمه الذكاء الاصطناعي في كسر الحواجز اللغوية للأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل دمجهم الاجتماعي. فبفضل تقنيات التعرف الضوئي على الحروف والمعالجة الصوتية الفورية، بات بإمكان فئات الصم والبكم والمكفوفين التواصل مع العالم الخارجي بلغات متعددة وبشكل لحظي. وتكشف التقارير الميدانية لمنظمات حقوق الإنسان عن أن هذه التطبيقات الذكية قد ساهمت في تحسين جودة حياة الملايين من المهاجرين واللاجئين في مناطق النزاعات. لقد مكنتهم هذه الأدوات من فهم المعاملات الرسمية والرعاية الصحية والإرشادات القانونية في بلدان اللجوء دون الحاجة الدائمة لانتظار مترجمين بشريين قد لا يتوفرون في الأوقات الحرجة. مستمعين الكرام، وعلى صعيد قطاع الإعلام والعمل الصحفي العالمي، أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في آليات رصد وتحليل وكالات الأنباء العالمية بمختلف لغاتها الحية. فالصحفي اليوم بات قادراً عبر أدوات الترجمة الذكية على تصفح ومتابعة مئات الصحف وبلغات متعددة كاللغة الصينية أو الروسية أو الأسبانية فور صدورها وبدقة مقبولة تمنحه السبق الصحفي. هذا التدفق المعلوماتي الفوري أسهم في عولمة الخبر وتشكيل رأي عام دولي متزامن تجاه القضايا الإنسانية والسياسية الكبرى المحورية. لكن هذا المشهد لا يخلو من التحديات، إذ يتطلب الأمر حذرا شديدا من الصحفيين لتفادي نقل الأخبار المضللة أو المصطلحات ذات الدلالات الموجهة التي قد تمررها الآلة دون وعي سياسي. مستمعين الأعزاء، تشير أغلب الدراسات الاستشرافية إلى أن التكنولوجيا لا تلغي الإنسان، بل ستلغي المترجم الذي لا يحسن استخدام التقنيات الحديثة. إن وظيفة المترجم المعاصر بدأت تتحول من الدور التقليدي المتمثل في النقل الحرفي للصياغات إلى دور المحرر والمشرف الثقافي على المحتوى الرقمي. وتتطلب هذه الوظيفة الجديدة كفاءة مزدوجة تجمع بين التميز اللغوي والأدبي من جهة، والقدرة على إدارة وهندسة الأوامر البرمجية لمنصات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى. وبناء على هذا المنظور المهني المتطور، سارعت الجامعات والمعاهد اللغوية الكبرى حول العالم إلى تحديث مناهجها الأكاديمية لتواكب عصر الذكاء الاصطناعي اللغوي. ولم يعد كافيا اليوم تزويد الطلاب بنظريات الترجمة الكلاسيكية وقواعد النحو والصرف فقط، بل أصبح لزاما إدراج مساقات متخصصة في الحوسبة اللغوية وإدارة البيانات. وتظهر المؤشرات التعليمية الحديثة زيادة الإقبال على التخصصات الهجينة التي تدمج بين علوم اللسانيات وعلوم الحاسوب. ويهدف هذا التوجه الأكاديمي الجديد إلى تدوير الكفاءات الشابة وتأهيل جيل من المترجمين القادرين على قيادة قطاع التكنولوجيا اللغوية وتدريب الآلات على فهم الخصوصيات الثقافية المعقدة للبشر بشكل أكثر دقة وعمقا. وتبرز أهمية هذا التطور الأكاديمي بشكل خاص عند التعامل مع اللغة العربية وتحدياتها البنيوية الفريدة أمام خوارزميات المعالجة الرقمية. فاللغة العربية بطبيعتها الاشتقاقية الغنية وتعدد دلالات مفرداتها بناء على الحركات التشكيلية والسياق تمثل اختبارا حقيقيا لقدرات الذكاء الاصطناعي. مستمعين الأعزاء، وعلى الصعيد الاقتصادي والاستثماري، بات قطاع الترجمة الآلية يمثل سوقا بمليارات الدولارات يجذب كبرى الصناديق الاستثمارية وشركات التكنولوجيا في وادي سيليكون. وبات الصراع المحموم اليوم بين العمالقة لا يقتصر على تقديم الترجمة الأسرع، بل يتركز على دمج حلول الترجمة الفورية داخل الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مثل سماعات الأذن والنظارات الواقعية. إن هذا الدمج التقني يهدف إلى إلغاء مفهوم الفجوة اللغوية في قطاعات مثل السياحة والتجارة الدولية وحتى المؤتمرات. ومع ذلك فإن الشركات المستثمرة تواجه ضغوطا متزايدة لتنظيم هذا القطاع أخلاقيا وحماية حقوق الملكية الفكرية للمترجمين الأصليين الذين استخدمت أعمالهم لتغذية هذه الآلات. وفي سياق متصل، أطلقت جوجل مؤخرا أحدث نموذج ترجمة لها، وهو جيميناي 3.5 Live Translate، والذي يوفر خدمة الترجمة الفورية. وفي منشور على مدونتها أكدت جوجل أن جيميناي 3.5 Live Translate يعد الخطوة التالية في جهودها في مجال الترجمة. وبحسب الشركة فإن هذا النموذج مناسب للاجتماعات متعددة اللغات والبث المباشر والدروس وتفاعلات دعم العملاء والترجمة الفورية. ويعالج نموذج جيميناي 3.5 Live Translate الترجمة الفورية بأقل تأخير ممكن، منتجة ترجمة صوتية متأخرة بضع ثوان عن المتحدث الأصلي. ووفقا لجوجل، يمكن لنموذج الترجمة الجديد تحديد أكثر من 70 لغة والتبديل بينها، كما أنه يغني عن الحاجة إلى ضبط إعدادات اللغة يدويا. وأعلنت الشركة أيضا عن إضافة إمكانيات الترجمة المحسنة إلى جوجل ميت، وكما هو الحال في لايف ترانسليت سيدعم التطبيق الترجمة بأكثر من 70 لغة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الحد السابق الذي كان يقتصر على 5 لغات. بالإضافة إلى ذلك، تضيف جوجل خدمة جيميناي 3.5 لايف ترانسليت إلى تطبيق جوجل ترانسليت على نظامي أندرويد وآي أو إس، وستتوفر هذه الميزة عبر خدمة الترجمة الفورية، ويمكن سماع الصوت المترجم عبر أي سماعات رأس متوافقة. مستمعين الكرام، ومع تزايد الاعتماد على الحلول الذكية، بدأت المنظمات الدولية والحكومات في صياغة أطر قانونية وتشريعية صارمة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع اللغات والاتصال. هذه القوانين المرتقبة تهدف إلى وضع معايير واضحة للمسؤولية القانونية في حال حدوث أخطاء ترجمة كارثية تؤثر على قرارات سياسية أو اقتصادية مصيرية. كما تسعى التشريعات إلى فرض مبدأ الشفافية، بحيث يلتزم الناشرون والشركات بالإفصاح العلني للمستهلك عما إذا كان النص الذي يقرأه قد ترجم بواسطة الآلة بالكامل أو خضع لمراجعة بشرية. هذا الحراك التنظيمي يعكس الوعي المتنامي بأن التكنولوجيا مهما بلغت درجة كفاءتها واستقلاليتها يجب أن تظل تحت طائلة الرقابة والحوكمة الإنسانية الصارمة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد لاجينية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بأهمية، إذا أردنا أن نتعرف على أهمية منطقة الخريف في محافظة فار، أن نقارنها بشبه الجزيرة العربية فقط، يعني لا يمكن أن نقارنها بمناطق أخرى أكثر تنوع حيوي أو غابات استوائية أو أوروبا أو غيرها، لأنه التفرد اللي موجود في منطقة الخريف موقعها الجغرافي بشكل رئيسي، لذلك يعني حتى التسويق لها يكون في شبه الجزيرة العربية فعال ومهم جدا بحكم الجغرافيا والقرب والعائلة وتشابه الثقافة وغيرها من المؤيدات التي تؤيد منطقة الخريف إذا قارناها بمختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. فهذه النقطة مهمة جدا، ونحافظ على منطقة الخريف لأنها تعتبر مثل الواحة في صحراء قاحلة في شبه الجزيرة العربية. النباتات في هذه الفترة تكون في حالة ترقب بيئي مهم جدا، فترة أواخر يونيو بعض الأشجار المحلية حافظت على حياتها خلال القيض بفضل جذورها وقدرتها على تحمل الجفاف، وبعض الأعشاب الموسمية لم تظهر بعد لكنها موجودة في التربة كبذور، والبذرة هنا ليست شيئا ميتا بل حياة مؤجلة تبقى ساكنة حتى تصلها الإشارات المناسبة، رطوبة كافية، حرارة مناسبة، وضوء ملائم، وعندما يبدأ الرذاذ تتحرك هذه الحياة المخفية وتبدأ الأرض بالتغير. أما الحيوانات فتتعامل مع هذه المرحلة بحذر شديد، الرعي في نهاية القيض ليس مثل الرعي في منتصف الخريف، الغذاء الطبيعي قد يكون محدودا والمياه السطحية قليلة والحرارة ما زالت مؤثرة، لذلك تتحرك الحيوانات حسب توفر العلف والماء والظل، وتكون في موسم الجدب أكثر مواسم الحياة صعوبة فصل القيض، وعندما تأتي بدايات الخريف تزيد الأمر صعوبة لأن التحول يحتاج له 15 يوم أو 21 يوم حتى تظهر الأوراق ويبدأ المرعى بالظهور. فكل هذه التفاصيل، المرحلة الحرجة، المرحلة الانتقالية، كل كائن حي يتعامل معها بشكل مختلف تماما. فيعني الوحل والرطوبة وصعوبة الحركة في بعض المواقع كلها أيضا من المشاكل التي تواجه المجتمعات المحلية والكائنات الحية في جنوب الجزيرة العربية، وهذا سيظهر بوضوح أكبر في شهر زيون، الشهر الأول من الخريف، تقريبا شهر قد يصل زيون أو يعني تقريبا إلى شهر. بدايات زيون صعبة جدا، نهاية زيون يبدأ الوضع بالتحسن إلى حد ما، يسمى زيون هذا الشهر الأول من الخريف، وهذا أيضا شهر متحرك، قد يبدأ الخريف في 21 يونيو فيكون من 21 يونيو إلى 21 يوليو هو الشهر الأول للزيون، وقد يبدأ الخريف في 27 أو يبدأ في بداية 1/7 أو لا يكون له بداية موفقة، فتستمر منطقة زيون فترة أطول أحيانا، ليست تاريخ محدد وإنما مرتبط بالمطر وبأمطار الخريف وبالتغير الذي يحدث في المرحلة الانتقالية من الجفاف إلى الخضرة. في المجتمع المحلي لا تقرأ هذه الفترة كطقس فقط بل كموسم تدبير، أصحاب الإبل وأصحاب الأغنام وأصحاب الأبقار يعرفون أن الخريف سيغير طرق الرعي والحركة، الإبل بطبيعة أقدامها العريضة اللينة تناسبها الرمال والأراضي الجافة أكثر من الطين اللزج، وعندما تبتل التربة الطينية تنزلق بشكل يعني نسبة كبيرة جدا 100%، إذا راحت على أرض وعلى وحل قد تنزلق الإبل في ميلان بسيط، تنزلق بشكل بسيط جدا وتنتهي حياتها تماما. لذلك يتجه كثير من أصحاب الإبل إلى الشمال أو المناطق الأكثر جفافا، مناطق قطن، أما الأغنام فتحتاج إلى مواقع أكثر حماية من الرذاذ والبلل المستمر، لذلك تلجأ بعض المجتمعات إلى الكهوف والجهات الشمالية الأكثر جفافا. لذلك أصحاب الأغنام دائما ما عندهم موقع جغرافي يسكنوا فيه، انتقلوا من كهف إلى آخر من كهف إلى آخر من مكان إلى آخر، ولا يستقروا في مكان معين مثل أصحاب الإبل اللي يستقروا في الشمال في قطن ويستقلوا في مناطق خطم في الجبل. أما أصحاب الأبقار فهم الأكثر استقرارا يعني الأبقار أكثر استقراراً في مواقعهم بسبب التشكيلة الفريدة للبقرة التي تتناسب تماماً مع الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: بودكاست سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. انفجار في منشأة للغاز في قطر يسفر عن إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين. تقدم مشجع في مفاوضات إيران والولايات المتحدة في سويسرا وفقا للوسيطين. والإيرادات العامة للدولة ترتفع إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليارا و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. إلى التفاصيل، أعلنت قطر أن عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية بلغ 54 شخصا، وأوضحت وزارة الداخلية القطرية أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالتعاون مع فرق الدفاع المدني تباشر في هذه الأثناء عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. وكانت وزارة الداخلية القطرية قد بيّنت في وقت سابق بأن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد. أكد بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان أن أمريكا وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوم، وذلك عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية أن المفاوضات الفنية ستستمر طوال بقية الأسبوع في منتجع بورجنشتوك الجبلي السويسري. وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت على آلية لإنهاء القتال في لبنان، وفتحت خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر الملاحة البحرية في المنطقة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بقصف قطاع غزة واقتحام عدة بلدات في الضفة الغربية ومدينة القدس.
1: وقف إطلاق النار في لبنان الملف الأبرز في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تنطلق في سويسرا بعد لقاءات تمهيدية بين الوفد الإيراني والوفود الوسيطة. وحسب مصادر إسرائيلية، طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل بعدم التصعيد في لبنان لمنع انهيار المفاوضات. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزير جيشه إسرائيل كاتس أقرا تجميد الهجمات مع الحفاظ على مواقع القوات المتوغلة في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذه خلال اليومين الماضيين هجمات على 300 هدف قتل خلالها 100 من عناصر حزب الله، في وقت أعلنت مصادر لبنانية أن الهجمات العنيفة يوم أمس تسببت في استشهاد 83 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. محيط تلة علي الطاهر شهد معارك ضارية بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية التي اعترفت بمقتل جندي وإصابة 13 آخرين. ويدعي الجيش الإسرائيلي محاصرة عشرات عناصر حزب الله داخل شبكة الأنفاق في المنطقة. الضغط الأمريكي جزء من قرار إسرائيل تجميد هجماتها، يضاف لذلك تصاعد معدل الخسائر البشرية للجيش خلال الأيام الماضية. لكن بنيامين نتنياهو وحكومته يصرون على التمسك بالمنطقة العازلة في الجنوب اللبناني لأنها الورقة التي يمكن بها إقناع مستوطني المنطقة الشمالية بالتصويت لهم في انتخابات الكنيسة المقبلة. تطورات لبنان لا تلغي واقع الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، فالقدس المحتلة شهدت اقتحام الجيش بلدة سلوان مع تصاعد دعوات إسرائيلية متطرفة لإقامة كنيس يهودي داخل باحات المسجد الأقصى. أما الضفة الغربية فتواجه مخططاً أعلنت عنه وزيرة الاستيطان الإسرائيلية يتمثل ببناء عشرات البؤر الاستيطانية ليتم ربطها لاحقاً في تجمعات تعزز السيطرة الإسرائيلية على الضفة. في وقت طالب الوزير إتمار بن غفير بتفكيك السلطة الفلسطينية وإطلاق العنان للجيش لممارسة هجمات موسعة. مدن وقرى الضفة شهدت اقتحامات اعتقل خلالها الجيش الفلسطينيين، في وقت اعتدى مستوطنون على أراض زراعية شرق رام الله وجنوب الخليل مع تخريب شبكات مياه في طوباس. أما قطاع غزة فيستمر في وداع شهداء الهجمات الإسرائيلية، إلى جانب مواصلة الجيش عملية نسف المباني شرقا. كما يواجه سكان غزة أزمة مياه شديدة في ظل التدمير الإسرائيلي الممنهج لأكثر من 90 بئرا ومنع أعمال الصيانة. وحسب الإغاثة الطبية الفلسطينية يسمح الاحتلال عبر هندسة تشغيل المعابر بإدخال 30% فقط من المساعدات المتفق عليها، في ظل استمرار التباين بشأن تفاصيل بنود الورقة الخاصة بتفعيل وقف إطلاق النار. وحتى داخل السجون الإسرائيلية يستهدف الأسرى، خاصة أسرى غزة الذين وبحسب مكتب إعلام الأسرى يتعرضون لحملة قمع وتنكيل متصاعدة تشمل الضرب والإهمال الطبي ونقص الغذاء وغيرها. الهدف الإسرائيلي واضح، نشر التصعيد في المنطقة مع التركيز على ضرب القضية الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في لبنان ساد الهدوء مع سريان وقف إطلاق النار، وقبل ذلك شهد جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية هجمات إسرائيلية كثيفة، وقد أسفرت الغارات الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت عن مقتل 97 شخصا بينهم 8 نساء و4 أطفال. وأظهرت لقطات من مدينة النبطية دمارا جسيما عقب الغارات الإسرائيلية في الأيام السابقة، شملت مؤسسات حكومية ومناطق تجارية ومباني تاريخية. حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تقدم قوات الدعم السريع نحو مدينة الأبيض في ولاية كردوفان، ودعا المجلس قوات الدعم السريع إلى عدم شن هجوم على المدينة التي تقع في منطقة استراتيجية تربط بين وسط وغرب السودان. جاء هذا التحذير بعد أيام من حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي على الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان لتفادي المزيد من إراقة الدماء، وصفا الصراع في السودان بأنه يعد أكبر أزمة إنسانية في العالم مع نزوح قرابة 12 مليون شخص سبب للقتال. كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على منشآت نفطية داخل روسيا، بينما كثفت روسيا غاراتها الجوية والصاروخية على مدن أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم. كما استهدفت أوكرانيا مصفات تيومين للنفط بمنطقة الأورال في إطار هجماتها المتواصلة على منشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية. وعلى الصعيد السياسي لا تزال المفاوضات بين موسكو وكييف متعثرة مع استمرار العمليات العسكرية وتحذيرات من تصعيد أكبر خلال الفترة المقبلة. أدت موجة من الحر الشديد تجتاح معظم أنحاء أوروبا إلى إصدار تحذيرات في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإلغاء بعض الفعاليات في الأماكن المفتوحة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأوروبية أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع بين 39 و41 درجة مئوية في بعض المناطق. وبفعل درجات الحرارة المرتفعة اندلع حريق غابات كبير في جزيرة يوبيا اليونانية، وهو الأول من نوعه في اليونان خلال هذا العام. وبدأ الحريق في الانتشار بالقرب من قريتي ميسوخوريا ورابتي مع دفع الرياح القوية للنيران نحو المناطق السكنية. ونشرت السلطات اليونانية نحو 120 رجل إطفاء و35 شاحنة و7 مروحيات و8 طائرات لمكافحة الحريق، فيما دعت السلطات السكان إلى مغادرة المنطقة. كشف دليل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة لعام 2025 ارتفاع الإيرادات العامة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، مقابل إنفاق تجاوز مليار ونصف المليار ريال، فيما سجل العجز الفعلي نحو 461 مليون ريال، وهو أقل من العجز المقدر عند إعداد الميزانية. وأكدت النتائج دقة التخطيط المالي واستمرار الجهود الحكومية في تعزيز كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات والحفاظ على استدامة المالية العامة.
2: استمراراً لنهج الشفافية وإتاحة البيانات، كشفت وزارة المالية عن النتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة للعام الفائت من خلال إصدار دليل الأداء المالي الفعلي، الذي يقدم قراءة شاملة للأداء المالي ويعكس الالتزام بالتقديرات المعتمدة. النتائج الفعلية أظهرت أداء ماليا متوازنا يعكس دقة التقديرات الحكومية وكفاءة إدارة المالية العامة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 12 مليارا و122 مليون ريال عماني، مقارنة بالتقديرات المعتمدة البالغة 11 مليار و180 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 8%. في المقابل بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 12 مليار و583 مليون ريال عماني، مقارنة بالمبلغ المعتمد في الميزانية والبالغ 11 مليار و800 مليون ريال عماني، مرتفعا بنسبة 7%. هذا الأداء أسفر عن تسجيل عجز فعلي قدره 461 مليون ريال عماني، وهو أقل من العجز المقدر البالغ 620 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض بلغت 26%. في تفاصيل الإنفاق، استحوذت المصروفات الجارية على الحصة الأكبر بقيمة 8 مليارات و726 مليون ريال عماني، بما يمثل 69% من إجمالي الإنفاق العام. وبلغت مخصصات المشاريع الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي 1,577 مليون ريال عماني، ما يعادل 13% من إجمالي الإنفاق، في حين بلغت قيمة المساهمات والنفقات الأخرى 2,280 مليونا بنسبة 18% من إجمالي الإنفاق الفعلي. وسجلت مصروفات الوزارات المدنية 4,780 مليون ريال عماني، فيما بلغت خدمة الدين 880 مليون ريال عماني. أما على صعيد الدين العام فقد بلغ بنهاية العام الماضي نحو 14 مليارا و600 مليون ريال عماني، محافظا على مستواه المعتدل. كما شهد العام الماضي تطورا لافتا في مؤشرات الثقة بالاقتصاد الوطني، بعد أن رفعت وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنيف سلطنة عمان إلى الجدارة الاستثمارية.
0: اطلع مجلس إدارة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خلال اجتماعه على الخطة الاستراتيجية للهيئة 2026-2030 وما تتضمنه من توجهات وأهداف تسعى إلى تطوير منظومة ضمان جودة التعليم وتعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة بما يواكب التوجهات الوطنية. كما استعرض المجلس تقرير الإحاطة حول نتائج تقويم أداء المدارس للفصل الدراسي الثاني 2025-2026. ترأس الاجتماع معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أمواج للعطور بدعم وتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية لتنفيذ مشروع تطوير ممارسات الحصاد المستدام والمسؤول لأشجار اللبان في محافظة ظفار، بما يسهم في حماية هذا المورد الطبيعي الفريد وتعزيز قيمته الاقتصادية وترسيخ مكانة سلطنة عمان مصدرا عالميا للمكونات الطبيعية المستدامة. ويستهدف المشروع تطبيق نموذج متكامل للحصاد المستدام للبان على مساحة تقدر بنحو 1500 فدان في وادي غزال بالمحافظة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وقع الاتفاقية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. انفجار في منشأة للغاز في قطر يسفر عن إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين. تقدم مشجع في مفاوضات إيران والولايات المتحدة في سويسرا وفقا للوسيطين. والإيرادات العامة للدولة ترتفع إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. مستمعينا، قدمنا لكم نشرة الأخبار، كان معكم في تحريرها محمد السعدوني عكعك، وفي التنفيذ شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى، وأن نصغي لما لا يقال، وأن نعود من الحكاية أقل يقينا وأكثر امتلاء بالمعنى. الحكاء. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية. أسماء الشامسي تمنحها صوتها المخرجة حنان المعطي.
1: مرحبا بكم أصدقاء الحكاءة، حيث يكون الماء يزدهر السرد ويخضب وينمو كشجرة وارفة الظل والمعنى، إذ يجد الأدباء دائما في الماء رمزا للمتقابلات والمتناقضات والصراعات والهويات، ويتجذر هذا النص ليصنع له هوية تبحث عنها البطلة في قلب الماء، حيث تتأجج الرغبات والبحث عن انتماء ضائع بين عالمين وجذرين، كل من عرق نافر كما تصفه الكاتبة. نأخذكم في رحلة اليوم مع قصة بعنوان ماء الشجر للكاتبة الكويتية استبرق أحمد من مجموعتها القصصية طائرة الدرون تضيء فوق رأسي، وقد حازت المجموعة على جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في فرع القصة القصيرة لعام 2026.

0: 2020، وستقدم رؤيتها عن القصة اليوم بيان أحمد، القارئة والمهتمة بالأدب ومقدمة برنامج حكيو مكتبات، مستكشفين معها أسرار القصة ومعانيها. ثم أخيراً نقرأ لكم رأي الذكاء الاصطناعي عبر مقاربة القصة مع الأدب النسوي العالمي. والآن نبدأ حلقة اليوم بقراءة قصة ماء الشجر للكاتبة الكويتية استبرق أحمد، وقد اخترنا هذه القصة لأنها تنطوي على معان فلسفية عميقة حول الماء والشجر والجسد، نص يحمل من الماء خفته وعمقه معا، ومن الشجرة صمتها وكلامها في آن واحد، مكتوب بلغة سردية شعرية عذبة تحرك في عمق القارئ بعد إنهائه هاجسا وتزرع في أعماقه شجرة.
1: شاردة تعاينين تعرج الأخضر البارز في السيراميك الأبيض، يشبه عرق أمك النافر في انفعالاتها، برودة تسري في قدمك الحافية وأنت تتجهين إلى المسبح، تصلين إليه يسرع إليك باتساعه، تمسكين سلمه المعدني، يختل توازنك، تغطسين، يحبك الماء، يحتضنك مداعبا أغصانك، وأنت شجرة صحراوية جشعة لا تكف عن الهيام بالماء، عن عبه بأنواعه، تصرين في أسفارك لكل بلد ماء مختلف مذاقه يدفعني لاقتناء صناديق منه. رأيته، وجدته شجرة من ماء مختلف، أحطه بأمطار إشاراتك، فهم سيلها، أخبرك صادقا يحول بيننا ماء آخر، عرفت قداسة الماء المعني، أعاينت حشائش مخاوفك، ترين أغصانا أشباح شجرة أمك جذورها الصلبة العطشة مقابل كرم أنهار أبيك التي أنبتتك في طين إجهاضاتها المتكررة. أمك امرأة الشجر الوارف، في جوف أرضها نبت سم عشرة لا يمسه إلا الجسورون من لا يهابون الموت ولا يقصونه من أوراق سنواتهم. تجاهلا تعب أشهر الانتظارات والموت، باتا محصنين من فكرة الرفض، مضيا يحاولان هما العنيدان الصبوران، ابنا عم في عائلة الأعين الكحيلة القلوب الجوفاء والعرق النافر في رقابهم الطويلة. لا أحد يتخطى الجمال الباهرة في آل أثل الذي شد وثاقهم لعائلات رفيعة، ولا أحد يتغافل عن عبقريتهم في الكسب، كأن أيديهم كف الملك ميداس في جانب رزقها دون لعنة، رجالا ونساء لا يتعثر لديهم رزق ولا يخفق لهم حظ في المال. وحدهم البنون كانوا ما بين نعمة مقلقة ولعنة جارحة، فلا حبل لبطن إلا بتوأم في كل مرة، تموت الأم غالبا بعد البطن الرابعة، أو حبل ينهار فلا يورث أبويه إلا الانقطاع، يموت النسب غالبا ويجف الغصن، وعندما تدلى خيط الدعاء وصحوت نطفة توقف عالم والديك. أضحى والدك متبتلا مبتلا بماء الوضوء والدمع آملا اكتمالك، وتوهجت أمك بالجمال لا تسأل إلا عن الماء والفاكهة المملوءة بالعصارة لتخمد بها قلقها، كلاهما تجرع الماء، وأتيت يغلب فيك عشق الماء على الشجر، حب المتغير على الثابت، تذكرين أنه توله بك فهدر شلال التنازلات قائلا: لا مقدس لدي، سأتخلى عما أؤمن به. تغطسين تغمضين عينيك تكزين أسنانك، فتنسرب كلماته: تجلدي، أمك ستحبني. تغطسين عموديا إلى قاع المسبح بعيدا عن بئر نفسك التي تنضح بالخوف، تسمعين صوته، أنت وحيدتها، تعرفين أنك منهما، لكنك صنعت فقاعتك التي لا تخزها الأشواك، تجدين الخيبة بنظرة لم تخفها الحفاوة والتدليل والحب غير المشروط، فأنت لا تشبهين آل أثل إلا بابتسامة تغير ملامحك وتقربك منهما، وعنقك الطويلة بعرقها النافر، أما عيناك وشعرك وطولك وامتلاؤك فكانت كلها تصر على إلحاقك بجدة لوالدك رفيعة النسب قليلة الجمال والذكاء. ضربت بيدك القاع وسارعت للالتفات والصعود، تسمعينه، أهلي أغلبهم يلعنونني لكنني عنيد. اندسست في ظل شجرة والدتك سريعا، فوالدك اختطفه الغرق في النعم، بات برؤيتك كمن حقق آخر أحلامه، فنسي ليالي الماء وغمرته اليابسة بشهوة الأكل وطرق الكسل المتنامي. بات وزنه في ازدياد بينما همست، ربما أراد أن يشبه امتلائي، حتى في ليلة ساخرة رحل مختنقا بتفاحة خضراء كانت إعلانه لبدء الحمية. تخرجين إلى سطح الماء، تتنفسين بشكل متلاحق، وتفكرين أنك وقعت بين منتصف ماء شجرتها النضرة التي أعطتك الكثير الكثير، ورافقكم عرقها النافر الحساس للمصائب الذي يلاحقك في السيراميك الأبيض في حمام السباحة الذي اختارته، وبين مروان. فعلتها، ذهبت للجنة، يكمل ضاحكا، أقصد اللجنة، وثق الإجراءات في أيام. سألتك وأنت تصوبين نظرك لهذا الخط الطولي البارز، هل من شيء؟ لا. عليا إن كان أخبريني، غبت عنه، أردت أن تقتلعي جذورك، أن تسقطي بجذعك في ماء عاصف يقذفك في أرض أخرى، وأنت تقولين لها، مروان زميلي كلمني برغبته بالزواج، عائلته، ستسمعين حفيف شجرتها، فتكملين، كويتي مسيحي، لكنه من أجلي غير ديانته. عرقها النافر سيبرز أكثر، ضاخاً جبروت رفضها، ستضعين صليب الآلام على ظهرك، تعبرين به البحر ولؤلؤ الأسماء، وقبل أن تجيب ستقولين، لكنني رفضته.
0: كانت هذه قصة ماء الشجر للكاتبة الكويتية استبرق أحمد.

0: والآن دعونا نسمع من ضيفتنا القارئة والمهتمة بالأدب بيان أحمد انطباعها عن قصة اليوم. أهلاً وسهلاً بك بيان، ورحب بك في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة.
1: أهلاً وسهلاً بك وأشكرك على هذه الفرصة.
0: أهلاً وسهلاً بيان. نبدأ من السؤال الأول، من لحظة الدهشة الأولى، القصة اختارت أن تبني نصها بضمير المخاطب المؤنث طوال القصة، فأنت شاردة، أنت تصلين، أنت تغطسين، يعني في اعتقادك ما الذي يفعله هذا الاختيار بالعلاقة بين النص وقارئه؟
1: عندما قرأت هذه القصة ورأيت هذه الفتاة تحدث نفسها وتتساءل بكل ذلك الحزن والأسى، هذه الشخصية اللي تحب الانطلاق والحب والحرية، لكنها يعني لا تستطيع تحريك ساكن بسبب تلك الشجرة المتجذرة التي يعني في باطنها نبتة سامة. وخطاب هذه الشخصية يعني ليس اعتراضا على سميتها، وإنما مونولوج يائس. وعندما قرأت تلك التساؤلات ارتسم في خيالي يعني قرب من تلك التجربة النفسية الشخصية، ويعني طريقة السرد هذه تجعل القارئ يغوص في أعماق مونولوجات شخصية، وكأنه يعني جزء من ذلك السفر الطويل المليء بالتساؤل والأسى.
0: فعلا بيان، يعني هذا ما يعطيه ضمير المخاطب دائما، بالذات إذا كانت الكاتبة امرأة وكان القارئ امرأة أيضا، فأنت شاردة، أنت تصلين، أنت تغطسين، فتشعرين أن النص يخاطبك يعني بشكل مباشر، أنت يستقصدك أنت تحديدا. جميل يعني بيان. ننتقل للسؤال الثاني، يعني دعيني أتوقف عند المحاور الدلالية الكبرى لهذه القصة، أو ما يبدو أنها محاور دلالية كبرى. هي ثلاثة محاور تعمل كأوتار في آلة واحدة، الماء والشجرة والجسد. ونحن نعلم أن الكاتبة لم تضع هذه العناصر عشوائيا، فالعنوان نفسه ماء الشجر يجمع بين اثنين منها في لقطة واحدة. فسؤالي لك، كيف تقرأين هذا الثالوث الرمزي في القصة، وكيف يعمل كل محور منها على حدة، ثم كيف تتشابك هذه المحاور لتصنع المعنى الكلي للنص؟
1: الماء أعتقد أنه يرمز إلى الحياة والرغبة والتحول والحب والانسياب، يعني أكثر عنصر حضورا في وعي الشخصية. والشجرة هي ذكرت والدتها وقالت أنه أمها تمثل تلك الشجرة الشامخة المتجذرة، فالشجرة يعني ترمز إلى الجذور والعائلة والامتداد، وترتبط بالأم وسلطة الأصل والانتماء. والجسد هو يمثل ساحة الصراع التي تتجسد عليها آثار الماء والشجرة معا، ففيه يظهر العرق النافر وتورث يعني الملامح وتحمل الذاكرة، ذاكرة العائلة ومخاوفها.
0: حسنا بيان، نأتي إلى اللغة وتوظيفها للماء، بما أنك أشرت إلى الماء وعن المعنى الذي يكمن خلف الماء هناك رمز. في عبارات كثيرة وردت في القصة لها علاقة بالماء، أحطه بأمطار إشاراتك فهدر شلال التنازلات، كذلك يعني ثمة عبارات تقول لكل بلد ماء مختلف مذاقه يدفعني لاقتناء صناديق منه. الماء هنا ليس ماء فحسب كما قلت أيضا، لكن كيف قرأت هذا الهاجس المتكرر في النص، يعني بالماء بدءا من الحوض في السيراميك الأبيض مرورا بصناديق المياه المقتناة، وصولا إلى البطلة التي يحبها الماء ويحتضنها كشجرة صحراوية، وأيضا ما رأيك في اللغة وتوظيفها للماء بتلك اللغة الشاعرية؟
1: في البداية نرجع نقول أنه نحن لا نستطيع أن نقول عن الماء أنه هو ماء فحسب، فالماء يعني من أهم الأشياء في حياة الإنسان بعيدا عن الرمزية. ولكن يعني لما نتحدث عن رمزيته في هذه القصة سأقول أن هناك اقتباس رائع قاله الكاتب يونس الأخزمي في إحدى رواياته: هل أنت تعيش الحياة التي تريدها وتحبها وتستمتع بها، أم أنك تعيش الحياة التي يفرضها عليك المنطق والبيئة المحيطة والأعراف والتقاليد وما إلى ذلك واقتنعت بها؟ هذا التساؤل ذكرني بالحالة النفسية لهذه الشخصية، وأنا أقرأ القصة شعرت أنه هذه الشخصية يعني شجرة ضمأة عطشة يعني درجة يعني تجعلها تريد تجربة كل مياه المحيطات والأنهار، وتتوق للإبحار حتى في المناطق البعيدة اللي حرمت من الإبحار يعني فيها، وتريد يعني اكتشاف العالم بحرية دون قيود وسلطة عليا تقيدها وتحرمها من خمرة الحب والغوص في المتاع الذي تتوق إليه.
0: طيب ببيان، عودة إلى الأم وموقع الأم في هذه القصة، الكاتبة بنت صورة الأم وفق بنية مركبة جدا، فهي امرأة الشجر الوارف، في جوف أرضها نبت سم عشرة، يعني وهي في الوقت ذاته من تموت غالبا بعد حملها الرابع. كيف بيان يعني ترين حضور الأمومة في هذا النص ومدى عمق تأثيرها عليه؟
1: تتخذ الأمومة في النص يعني طابع تراجيدي، فهي ذكرت أن النساء في العائلة مهددات بالموت أثناء الحمل، وكأنه يعني استمرار النسب نفسه محفوف بالخسارة، لذلك تبدو الأم شخصية يعني تجمع بين العطاء والتضحية من جهة والقسوة من جهة أخرى، وهنا يصبح يعني حب الأم لابنتها مصدر حماية ومصدر قيد في آن واحد، وهو ما يفسر تردد الفتاة أمام فكرة الزواج من مروان رغم حبها له. وذكرت الكاتبة أنه قد نبت في جوف الأم نبات عشرة، هذا النبات الذي يجب الحذر عند قطف ثماره لوجود مادة سامة في جوفه، فهذا قد يعني أن يعني الأم ذو شخصية عظيمة صلبة لا يتجرأ أحد على يعني وجاراتها أو مخاطبتها في أمر قد يعني لا يعجبها.
0: يعني حسنا، أيضا يعني ثم التوترات متعددة في هذه القصة، يعني ثمة مشكلات وصراعات عديدة مرتبطة بالتجذر، مرتبطة بالانتماء، وكذلك ما يفعل هذا التجذر والانتماء في سلب الرغبات الحالية. أحد مظاهر هذا التوتر أيضا عندما تضرب البطلة قاع الحوض وتصعد لتسمع صوته يقول لها أنت وحيدتها، ثم في المقطع الأخير تجد نفسها بين مروان وشجرة الماء وهي تسمع فعلتها ذهبت للجنة. ما مستوى التعقيد النفسي لهذه الشخصية في نظرك بيان؟ وهل أحكمت الكاتبة رسمها؟
1: أنا أشوف أن هذه الشخصية يعني شديدة التعقيد النفسي، لأنها لا تواجه يعني صراع خارجي مباشر بقدر ما تواجه صراع داخلي عميق، فهي تحب مروان لكنها يعني تخشى جرح مشاعر والدتها وترغب في التغيير لكنها مشدودة إلى جذورها وتبحث عن الاستقلال لكنها تدرك أنها وحيدة أمها. والكاتبة يعني نجحت فعلا في غزل خيوط هذا التعقيد بإحكام ودقة يعني دون اللجوء إلى الشرح المباشر. نعم. وكشفت عنه عبر الصور والرموز وحركة الغوص والصعود في الماء، فيعني كل نزول إلى القاع يقابل نزول إلى أعماق النفس، وكل صعود إلى السطح يقابله عودة إلى الواقع وضروراته، وفي النهاية تبلغ الشخصية ذروة المأزق النفسي لما تهيئ نفسها لمواجهة الأم وشخصيتها العظيمة، ثم تفاجئنا كقراء لما تقول أنه لكنني رفضته، وهنا يظهر يعني حجم التضحية التي قدمتها لصالح انتمائها العائلي.
0: نعم، فكأنه الكاتبة هنا رفضت ذلك التيار الجارف القادم من المستقبل والقادم من رغباتها والقادم من رغبة الأنا لديها، مقابل ذلك الماء الآسن والراكد الذي يتمثل في كل ما تنتمي إليه. صحيح؟
1: صحيح.
0: طيب بيان، يعني أعجبتني نظرتك في الحقيقة لقراءة القصة حتى النهاية، اللي كنت على وشك أن أسألك كيف وجدت هذه النهاية وأنت أجبتيني إجابة جميلة، لكن أيضا يعني دعينا نتكلم عن القصة بشكل عام، عن هذا النوع من الكتابة بشكل عام. نحن غير معتادين على قراءة استبرق أحمد بهذا الأسلوب، يعني ففي اعتقادك إلى أي مدرسة أسلوبية تنتمي هذه الكتابة؟ أي نوع من التجريب تحاول استبرق أن تذهب إليه؟ يعني هل نحن أمام صوت يسير في ركب تيار قائم، أم أمام أسلوب يشق طريقه بمفرده؟ وأين تكمن دهشة هذا القصة في اعتقادك، من ناحية الأسلوب أو من بقية النواحي في القصة كلها؟
1: أعتقد أن هي يعني تنتهج اللي هو سرد ما بعد الحداثة.
0: نعم.
1: يعني لأنه في نزعة شعرية والكثير من الرموز، يعني ذو نزعة شعرية ورمزية مع حضور واضح لتقنيات يعني تيار الوعي والاستنباط الاستنباط النفسي لتلك الشخصيات.
0: نعم.
1: فالأحداث يعني ما كانت مجرد أو ما كانت هي المحرك الأساسي للنص، بل المشاعر والذكريات والمونولوجات اللي صنعتها في عقل القارئ.
0: نعم صحيح.
1: ولا تبدو الكاتبة مقلدة لتيار بعينه بقدر ما تستثمر أدوات السرد الشعري المعاصر لتشكيل صوتها الخاص، فالنص يعتمد على كثافة اللغة أكثر من اعتمادي على الحبكة التقليدية.
0: نعم صحيح، يعني لغة النص عالية بالإضافة إلى رمزية النص العالية أيضا. فأحيانا عندما كنت أقرأ النص أحيانا أجد نفسي أمام نص عابر للأنواع أو يعني نثر مفتوح، ولكن لا أدري إذا تتفقين معي بيان، إعادة قراءة النص أكثر من مرة يجعلك في كل مرة تكتشفين أسلوب الكاتبة وتكتشفين النص مرة أخرى. صحيح،
1: أكتشف أسلوب الكاتبة وكذلك أشعر بالانتماء لتلك الفتاة التي يعني تسبح وتتذكر ويعني تخاطب أو تحدث نفسها.
0: نعم جميل، يعني النص في كل مرة يدخلنا في عوالم جديدة،
1: يمكن
0: لأنه
1: نحن فتيات فالنص أقرب لنا من
0: يرتبط بنا أكثر.
1: نعم.
0: يعني صحيح أتفق معك. أشكرك بيان على هذا اللقاء الجميل، شاكرة لك حضورك في برنامج الحكاء اليوم.
1: من دواعي سروري بالتأكيد أن أكون معكم اليوم وأن نقترب أكثر من قصة رقيقة حساسة كهذا.
0: شكراً.

0: في فقرة اليوم من تحليل الذكاء الاصطناعي للقصة، طلبنا منه أن يقارب أسلوب الكاتبة بالأدب النسوي العالمي، فجاءت القراءة على هذا النحو. تقف قصة ماء الشجر في ذلك الفضاء المرهف الذي طالما سكنته الكاتبة النسوية العالمية في أجمل تجلياتها، حيث تتحول المرأة من موضوع للحكاية إلى راوية لعالمها الداخلي بكل ما يعتمل فيه من تناقضات الجسد والذاكرة والانتماء. فكما أضاءت فيرجينيا وولف العوالم الداخلية للمرأة بتيار وعي لا يهدأ، وكما حولت مارغريت دوراس الصمت بين الكلمات إلى خطاب أشد صخبا من الكلام، تصنع هذه الكاتبة من الماء والشجر والجسد ثالوثا رمزيا يقول ما تعجز عنه المباشرة. والأجمل أن بطلتها لا تشكو ولا تستعطف، بل تغطس في أعماق نفسها بعيدا كما تغطس في قاع المسبح، لأن المرأة في الأدب النسوي الأكثر نضجا لا تطلب التعاطف بل تطلب الفهم. وفي هذا بالذات تنتسب ماء الشجر بكل جدارة إلى تلك الكتابة التي جعلت من الأنوثة لا قيدا يكتب عنه بل بوصلة يكتب بها. كانت هذه قراءة الذكاء الاصطناعي حول قصة ماء الشجر للكاتبة الكويتية استبرق أحمد. نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الحكاءة، نلقاكم في حلقاتنا القادمة، إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاءة، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان المجال المشترك، أين يولد المعنى بين البشر؟ فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يولد المعنى في العزلة وإنما في التقاء البشر، فحتى ما نعده بديهيا عن العالم لم يتكون داخل عقل منفرد، بل تبلور عبر حوار صامت أو معلن مع الآخرين. ومن هنا لا يفهم المجال المشترك بوصفه مكانا ماديا فحسب، بل فضاء تتقاطع فيه التجارب وتتفاعل فيه الكلمات وتختبر فيه القيم في سياق العلاقة. ولهذا حين نختلف لا يختلف المعنى، بل يدخل طورا جديدا من التشكل، إذ لا يكون السؤال من يملك الحقيقة، بل أين تتكون دلالتها بيننا. ففي عالم متعدد لا يصنع الفهم داخل عقل معزول، بل عبر شبكة تواصلية تسمح بتصحيح التصورات وتوسيع الرؤية بصورة مستمرة. وعلى هذا الأساس يصبح المجال المشترك منطقة لا تخص فردا بعينه، ولا تختزل في ثقافة واحدة، بل تنشأ بين الناس كلما تبادلوا الفهم وأعادوا صياغته. ومن هذا المنظور يسعى المؤتلف الإنساني إلى توسيع هذا المجال ليغدو إطارا لإنتاج المعنى المشترك، لا ساحة لتصادم المعاني المتنافسة. أيها المستمعون والمستمعات، كل فكرة نحملها عن الخير أو العدالة أو الكرامة لم تتكون بمعزل عن الآخرين، فاللغة التي نفكر بها اجتماعية بطبيعتها، والمفاهيم التي نستخدمها هي حصيلة تاريخ مشترك وتراكم طويل من الخبرة. ومن هنا يصبح المجال المشترك البيئة التي تختبر فيها المعاني، إذ حين نعبر عن رأينا نصطدم بردود فعل تكشف لنا حدود فهمنا. هذا الاحتكاك لا يمثل تهديدا، بل يشكل عملية تصحيح مستمرة تعيد ضبط تصوراتنا. وقد بين عالم الاجتماع بيتر بيرجر وتوماس لوكمان في كتابهما البناء الاجتماعي للواقع أن ما نعده بديهيا في حياتنا اليومية ليس حقيقة فردية خالصة، بل نتيجة تفاعل اجتماعي ممتد عبر الزمن. فالواقع الاجتماعي يبنى من خلال اللغة والتواصل والمؤسسات، لا داخل عقل منعزل. وما نعتبره حقيقة أو قيمة يتشكل في المجال الذي يتبادل فيه البشر التأويلات ويخضعونها للاعتراف الجماعي. وهذا يعني أن المجال المشترك ليس مجرد ساحة لعرض الأفكار، وإنما هو الإطار الذي تتكون فيه المعاني ذاتها وتتجدد عبر الحوار والخبرة المشتركة. وعلى هذا الأساس يتيح المجال المشترك اختبار المفاهيم في الواقع. ففكرة العدالة مثلا لا تبقى تعريفا نظريا، وإنما تتحدد في طريقة تطبيقها على حالات متعددة. وحين يغلق هذا المجال يتصلب المعنى ويصبح عرضة للتطرف، أما حين يفتح للحوار فإنه يكتسب مرونة تضمن استمراره. وهكذا يتبين أن المعنى ليس ملكية فردية، وإنما عملية جماعية تتغذى من الاختلاف.
7: حديث المؤتلف.
12: أعزائي المستمعين والمستمعات، الفهم لا ينتج عن سماع صوت واحد، وإنما عن تداخل أصوات متعددة، إذ يكشف التفاعل زوايا لم تكن مرئية من منظور منفرد. ومن خلال هذا التعدد تتوسع الرؤية، لأن كل صوت يضيف بعدا لا يتضح إلا في حضوره. وعندما يلتقي المختلفون داخل مجال منظم ينشأ ما يمكن تسميته بالمعنى الوسيط، وهو ليس رأي أحدهم كاملا، بل حصيلة تقاطع الرؤى وتفاعلها. هذا المعنى الوسيط هو الذي يتيح استمرار الحياة المشتركة، لأنه يفتح مساحة توازن بين المواقف المتباينة. والتفاعل هنا لا يعني التنازل عن القناعات، وإنما إخضاعها للاختبار. فبالحوار يتبين ما هو جوهري وما هو عارض، ويظهر الفرق بين الثابت والانفعالي. هذا التمييز يعمق الفهم ويخفف حدة الاستقطاب، لأنه ينقل النقاش من الدفاع إلى المراجعة. لهذا يوفر المجال المشترك إطارا آمنا لهذا التفاعل، إذ من دونه يتحول الاختلاف إلى مواجهة ويتعطل إنتاج المعنى. وفي هذا السياق يعمل المؤتلف الإنساني على تعزيز مساحات للقاءات فكرية وثقافية تتيح إعادة قراءة القيم ضمن سياقات متعددة. فالهدف ليس توحيد الأصوات، وإنما الهدف تمكينها من الإصغاء المتبادل. وهكذا يتضح أن التفاعل ليس مجرد تبادل كلمات، بل عملية إعادة لبناء مستمر للمعنى. وكلما اتسع المجال زادت فرص الوصول إلى فهم أعمق. أيها المستمعون والمستمعات، عندما يضعف المجال المشترك تتشظى المعاني، إذ تميل كل مجموعة إلى بناء سرديتها الخاصة، وتفقد تدريجيا القدرة على التواصل مع الآخرين. وعندها لا يعود الخلاف محصورا في الرأي، بل يمتد إلى تعريف الواقع ذاته وإلى تأويله من أساسه. ومن هنا تبرز وظيفة المجال المشترك في منع هذا التشظي، فهو يوفر إطارا مرجعيا يسمح بتبادل المعاني ومراجعتها. إنه المساحة التي تناقش فيها القيم وتعاد صياغتها استجابة لتحديات العصر والزمن وتحولاته. فالاستقرار الاجتماعي يرتبط بوجود هذا الفضاء، لأنه حين يشعر الأفراد أن أصواتهم مسموعة وأن اختلافهم يجد مكانا للتعبير، يتراجع الميل إلى الانسحاب أو المواجهة. وهكذا لا يلغي المجال المشترك تعدد المعاني وتعدد الأفكار، بل ينظمه، فهو ساحة تلتقي فيها الطرق المختلفة ضمن مسارات واضحة دون أن تنزلق إلى تصادم وخصومات. المعنى الذي يتكون في هذا الإطار يكتسب رسوخا أكبر، لأنه ثمرة اختبار جماعي ومراجعة مستمرة، بينما يبقى المعنى المنعزل هشا أمام أول تحد يواجهه. وبهذا الفهم يغدو الحفاظ على المجال المشترك مسؤولية حضارية، لأنه البنية غير المرئية التي تحفظ العالم من الانقسام المعرفي.
7: حديث المؤتلف.
12: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، المعنى لا يتكون داخل عقل منفرد، بل يتشكل في المجال الذي يلتقي فيه البشر ويتبادلون الفهم. فالحوار والتفاعل والاختبار المشترك ليست أحداثا عابرة، هي عمليات تصوغ الإدراك وتمنحه عمقا وقدرة على الاستمرار. وعندما يتسع المجال المشترك تتماسك المعاني، ويصبح الاختلاف قابلا للإدارة ضمن إطار منظم. أما إذا ضاق هذا المجال فإن الرؤى تتشظى ويضعف الاستقرار نتيجة غياب مساحة التفاعل. بهذا يتكامل انتظام التعددية مع منطق الحدود ومع المجال المشترك في بناء عالم أكثر توازنا. وفي الحلقة القادمة نقترب من عنصر حاسم في هذا التوازن، وهو عنصر التوتر البناء، الحركة التي تبقي العالم حيا. فنقف عند هذا الحد على أن نكمل معكم الحلقة في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كنتم مع حديث المؤتلف.
13: حديث المؤتلف
7: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
14: قرآني بقلبي ساكن.
15: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
8: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
9: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. نطوف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها، وعبر هذه الحلقة نتوقف أمام كلمة رقص، فأهلا بكم في تطوافنا.

نقرأ في دليل الناقد الفني لنبي الراغب بأن الرقص هو لغة شاعرية حركية تحاول ترجمة الإحساسات إلى أشكال تعبيرية مريحة للعين ومبهجة للمشاعر، ولذلك يحتل الرقص مكانه بين أرفع أنواع الفنون، وكان ملازما وموازيا للتاريخ الحضاري للإنسانية كلها. وإذا اختلف تعبير شعب عن الشعوب الأخرى فإن جوهر الرقص واحد، لأنه يعتمد على الحركة.

التي ترتبط ارتباطا عضيا بالإيقاع والموسيقى، ويتسع الرقص ليشمل كافة الإمكانيات الحركية لجسم الإنسان. وهذه الإمكانيات تبدو جميلة ورائعة كلما عملت الراقصة أو الراقص إلى تهذيب الإيماءة وتوازن الحركة وإلغاء الوصلات غير اللازمة وتوفير اليسر والرشاقة. فالحركة يجب أن تتبع خطا لا تشوبه شائبة، ويكون منسجما مع بقية الحركات، بحيث يتحول الجسم كله إلى آلة موسيقية تعزف ألحانا لا تعرف النشاز. في تساؤلنا عن ماهية الرقص، يطرح الباحث السوري إبراهيم محمود رأيه قائلا: الرقص هو لغة الجسد، لكن بإيماءة وتحريض وتفعيل من الروح، ولهذا يكون علامة على التواصل مع العالم المحيط به بالجسد، وفي الوقت نفسه محاولة الاستمرار فيه من موقع السيطرة والتحكم فيه. ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الرقص بداية هو انتفاضة جسدية قد تكون لخدمته أو لاستهلاكه. الرقص هو موسيقى يعزفها أو يقولها الجسد، وكما يقول جيل دولوز عن الموسيقى: إن الموسيقى لهي سياسة بلا روح ولا تعال، مادية وعلائقية، تشكل النشاط الأكثر عقلانية للإنسان. تقوم الموسيقى وتجعلنا نقوم بالحركة، تؤمن تجاورنا وتملأه بفرادات. إن الرقص غوص في أعماق الكائن، استذكار لمكان واستحضار للمرغوب فيه، وهذا يعني أنه يساهم إلى حد كبير في إغناء كينونة الإنسان وتعميق وتوسيع حدودها وإثراء معانيها. والرقص يؤكد عنفوانية الإنسان من الداخل ما دام هناك تعتيم متواصل لهذا الداخل. هكذا: أنا أرقص، إذن أنا موجود. فالرقص توازن الروح مع الجسد، وتوازن الجسد مع الواقع، وتوازن الروح مع الروح عبر الجسد. يقول نيتشه في كتابه الشهير، هكذا تكلم زرادشت: إن ما أريده للمرء هو أن يكون أهلا للكفاح، وأن يكون أهلا للولادة، وأن يكون كلاهما أهلا للرقص برأسيهما وأرجلهما. لنعد كل يوم يمر بنا دون أن نرقص فيه ولو مرة واحدة يوما مفقودا، ولنعتبر كل حقيقة لا تستدعي ولو قهقهة ضحك بيانا باطلا.

0: وفوق النهى وفوق دودي.
1: يقول أبو القاسم الشابي في قصيدته الشهيرة صلوات في هيكل الحب: فيك شب الشباب والشحه السحر وشدو الهوى وعطر الورود، وتراء الجمال يرقص رقصا قدسيا على أغاني الوجود، وتهادت في أفق روحك أوزان الأغاني ورقة التغريد، فتمايلت في الوجود كلحن عبقري الخيال حلو النشيد. ومن قصيدة للشاعر نزار قباني نقرأ هذه السطور الراقصة الولهى: أميرتي إذا معا رقصنا على الشموع لحننا الأثيرة، وحول البيان في ثوان وجودنا أشعة ونورا، وظنك الجميع في ذراعي فراشة تود أن تطيرا، فاستأنفي رقصك في خشوع واتخذي من أضلعي سريرا، وتمتمي بكل كبرياء يحبني يحبني كثيرا. وفي أزهار الشر لبودلير نقرأ هذه القصيدة المعنونة باسم الأفعى الراقصة: كم أحب أن أرى أيتها المتكاسلة الحبيبة من جسدك الرائع الجمال التماع بشرتك مثل قماشة مترجرجة، على لمسة شعرك الغزير العميق ذات الطيوب الحريفة، هذا البحر العطر والطواف ذو الأمواج الزرقاء والسمراء، مثل مركب يستيقظ مع هواء الصباح تبحر روحي الحالمة نحو سماء بعيدة، عيناك حيث لا يلوح أي شيء حلو أو مر، هما حليتان باردتان يختلط فيهما الذهب والحديد، لدى رؤيتك تسيرين في إيقاع منتظم جميلة في عفوية، يظن أن أفعى ترقص على طرف عصا، تحت عبء كسلك رأسك الطفولي يتأرجح برخاوة فيل فتي، وجسدك ينحني ويتمدد مثل مركب رشيق ينقلب جانبا على جانب ويدفع صواريه إلى أعماق الماء، مثل دفقة مياه كبرت بذوبان أكوام الجليد الهادرة حين يرتفع رضابك إلى حافة أسنانك. أحسب أنني أحتسي من كرم بوهيميا المر والظافر سماء سائلة تنشر نجوما في قلبي.

0: حين اغتصب هيرودوس حاكم الجليل من أخيه زوجته هيروديا واتخذها لنفسه عروسا، ندد يوحنا المعمدان بفعلته النكراء المخالفة للشريعة، فأمر بالقبض عليه وإيداعه السجن، وقد هم بقتله لولا خوفه من الشعب الذي كان يعد يوحنا نبيا، غير أن هيروديا أحنقتها جسارة يوحنا وعقدت نيتها على التخلص منه وشيكا. وفي حفل عيد ميلاد هيرودس دفعت هيروديا ابنتها سلومي إلى أن تؤدي رقصة خليعة أخذت بلب هيرودس، فأقسم أن يلبي لها أي طلب جزاء براعتها في الرقص، فطالبت سلومي برأس يوحنا المعمدان فوق طبق، واستجاب لها هيرودس فأمر بجز رأسه وقدمه لها على طبق كما اشتهت، فقدمته لأمها كي تشفي غليلها. وتروي الأسطورة أن هيروديا كانت تعشق يوحنا المعمدان وأن هيرودس كان يعشق سالومي. وقد سجل المصور الفلورنسي بينوتزو غوتزولي هذا المشهد في لوحته المسمى رقصة سالومي، كما سجلها نغما ريتشارد شراوس في أوبيراه بهذا الاسم، كما سجلت عبر عدد من الروائع الفنية أشهرها سالومي أوسكار وايلد. وفي ديوان حجر النار للشاعرة الإسبانية كلارا خانيس التي مزجت فيه بين أسطورة مجنون ليلى ومجنون كلارا خانيس، نقرأ هذا النص الذي تبدو فيه بعض رفيقات ليلى وهن يحاولن التخفيف عن ليلى حين حرم أبوها عليها الهوى. تأملي الرقص يا ليلى يا رفيقة الصبا، استمعي إلى دقات الدف نحيب الناي الحلو، وانتظري لحظة انطلاق البخور الذي يأخذ هدجاتك في سحاباته، وحين تلمس يداك زهور الياسمين تذكري الهوى وانسي الذكريات، فالنهر بين قدميك يفتح المساقي الخبيئة في حديقة الأسرار. إن الرقص هو سفر متواصل، سفر لا يهدأ في أغوار الروح، وأن نرقص هو أن نبتكر معاني فائضة باستمرار ونغني معنى وجودنا، حيث يصبح ويكون الرقص لغة مكشوفة أبجدية معاشة بالحواس الخمس ومعززة للوجود الذي نعيش. فلا غرو إذن أن يرتبط الرقص بالطرق الصوفية لأنه ابتهال روحي، ولا غرابة أن تدعو الطريقة المولوية التي أسسها الصوفي المشهور مولانا جلال الدين الرومي إلى معان كونية وأخرى روحية تحتم طريقة من الرقص الدائري الذي يلتف حول محور معين، فيما الراقص الموجود في الوسط يدور بالاتجاه المعاكس. وتعرف الطريقة المولوية في الغرب بطريقة الصوفية الدراويش الراقصين. وإذا فهمنا أن الرقص هو ضرورة للتوازن بين الروح والجسد عند الإنسان، فعلينا أن نتأمل أيضا وعلى سبيل المثال أن الرقص وسيلة لتنظيم المجتمع عند النحل، إذ يتداول النحل فيما بينه رقصات يقوم بها ليدل بعضه بعضا على مصدر الرحيق الصحيح وعلى وجود مسكن جديد.
1: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
2: ظلال المعنى. إعداد صالح العمري.
1: تقديم رشا البلوشي.
2: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنختصر سنوات العمر المضنية في مقاعد الدراسة، ونخترق الزمن لنمنح العقل البشري قدرة تكنولوجية خارقة. ماذا لو كان بإمكاننا تحميل المهارات واللغات إلى عقولنا في ثوان معدودة؟ كيف سيبدو العالم لو أصبحت المعرفة مجرد ملف نقوم بتنزيله نحو الذاكرة؟
2: تخيلوا هذه السرعة الذهنية المذهلة، أن تجلس في مكانك فتختار لغة نادرة أو مهارة هندسية معقدة أو جراحة القلب، وخلال غمضة عين تتدفق البيانات لتصبح خبيرا فوريا علميا وتكنولوجيا. هذا يعني ربط الأعصاب البشرية بشبكات بيانات عملاقة، مما يقلب مفهوم التعليم والتطور الحضاري رأسا على عقب.
1: نعم، وأول ما سينهار في هذا العالم الفوري هو المنظومة التعليمية التقليدية. ستختفي المدارس والجامعات ومعاهد اللغات، إذن لن يكون هناك أي داعي لقضاء 20 سنة من عمر الإنسان في حفظ الكتب واجتياز الاختبارات. سيتفرغ البشر فورا للممارسة والإنتاج، وتقفز البشرية قفزات معرفية هائلة في فترة زمنية قصيرة جدا.
2: صحيح، ولننظر إلى سوق العمل والاقتصاد الكوني. ستختفي الفروق الطبقية المبنية على جودة التعليم، فكل إنسان سيمتلك نفس الفرصة ليصبح عالما أو مهندسا، ولكن في المقابل سيشهد العالم تنافسا شرسا غير مسبوق، حيث تتساوى المهارات الجسدية والفكرية بين الجميع، وسيصبح التميز مبنيا فقط على كيفية استخدام هذه المهارات بشكل مبتكر.
0: ماذا لو؟
1: ولكن من ناحية الصحة النفسية والتكوين الوجداني، فإن الأمر يحمل خطورة بالغة. نحن نكتسب هويتنا وتصقل شخصياتنا خلال رحلة التعلم، فالصبر والمحاولة والفشل ثم النجاح هي التي تمنحنا نضجنا الإنساني. تحمل المعرفة جاهزة سيحرم الروح لذة الإنجاز، وقد يصيب البشرية ببرود عاطفي وشعور حاد بالفراغ نتيجة غياب التحدي.
2: هذا حقيقي نفسيا، كما أن قضية الأمن السيبراني ستدخل إلى عمق جمجمة الإنسان. لو كانت العقول قابلة لتحميل الملفات، فهذا يعني أنها قابلة أيضا للاختراق وزرع الفيروسات أو تعديل الذاكرة وغسل الأدمغة تماما. وقد تقوم بعض الجهات بتحميل مهارات قتالية أو أفكار معينة لملايين البشر رغما عنهم، مما يهدد الحرية الشخصية للأبد.
1: صحيح، وحتى التواصل الإنساني سيفقد بعضا من سحره النادر. عندما يتحدث الجميع كل لغات الأرض بطلاقة فورية، ستختفي لهفة التعرف على الثقافات الأخرى، وتتلاشى تلك الصعوبات الجميلة التي كنا نواجهها لنفهم الآخرين. سيصبح العالم قرية متجانسة بشكل ممل، خالية من التنوع الناتج عن الاجتهاد الشخصي.
2: سبحان الله، حينما نتأمل هذه الفرضية ندرك أن الحكمة الإلهية في جعل التعلم سفراً طويلاً هي جوهر الحياة. لقد جعل الله بناء العقل تراكمياً خطوة خطوة لكي نتذوق قيمة العلم وتتهذب نفوسنا بالصبر، ويكون لكل مجتهد نصيب يعكس صدق سعيه وشغفه الخاص.
1: بالتأكيد، فالمعرفة ليست مجرد بيانات تخزن، بل هي حياة تعاش وتجارب تبني الحكمة. نحن اليوم رغم أننا نستغرق شهوراً لتعلم لغة أو سنوات لإتقان حرفة، نمنح عقولنا فرصة للنمو الطبيعي السليم الذي يحمي بشريتنا من أن تتحول إلى مجرد آلات صماء تنفذ الأوامر.
2: كلمات عميقة تعيدنا إلى تقدير رحلتنا اليومية مع التعلم والتطوير، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. لنفخر بكل مهارة بذلنا فيها قطرات عرق وساعات سهر لنكتسبها. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى عالم المعرفة الفورية قد أثارت تفكيركم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا القارئة سارة بنت سيف بن خلفان الوشاحي، عمري 12 عاماً، من مدرسة موزة بنت الإمام أحمد البوسعيدية من ولاية شناص من قرية أسود.
11: سارة فازت بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة. تهوى القراءة والرسم والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل مهندسة معمارية. مرحبا سارة.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أولا ألف مبروك فوزك بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة.
12: الله يبارك فيك.
11: احكي لي عن هذه المسابقة، كيف شاركت فيها؟
12: هذه المسابقة من أجمل المسابقات التي شاركت فيها، وقامت بتشجيعي أستاذتي الفاضلة الأستاذة فاطمة الزعابية، وكذلك إدارة المدرسة قامت بتعزيزي طاقتي للمشاركة بهذه المسابقة.
11: إيش تتضمن؟
12: تتضمن قراءة الكتب وكذلك الإبداع وكذلك الإلقاء، ونكون بلباقة نتحدث.
11: كم كتاب يعني قرأت في المسابقة؟
12: قرأت حوالي 48 كتابا، لكن من شروط المسابقة أكثر عن 20 كتابا.
11: أكثر عن 20 كتابا.
12: نعم.
11: جميل. وتتذكر شيء من هذا الكتب اللي قرأتيهم في المسابقة؟
12: نعم العديد من الكتب، مثل كتاب رسائل من النبي، وكذلك عندما التقيت عمر بن الخطاب. جميل. وكذلك هذا الكتاب كان يحتوي على حكمة تحدثت عنها. وكتاب مع النبي. ورسائل من الصحابة.
11: جميل. بتكلمين عن أي كتاب؟
12: عندما التقيت عمر بن الخطاب، لأنه من أجمل الكتب التي قرأتها.
11: جميل. لأدهم شرقاوي.
12: نعم.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: يتحدث عن شخصية عمر والقيم التي تحلى بها، وكيف تحول من شخص معارض إلى إسلام إلى قائد ومن أكبر القادات في التاريخ الإسلامي. وكذلك الكتاب كامل عبارة عن حوار بين الكاتب وعمر بن الخطاب، يطرح فيه أسئلة عن حياته، وكذلك يتحدث الكتاب عن شخصية عمر وكيف الرسول كان يعتز بشخصية عمر وحكمة عمر بن الخطاب وعدالته وأهمية العدالة في الإسلام، ووجهنا هذا الكتاب إلى العدالة ومراجعة النفس والثقة بالنفس دائما.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. وإيش بعد قلتي لقريتي؟
12: قرأت كتاب مع النبي.
11: مع النبي أيضا لأدهم شرقاوي.
12: نعم.
11: جميل. أنت تحبي كتب أدهم شرقاوي شكلك.
12: كثير.
11: كم كتاب قريتي له؟
12: 3 كتب.
11: 3. إيش بعد الثالث غير مع النبي؟
12: هو رسائل من النبي، وعنده كذلك مجموعة اللي هي رسائل من النبي، رسائل من الصحابة، ورسائل من القرآن.
11: جميل جدا. إيش حكاية مع النبي، أو كلمين عن هذا الكتاب؟
12: هذا الكتاب عبارة عن يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
11: عليه الصلاة والسلام.
12: وكذلك يتحدث عن بعض الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن شخصية النبي ويجب علينا الاقتداء به. وهذا الكتاب يحتوي على كنوز عديدة من المعاني في الإسلام.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. إيش قريت بعد؟
12: عديد من الكتب.
11: عديد من الكتب. أنا أريد واحد من الكتب، اضربي لي مثال.
12: نظرية الفستق.
11: أها. لفهد الأحمدي.
12: أيوة. كذلك كتاب غدا أجمل كان وايد جميل.
11: غدا كان أجمل.
12: غدا أجمل.
11: لمن هذا الكتاب؟
12: عبد الله المغلوف.
11: ليه عبد الله المغلوف؟ طيب عن إيش يتكلم غدا أجمل؟
12: يتكلم عن أفكار لمواجهة خيبات الأمن، وساعدني هذا الكتاب في العديد من الأشياء، مثل تعزيز الثقة بالنفس، وكذلك مثل تعزيز الروح وروح المنافسة الإيجابية، وكذلك علمني الصبر والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
11: عليه الصلاة والسلام. أنت خبرتني إيش علمك الكتاب، لكن الكتاب نفسه إيش فيه هو؟
12: أفكار لمواجهة خيبات الأمن.
11: مثل إيش يعني؟
12: مثل خيبات المذاكرة في وقت الأحيان، خيبات مواجهة المشاكل، العالم، وكذلك خيبات العمل كذلك.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. ويعني أنت إذن تحبي كتب التنمية الذاتية؟
12: والدينية كذلك.
11: والدينية دينية. ذكرتي لي الكتب أدهم شرقاوي. ممكن اعتبارها كتب دينية. ما تحبي الكتب الأدبية؟ أدب رحلات.
12: أدب رحلات قرأت كتاب واحد فقط.
11: كتاب واحد هو اللي هو أي كتاب؟
12: قطار الليل إلى أوديسا.
11: جميل. هذا اللي الرحالة العماني بدر لوهيبي صح؟
12: أيوه.
11: عن إيش تتكلم؟
12: تكلم هذا الكتاب حيث يصور الكاتب رحلته إلى أوكرانيا. مثل زيارة مدن مختلفة مثل لفيف وكيف وكذلك أوديسا. وكذا وهي لؤلؤة البحر الأسود، وأضاف كذلك إلى رحلتي عمان، مستحضرا التشبيه بينها وبين دولته الحبيبة سلطنة عمان.
11: ممتاز ممتاز يا سارة. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: الرسم. قراءة الكتب، قراءة القرآن الكريم، فأنا أحفظ 6 أجزاء حاليا.
11: ما شاء الله عليكي، 6 أجزاء حافظة من القرآن؟
12: إن شاء الله.
11: آه. من الأجزاء الأخيرة؟
12: سورة البقرة. توبادية فيها في الصيف.
11: جميل جدا. إيش الأجزاء اللي حفظتها من قبل؟
12: عنا وقد سمع والملك.
11: جميل.
12: تبارك تبارك
11: تبارك. أيه. عمة وتبارك وقد سمع.
12: أيوه.
11: جميل جدا. إيش بتسميني؟ أي إذا اقتربت منك آيات من القرآن إيش بتختاري لي؟
12: سورة البقرة.
11: آه طبعا آيات من البقرة.
12: أيوه.
11: يلا بسم الله.
12: أول آيات.
11: جميل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا سارة، أنت رائعة. من هواياتك الثانية أيضا قلت لي الإلقاء، غير يعني إلقاء الشعر ولا إلقاء إيش؟
0: إلقاء الشعر وكذلك إلقاء الخطابة.
1: جميل، إيش تحفظ من الأشعار؟
0: قصيدة تلك الطبيعة وكذلك مرح الطفولة للكاتب أبو القاسم الشافعي، تلك الطبيعة للكاتب أحمد شوقي.
1: أها، للشاعر أحمد شوقي.
0: نعم.
1: جميل، نستمع إلى تلك الطبيعة.
0: تلك الطبيعة قفنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار. دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار. من شك فيه فنظرة في صنعه تمحو أثيم الشك والإنكار. كم في الخمائل وهي بعض بناتها من ذات خلخال وذات سوار. وضحوك سن تملأ الدنيا سنا وغريقة في دمعها المدرار. ووحيدة بالنجد تشكو وحشة وكثيرة الأتراب بالأغوار. وقد تمر على الغدير تخاله والنبت مرآة زهت في طاري. حلو التسلسل موجه وخريره كأنامل مرت على أوتاري، كأنامل مرت على أوتاري.
1: ما شاء الله عليك يا سارة، رائعة رائعة ما شاء الله. بعد من هواياتك الرسم،
0: نعم.
1: إيش ترسمي؟
0: المناظر الطبيعية.
1: أها، ومن يشوف رسوماتك؟
0: أمي وأبي.
1: وإيش رأيهم في رسوماتك؟
0: إن شاء الله إنها حلوة.
1: يعجبنهم يعني ولا ما يعجبنهم؟ نص
0: توسط،
1: نص
0: نص
1: نص.
0: نص.
1: آه جميل. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: من أمنياتي إني أصير مهندسة معمارية.
1: آه قلت من أمنياتي، يعني عندك أمنيات ثانية بعد غيرها؟
0: نعم.
1: إيش؟
0: مهندسة تصميم،
1: آه
0: كذلك معلمة اللغة العربية
1: آه
0: وإعلامية.
1: وعلى ما شاء الله كل هذه الأمنيات، لكن الحين مهندسة معمارية أكثر؟
0: إن شاء الله.
1: آه. ليش عاد الحين أكثر المهندسة المعمارية؟
0: أميل أكثر للهندسة.
1: للهندسة، إن شاء الله تحقق كل أمنياتك يا سارة.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: بيت بلا كتاب جسد بلا روح.
1: ممتاز، يعني ليش عاد بيت بلا كتاب جسد بلا روح؟
0: هاي من أكثر الحكم اللي أستخدمها.
1: آه. ليش يعني إيش معناها؟
0: معناها أن البيت الذي لا يحتوي على كتاب بيت بلا روح، بمعنى بلا تنمية، بلا اكتساب معارف، بلا ثقافة، بلا وعي بالمجتمع. فأغلب الكتب تحدثنا عن الوعي المجتمعي وكذلك بلا إبداع.
1: جميل جميل يا سارة، ما شاء الله عليك، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك.
0: شكرا.
1: إذن سارة بنت سيف بن خلفان الوشاحي، الطالبة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، عمرك 12 عاما وأنت طالبة بمدرسة موزة بنت الإمام أحمد البوسعيدي للتعليم الأساسي في ولاية شناص. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا. في الختام حابة أشكر أمي وأبوي الداعم الأول لي، وكذلك أستاذتي الفاضلة أستاذة فاطمة الزعابي وإدارة المدرسة. شكرا لكم.
1: شكرا لكم.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، إليكم أهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر جيوم دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لسموه ولشعب بلاده الصديق، راجيا لهم المزيد من النماء والازدهار في كافة الأصعدة. كشف دليل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة لعام 2025 ارتفاع الإيرادات العامة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، مقابل إنفاق تجاوز ملياراً ونصف المليار ريال، فيما سجل العجز الفعلي نحو 461 مليون ريال، وهو أقل من العجز المقدر عند إعداد الميزانية. وأكدت النتائج دقة التخطيط المالي واستمرار الجهود الحكومية في تعزيز كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات والحفاظ على استدامة المالية العامة. اطلع مجلس إدارة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خلال اجتماعه على الخطة الاستراتيجية للهيئة 2026-2030 وما تتضمنه من توجهات وأهداف تسعى إلى تطوير منظومة ضمان جودة التعليم وتعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة بما يواكب التوجهات الوطنية. كما استعرض المجلس تقرير الإحاطة حول نتائج تقويم أداء المدارس للفصل الدراسي الثاني 2025-2026. ترأس الاجتماع معالي الدكتور محمد بن سعيد باعوين وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة. أعلنت قطر أن عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية بلغ 54 شخصا، وأوضحت وزارة الداخلية القطرية أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالتعاون مع فرق الدفاع المدني تباشر في هذه الأثناء عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. وكانت وزارة الداخلية القطرية قد بيّنت في وقت سابق بأن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد. أكد بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان أن أمريكا وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوم، وذلك عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية أن المفاوضات الفنية ستستمر طوال بقية الأسبوع في منتجع بورغنشتوك الجبلي السويسري. وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت على آلية لإنهاء القتال في لبنان وفتحت خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر الملاحة البحرية في المنطقة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران. في لبنان ساد الهدوء مع سريان وقف إطلاق النار، وقبل ذلك شهد جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية هجمات إسرائيلية كثيفة. وقد أسفرت الغارات الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت عن مقتل 97 شخصا بينهم 8 نساء وأربعة أطفال، وأظهرت لقطات من مدينة النبطية دمارا جسيما عقب الغارات الإسرائيلية في الأيام السابقة شملت مؤسسات حكومية ومناطق تجارية ومباني تاريخية. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

0: سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا موضوع اليوم جميل، والأجمل فيه وجود أخوي وزميلي الدكتور عبد الرحمن الفارسي، طبيب استشاري أول نساء ولادة، تخصص أورام نساء، صراحة معي هنا يعني في الاستوديو وحلقة اليوم من برنامج صحتنا. طبعا ما شاء الله تخصص النساء والولادة، بحكم أنه للنساء يعني سبحان الله يمكن في بعض الدول إنه العرف إنه لازم أن تكون طبيبة امرأة، لكن نحن بإذن الله سبحانه وتعالى معنا في سلطنة عمان ولله الحمد كمان زملائنا، يعني الزملاء نجحوا في هذا التخصص وأبدعوا، ومن ضمنهم الدكتور عبد الرحمن الفارسي من المستشفى السلطاني. دكتور عبد الرحمن أهلا ومرحبا وسهلا، وكل عام أنتم بخير بالسنة الهجرية الجديدة.
7: العام أنتم بخير، وشكرا لكم للاستضافة الحلوة هذه، وإن شاء الله يعني تكون حلقة مفيدة وتفيد الجميع إن شاء الله
6: بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتورنا الكريم، يعني سبحان الله أنا أزعل، وأتمنى بإذن مولاي سبحانه وتعالى إنه هذا الزعل ما يكون دائم، لما يجوا ويتم اكتشاف، يعني يجوا الناس وقد نكون نحن منهم سبحان الله والأسباب كثيرة، ويقولوا لهم أنه عندكم ورم وجيتوا في وقت متأخر، فما بالك لما يكون يعني عند النساء وأورام مرتبطة بالجهاز التناسلي الأنثوي. دكتورنا الكريم، خلينا نبدأ من هذا المحور، رأيك وهل شفت تجارب وإيش المشكلة؟
7: طبعاً الأورام تختلف مثل ما أنت عارف، يعني الأورام في أورام يتم اكتشافها بدري، يعني فيها علامات، وعندنا مثال مشهور في الأمراض النسائية اللي هو مثلا أورام الرحم. أورام الرحم يعني من الأمراض اللي يتم اكتشافها بدري في الغالب، يعني طبعا ليش؟ لأن معها أعراض مصاحبة مثل النزيف.
6: نعم.
7: هذه علامة سيئة.
6: نعم.
7: مثلا هو في الغالب سرطان الرحم يصيب اللي هم كبار السن.
6: نعم.
7: ولكن قد يصيب مثلا النساء اللي هم في عمر 30 و25 و40.
6: نعم.
7: فهم فهذه ممكن تصير، يعني ممكن انها تصير، في نحصلها ونشوفها ما بكثرة، ولكن نشوفها بين فترة وفترة.
6: نعم.
7: وبالتالي هذا اللي هم أي واحدة مثلا يصير عندها نزيف مختلف غير الطبيعي لازم تلجأ للدكتور. بالتالي هذه يتم اكتشافها بدري، لأنها تجي للمستشفى وعندها نزيف أو يصير دم ونزول دم في غير موعد الصحيح.
6: نعم.
7: وبالتالي يتم اكتشاف المرض بدري.
6: نعم.
7: لكن لو مثلا انتقلنا إلى سرطان مثل سرطان المبيض.
6: نعم.
7: لأن أصل حجم المبيض داخل جسم الإنسان يمكن أو داخل جسم المرأة 3 سنتي، 3 في 2.
6: نعم.
7: فيعني وين مكانه موجود وسط الأمعاء أو وسط هذه يكون جدا صغير، إلى أن يتم اكتشافه لازم يضاعف حجمه يمكن 3 مرات أو 10 مرات حتى أحيانا. عشان يوصل لمرحلة إن نقدر نشوفه.
6: نعم.
7: لما يوصل لهذه المرحلة اللي هي مثلا 10 مرات أو 10 أضعاف حجمه الحقيقي، يكون عاد خلاص المرض بدأ يطلع.
5: نعم.
7: بدأ يخرج من مكانه. يعني فهذه مرضين من الأنواع اللي هي واحد تكتشفيه متأخر جدا.
5: نعم.
7: واحد تكتشفيه من متقدم.
5: نعم.
7: يجي فيما بينهم مثلا سرطان عنق الرحم. سرطان عنق الرحم من الأمراض اللي هي المفروض أن يتم اكتشافها في الغالب في فترة بدري، ولكن بسبب يعني ما بقول الإهمال ولا بقول إن
5: إهمال، يعني مشي مشي مشي يكون اليوم دكتور عبد الرحمن اليوم نريدك تكون يعني فاهم، يعني شوية نبي نعطي كل شيء حقه، فقد يكون إهمال، يعني الواحد يكون واقعي في هذه الأمور. نعم
7: بالفعل. أيوة. فعندك مثلا سرطان عنق الرحم يحتاج لمسحة سنوية، ونقول هذا الكلام بين فترة وفترة ودائما نكرر ونقول مثلا سنة، إذا ما كل سنة كل سنتين كل ثلاث سنوات، لكن مسحة ضرورية.
5: نعم.
7: لذلك هذا السرطان عنق الرحم هو الأشهر في عمان، الأمراض النسائية في الأورام النسائية سرطان عنق الرحم هو الأشهر، ما في عمان بس،
5: العالم.
7: كل دول العالم اللي هي هذا في دول المنطقة هذه. بينما لو تلاحظي في الغرب هذا السرطان يعتبر قليل. ليش؟ بسبب وجود الفحص الدوري.
5: نعم بارك الله.
7: يعني الناس عندهم وعي، حتى هنا عندهم وعي، ولكن
5: مشغولين يعني مشغولين مشغولين
7: مشغولين بحياتهم، مشغولين بأولادهم، مشغولين بأسرهم، بعوائلهم،
5: بس هذا مهم
7: بالبيت،
5: هذا مهم،
7: هذا مهم صراحة.
5: دكتور عبد الرحمن،
7: وهذا مهم بالفعل.
5: نعم
7: بالفعل.
5: نعم.
7: فلذلك يتم اكتشاف المرض في مراحل متأخرة. فما أدري يعني، فهي هذه يعني هذا السرطان عنق الرحم يعني بإمكاننا نتخلص منه بسهولة، لكن في الوقت في المقابل احنا نهمل هذا الموضوع.
5: نعم.
7: ولذلك صار المرض من الأكثر الأورام داخل لطيب النساء.
5: نعم.
7: ورم عنق الرحم بعد يعني طبعا غير موضوع الثدي، هذا انا اتكلم على موضوع الأمراض النسائية.
5: نعم.
7: اللي هي عنق الرحم
5: جهاز تناسلي الأنثوي،
7: المبايض اللي هي الجهاز.
5: نعم.
7: التناسلي.
5: نعم.
7: هذا يعتبر الأشهر والأخطر بعد.
5: نعم.
7: يعني على مستوى العالم.
5: نعم.
7: تقريبا سنويا على مستوى العالم 500,000 امرأة.
5: نعم.
7: سنويا.
5: نعم.
7: يكتشف عندها هذا المرض.
5: نعم. نعم.
7: وتقريبا 250,000 أو 200,000 يموتوا من هذا المرض اللي هو مرض سرطان عنق الرحم على مستوى العالم سنويا.
5: نعم.
7: معظم. نعم. تتركز هذه الحالات وهذه الوفيات في دول منطقتنا احنا، في دول اللي هي غير العالم اللي هو يعني العالم الغربي والعالم عالمنا احنا.
5: نعم.
7: عالمنا احنا يعتبر اكثر فيه، هو يشكل النسبة الكبيرة في هذه التعداد.
5: نعم نعم نعم. وما هي بنسبة يعني بسيطة حقيقة، سبحان الله دكتور عبد الرحمن، وسبحان الله الاكتشاف المبكر كثير مهم في أمراض كثيرة، ومن ضمنها يعني الأورام اللي تصيب عنق الرحم. ومثل ما ذكر أخوي دكتور عبد الرحمن قال بإذن الله سبحانه وتعالى هنالك فرص علاج. هو يعني حقيقة الواحد لما يقول كلمة علاج الورم، وخاصة لما يكون ورم يعني خبيث، هذه يعني هذه جملة ثقيلة ثمينة، الواحد لازم أنه هو يستغلها يستفيد منها، وأهم طريقة أنه يستفيد منها الاكتشاف المبكر لهذا الورم. طيب دكتورنا الكريم، خلينا نتكلم عنه، يعني إيش طبعه، كيف يظهر، إيش في يعني إيش من علامات قد تظهر بسببه.
7: طبعاً شوف، أولاً سرطان عنق الرحم له مرحلتين، يعني خلينا نقول في الإصابة العمرية، أولاً في مرحلة الأربعين هذه اللي هي أكثر انتشار أو أكثر وقت حصل المرض هذا بين 40 إلى 50.
5: نعم.
7: وفي موجة ثانية تصير بعد 70.
5: نعم.
7: فله موجتين أو له فئتين عمريتين يصيبهم الأكثر تتركز. طبعا هذا ما معناها أنه ما يصير في الأعمار الثانية.
5: نعم.
7: بس هذه الأكثر انتشارا هي اللي بين فترة 40 يعني 40 إلى 50.
5: نعم.
7: وبعدين يرجع للظهور في سنة في عمر 70.
5: نعم.
7: طبعا كلكم عارفين أنه هو مرض يسبب فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فهو يسمى الفيروس الحليمي.
5: نعم. HPV.
7: HPV، فهو هذا المرض، هذا يعني هو من الأمراض اللي هي تصيب اللي مثلا السيدات أو النساء اللي هم يعني سواء كان متزوجات أو سبق لهم الزواج وكذا.
5: نعم.
7: بالنسبة للأعراض، طبعا تبدأ بالأعراض عادة يبدأ فيه شوية نزيف، وهذه مسألة النزيف، يعني لما نقول نزيف ما معناها أن المرأة تفقد كمية دم كبيرة.
5: نعم.
7: النزيف حتى نقط الدم،
5: نقط صغار ما متعودة، يعني شيء أنت ما متعودة عليه، يعني ما متعودة ينزل عليك دم.
7: صح. نعم. هو نزول أي نقطة دم يعتبر
5: تعتبر إن في شيء، استفهام، أرجوكم استفهام.
7: صحيح. تعتبر علامة خطر.
5: نعم.
7: ما يضر أنك أنت تروح طوالي، شفتي هذا اللي صار، نزول قطرات من الدم في وقت غير وقتها المحدد، أنك تروحي للمركز الصحي، تروحي لأقرب مركز صحي يشوف المشكلة، بس ما بتأخذ منك يمكن نص ساعة إلى ساعة على الأقل، الواحد تطمنه ورجعت بيته مرتاحة.
5: نعم.
7: يعني لكن اللي يصير في غالب الوقت
5: نهمله
7: بالكمية المهمة،
5: نهمله
7: يتم إهمالها.
5: نعم نعم. طيب إيش سبب الإهمال؟ دقيقة، هل هو إهمال مقصد الإهمال ولا الخوف إنه وبالتالي إنه ما يريد أن الله يحفظها أن يفتحن على إنه قد يعني الخوف اللي يخليهن يعني يكشن كذا يخافن إنهن
7: بالفعل هي كذا وكذا.
5: نعم.
7: لكن أنا في الغالب اللي أشوفهم بتقول مثلا إنه ما كان كمية كبيرة وكانت حاجة بسيطة
5: وتروح
7: وتجي.
5: نعم.
7: وراح واختفى.
5: نعم الله يحفظهن. نعم.
7: وهذا المرض يعطيك علامات، بس
5: صح
7: علامات كذا، وإذا لازم تلحقيها.
5: نعم.
7: لازم الوحدة تلحقها.
5: نعم.
7: صارت العلامة لازم تروح المستشفى، لأن بعد شو بتختفي هذه العلامة، ما تأخذ، ما تقعد مع الوحدة مع المريضة فترة من الزمن،
5: يعني
7: بس بتصير فترة وبعد شوي بتختفي.
5: نعم.
7: فبالتالي لازم الوحدة في حصول أي اضطراب في هذا الدم، في هذا الدواء غير موعدها الشهري.
5: نعم.
7: لازم تروح للمستشفى، أو نعم. مثل ما قلنا اللي هي مثلا تعدت مرحلة الدورة الشهرية.
5: نعم.
7: فوق 50 تحتاج تروح في أي نقطة دم، في أي نقطة دم لازم تروح المستشفى تعرف إيش سبب الدم هذا.
5: نعم.
7: ما ليس من الطبيعي أن ينزل دم بعد انقطاع الطمث.
5: صح.
7: فالمفروض أن

0: ما فيها أي مشكلة، خلاص انتهى الموضوع، على
1: بإذن
0: الأقل
1: الله.
0: الوحدة اطمنت على صحتها.
1: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: الإنسان إيش عنده غير صحته؟
1: والله راس ماله يا دكتور، والله يعني. وعلى فكرة يعني ما احنا مثلكم ترى، احنا في النهاية صح أطباء، لكننا مثلكم ونحاول نهتم. ما بقولكم احنا نتكلم فقط، لا، احنا أول ناس
0: ايوه
1: نطبق هذا الكلام صراحة.
0: صحيح صحيح. ف يعني الاعراض كذا تكون، بس هي هذه النزيف اللي يصير مفاجئ في غير وقته،
1: نعم
0: وبالتالي اذا يتم اكتشاف المرض عند هذا. لكن للاسف في الغالب اللي يصير انه بسبب الاهمال، بسبب الانشغال، بسبب انه التسويف، ان انا بسوف هذا الموضوع وبخليه بعدين، اذا صار اذا تكرر مره ثانيه بروح المستشفى،
1: نعم
0: ومع الوقت ينسي الموضوع. في الغالب اللي عندنا في البلد في سلطنة عمان للأسف إن هم يجونا في فترة متأخرة، اللي هي المراحل اللي تتعدى مرحلة
1: العلاج
0: العلاج
1: الكامل
0: السريع والعلاج الكامل والعلاج اللي
1: بإذن الله.
0: الأفضل. يعني طبعا
1: نعم
0: أنت أيوه، مشكلة عنق الرحم أو سرطانات عنق الرحم إن فقط علاجه بالعملية فقط في المرحلة
1: صح
0: الأولى بس،
1: صح صح
0: بعد ذلك ما يتمكن، خلاص العملية تصير غير ممكنة، ويبقى العلاج فقط بالإشعاع والكيماوي.
1: نعم
0: ومهما كان العلاج يعني أنت لما تتكلم عن مرض مثل السرطان، مرض العلاج يعني لما أقول العلاج معناها رحلة طويلة
1: نعم
0: من سواء كيماوي سواء إشعاعي سواء عمليات، هذه
1: نعم
0: كل هذه رحلة طويلة.
1: نعم
0: بينما إن إحنا بمسحة عنق الرحم اللي هي البسيطة
1: نعم
0: المرض يكتشف قبل حصوله. طبعا سرطان عنق الرحم ينقسم إلى مرحلتين، مرحلة اللي هي ما قبل السرطان هذه تكتشفيها تعالجيها بعلاج بسيط جدا يتم متابعتها.
1: نعم
0: بعد ما تعدينا مرحلة ما قبل السرطان ندخل في مرحلة السرطان، هذه علاجها يختلف، وتكون العلاج إما بالعملية إذا كان في المرحلة الأولى
1: نعم
0: أو بالإشعاع والكيماوي في المرحلة الثانية فما فوق.
1: نعم
0: طبعا مثل ما ذكرنا الفئات العمرية، وموجود في الحين الحمد لله في معظم المستشفيات على مستوى السلطنة اللي هي الكشف المبكر أو
1: سرطان
0: العلاج
1: عنق
0: المبكر لما قبل السرطان.
1: بإذن الله.
0: فهي يعني مثلا طلعت الوحدة عندها مسحة عنق الرحم فيها شك أو فيها أي تخوف،
1: نعم
0: يتم تحويلها إلى المستشفى السلطاني مباشرة
1: نعم
0: أو المستشفيات المرجعية اللي هي في المنطقة. الحين صار
1: نعم
0: في السلطنة يعني
1: نعم
0: المستشفيات المرجعية صار معظمها
1: نعم
0: فيها هذه الـ الـ الـ الـ الآلية وفيها هذه الاستعدادات،
1: نعم
0: بحيث انه يتم يسموه منظار عنق الرحم.
1: نعم
0: وهذا يتم في العياده نفسها.
1: نعم
0: نسويه في العياده عباره عن منظار ما يحتاج الى تخدير، فقط انه هو الفكره منه ان نضيف محلول او نحط محلول على عنق الرحم،
1: نعم
0: ونشوف الـ عنق الرحم بالمنظار اللي هو المكبر، يكبر عنق الرحم عشرات المرات
1: نعم
0: بحيث ان نشوف اذا في اي خلايا متحوله او خلايا غير طبيعيه، وناخذ عينه منها او خزعه منها،
1: نعم
0: وانتهت المرحله. اذا كان الموضوع ان طلع الموضوع بسيط يتم علاجه في المستشفى، في
1: نعم
0: نفس المستشفى.
1: نعم
0: واذا كان طبعا لا قدر الله ان طلع مرض متطور او وصلنا الى مرحله السرطان، يتم تحويلها الى مراكز السرطان الموجوده في السلطنه.
1: نعم
0: فهي هذه رحله العلاج. طبعا قبلها تبدا هي هذه الفحص الاساسي من انتقلتي من مسحه عنق الرحم، ومسحه عنق الرحم طلع فيها شك،
1: نعم
0: يتم تحويل المريضه الى المستشفى المرجعي
1: نعم
0: يسوي المنظار. سويت العينة، طلعت العينة سلبية، انتهى الموضوع.
1: بإذن الله
0: طلعت
1: سبحانه وتعالى.
0: العينة إيجابية،
1: نعم
0: يتم التعامل معها على حسب درجة المرض، هل هو
1: نعم
0: مرحلة ما قبل السرطان؟
1: نعم
0: فهذه يتم فيها إما بالليزر أو إما بإزالة الجزء المتأثر
1: نعم
0: وانتهى الموضوع.
1: نعم

0: وإذا طبعا يتكرر يبدأ العلاج يكون مختلف.
1: نعم.
0: عيب أنه هو طبعا عيب هذه المشكلة اللي هي سواء كانت مرحلة ما قبل السرطان أو بعد السرطان، هو مثل ما ذكرنا فيروس.
1: نعم.
0: والفيروس هذا إذا جاء في الجسم صعب أنه يخرج منه. لكن العلامة الشيء الزين فيه أو الأخبار الحلوة فيه، فهذا اللي هم كل النساء اللي يصابوا في هذا المرض بهذا الفيروس 80% يتخلصوا أو الجسم يتخلص منه في أو في السنة الأولى
1: بإذن الله
0: بعد سنة تماما.
1: نعم.
0: تلاقي أن 80% خلاص انتهى منهم.
1: نعم.
0: ويمكن تبقى البقية الباقية في خلال سنتين يبدأ يروح منهم.
1: نعم بإذن الله سبحانه.
0: لكن هم العدد البسيط اللي يبدأ الفيروس يتمكن من مناعتهم ويبدأ يسوي تأثيرات. الغالب ما يصير تأثير. ليش؟ المناعة هي اللي
1: الدافع
0: تقضي عليه
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم
0: أيوة. ولكن البعض منهم سواء كانت مثلا الوحدة في بعض يعني من الناس اللي عندهم المناعة الأقل، أما الناس اللي عندهم مثلا يأخذوا أدوية مثلا لأي سبب
1: مثبطة للمناعة
0: بالضبط اللي مؤثرة للمناعة.
1: نعم.
0: أيضا تلاحظي يعني طبعا يمكن في مجتمعنا قليل اللي هي النساء المدخنات. النساء المدخنات
1: نعم
0: هم الأكثر عرضة لهذا الفيروس. إذا جاهم يأثر فيهم أو يستمر أو له القدرة أنه يتمكن من جهازهم المناعي لأسباب غير معروفة أو غير مفهومة.
1: نعم.
0: لكن نلاحظ أن المدخنة دائما هي الأكثر تأثرا بهذه
1: للأسف بهذا الفيروس. نعم نعم.
0: طبعا انتقال الفيروس مثل ما قلنا بالاتصال الجنسي، وهي طبعا ليش الإصابة بالفيروس تعتبر أقل في عمان؟
1: نعم.
0: لأن يعني العلاقات هي دائما علاقات زوجية، فبالتالي الفيروس ما يدخل في هذا الموضوع. لكن طبعا نشوفه في بعض الناس، بعض هذا تلاقي ان اللي هي الفيروس يصير موجود وينتشر.
1: نعم نعم الله يحفظها.
0: يمكن احنا في الفترة السابقة سمعنا عن مبادرة وزارة الصحة مشكورة.
1: نعم.
0: اللي سوت اللي هي التطعيم، وهذا موضوع ما يمكن إذا كان عندك مجال نتكلم فيه.
1: جدا مهم هذا دكتورنا. أيوة. الكريم. نعم. احنا على فكرة
0: صحيح.
1: كثير طرحنا يعني هذه من الجهود الجبارة يعني اللي يشرف عليها معالي وزير الصحة الموقر حقيقة. صحيح. يعني صح. تفضل.
0: بالفعل فهي فهو يعني طرح هذا الموضوع والحمد لله الناس تقبلت بشكل كبير التطعيم. والتطعيم جدا مهم. ليش؟ لأنه هو يمنع الفيروس، يمنع هذا طبعا ما يمنع منع نهائي، ولكن يمنع الإصابة بشكل كبير جدا. طبعا في بعض ليش؟ لأن الفيروسات معروفة طبعا في 120 نوع، لكن في منها مشهورة اللي هي 4 أنواع أو 5 أنواع أو 9 أنواع، هي الأشهر في الإصابة في إصابة المرض اللي هو سرطان عنق الرحم. وهذه تم إيجاد هذه التطعيم. طبعا التطعيم يعني تطعيم البلد ما شيء سهل. فأنت كانت التارجت أو الجهة المستهدفة كانت طلاب المدارس.
1: نعم.
0: هذه أفضل جهة ممكن أو أفضل يعني فئة مستهدفة. ليش؟ لأن هذول اللي بعدهم ما دخلوا في مرحلة الإصابة بالفيروس.
1: نعم.
0: يعني قبل الإصابة يعني اللي هم الأطفال بين 9 إلى 13 سنة أو 14 أو حتى 20.
1: نعم.
0: هذول هم الناس اللي هم الأفضل لهم الفيروس عفوا التطعيم.
1: نعم. يعني دكتورنا الكريم رسالتنا متكررة، وقليل مستمر خير من كثير متقطع. صدقوني هذه اللقاحات وخاصة هذا اللقاح يعني يعالج يا جماعة، يقي ثم يقي ثم يقي الإصابة بسرطان عنق الرحم. يعني ويعني وزارة الصحة الموقرة صراحة مشكورة يعني قامت بتوفيره. هذا من زمان دكتور عبد الرحمن متوفر. أيوة. بالقطاع الخاص قيمته كانت عالية والناس كانت تروح له يعني وتشتريه. تو موجود. أيوة. الحمد لله رب العالمين ومتوفر يعني ببلاش. فنت نتمنى أن الفئة المستهدفة من بناتنا الله يحفظهن يتوجهن إلى المراكز الصحية ويأخذنها. طيب دكتورنا الغالي، إحنا كذا تكلمنا عن يعني الأورام اللي تصيب عنق الرحم ووضحناها أكثر شيء، وقلنا أنواعها وطرق العلاج منها بعد ما يتم بإذن الله سبحانه وتعالى. خلينا ناخذ سيناريو التفاؤل أنه بإذن مولاه سبحانه وتعالى التشافي الكامل، إيش خطط المتابعة معكم؟
0: يعني هو طبعا أول ما يتم اكتشاف المرض يتم مثل ما ذكرت علاجه، والعلاج يتم إما بالعملية اللي هي استئصال الرحم بمتعلقاته إذا كان في المرحلة الأولى، أو إذا كان في مرحلة شوية متقدمة مثلا المرحلة الثانية فما فوق يتم العلاج بالإشعاع زائد الكيماوي. العلاج يكون في هذه اللي هي بالإشعاع أو الكيماوي على مدى يمكن شهرين أو 3 شهور، بحيث أن تأخذ الوحدة أو المريضة تأخذ جلسات يومية من الإشعاع وكيماوي كل أسبوع لغاية ما تنتهي من العلاج. يتم بعدين متابعتها في المراكز اللي هي المتخصصة، مراكز أورام متخصصة، بحيث أن اللي نسوي لها مسحات عنق الرحم دورية، نسوي لها طبعا ما يكون أحيانا يكون سوينا العملية، ولكن ما زال نسوي المسحات لعنق الرحم.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى الأشعات المقطعية اللي ممكن نسويها كل سنة أو كل سنتين على حسب الحاجة، والأشعة المغناطيسية لو اضطرينا أو لو في شك نسوي الأشعة المغناطيسية.
1: نعم.
0: فهذه هي اللي هي طبعا يتم المتابعة على مدى 5 سنوات من نهاية العلاج، من نهاية المرض، علاج المرض لمدة 5 سنوات متابعات متكررة ومستمرة.
1: نعم.
0: بعد ال5 سنوات وشفنا الأمور صارت زينة وما في رجوع للمرض، خلاص ينتهي المتابعة وترجع للحياة الطبيعية، الحياة اللي هي أنها تحتاج أنها تسوي الفحوصات الدورية.
1: نعم.
0: كأي امرأة أخرى.
1: نعم نعم، بارك الله فيك. طيب دكتور،
0: هذه بالنسبة لرحلة العلاج.
1: نعم نعم بإذن الله.
0: وبعدين إذا في مجال بتكلم عن التطعيم في نهاية، لو حبيتي في نهاية.
1: إيش رأيك نتكلم عنه الحين؟ لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك النصائح العامة بالنسبة للأورام التي تصيب عنق الرحم، على أساس بإذن الله سبحانه وتعالى بعدين نفتح على أورام مثلا المبيض. ناخذ اللقاح دكتور.
0: أيوه. طيب فاللقاح هو يعني هو مثل ما ذكرت يستهدف الفيروسات الأشهر. أنا مثل ما ذكرت لكم أن الفيروسات هذه أنواع، يمكن يوجد منها 120 نوع عالي الخطورة، لكن الأكثر والأشهر واللي تسبب سرطانات هي المعروفة اللي 16 و18 وغيرها. اللقاح يستهدف هذه الفئة الأكثر انتشار، الفيروسات الأكثر انتشار. والفئة العمرية المستهدفة مثل ما ذكرنا بين 9 إلى 13 سنة، بحيث أن هذول الفئة العمرية اللي هي ما دخلت في أي مرحلة زواج ومرحلة ما أدري إيش اللي هي قبل الإصابة بالفيروس. فدائما أنا أنصح أن كلهم يأخذوا اللقاح
1: بإذن الله سبحانه.
0: تجيني في العيادة مثلا نساء اللي هم أصيبوا بالفيروس، يعني صار في عندهم خلل، صار في عندهم مسحة عنق الرحم
1: وطلعت موجبة،
0: أو في الحين صار في المراكز اللي هي الخاصة في الأغلب عندهم الآلية أو عندهم الفحوصات اللي يفحصوا الفيروس نفسه.
1: نعم.
0: هل عندك الفيروس أو ما عندك الفيروس، ويعطيك بالضبط أنواع الفيروسات اللي عندك أو أنواع نوع الفيروس اللي عند الوحدة.
1: نعم.
0: فيعطيك نوع الفيروس. الحين مثل ما ذكرنا أنه هي في أنواع، يسألوني في العيادة هل نأخذ التطعيم بعد الإصابة
1: أو
0: اللقاح. اللقاح طبعا ما يحمي من الفيروس اللي خلاص تم الإصابة به، يعني فقط يحمي من الأنواع الثانية. ولذلك أفضل أن دائما الوحدة، حتى الوحدة اللي مثلا عمرها 45 أو الوحدة اللي يعني تسألني عن هل أخذ اللقاح، أنا دائما أفضل أن الوحدة تأخذ اللقاح. ليش؟ لأن يحمي من الفيروسات الثانية.
1: الله، جميل دكتور، هذا سؤال أنت سألت نفسك وجاوبت عليه، ما أحلى وما أحلى الإجابة. إذن حتى بعد الإصابة بالفيروس يعني ممكن أخذ بإذن الله سبحانه وتعالى اللقاح، لأنه هذا اللقاح يحتوي على يعني أنواع من هذا الفيروس.
0: صحيح.
1: نعم، بارك الله فيك، بارك
0: واللي
1: الله.
0: خلى الواحدة تصاب بفيروس معين ممكن
1: ممكن
0: يخليها انها
1: جدا،
0: تصاب بفيروس ثاني.
1: نعم، لكن دكتورنا الكريم يعني سبحان الله، هل معناته انه يعني جرعة فقط واحدة من اللقاح على مدى بإذن الله سبحانه وتعالى حياة المرأة، ام ان تحتاج مثلا تاخذ على بوستر معين او ان تتكرر مرضى؟
0: هو الغالب ثلاث جرعات او جرعتين،
1: نعم،
0: من جرعتين الى ثلاث جرعات، اللي هي المقوي، اللي تقويه اللقاح الاساسي. لكن حتى اللي تهمل الموضوع وتاخذ جرعه واحده قد يكفيها وزياده.
1: اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، احنا لما دكتورنا الكريم يعني كنا نزلنا في برامج كثيرة كثيرة صراحة توعوية بأهمية هذا اللقاح، كثير كانوا يعني يمسكوني تصور حتى في المناسبات الاجتماعية، دكتورة فنة هذا بيسوي لنا عقم، دكتورة فنة هذا، تعرف البنات الغير متزوجات بيأثر عليهن. رأيك دكتورنا الكريم في هذا الجانب؟ أنا صراحة يعني أفتيت بما كافي يعني.
0: ايوه، شوف، هذا اللقاح الحين موجود في خلينا نقول في السوق، صار له الحين تقريبا اكثر ما من 20 سنه.
1: نعم،
0: لو جينا على دول الغرب، بداوا هذه التطعيمات من فتره، يمكن من الحين، يمكن اتوقع اكثر من 20 سنه. ودائما يستهدفوا طلاب المدارس، نفس الفئات العمريه اللي ذكرناها. وبالفعل درسوا هذا، يعني تم الحين عليه تجارب كثيره، هذا
1: نعم
0: الفيروس، هذا اللقاح،
1: نعم
0: واخذوه ناس، يعني ما بس تجارب، ولكن وصل للمرحله اللي هي ان احنا الحين خلاص صرنا نشوفه، ان الدول هذه اللي استخدمت اللقاح صار عندهم نزول كبير في مساله الاصابه بسرطان عنق الرحم.
1: نعم
0: لو جينا للتأثير على يعني الخصوبة وفرصة الوحدة للحمل، ما له علاقة، التطعيم مثل أي تطعيم ثاني.
1: نعم
0: الوحدة، يعني احنا كم من التطعيمات اللي ناخذها في مرحلة الطفولة، ما في حد يسأل ايش تأثيره على الـ على الـ على الـ على الـ على الخصوبة، او هل بالإمكان انه يأثر علي مقدرتي على الإنجاب. ليش؟ لأنه صار لفترات والناس يأخذوها باعتيادي، يعني صارت موضوع روتيني.
1: نعم
0: هذا اللقاح أيضا لازم يصير شيء روتيني، لأن خلاص تم دراسته بشكل يعني مستفيض،
1: نعم
0: فتأثيره ما في تأثير أبدا. بالعكس، هو إذا ما إذا إذا ما نفع ما نفع،
1: ما
0: وفي
1: بيضر.
0: الغالب هو ينفع، إذا ما نفع ما بيضر.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة الدائمة لكل لنا ولكم ولكل من يسمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى،
0: إن
1: وما
0: شاء
1: في
0: الله.
1: أحلى من الصحة. وإذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى نستطيع الوقاية، نستطيع الوقاية، كررها 3 مرات، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، لماذا نتأخر؟ يعني أبي حد
0: صحيح.
1: والله يعني حاجني في هذه النقطة. في نفس الوقت يعني شيء والله في الدول برا دكتورنا الكريم يشتروه هذا اللقاح،
0: يشتروه.
1: يشتروه غالي.
0: بالفعل.
1: احنا هنا والله متوفر معانا في المراكز الصحية هدفا للعلاج وسلامتكم، وحقيقة يعني معنا من الكفاءات العمانية اللي مستحيل من سابع ملايين المستحيلات انه شيء يعني ينحط كعلاج، واحنا ما متأكدين انه هذا يعني ذو فعالية، ما 100%، ملايين المئات صراحة الفائدة.
0: صحيح.
1: فيعني احموا نفسكم بناتنا، الآباء مسؤولين والأمهات انه يحموا بناتهم، قنعوهم حقيقة ومتوفر يعني، واحنا مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى على هذا الكلام. يعني شوفوا، نحمل نفسنا مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى،
0: بالفعل.
1: امام الله سبحانه وتعالى. دكتور عبد الرحمن، عن عن
0: ايوه
1: عن هذا الكلام اللي احنا نقوله، لان بالفعل احنا هدفنا باذن الله سبحانه وتعالى والله سلامتكم، يعني ما نتكلم الا لمصلحتكم. تفضل اخوي.
0: بالفعل بالفعل. وللاسف يعني احنا يعني ما نتكلم الا من واقع مثلا عشناه وشفناه. يعني نساء في متوسط العمر وعندهن اطفال، عندهن حياه زوجيه، عندهن التزامات، عندهن مسؤوليات، ومع ذلك تجيك في فجاه كذا ونكتشف المرض، مرض مثل هذا كان بالامكان تجنبه. يعني سنة مراحل
1: بإذن
0: قبل ما
1: الله.
0: يوصل لهذه هذه المرحلة. وإذا تحبوا يعني ممكن أتكلم بشكل سريع على موضوع الوقاية، لأن يعني الحين احنا ذكرنا التطعيم، والتطعيم كواحد من الـ من الـ من الـ من الطرق للحماية. أيضا مثل ما قلنا في البداية، في بداية الحلقة، أن الفحص المبكر، والفحص المبكر في طريقتي،
1: نعم
0: في اللي هي مسحة عنق الرحم، أو اللي ما تحب أنها تسوي مسحة عنق الرحم ممكن تسوي فحص الفيروس.
1: نعم
0: تسوي فحص الفيروس يشوفوا إذا كان في عنده فيروس أو لا،
1: نعم
0: وبعدين تلتزم. مثلا اللي هي في نساء مثلا ما يحبون أنهم يروحوا المستشفى باستمرار، ممكن تسوي مسحة عنق الرحم مع فحص الفيروس في نفس الوقت، وبالتالي إذا طلعت سلبية ممكن تنسي الموضوع لمدة 5 سنوات.
1: نعم نعم
0: شفتي؟ هذا لما تروحي يقول لك ضمان 5 سنوات، هذه 5 سنوات بإذن الله، ما
1: بإذن الله.
0: تحتاجي إلا كل 5 سنوات تسوي هذا الفحصين.
1: نعم
0: وهذا يعني مثلا اللي هم مثلا يحب ما يحبوا انهم زيارة المستشفى باستمرار وكذا. اما اللي هم بامكانهم انهم يلتزموا مثلا كل سنتين، كل 3 سنوات، تروح تسوي حتى مسحه عنق الرحم وتكفي.
1: نعم واضح واضح،
0: ففي طرق للوقايه
1: وقاية وطرق سهلة دكتورنا الكريم،
0: وطرق متوفره عند
1: بكل
0: وزاره الصحه
1: حد،
0: مشكوره، ما
1: ما
0: موفره
1: مقصرين كل شيء.
0: طرق الوقايه وموفره طرق العلاج. فليش احنا نوصل لمرحله
1: لا قدر
0: يعني
1: الله،
0: حتى العلاج احيانا ما ينفع؟
1: أو إنه سبحان الله يعني يكون علاج يعني كما يقولوا يعني أجريسيف، يعني نحتاج
0: بالفعل.
1: جراحة وكيمو وما تعرف وين
0: وإشعاع وهذا، نعم.
1: يعني سبحان الله الناس. يلا نسأل الله مولاي سبحانه وتعالى لنا ولكم ولهم السلامة والصحة والعافية. ترى سبحان الله احنا صح نتكلم، لكن احنا قد نكون عرضة، يعني قد نكون نحن مهملين كذلك، فوجب
0: بالفعل
1: على
0: بالفعل.
1: الإنسان أحد يكون واقعي، وجب علينا دائما نذكر أنفسنا بأن هنالك بإذن الله يعني صحتنا ولازم نحافظ عليها. طيب طبعا كل الشكر دكتور عبد الرحمن، يعني ما يعني أحظني بوجودك اليوم معاي في برنامج صحتنا اخوي الدكتور عبد الرحمن الفارسي. انا كثير كثير يعني شرح الدكتور عبد الرحمن كثير سلس بسيط ما شاء الله، وواضح عليه انه من صوتك اخوي انه تبي الفائدة للناس بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله الجميع يستفيد إن شاء الله.
1: اللهم آمين. طيب دكتور عبد الرحمن، نتكلم كذا نكون قفلنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن أهم أورام عنق الرحم، وما شاء الله يعني باقي لنا يمكن 10 دقائق، الساعة يعني قريب بتقفل. فناخذ مثلا سرطان المبيض،
0: ايوه
1: يعني نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى مثلا أكثرها انتشارا معنا بالسلطنة مقارنة بدول الخليج والعالم والإقليم والعالم، وين احنا منهم وإيش أسبابه، يعني كله على بعضه بإذن الله.
0: طيب. مثل ما ذكرنا في البدايه ان سرطان عنق الرحم مثل ما قلنا هذا اللي هو يسموه الصامت، من السرطانات الصامته.
1: قصدك
0: ليش؟
1: المبيض؟
0: لانه صغير، حجم المبيض صغير في داخل الجسم،
1: نعم
0: و يصيب النساء اللي هم بالغالب يعني فوق الـ60.
1: نعم
0: فبالتالي دائما اعراضه اللي هي عدم ارتياح في البطن، وعدم يعني اللي حاسه بأثر هضم، واللي هي الأعراض المعتادة في مثلا في كبار السن الله يحفظهم،
1: نعم
0: اللي هي المعروفة مثلا الحموضة والهذه، وعدم وعسر الهضم والآلام اللي تجي بين فترة وفترة،
1: نعم
0: ودائما الغالب يهملها.
1: نعم
0: فبالتالي بهذه الطريقة المرض يبدأ يزيد مع الوقت، يبدأ المبيض يتضاعف في الحجم.
1: نعم
0: فالأغلبية اللي يشوفها، وهذا على مستوى العالم طبعا، ما بس في عمان أو في الإقليم، في على مستوى العالم، سرطان عنق الرحم، عفوا، سرطان المبيض لما يوصلوا يكونوا في المرحلة الثالثة. ليش؟ لأن مثل ما ذكرت الأعراض مبهمة، وما في طريقة إن الوحدة تتابع عشان تكتشف إذا كان عندها مثلا مشكلة أو لا. يعني حتى لو الوحدة تكون حريصة
1: نعم
0: وتروح تسوي مثلا، خلينا نقول، أشعة تلفزيون باستمرار وفحوصات دورية مستمرة، مع
1: نعم
0: ذلك ما نقدر نكتشف هذا المرض للأسف، لأن مثل ما ذكرت أنه مرض صامت، ما
1: سبحان
0: نكتشفه
1: الله،
0: إلا في مراحل متأخرة.
1: للأسف للأسف، سبحان الله، سارق صامت.
0: فهذا عاد بس الواحد، يعني طبعا كلها هي كل شيء برحمة رب العالمين،
1: وأمر
0: لكن
1: الله،
0: طبعا
1: لكن
0: الإنسان
1: الإنسان يأخذ بالأسباب.
0: صحيح.
1: هذا هو يعني،
0: لكن ايوه، لكن طبعا وجود اكياس، وجود هذه في المبيض، الواحد يكون بس يتعب، يكون منتبه، يعني
1: نعم
0: يروح للمركز الصحي، يروح للمستشفى،
1: نعم
0: كل ما حس باعراض غريبه يسوي الفحوصات الدوريه،
1: نعم
0: قد تساعد ونكتشف المشكله من البدايه.
1: نعم
0: طبعا يسوي، هي هذه نسمع دائما عن اكياس المبايض.
1: نعم
0: هذه الأكياس تظهر عند مثلا، خصوصا في النساء أو البنات اللي هم في فترة العمرية اللي هي فترة الإنجاب، تحصل بكثرة، لأن بويضات تنمو كل شهر، وبويضات تسوي أحيانا سوائل تتجمع فيها، وأحيانا المبيض يمر بتغيرات مع الدورة وكذا، يبدأ يسوي، لأن المبيض يعتبر نشيط يسوي هذه الأكياس. لكن ما أقول إن كل وحدة طلع عندها كيس حتى لو صغير إنها تحتاج إن تزيله، ولكن وجود الكيس يخلينا بس ننتبه ونتابع.
1: نعم
0: هذا بالنسبة للأكياس، وبالنسبة طبعا في فحوصات ثانية على أساس نتأكد عدم وجود الأورام الخبيثة.
1: نعم
0: هذه ندمجها مع، يعني مثلا نسوي فحص الدم مع وجود الأشعة، وفي حسبة كذا، في حسابات تبين هل هذه الأكثر احتمال أنه يكون ورم خبيث أو ورم حميد.
1: نعم
0: مثل ما ذكرت طبعا هذه الفئة المستهدفة دائما اللي هم كبار السن، اللي هي أو خلينا نقول ما بس اللي كبار السن، أي وحدة انقطع عندها الطمث وجاءت بكيس، نبدأ ننتبه للأكياس في هذه المرحلة. ليش؟ لأن هذه المرحلة المبيض يعتبر غير نشيط
1: نعم
0: مثل الوحدة
1: نعم
0: اللي هي
1: نعم
0: في
1: نعم
0: المرحلة،
1: نعم
0: فالمفروض أنه ما يظهر في أكياس في هذه المرحلة.
1: نعم
0: فبالتالي أي كيس موجود في وحدة مثلا فوق عمر اللي هي الدورة الشهرية وفترة
1: بعد انقطاع الطمث.
0: الخطوبة،
1: نعم
0: خلاص بعد ما عدينا هذه المرحلة لازم ننتبه لأي كيس يظهر، نبدأ نتابع ننتبه.
1: نعم بارك
0: وبعدين
1: الله فيك.
0: سواء كان نضيف له مثلا اللي هو فحص الدم، ويبين لنا النوع، يعني يعطينا كصورة عامة هل الاحتمالية أكثر تميل إلى الورم الخبيث أو
1: نعم
0: إلى الورم الحميد، ونتعامل مع المشكلة على حسب هذه الحسابات.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. يعني شوف،
0: ولكن طبعا مرحلة العلاج طبعا تكون أسهل، يعني ما بقول أسهل، ولكن مرحلة العملية دائما تكون هي الأساس،
1: نعم
0: وبعد العملية في أورام المبايض طبعا تحتاج الوحدة بعد العملية لازم ضروري أنها تحتاج إلى الكيماويات وكذا على أساس تكملة العلاج.
1: نعم دكتور عبد الرحمن أخوي، سبحان الله، يعني الأورام أو المرتبطة مثلا من جهاز التناسل الأنثوي، يا أخي أنا أحس يعني كل الأورام بشكل عام صراحة تحتاج إلى
0: نعم
1: انتباه انتباه. يعني أول شيء
0: بالفعل،
1: نعم والله، يعني بإذن مولاي سبحانه وتعالى ما تخلوها كذا تمر عليكم مرور الكرام، يعني فحوص دورية يعني أي شيء تلاحظه ما متعود عليه مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن، يعني حسيتي شيء، شفتي شيء ما هو طبيعي، يعني خاصة ترى احنا يعني المرأة تمر بمراحل، بعدين قطع سن انقطاع الدورة الشهرية، احنا ما بنقول الطمث وهذا، الدورة الشهرية،
0: ايوه
1: نوبة المرأة لازم تنتبه، احنا كنا يعني دخلنا هذا العمر الواحد واقعي دكتور عبد الرحمن،
0: صحيح
1: وكنا منتبهين حقيقة إلى أنه خلصنا مرحلة معينة بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، تو دخلنا إلى مرحلة بعض الأعضاء خلاص يعني مثل المبيض، فالواحد
0: ايوه
1: لازم أنه ما هو بخطأ، ما هو بحرج، ما هو بعيب أن الواحد يشيك، أو لا قدر الله لاحظ شيء ينتبه على طول الاكتشاف
0: بالفعل
1: المبكر. نعم
0: بالفعل
1: طيب، أكثر هنا انتشارا هنا معانا بالسلطنة سرطان أو الأورام، أورام
0: هو
1: المبيض،
0: رقم واحد، رقم واحد مثل ما ذكرنا عنق الرحم.
1: هذا
0: عنق
1: تكلمنا
0: الرحم
1: عنه خلصنا، المبيض
0: المبيض يعتبر يعني المبيض ما من الأمراض اللي هي منتشرة،
1: نعم
0: لكن عيب أنه من الأمراض اللي يعتبر
1: صامتة، سارق صامت،
0: أيوة يعني هو صامت. والشيء الثاني أن النتائج تكون يعني غير جيدة،
1: لا
0: مثل
1: قدر
0: مثلا
1: الله سبحانه وتعالى مثل عنق الرحم،
0: مثل عنق
1: لو
0: الرحم أو
1: اكتشف،
0: حتى
1: لو اكتشف
0: سرطان الرحم،
1: نعم، معدل كم حالة دكتور، معدل كم
0: فهو
1: حالة أنت تشوف في السنة؟
0: والله على حسب، لكن هو طبعا على مستوى العالم الإصابة يعني مثلا واحدة امرأة كل 70 امرأة واحدة بتصاب بالمرض هذا، يعني من كل
1: بس ما
0: 70 امرأة
1: بقليل، ما بقليل، ما بقليل،
0: عدد يعتبر مهم.
1: ما بقليل، يعني حرمة
0: صح،
1: من 70، يا الله
0: من
1: دكتورنا
0: كل 70
1: الكريم، نعم يعني 70، قول كم في 1000 بتطلع لك 70، يعني ما هو بقليل حقيقة.
0: نعم
1: فما بين قوسين اهتمن في نفسك، أقول لنفسي وأقول كن اهتمن اهتمن اهتمن، الوحدة ما تترك نفسها حقيقة، خاصة بإذن الله
0: بالفعل
1: سبحانه وتعالى، المرأة ربي
0: بالفعل
1: مولاي سبحانه وتعالى يعني أكرمنا وفطرنا على وظائف، قد تكون هذه الوظائف لما نكبر سبحان الله الأعضاء التناسل هي معنا قد تكون خلاص، لكن ضروري إن بما أنها موجودة في أجسامنا وجب علينا أن إحنا نهتم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا جبتها من الآخر، إيش رأيك؟
0: صحيح. ولو كان في وقت
1: والله العظيم يعني من
0: يمكن
1: الآخر،
0: في حلقة ثانية يمكن نقدر نتكلم عن طرق الوقاية أيضا من هذا المرض،
1: نعم
0: لأن هذا المرض
1: والله والله
0: يحتاج إلى
1: دكتور، دكتور معك اتكلم يعني أنا معك، وإذا الأستاذ المخرج شوي يعطينا وقت تفضل، والله قول الوقاية.
0: هو شوف هو يعني شوف من النساء اللي هم أكثر عرضة، اللي هم مثلا أو خلينا نقول الأقل عرضة، الأقل عرضة هم مثلا النساء اللي فترة الحياة الخصوبة
1: المنجبات
0: قاموا
1: اللي
0: اللي
1: أنجبت،
0: أيوة المنجبات، هي صارت فترة الرضاعة، كل ما زادت فترة الرضاعة
1: نعم
0: كلما زاد قلت الاحتمال بالإصابة.
1: نعم
0: الولادات اللي هي المتكررة تقلل نسبة الإصابة،
1: نعم
0: استخدام حبوب منع الحمل تقلل الإصابة، تصوري.
1: نعم نعم نعم أنا قريت على فكرة أرتيكلز على هذا الموضوع.
0: أيوة يعني، والمشكلة إني دائما أنصحهم أقولهم استخدموها يعني، بس هم الناس دائما
1: عندهم فكر
0: في
1: ثاني،
0: تخوف من
1: فكر ثاني،
0: الإصابة بالسرطان،
1: أيوة
0: في حين إن هو استخدام هذه الحبوب يقلل من نسبة الإصابة بهذا المرض،
1: نعم
0: بالإضافة إلى يقلل من أشياء ثانية، يقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام، لأنها كلها هرمونات، وهرمونات داخل الجسم أنت فقط تحفزيها. فهذه طرق للوقاية يعني. ليش؟ لأنه ترى عيب المبيض أنه هو سنوي، هو على مدى الحياة هو شغال،
1: نعم الحمد
0: يطلع
1: لله،
0: البويض من أول ما وصلت الوحدة مرحلة البلوغ إلى مرحلة انقطاع الطمث، بويضات تطلع شهريا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان
0: فهذه
1: الله،
0: تعمل مثل ما تقولي، تعمل تسوي
1: تجديد،
0: كأنها تهيج في غشاء المبيض.
1: نعم
0: فالفكرة أنك أنت توقفي من هذه التبويض، من مرحلة التبويض، إما بالرضاعة،
1: نعم
0: إما بالحمل، إما بحبوب منع الحمل وأشياء أخرى طبعا. لكن هذه الأشياء البسيطة البسيطة اللي ممكن الواحدة تستخدمها بتقلل من نسبة الإصابة.
1: نعم
0: نعم.
1: يعني سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة دائما وأبدا، ما أحلى من دعاء لما الواحد يدعي يعني الإنسان يدعي
0: جميل إن
1: لأخوه.
0: شاء الله.
1: نعم، الحمد لله.
0: أيه.
1: يعني هذه أفضل هدية ممكن إنه نقدمها، إنه ندعي البعض بالشفاء، ندعي الله سبحانه وتعالى لبعضنا بعض بالصحة والعافية. دكتور عبد الرحمن، ما يحس بقيمة الصحة إلا سبحان الله اللي تبدأ صحته تكون معلولة. شوف أنا عندي دقيقتين وخاف إنه أضيعهم، لأن بإذن الله بتكون معنا ضيف في برنامج صحتنا، وبنتكلم عن بإذن الله سبحانه وتعالى سرطان أورام الرحم بشكل عام. لكن بشكل عام عندي دقيقتين، أريد أختم بخلاصة الخلاصة بالنسبة لأورام عنق الرحم، أورام المبيض والوقاية، الابتعاد عن التدخين، السمنة، كل هذه الأشياء. تفضل.
0: ايوه، هو شوف مثل ما ذكرنا هي العادات اللي تعتبر سيئه، سواء كانت التدخين هذا من يعني التاثير على عنق الرحم تاثير سيء جدا.
1: نعم.
0: السمنه يعني هذه وكلها اشياء، يعني كلها مشاكل بالامكان التخلص منها وبالامكان التعامل معها. يعني السمنه الحين صارت في طرق كثيره للوحده
1: التخلص
0: تتخلص
1: منها،
0: منها،
1: نعم.
0: وتعطيك أمراض غير أمراض، يعني مثلا سرطان الرحم وارتباطه بالسمنة، هذا غير ارتباطه بأمراض ثانية، أمراض الشرايين وأمراض المفاصل وغيرها.
1: نعم.
0: عادات سيئة مثلا الوحدة يعني لازم الرياضة، لازم ملاحظة الأكل وعدم يعني الإسراف في طريقة تناول الوجبات الغذائية. الأكل الصحي دائما، الأكل البيت وأكل هذا هو الأفضل دائما، متابعة الرياضة، متابعة تروح الصالة، تروح سواء حتى في البيت بالإمكان الوحدة في الرياضة، بالرياضة حتى رياضة المشي في المنطقة في الحارة، ما يمنع. هذه كلها عادات حلوة، ونبتعد عن الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى الأمراض مثل السمنة، مثل التدخين. وتهتم الوحدة بصحتها، سواء كانت تروح العيادة تفحص باستمرار، تسوي مسحة عنق الرحم، تسوي الأشعة التلفزيونية إذا طلب الأمر، يعني كل شيء متوفر.
1: نعم. وي دكتورنا الكريم، بضيف لك شيء، قليل مستمر خير من كثير متقطع. يعني مش انه فقط سمعنا الدكتورة فنا والدكتور عبد الرحمن الحين بنطبق وبعدين ننسى، لا، نستمر.
0: وننسى
1: اي
0: الموضوع.
1: أيوة والله،
0: صحيح.
1: سواء كان نمط حياة صحي، سواء كان يعني فحوص وقائية بإذن الله سبحانه وتعالى، او لا قدر الله سبحانه وتعالى يعني انصابت المرأة او انصاب الشخص، استكمال خطة العلاج. اخوي وزميلي دكتور عبد الرحمن الفارسي، طبيب استشاري أول طب النساء والولادة، تخصص أورام بالمستشفى السلطاني. لك أول شيء سلام خاص من الأستاذ خالد أولا الثاني أبو الوليد، سلم عليك، لك كل المحبة،
0: الله
1: كل
0: يسلمك،
1: التقدير والاحترام دكتور عبد الرحمن.
0: لكم كل الشكر، وشاكر لكم، شاكر للمخرج، شاكر لك، شاكر للإذاعة
1: تسلم.
0: هذه الاستضافة، وإن شاء الله يكون بيننا لقاءات أخرى، وإن شاء الله يكون في يعني الناس تستمع وتستفيد من هذه الحلقات، وإن شاء الله يكون يعني الصحة الله ينعم عليها، يعني نعم الصحة على الجميع إن شاء الله.
1: اللهم آمين. تقبل تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
4: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون العرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
4: صحتنا.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم أخبار عمان والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ دقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. شركة المطاحن العمانية تبدأ استقبال وشراء محصول القمح العماني من المزارعين في مختلف المحافظات. وارتفاع إجمالي قيمة التمويل الجماعي ليبلغ نحو 19 مليون ريال عماني لأكثر من 240 مشروعاً. إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر جيوم دقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لسموه ولشعب بلاده الصديق، راجيا لهم المزيد من النماء والازدهار في كافة الأصعدة. اطلع مجلس إدارة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خلال اجتماعه على الخطة الاستراتيجية للهيئة 2026-2030 وما تتضمنه من توجهات وأهداف تسعى إلى تطوير منظومة ضمان جودة التعليم وتعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة بما يواكب التوجهات الوطنية. كما استعرض المجلس تقرير الإحاطة حول نتائج تقويم أداء المدارس للفصل الدراسي الثاني 2025-2026. ترأس الاجتماع معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة. ناقشت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا خلال اجتماعها تقرير الدليل الوطني للجان للأخلاقيات الإكلينيكية بالمستشفيات الذي سيرسل لوزارة الصحة للاعتماد. واطلعت اللجنة على مدونة الأخلاقيات والسمت العماني في المجال الصحي والمقدمة مقدمة من وزارة الصحة للمراجعة باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في القطاع الصحي. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة مقترح تحديث اللائحة الداخلية لعمل اللجنة بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وينظم آليات العمل. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندة آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس رئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا. بدأت شركة المطاحن العمانية استقبال وشراء المحصول القمح العماني لهذا الموسم من المزارعين في مختلف المحافظات، وذلك بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتحويله إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة.
1: يعد برنامج استقبال وشراء القمح العماني أحد أبرز البرامج الوطنية الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع شركة المطاحن العمانية. وقد بدأت الشركة استقبال محصول موسم حصاد 2026 من المزارعين في مختلف المحافظات للعام السادس على التوالي، بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتحويله إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة. فيصل بن سالم المعشني مدير مكتب الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العمانية:
2: لله الحمد، من المتوقع في موسم حصاد هذا العام أن تستلم الشركة حوالي 9000 طن من القمح العماني من حوالي 54 مزارع من مختلف محافظات السلطنة، وهذه الأرقام تعكس تطور البرنامج وثقة المزارعين ونجاح الشراكة القائمة بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة المطاحن العمانية. ما يميز هذا البرنامج أنه وفر للمزارع قناة تسويقية واضحة ومستقرة، وهذا بدوره شجع على الاستمرار في زراعة القمح كمحصول استراتيجي ورفع مستوى الاهتمام بجودة الإنتاج والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة. ونحن نؤمن أن الاستثمار في الإنتاج المحلي هو استثمار في استدامة الأمن الغذائي وفي مستقبل أكثر قوة للقطاع الزراعي والغذائي في سلطنة عمان.
1: ويسعى البرنامج إلى تطوير قطاع زراعة القمح في سلطنة عمان من خلال دعم وتمكين المزارعين وتوفير الإرشاد والتقنيات الحديثة وتحفيزهم على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول. فيما تعمل شركة المطاحن العمانية على تصنيع القمح وتحويله إلى منتجات غذائية وطنية تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز استدامة الأمن الغذائي.
3: عبد الرحمن بن أحمد العبري من ولاية بهلة، تابع مركز غادي قريات الزراعي. محصول القمح عدة أنواع، في الكولي في 110 في 226. الحمد لله تقدم الزراعة مهندسين، والبذور تقدم الحمد لله رب العالمين، نعمة من الله تعالى، والشركة المطاحن تشتري من عندنا.
1: وشهد موسم حصاد هذا العام إقبالا متزايدا من المزارعين مع مؤشرات أولية تعكس استقرار أعداد المشاركين وتنوع أصناف القمح العماني، إضافة إلى توقعات بنمو الكميات المستلمة مقارنة بالمواسم السابقة، بما يؤكد نجاح البرنامج واستمرارية تطويره عاما بعد عام.
0: وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أمواج للعطور بدعم وتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية لتنفيذ مشروع تطوير ممارسات الحصاد المستدام والمسؤول لأشجار اللبان في محافظة ظفار، بما يسهم في حماية هذا المورد الطبيعي الفريد وتعزيز قيمته الاقتصادية وترسيخ مكانة سلطنة عمان مصدرا عالميا للمكونات الطبيعية المستدامة. ويستهدف المشروع تطبيق نموذج متكامل للحصاد المستدام للبان على مساحة تقدر بنحو 1500 فدان في وادي غزال بالمحافظة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وقع الاتفاقية مع علي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. يعد مشروع تطوير الطريق المؤدي إلى قرية وكان بولاية نخل من المشروعات الحيوية التي ستمثل إضافة نوعية ومهمة لشبكة الطرق في محافظة جنوب الباطنة، بما يخدم مختلف القطاعات التنموية ويسهل حركة التنقل بين المناطق والقرى الجبلية.
4: في نهضة عمان المتجددة تمضي مسيرة الخير والنماء والازدهار، مسيرة تضع الإنسان العماني في صدارة أولوياتها وغاية منجزاتها. وحين رامت العزيمة نيل الغايات، نحتت في صم الجبال طرقا ممهدة تترجم رؤية حكيمة هدفها تحسين جودة الحياة. وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لشبكة طرق حديثة، أسندت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي مشروع تنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية وكان بوادي مستل في ولاية نخل بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7 ملايين ريال عماني. ويهدف المشروع إلى تحسين سهولة التنقل ورفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الربط بين القرى والتجمعات السكنية. سليمان بن علي المياحي.
5: المشروع يعني من عدة جوانب كثيرة، أهمها أن تسهل حركة المواطنين في دخول لقراهم، كذلك السواح الزائرين لهذه المناطق.
4: معاذ بن خالد المياحي.
6: بخصوص طلاب المدارس، الحين الحركة شوية أصعب والوقت يأخذ أطول، فيحتاج لهم يتحركة من البلاد للمدرسة من وقت يعني بتكون الصباح. فالحمد لله بعد ما يكون يجهز هذا الشارع بتكون الحركة أسهل وسلسة، حتى ما تكون في عرقلة أبدا من حيث الأمطار والزحمة.
4: ويتضمن المشروع تنفيذ طريق رئيسي بطول 6.5 كيلومترات، إضافة إلى طريق رابط بطول 2.2 كيلومتر يربط بين قريتي وكان والقورة، ليصل إجمالي أطوال الطرق إلى 8.7 كيلومتر. كما يشمل تركيب 260 عمود إنارة وإنشاء 27 عبارة صندوقية لتصريف مياه الأودية والشعاب. حمزة بن سالم المياحي.
7: أيام الأمطار أوقات تنقطع طريق أبدا، مسبتنا الشارع ترابة، ولكن مع هذا الشارع إن شاء الله تكون أمور طيبة وتكون الشارع مرتب وله مجارم الماء والأمور إن شاء الله طيبة تكون.
4: ويأتي هذا المشروع ضمن خطة تطويرية متكاملة لقرية وكان تشمل استكمال البنى الأساسية وتنفيذ مشاريع سياحية مستقبلية بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية جاذبة ويدعم أهداف التنمية المستدامة. لإذاعة سلطنة عمان، ذياب بن عبد الله النوفلي من قرية وكان بولاية نخل.
0: نظم مكتب محافظ مسندم حلقة عمل للمراجعة النهائية لوثيقة المخاطر الاستراتيجية بالمحافظة، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية المؤسسية وترسيخ منهجية إدارة المخاطر تمهيدا لاعتماد الوثيقة بصيغتها النهائية، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار ويرفع القدرة على التعامل مع التحديات والمخاطر المستقبلية. وتمثل الحلقة مرحلة أساسية تسبق اعتماد الوثيقة النهائية التي تعد أداة استراتيجية لإدارة المخاطر المتغيرة والمعقدة، خاصة في ظل الموقع الجغرافي الحيوي الذي تتمتع به المحافظة وما يرتبط به من متغيرات بيئية وأمنية واقتصادية. يواصل مركز الاعتماد العماني جهوده في تعزيز الاعتراف الدولي بنتائج جهات تقويم المطابقة الوطنية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار، ويأتي احتفاء وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باليوم العالمي للاعتماد لإبراز أهمية الاعتماد كأحد المرتكزات الأساسية للبنية الأساسية للجودة وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات.
8: يعد الاعتماد أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية للجودة ودوره في تعزيز موثوقية الخدمات والمنتجات ورفع الثقة بنتائج الفحص والاختبار والتفتيش ومنح الشهادات، بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار ويسهل حركة التجارة. الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير مركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإذاعة سلطنة عمان.
9: تأتي مشاركة السلطنة تأكيدا من الوزارة ومركز الاعتماد العماني على دور الاعتماد في منظومة الجودة الوطنية، وكذلك مشاركة من المركز مع الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالاعتماد وتطوير البنية التحتية للجودة وجهات تقويم المطابقة المختلفة، سواء كانت مختبرات أو جهات تفتيش أو جهات منح شهادات المطابقة في نظم الإدارة أو في الحلال أو للمنتجات.
8: وأكد مركز الاعتماد العماني مواصلة جهوده نحو تعزيز الاعتراف الدولي بنتائج جهات تقويم المطابقة الوطنية، بما يسهم في دعم الصادرات العمانية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية. أحمد بن راشد الخميسي، رئيس التنفيذي لضمان الأعمال والتميز لخدمات نماء للمياه.
10: الاعتماد أو ما يطلق عليه بالأكريديتيشن هو حجر ضمان للجودة واستيفاء متطلبات أصحاب العلاقة وضمان استيفاء رضاهم وخدمات المقدمة لهم. واليوم نحن في نماء لخدمات المياه شريك أساسي لمركز الاعتماد العماني، وإن شاء الله تعالى سوف نقدم ما فيه المصلحة العامة.
8: نوف بنت عبد العزيز البلوشي، رئيسة قسم الاعتماد بمركز الاعتماد العماني.
11: الاعتماد هو أداة محورية أساسية في دعم الثقة وفي نتائج تقييم المطابقة وتعزيز جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلك وتسهيل التجارة، وشعار هذا العام اللي هو الابتكار والثقة والاستدامة قوة الاعتماد يؤكد هذا الشعار، أن الاعتماد ليس مجرد أداة فنية للتحقق من الكفاءة، بل هي ركيزة أساسية في بدء منظومة جودة وطنية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتنمية.
8: شهدت الفعالية استعراض تجارب وطنية ناجحة في تطبيق أنظمة الجودة والاعتماد إلى جانب أوراق عمل متخصصة وجلسات فنية تناولت تطوير المختبرات الوطنية ورفع كفاءتها وفق أفضل المعايير الدولية. خديجة بنت سليمان الشحي، لإذاعة سلطنة عمان.
0: شهد تسجيل منصات التمويل الجماعي في سلطنة عمان نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي قيمة التمويل إلى نحو 19 مليون ريال عماني لأكثر من 240 مشروعاً، في ظل تزايد الاعتماد على أدوات التمويل البديلة ودورها في دعم المشاريع وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية. وقد بلغ إجمالي حجم التمويل التراكمي منذ بدء النشاط في عام 2022 أكثر من 29 مليون ريال عماني ل 357 مشروعا في قطاعات متعددة، ما يعكس تنامي ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في هذا النموذج التمويلي وقدرته على توفير حلول مرنة وسريعة ويرسخ دوره في المنظومة الاقتصادية. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 43 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم 71 دولارا و77 سنتا للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. نجح فريق مشترك من المدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية من نوعها في سلطنة عمان لتوصيل الأوعية الليمفاوية بالأوردة بعد استئصال الغدد الليمفاوية للورم، وتعد العملية من الإجراءات الدقيقة والمتقدمة إذ تعتمد على توصيل الأوعية الليمفاوية الدقيقة جدا تقل قطرها عن نصف مليمتر بالأوردة بهدف تحسين تصريف السائل الليمفاوي بعد استئصال الغدد الليمفاوية، مما يسهم في تقليل التورم الليمفاوي والأعراض المصاحبة له ويحسن جودة حياة المرضى ويحد من المضاعفات طويلة المدى. دشنت وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مؤسسة الصحة الوقفية أثر النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة في القطاع الصحي الخاص، وسيبدأ تسجيل الطلبات الشهر المقبل على أن تستكمل إجراءات العلاج في شهر سبتمبر المقبل، وتشمل المبادرة إجراء العمليات الجراحية والأشعة التشخيصية في المستشفيات الخاصة بجميع المحافظات، وذلك بهدف تسريع العلاج وتقليص قوائم الانتظار في المستشفيات المرجعية. استقبل معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بولاية منح بمحافظة الداخلية طلبة الدورة 62 البالغ عددهم 35 دارسا يمثلون 17 جنسية ضمن برنامج أكاديمي وثقافي يمتد لسبعة أسابيع، ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية للدارسين في الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة من خلال بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. في محافظة ظفار تنظم وزارة التعليم فعاليات البرنامج الصيفي للطلبة الموهوبين بمدينة صلالة بمشاركة عدد من الطلبة من مدارس المحافظة بهدف تنمية واستثمار المواهب الطلابية المتميزة والمساعدة على استكشاف مسارات الطلبة العلمية والمهنية المستقبلية وإكسابهم مهارات البحث العلمي والتفكير الإبداعي بجانب تعزيز الشراكة المجتمعية في مجال الموهبة والإبداع. تتواصل فعاليات ملتقى صيفي جنوب الباطنة 2026 الذي ينظمه مكتب المحافظ بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب مستهدفا أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من مختلف ولايات المحافظة، ويهدف الملتقى إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء الإنسان وتنمية قدرات النشء والشباب عبر برامج نوعية تجمع بين التعليم والتدريب والتجربة العملية وتسهم في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل ويواكب المتغيرات المتسارعة في مجالات المعرفة والابتكار. وإلى الخبر الأخير، حيث أقام النادي الثقافي فعالية استعرضت الإبداع النقدي والثقافي عند الأديب والمفكر الراحل خميس بن راشد العدوي وإسهاماته المحلية والخليجية والعربية، وتضمنت الفعالية مداخلات حول حضور وتأثير ومشاركات الأديب العدوي وأفكاره التجديدية والتنويرية وبعض أثره ومؤلفاته، إضافة إلى علاقة الراحل بمركز الندوة في بهلة والجمعية العمانية للكتاب والأدباء والمنتدى الأدبي. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. شركة المطاحن العمانية تبدأ استقبال وشراء محصول القمح العماني من المزارعين في مختلف المحافظات. وارتفاع إجمالي قيمة التمويل ليبلغ نحو 19 مليون ريال عماني لأكثر من 240 مشروعاً.

استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استوديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. وكثير منكم في وجهاتهم طبعا بعد نهاية يوم عمل إلى مقاصدهم وكذلك إلى منازلهم.

نتمنى لكم إن شاء الله دروب السلامة أينما كنتم. اليوم مستمعينا معنا مجموعة من المواضيع إن شاء الله، سنتحدث عن الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. سيكون معنا مدير عام الميزانية بوزارة المالية. طبعا مثل ما تعرفوا مستمعينا، مع بداية كل عام تنشر هناك ما يسمى بالميزانية التقديرية للعام 2026 مثلا، وقبلها 2025، وبعد عدة أشهر من العام التالي تصدر الأداء الفعلي أو الميزانية الفعلية لتلك السنة، بعد طبعا ما مرت على عدة مراحل تقوم بها وزارة المالية. اليوم إن شاء الله سنكون في قراءة حول الأداء المالي الفعلي لميزانية 2025. أما هنا في الاستديو سيكون لنا نقاش موسع مع المهندس يحيى الحجري، مدير دائرة شؤون المنتفعين بهيئة تنظيم الاتصالات. سنتحدث مع المهندس يحيى عن موضوع يمكن تابعته على وسائل التواصل الاجتماعي والمشورة العامة حول اللائحة الخاصة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. هذا الموضوع الذي أصبح يشغل بال الجميع حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على النشأ، على الأطفال، وهناك طبعا توجيهات سامية في اتخاذ إجراءات تحمي الأطفال من أضرار استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي دون طبعا منعهم من الاستخدام الآمن والمفيد للإنترنت ومختلف طبعا التطبيقات المفيدة. أما محطتنا الثالثة ستكون فقرة أقلام، مقال عصر ما بعد الكتابة عبر صفحات جريدة عمان، كتبه الكاتب سالم بن محمد الرحبي الشاعر والكاتب العماني. سنقف إن شاء الله عند تفاصيل هذا المقال وأبرز ما جاء فيه. هذه محطاتنا لليوم مستمعين ومتابعين، وإذا استجد أي جديد خلال فترة البرنامج سنكون إن شاء الله في متابعة أول بأول معكم من خلال رصدنا لأبرز ما ينشر عبر وكالة الأنباء ومنصات وكالة الأنباء العمانية. هذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة، في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. محطتنا الأولى ستكون حول الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وسنقف إن شاء الله عند تفاصيل أبرز ما جاء في هذا الدليل من خلال تواصلنا مع الأستاذ محمد بن أحمد براشدي، مدير عام الميزانية بوزارة المالية. أهلا وسهلا بك الأستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا أخي عبد الله ولجميع مستمعي الإذاعة.
0: حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك للوقوف حول دليل الأداء المالي الفعلي لميزانية 2025. وقبل الدخول في التفاصيل الأستاذ محمد، قد يتساءل البعض، نحن في شهر 6 الآن وصدر الدليل، يعني بعد حوالي مرور 6 أشهر من عام 2025 للأداء الفعلي لميزانية 2025، فنوضح للمستمع والمتابع يعني سر هذه الفترة التي يأخذها هذا الدليل للميزانية الفعلية والمراحل التي يمر بها قبل صدوره.
1: المراحل، هناك تقريبا 7 مراحل يمر بها المشروع أداء الحساب الختامي. يبتدي من قيام وزارة المالية بإصدار منشور لكافة الجهات الحكومية لموافاتها بالحساب الختامي لميزانياتها، من ثم أيضا تقوم وزارة المالية باستلام هذه الحسابات الختامية ومراجعتها وإعداد الحساب الأولي، ومن ثم أيضا يتم التنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من أجل المراجعة وإبداء الملاحظات. وعلى ضوء الملاحظات أيضا والاجتماعات التي تتم بين وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، يتم يعني وضع الحساب الختامي بصورته المراجعة إلى عرض لعرضه إلى مجلس الوزراء الموقر، ومن ثم بعد يعني أيضا مناقشته واستعراضه في مجلس الوزراء الموقر، تقوم وزارة المالية بإعداد الحساب الختامي بصورته النهائية ورفعه للمقام السامي للاعتماد. وعلى ضوء الاعتماد يتم يعني تنشر وزارة المالية بناء على قرار من قبل معالي الوزير الموقر. فبالتالي يمر بمراحل مراجعة ومراحل أيضا تمحيص حتى يتم نشره بصورة دقيقة.
0: نعم، هذا يفسر يعني حاجتنا إلى حوالي 5 أو 6 أشهر إلى حين صدوره، لأن مراحل كثيرة الآن ذكرتها الأستاذ محمد.
1: بالفعل، لأنه إشراك الجهات ذات العلاقة والمراجعة بالتالي يأخذ هذا الوقت.
0: نعم، أهمية حرص وزارة المالية على هذا المستوى من الشفافية في نشر هذه الأرقام بتفاصيلها، سواء كأهمية لنا هنا في سلطنة عمان في إطلاع المجتمع على كل هذه التفاصيل، وكذلك يمكن هناك يعني التزامات واعتبارات كذلك دولية في هذا المستوى من الشفافية الذي تتبناه وزارة المالية وتتبناه سلطنة عمان في بياناتها وأرقامها.
1: بالفعل، يعني من المبادئ التي تعمل عليها وزارة المالية هي الشفافية وأيضا الإفصاح المالي بصورة دقيقة، وبالتالي هذا ما عملت عليه وزارة المالية، وأيضا إلى جانب أيضا تطوير وتحسين البيانات المالية وأيضا إتاحتها لكافة مستويات وشرائح المجتمع، سواء المهتمين كطلاب أو كذلك باحثين.
0: نعم نعم.
1: فأيضا موقع الوزارة أيضا يحتوي على قوالب تتيح لهم وتساعدهم أيضا في تتبع الأداء المالي لسنوات سابقة أيضا.
0: نعم، نذهب الآن مباشرة إلى الدليل وتفاصيله. ما هي أبرز الأرقام والنتائج المسجلة في الحساب الختامي والأداء الفعلي في 2025؟
1: الحمد لله جاءت النتائج يعني بارتفاع الإيرادات بنسبة 8%، ارتفعت اللي تصل نحو 12 مليار و122 مليون مقارنة ب 11 مليار و180 مليون مقدر في بداية العام. في المقابل أيضا الإنفاق العام ارتفع بنسبة 7%، وصل إلى نحو 12 مليار و583 مليون مقارنة ب 11 مليار و800 مليون مقدر في بداية العام. تسفر عن النتائج الفعلية للإيرادات والإنفاق عن تسجيل عجز بنحو 461 مليون ريال عماني مقارنة ب 620 مليون ريال عماني مقدر في بداية العام، وهو ينخفض بنسبة 26% عن المقدر في بداية العام، ويمثل 4% من إجمالي الإيرادات، وبالتالي يعتبر أداء جيد يعني.
0: نعم، استقرار الدين العام عند 14.6 مليار عماني بنهاية 2025، كيف نستطيع قياسه مع سواء توقعاتنا ل 2025 أو حتى من خلال وصولنا إلى مستويات آمنة في الدين العام؟ وأتوقع هناك يمكن نسبة معينة توضح الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، يعني نطمح أو نهدف دائما إلى الوصول إليها.
1: بالفعل، ولكن الجدير بالإشارة إليه حقيقة في نتائج 2025 هو إمكانية تمويل العجز الذي أشرنا إليه 461 دون رفع حجم الدين العام، وبالتالي هذا يعتبر تطور جيد في الإدارة المالية. وبإذن الله يعني الجهود المبذولة سابقا في الاستدامة المالية و تحسين الإدارة المالية انعكس بشكل واضح في ميزانية 2025.
0: نعم، ما هي أهم العوامل التي ساعدت في أنه العجز اللي كان يقدر بحوالي 600 مليون انخفض إلى 461 مليون كقراءة فعلية في 2025؟
1: هو نتيجة ارتفاع، السبب الرئيسي هو ارتفاع الإيرادات بنحو 8%، ويرجع ارتفاع الإيرادات إلى
0: أسعار
1: بقاء
0: النفط.
1: سعر النفط أعلى من السعر التقديري، يعني وصل متوسط سعر النفط إلى نحو 72 دولار للبرميل مقارنة ب 60 دولار مقدر في بداية العام.
0: نعم،
1: بالإضافة إلى أيضا هناك أيضا نمو نتيجة للجهود أيضا المبذولة في رفع كفاءة الإيرادات غير النفطية وتعزيزها، أيضا وبسبب أيضا رفع كفاءة التحصيل أيضا كان هناك نمو في الإيرادات غير النفطية بنحو 2%. هذه
0: نعم
1: العوامل ساعدت إنه تحقيق إيرادات بنسبة بزيادة بنسبة 8% عن الإيرادات المقدرة في بداية العام.
0: أي نعم، لو أردنا قراءة الإيرادات غير النفطية مقارنة ما بين ما هو متوقع وما بين ما هو فعلي في 2025، كيف يمكن أن نصفها؟
1: الإيرادات ارتفعت بنسبة الغير النفطية ارتفعت بنسبة 2%، وهذا يعني يعتبر مؤشر إيجابي،
0: أي نعم،
1: وهذا يعني يعتبر من النمو المستدام في الإيرادات، وأيضا يعكس نجاح الخطط المتخذة في تنويع مصادر الدخل.
0: نعم. كيف تساعد هذه النتائج والقراءات الفعلية في إعداد الموازنات القادمة؟ يعني يمكن نحن الآن في منتصف 2026 والميزانية التقديرية ل 2026 صدرت يعني في بداية العام.
1: نعم
0: هذه
1: نعم
0: المدخلات كيف تستخدمها؟ كيف تستفيدوا منها كقراءات فعلية؟
1: هو لو تلاحظ يعني الإيرادات او النتائج الفعلية لعام 2025 جاءت متقاربة مع التقديرات، يعني تم تحقيق عجز يعني اقل،
0: نعم
1: وهذا يدل على دقة التخطيط المالي حقيقة، لأنه مثل ما تعلمون أنه إعداد الميزانية يعني يتم وفق أسس وافتراضات، وبالتالي هذا يدل على أن الأسس والافتراضات يعني كانت بشكل واقعي، وبالتالي هذا يساعد أيضا في التخطيط المستقبلي في إعداد سواء الأطر المالية المتوسطة المدى وكذلك البعيدة المدى.
0: نعم، كيف يمكن وصف التزام مختلف الجهات بالإنفاق المقدر في 2025 مقارنة بما هو فعلي؟
1: وحقيقة هناك يعني نشكر جميع الجهات الحكومية بتعاونها، جميع الجهات الحكومية أيضا تعمل في رفع كفاءة الإنفاق، مراجعة الإنفاق العام بشكل مستمر، العمل على رفع الكفاءة. هناك أيضا جهود مبذولة في أنه أيضا بالنسبة للمشاريع أيضا أن تكون حقق الأولويات والمشاريع ذات الأثر التنموي، ولله الحمد أيضا بتعاون الجهات الحكومية كانت أيضا المصروفات الجارية للوزارات المدنية في الحدود المقدرة في بداية العام ارتفعت بنسبة 5% لمواجهة تشغيل بعض المشروعات الجديدة.
0: نعم، نحن كان التقدير في 2025 لسعر برميل النفط 60 دولار،
1: نعم،
0: وفي 2026 الآن
1: 60 دولار هذا السعر التحفظي، يعني
0: نعم التحوطي. أوكي،
1: التحوطي يعني عكس أيضا الأثر الإيجابي، بالتالي عنده يعني تقدير ميزانية بسعر تحوطي يساعد أيضا في الأداء المالي لمواجهة أي تقلبات في
0: نعم،
1: أسعار النفط.
0: لكن استمرينا في 2026 على 60 دولار.
1: نعم، وهذا ما تسعى يعني الخطط المستقبلية، أن نحن نصل للاستدامة المالية المنشودة. لابد أن نحن أيضا يعني يتم بناء الإيرادات بأسعار تحوطية، من أجل أيضا أن نحن أيضا نوائم ما بين إيراداتنا والإنفاق العام.
0: نعم، نتمنى لكم كل التوفيق يعني الأستاذ محمد، ويمكن هذا التقارب ما بين ما هو مقدر وما بين يعني الفعلي في 2025 يعني يعطينا قراءة يعني جيدة، سواء لالتزامنا بما هو مخطط له
1: نعم
0: وكذلك يعني بتقارب التوقعات، وهذا أكيد يعطينا مؤشر لجودة يعني البيانات التي تستخدم كمدخلات في بناء الميزانيات.
1: نعم بالفعل
0: بارك الله جهودكم. إذا كان هناك ثمة كلمة إضافية أو يعني كلمة أخيرة، تفضل أستاذ محمد.
1: نشكركم ونشكر المستمعين الإذاعة، ويعني بشكل موجز لله الحمد كانت النتائج يعني مثل ما ذكرت متقاربة، وهذا ما تسعى إليه وزارة المالية أيضا في التحسين المستمر والاستمرار في وضع يعني أطر مالية مستدامة تلبي أيضا المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا تحقق مستهدفات رؤية عمان 2040 بإذن الله تعالى.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد بن أحمد البراشدي، مدير عام الميزانية بوزارة المالية. شكرا جزيلا.
1: عفوا عفوا نشكركم.
0: إذا مستمعينا ومتابعينا، هذه كانت محطتنا الأولى في استديو الظهيرة، وقفنا حول تفاصيل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. محطتنا القادمة إن شاء الله تعالى سنقف فيها مع هيئة تنظيم الاتصالات حول ما نشروه من مشاورة. هذه المشاورة تأخذ بآراء الناس وملاحظاتهم، وطبعا تساهم بشكل كبير في إصدار لائحة تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي. أريدكم تركزوا معنا إن شاء الله في محطتنا القادمة، هذا الموضوع يهم جميع الأسر، لأنه أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قدرا في حياتنا العامة، سواء في استخدامنا نحن كأشخاص كبار وبالغين، أو حتى في دخول الأطفال كمستخدمين لهذه المنصات. وإن شاء الله سنقف على أهم تفاصيل هذه المسودة، مسودة لائحة تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وسنتحدث عنها بشكل مفصل مع ضيفنا المهندس يحيى الحجري، مدير دائرة شؤون المنتفعين بهيئة تنظيم الاتصالات. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيدا.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. محطتنا القادمة سنتحدث فيها بحول الله تعالى مع هيئة تنظيم الاتصالات عن اللائحة، لائحة تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي. معنا مباشرة في الاستديو المهندس يحيى بن ناصر الحجري، مدير دائرة شؤون المنتفعين بهيئة تنظيم الاتصالات. أهلا وسهلا بك المهندس يحيى.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة وهذه الفرصة.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو. ونحن نتحدث اليوم عن لائحة تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، ونتمنى هكذا يعني برنامجنا يكون امتداد لجهود هيئة تنظيم الاتصالات في المشورة العامة للمجتمع حول لوائح التي تصدر. كنا نتكلم قبل الاستديو أن هذه ليست التجربة الأولى لهيئة تنظيم الاتصالات في طرح مسودة اللوائح أو مسودات اللوائح لمدخلات المجتمع ورأيهم ووجهات نظرهم حولها. فنتحدث يعني المهندس يحيى عن هذه التجربة التي انتهجتها هيئة تنظيم الاتصالات منذ مدة.
1: هو صحيح كل اللوائح اللي تصدر من الهيئة تخضع لمشاورة عامة لمدة شهر وبعض الأوقات تكون أكثر، ليأخذ مرئيات أصحاب العلاقة، يعني سواء كانوا من المواطنين المنتفعين أو الجهات اللي هي يتم تطبيق اللائحة عليهم. في بعض اللوائح تخص شركات الاتصالات المرخص لهم فقط، أو بعض الشركات العاملة في القطاع، أو الشركات اللي تستورد الأجهزة جهاز الاتصالات للسلطنة. كل هذه الأطراف يتم يعني التواصل معها من خلال المشاورة العامة على أساس نأخذ مرئياتهم. يعني
0: نعم، وهذه اللائحة الآن أصبحت متاحة عبر موقعكم الإلكتروني ومنصاتكم كذلك، في أن الناس ينفذوا من خلالها ويقدموا آراءهم حول اللائحة.
1: صحيح صحيح، هي من الأسبوع الماضي تقريبا نشرت اللائحة في الموقع الإلكتروني الهيئة، في رابط اللي يخص المشاورات العامة في صفحة المشاورة فيها مسودة اللائحة كنصوص كانت مقترحة للائحة عند نشرها، ورابط ثاني للأسئلة، أسئلة استبيان، نأخذ مرئيات الإخوة المعنيين بالموضوع أو المنتفعين في العموم حول الموضوع هذا.
0: نعم،
1: ونشجعهم على المشاركة في المشاورة أساس نأخذ مرئياتهم.
0: هذا يعطينا إشارة واضحة أن نحن بصدد تنظيم وربما يعني ضبط أو منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفق محددات وضوابط معينة. صحيح؟
1: صحيح صحيح، هذا الهدف من اللائحة. اللائحة حاطة التزامات على شبكات أصحاب شبكات التواصل الاجتماعي لهذه المنصات، تلزمهم ببعض الالتزامات تخص تنظيم استخدام الأطفال لهم، في بعض أحكام تخص الحظر وبعض أحكام تقييد المحتوى والممارسات الموجودة حاليا من هذه المنصات.
0: طبعا نحن المهندس يعني لاحظنا أن كل الجهات تقوم بدورها وفق مكانها ومكانتها واختصاصها وفق توجيهات جلالة السلطان الله يحفظه. وطبعا في اجتماع مجلس الوزراء اللي كان في تاريخ 15 يونيو 2025، وجه جلالة السلطان حفظه الله الجهات المعنية بتقييم موضوع الانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخدامها من قبل شريحة واسعة من الأطفال من جوانبه المختلفة، وتشخيصه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لتلك الوسائل، وبما يساعد الأسر في إرشاد أبنائها والتحكم في كيفية الاستخدام الأمثل لها، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. نتحدث عن أبرز ما جاء في هذه اللائحة وأهم الأقسام الموجودة فيها.
1: الله يسلمك، اللائحة تطرح نموذج شرائح عمرية. لنقترحها في اللائحة أن يكون في حظر لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للفئة العمرية لأقل من 16 سنة، ووضع قيود لاستخدام الأطفال في الفئة العمرية من 16 إلى 18 سنة. هذه القيود تشمل يعني حظر الإعلانات غير المناسبة، الخوارزمية اللي ترشح المحتوى يكون محتوى مناسب لهذه الفئة العمرية، حظر التواصل مع الغرباء من قبل المنصة، حاليا هذا متاح لكل الفئات العمرية لأي مستخدم، والفئة العمرية الأكبر اللي هي فوق 18 سنة يكون استخدامها مثل بقية الأفراد مثل البالغين. يعني
0: نعم، يعني احنا نتحدث عن حوالي ثلاث فئات.
1: أيوه.
0: من الأعمار.
1: أيوه.
0: نعم، كيف استفدتم من تجارب الدول؟ يعني شفنا حراك في الفترة الأخيرة من عدة دول في ضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل، وبعضهم أعلنوا يعني عن ربما قراراتهم ولوائحهم.
1: صحيح صحيح، هو هذا الحراك بادي من فترة. يعني نحن كان عندنا لقاء الحوار السنوي اللي تعمله الهيئة، وكان هذا من سنتين، كان هذا أحد المواضيع اللي تم مناقشتها. ومن بعدها نفس الشيء، نحن في عندنا باب في لائحة حماية المنتفعين يخص حماية الأطفال، كان في نقاش مع شركات الاتصالات إيش عن الأدوات اللي ممكن توفرها شركات للرقابة الأبوية على المنصات والهواتف اللي عند الأطفال
0: نعم
1: لمساعدة أولياء الأمور في ضبط ساعات الاستخدام وضبط المحتوى والتطبيقات اللي يستخدموها.
0: نعم
1: فهذا كل الأمور تتالت من بعد صدور هذه اللوائح اللي ذكرتها في الدول الثانية. طب فنحن في الفترة الماضية اشتغلنا على دراسة مقارنة، نشوف التشريعات اللي في الدول الثانية اللي في هذا الموضوع، وأخذنا أفضل التجارب اللي ذكرتها قبل شوية،
0: نعم
1: موضوع الشرائح العمرية هذه، وأن المؤمل تطبيقها في الفترة القادمة. يعني
0: نعم يعني قبل دخولي للبرنامج اطلعت على اللائحة وشفت فيها تفاصيل كثيرة، وشفت فيها التزام على المنصات بأنها تقوم بواجبها تجاه حماية الأطفال من الممارسات الضارة لهم. وتبادر حقيقة إلى ذهني سؤال، وهذا السؤال قد يكون تبادر إلى ذهن المستمعين. عادة هذه المنصات وأشهر هذه المنصات هي منصات عالمية، وهي منصات قد لا تكون من ضمن المنصات المرخصة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات هنا في سلطنة عمان، فكيف يمكن ضبط هذه المنصات أو التزامها بالضوابط التي تأتي في مثل هذه اللوائح؟
1: هو ده أحد التحديات اللي موجودة في اللائحة دي، مسألة الولاية القانونية، إن هذه التطبيقات وهذه المنصات عبر الحدود ما موجودة في السلطنة، ما لها تمثيل قانوني في
0: نعم
1: السلطنة يعني. فاللوائح اللي صدرت في الدول الثانية كان عندها نفس التحدي، بس هذا اللي بيساعدنا يعني، إنه هذا الالتزام تم تطبيقه لدول أخرى، وسيتم تطبيقه بإذن الله من قبل إذا تم تدشين هذه اللائحة وإصدارها إن شاء الله.
0: نعم
1: فأظن في تجاوب، وكان في عندنا اجتماعات في الفترة السابقة مع بعض هذه المنصات، وكان في يعني ردة فعل إيجابية إلى حد ما، نقول يمكن طموحنا أكثر، بس كان في تجاوب لمثل هذا التنظيم يعني.
0: نعم أنا طبعا مباشرة أفتح على صفحتكم في موقعكم الإلكتروني. عادة هذه اللوائح في المشورات العامة،
1: بالضبط.
0: طبعا أنا حبيت مستمعين أني أدخل معكم على الهواء الآن على موقع هيئة تنظيم الاتصالات، بحيث أنه المجال يكون متاح للجميع في أنه يطلع على هذه اللائحة. أول ما تفتحوا صفحة هيئة تنظيم الاتصالات بتحصلوا في الشريط العلوي المشورات العامة، وطبعا مباشرة راح يظهر لكم المشورة الخاصة بلائحة تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل، وبمجرد عرض المزيد راح تظهر لكم هذه اللائحة بتفاصيلها، وفي هناك أتوقع استطلاع أو استبيان مهندس.
1: اي بالضبط، انا
0: نعم
1: انصح الناس يعني يطلعوا على اللائحه واحكامها بالاول،
0: مه.
1: اذا كان يعني في احكام او تحديات نحن ما ذكرناها وما قدمناها المعالجه. نحن اغلبيه التحديات المذكوره واللي صدر فيها احكام والتزامات في اللائحه كانت بناء على المشاوره السابقه اللي كانت في شهر مارس.
0: نعم
1: فاذا كان في شيء يعني ممكن الاخوه يفيدونا فيه، نحن مستعدين يعني، وهذا هدف المشاوره يعني،
0: اي
1: هذا
0: نعم
1: وقته يعني.
0: نعم وفي الباب الثالث مسؤوليات مشغل المنصات اللي كنا نتكلم عنهم قبل
1: بالضبط.
0: شوية، وفي المادة رقم 6 التزامات التحقق من العمر. هذا بعد من التساؤلات اللي دائما تطرح حول آلية التحقق من العمر، لأنه في طرق يمكن سهلة وبسيطة للتحايل على هذا الشرط.
1: هو صحيح، هذا من أكثر التحديات الفنية الموجودة، التقنيات الموجودة حاليا في السوق أغلبيتها غير ناضجة، فيها تحديات، بعض الاعتماد على الذكاء الصناعي والكاميرا للتحقق من ملامح الوجه إذا كان إنسان بالغ، بس هذا نفس الشيء يعطينا تحدي اللي هو معرفة الفئة العمرية مثل ما ذكرت في موضوع الشرائح. في طرق أخرى عن طريق البطاقات الائتمان وغيرها، بس يعني الأكثر دقة اللي هو يكون ربط مع منصة وطنية هنا في السلطنة، اللي هي مربوطة مع السجلات الوطنية لبيانات المستخدم نفسه يعني.
0: نعم، كيف نستطيع التوازن ما بين التحقق من العمر والحفاظ على الخصوصية؟
1: الطريقة الأخيرة اللي ذكرتها هذه أفضل طريقة، أن البيانات المنتفعين تظل موجودة داخل السلطنة، المعلومة اللي تروح للمنصة هي بس عمر المستخدم، على أساس يعرف أنه في أي فئة ويتم التعامل معه على حسب الفئة العمرية في ذيك الشريحة. فإذا كان العمر الشخص يعني من 16 إلى 18 سنة، يتم فتح حساب له، قبول يعني حسابه، والتعامل معه حسب الشروط الموجودة في اللائحة، اللي هي تقييد الإعلانات، تقييد المحتوى، منع التواصل مع الغرباء. وإذا كان عمره أقل من 16 سنة، يتم يعني حذف حسابه وعدم السماح له بفتح حساب جديد. والحسابات الحالية يتم إغلاقها، يعني وإتاحة فرصة للمنتفع أساس أو المستخدم أنه يأخذ المعلومات اللي هي موجودة عنده.
0: نعم، لكن هذا فنيا ممكن من خلال التفاهم مع المنصات.
1: ممكن في
0: نعم، تتفاوت
1: مطبقات يعني.
0: المنصات في تجاوبها. نعم، نعرف يعني حتى لا ضير يعني في ان نسمي اشهرها عندنا اكس والانستغرام والسناب شات والفيسبوك والتيك توك، يمكن هذا الاشهر استخداما كمنصات
1: صحيح
0: تواصل
1: صحيح.
0: اجتماعي. تتفاوت في تجاوبها معكم؟
1: نحن اجتمعنا تقريبا مع أغلبية الجهات، وكان في المشاورة الأولى تقريبا أغلبية الأسامي اللي ذكرتها ردوا علينا على المشاورة وأعطونا يعني آرائهم في الموضوع. في تحدي مثل ما قلت، أغلبية التحديات فنية يعني في موضوع الربط والتحقق من العمر بشكل خاص، بس يعني هذا قابل للحل يعني.
0: نعم، هو يعني على التعليقات اللي أتابعها كذلك أنه مجرد وجود تشريع، مجرد وجود لائحة، يعطي شعور لدى الجميع أهمية الانتباه لأطفالهم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأن تعرف مع الوقت خلاص يبدو الأمر عادي نطبع معه أنه الأطفال إن شاء الله لو عمره 10 سنوات عنده حساب في هذه المنصات عادي يعني.
1: وأقل من عشرة، أقل
0: وأقل
1: من عشرة،
0: وأقل
1: وخمس
0: من
1: سنوات
0: 10.
1: و4 سنوات يستعملوا هذه المنصات يعني، من الصباح إلى المساء
0: نعم،
1: على هذا، اللي هو الاستخدام المفرط للمنصات، الاستخدام بدون وعي رقمي. هذه التحديات اللي خلت هذه اللائحة ضرورة في الوقت الحالي. الهيئة كان شغالة على الفترة الماضية على موضوع التوعية، توعية أولياء الأمور، توعية الأبناء من خلال حملات إعلامية، ولكن وصل الوقت أنه لازم يكون في إجراء أكثر حزما لحماية هذه الفئة العمرية يعني.
0: نعم،
1: التحديات كانت كثيرة يعني، الذكاء يعني، موضوع الاستخدام المفرط، موضوع الاستغلال التجاري من قبل الشركات اللي تعلن وتبيع منتجات مخصصة لهذه الأطفال، موضوع التواصل مع الغرباء، التحدي الانتهاك الخصوصية، تحديات المحتوى غير المناسب اللي موجود حاليا في المنصات هذه. كل هذه التحديات خلت موضوع انه يكون في حظر للأطفال وتقييد المحتوى والخدمات لفئة ثانية امر حتمي في
0: نعم،
1: الفترة هذه.
0: والعواقب ترى وخيمة. يعني أنت ذكرت أمثلة، لكن نحن في كثير من الحلقات اللي خصصناها لنقاش قضايا اجتماعية معينة تخص الأطفال، يمكن ما تخلو ولا قضية كيف وصلوا للطفل قال لك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي،
1: صحيح
0: والله اكتشفنا أن المخدرات تصل إلى الأطفال كذلك وطلبة، كيف وصلوا لهم؟ قال وسائل التواصل الاجتماعي، هذا السجائر الإلكترونية وغيرها وغيرها وغيرها من التحديات الأخلاقية كذلك يعني.
1: يعني أنت فتحت العالم إلى بيتك يعني
0: نعم
1: من
0: صحيح،
1: خلال هذا
0: نعم
1: يعني، مهما سكرت الأبواب وهذا وتعطي الطفل التليفون، فأنت يعني ما في تحكم. هذا يدي دور الأسرة ودور ولي الأمر لتوعية الأبناء، متابعتهم.
0: نعم، الأرجح لنا في سلطنة عمان، نعرف أن اللائحة ترى ما صدرت بشكل رسمي، لكن الأرجح لنا في سلطنة عمان الحد الأدنى للعمر لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، أكثر نميل على ال 15 أو 16، لأن شفت دول حددت ال 15 ودول حددت 16.
1: الأكثر 16، ونحن في المشاورة السابقة اللي كانت شهر مارس طرحنا أكثر من خيار، وأكثرية الردود كانت على الفئة هذه، أنه يكون 16
0: يعني أقل من 16 يحظر
1: حظر
0: عليهم
1: حظر
0: استخدام. نعم،
1: استخدام منصة، 16 إلى 18 استخدام مقيد من قبل المنصة كمحتوى وكخدمات وممارسات يعني.
0: ايش نقصد استخدام مقيد؟
1: يعني الإعلانات اللي تيجي للطفل تكون مناسبة للفئة العمرية، الخوارزمية اللي هي ترشح المحتوى على حسب العمر والفئة والمكان الجغرافي، تأخذ في اعتبارها أن هذا طفل عمره من كذا لكذا يعني 16 18. حاليا المحتوى اللي يجي لك لو أنت موجود في سلطنة عمان غير المحتوى لو أنت موجود في دولة أوروبية، غير المحتوى الموجود لو أنت في الصين، غير المحتوى اللي أنت موجود في أمريكا. محتوى يعني الخوارزمية اللي ترشح المحتوى للمنتفع في منصات اللي هي التواصل الاجتماعي تأتي عبارة عن عدة عوامل، منها الاستخدام السابق للمنتفع والمستخدم، الاستخدام السابق للمنطقة الجغرافية اللي هو فيها،
0: نعم
1: فهذا بيكون في تقييد لهذه الفئة العمرية.
0: نعم من خلال تواصلكم وتجربتكم مع المنصات، عادة هذه المنصات توفر اشتراطات وضوابط لنطاق جغرافي معين، يعني هذه نحن ضوابطنا واشتراطاتنا في سلطنة عمان، فبالتالي المستخدمين من سلطنة عمان تطبق عليهم هذه الضوابط، يشتغلوا بهذه الطريقة.
1: ما كان موجود في الفترة السابقة، كان موجود لبعض الدول
0: نعم
1: اللي يعني، وطبعا يعني تواصل هذه المنصات مع هذه الدول يختلف
0: مهم.
1: على حسب طبيعة الدولة وما ومدى يعني نقول أرباحهم فيها وعلاقتهم التجارية مع هذه الدولة، أو علاقات مثلا يعني الاتحاد الأوروبي كالتكتل كان منزل قانون اللي هو اللي يسموه GDPR، هذا القانون كان يعني كتكتل أوروبي ضاغط على هذه المنصات للالتزام بالقوانين اللي فيه، هذا ما موجود لدول كثيرة في العالم، فكان تجاوب المنصات متفاوت يعني
0: نعم
1: مع الدول يعني.
0: نعم ما هو مصير الحسابات القائمة الآن؟ يعني هل ستتعاون هذه المنصات في أنها تلغي جميع الحسابات الخاصة بالأطفال دون سن 16؟
1: صحيح، هذا الالتزام اللي عليهم أن يتم إلغاء هذه الحسابات مع إتاحة الفرصة لصاحب يعني الحساب أنه يأخذ المعلومات اللي فيه، إذا كان موجود محتوى تم رفعه في وقت سابق أنه إتاحة له الفرصة أنه يأخذ المحتوى بس بدون أنه يستمر في استخدام المنصة يعني.
0: والإجابة بنعم أم
1: نعم،
0: نعم في توافق من كل المنصات تقريبا اللي ذكرناها قبل شوية
1: يعني ما
0: أو
1: بقول ان
0: أغلبها؟
1: في توافق من كل المنصات، في توافق او في تجاوب يمكن لا يرقى لطموحنا بس في تجاوب الى حد ما، نتمنى يكون يعني في وقت التطبيق يعني فعل، بس في تحديات كثيرة ممكن في وقت التطبيق تحول دون التطبيق، بس ان شاء الله خلينا متفائلين يعني.
0: نعم نحن متفائلين دائما، لكن يقال دائما إنه التشريع وخطوة فقط، ممكن تكون الخطوة الأبسط لكن التفعيل والتطبيق دائما هو اللي يحتاج لجهد مضاعف.
1: أيوة
0: نعم
1: صحيح، وفي هذا الموضوع طبعا الجانب الفني الأصعب، الجانب
0: الفني
1: التشريعي
0: نعم
1: كان
0: صحيح
1: خطوة مهمة يعني، بس التطبيق والتنسيق مع هذه الجهات يعني ما سهل. غير بغيت أضيف نقطة، يعني نحن
0: تفضل
1: حاليا السياقة الحالية للائحة تركز على شبكات التواصل الاجتماعي، بس نحن بعدنا ندرس ممكن نضيف اللي هي الألعاب الإلكترونية التفاعلية ومنصات الذكاء الاصطناعي في النسخة اللي بتصدر يعني. بعدها يعني نحن كان نزلنا المشاورة وهذا كان في مسار ثاني، نفكر يعني انه يكون في نفس اللائحة يعني.
0: نعم نحن نعرف أنه هذه المنصات ما شركات بسيطة تراها، يعني ما شركة صغيرة ولا متوسطة ولا شركة عادية،
1: صحيح،
0: هذه شركات عملاقة ونافذة، ويعني لا أبالغ إن قلت أنها تمثل كيانات ضخمة قد تعادل أحيانا كيانات دول. السؤال إذا ما التزمت هذه المنصات المرة الأولى، أكيد بينكم تواصل، ما في امتثال،
1: أنا
0: إيش هي الخطوات؟
1: بنفترض أن في امتثال يعني، أن يعني المنصات تهتم يعني بالأطفال نفس الشيء، وتحس أنه ما يريد يكون سبب لأي تحديات للأطفال يعني في
0: ما
1: الأمور.
0: نقدر دائما نقول أنها تهتم
1: أيوة
0: يعني بالأطفال، لأن هذه
1: بالأصح، أيوة
0: التحديات جاءت منها
1: أيوة
0: كذلك.
1: بس
0: نعم
1: من جهة ثالثة نحن إذا كان ما في تجاوب، اللائحة فيها قسم يخص الجزاءات، بناخذ ما جزاءات إدارية ضدهم وممكن يعني توصل للتقاضي ضدهم يعني.
0: نعم هل يعني في اللائحة حددتوا أنه يمكن كمراحل متأخرة، يعني خلينا نقول بعد كل هذه المحاولات، أن نصل إلى حظر أو إغلاق هذه المنصات في
1: وارد
0: أمان
1: طبعا، وارد
0: بسبب عدم التزامها؟
1: حاليا في اللائحة احنا نتكلم على جزاءات، عدة مستويات من الجزاءات، المستوى الأكبر طبعا اللي هو حظر هذه المنصة
0: نعم
1: إذا ما كان في تجاوب أو كان في ضرر كبير من جهتها يعني.
0: نعم هذا على نطاق المنصات اللي هو الأصعب، لكن على نطاق التزام الأفراد وأولياء الأمور وكذلك يعني من هم هنا في السلطنة في الالتزام بهذه القوانين، كيف حددت اللائحة التزام المستخدمين أنفسهم؟
1: هو ما في عقوبات وما في التزامات يعني على أولياء الأمور والأطفال، يعني ما بغينا نحط التزام بسبب أن الثقافة الرقمية الموجودة عند بعض المستخدمين يعني يمكن ما ذيك الدرجة، بحيث ان نحملهم التزام
0: مسؤولية.
1: قانوني
0: نعم
1: ومسؤولية. عارفين ان في تحدي من يعني، وفي اكثر من الاحوال ان الطفل يكون معلومته او ثقافته الرقمية اعلى من اهله يعني، وحتى الاهل لما يكون عندهم تحدي في الهاتف يعطوه للطفل عشان يصلح لهم اياه، يعني والله يا فلان شل حل لي الموضوع الفلاني. فالطفل معلوماته اكثر عن اهله، فما نريد نكلف على اهله. من جهة ثانية، المواقع وشركات كثيرة في العالم تعطي ادوات الرقابة الابوية كأدوات مجانية، وبعض الأوقات بفلوس، وبعضها متوفرة من شركات الاتصالات عندنا في عمان هنا. هذه الأدوات تساعدهم على معرفة الاستخدام، تحديد ساعات الاستخدام، معرفة التطبيقات اللي يستخدموها. فهذا للي راغب لممارسة دور، أو ممارسة دور أكبر على أولاده، فهذا في أدوات موجودة.
0: نعم، هذا سؤال من أحد متابعينا، يقول أولياء الأمور وحدهم يفتحوا حسابات لأبنائهم القصر الأطفال الصغار ويحطوها على وسائل التواصل الاجتماعي وينشروا محتوى كبير عنهم، يعني هذه المسؤولية تعدت مسؤولية الطفل اللي ما مسؤول عن تصرفاته أحيانا إلى مسؤولية ولي الأمر، وهذه يعني مخالفة صارخة.
1: صحيح صحيح. فالمشكلة عندنا كل الطيف يعني في
0: نعم
1: الناس، يعني في
0: نعم
1: الناس اللي الأسرة كلها مصورة نفسها يعني في 24 ساعة طول الوقت،
0: نعم
1: وفي أسر ثانية لا عندها تحديات وشايفة أن هذا تحدي، فالاختلاف
0: بس أنا
1: الآراء.
0: أقصد هذا الحساب باسم الطفل نفسه
1: أيوة،
0: يعني، وهذا ما قراره هو الطفل، طبعا قرار ولي الأمر
1: أيوة،
0: بأنه يعمل له.
1: فعشان كده نحن ما حطينا المسؤولية هنا، حطينا المسؤولية على المنصة. نحن بهذا كممارسات هذه
0: نعم
1: لهذا لهذا العمر.
0: نعم اسمح لي أنا بقرأ التزامات أولياء الأمور اللي موجودة في المسودة، وما كثرت انتم منها، يعني هي تقريبا 3 التزامات. واجبات اولياء الامور: يلتزم ولي الامر ببذل العنايه الواجبه والرقابه المناسبه لدعم اهداف هذه اللائحه من خلال تعزيز السلوك الرقمي المسؤول لدى القصر، وهذا امر جيد يعني حقيقه، انتم افترضتوا وعي اولياء الامور وقدرتهم على نقل هذا الوعي لابنائهم ومسؤوليتهم كذلك في حمايه الاطفال. يحظر مساعده او تسهيل او تشجيع قاصر على التحايل على آليات التحقق من العمر، هذا يعني طبعا نحن ما قلنا بعدنا انك انت تفتح نيابة عنه، لكن هذا اذا شجعته هذا يحظر عليك يعني تشجيع او تسهيل التحايل على آليات التحقق من العمر التي يطبقها مشغل المنصة، ولا تفرض اي عقوبة إدارية او غرامة على القاصر او ولي الامر بموجب هذه اللائحة، وتقع المسؤولية الأساسية عن الامتثال على عاتق مشغل المنصة، وهذا اللي ذكرته يعني قبل
1: ما
0: قليل
1: بغينا،
0: مهندس.
1: لأن ما كل الناس عندهم نفس المستوى والوعي بهذا،
0: نعم هي
1: فبغينا.
0: ثقافة تتشكل
1: أيوة
0: يعني
1: أيوة
0: ووعي كذلك يتشكل مستمعينا ومتابعينا. نذهب إلى فاصل قصير إن شاء الله، ولكن قبل الخروج إلى فاصل نستعرض بعض الرسائل التي وردتنا من مستمعينا. طبعا هناك مجموعة من الرسائل، طيب دعونا نستعرضها إن شاء الله بعد الفاصل.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة، ونتحدث في هذه الدقائق عن اللائحة الخاصة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه اللائحة مسودتها أصبحت متاحة لكم عبر موقع هيئة تنظيم الاتصالات، بإمكانكم الاطلاع عليها وبإمكانكم كذلك متابعة أهم ما فيها من خلال حوارنا اللي تتابعوه الآن. نقدر الترحيب بك المهندس يحيى، وسعيدين بوجودك معنا وسعيدين بتفاعل حقيقة المستمعين معنا من خلال رسائلهم، وهذا دليل على أهمية هذا الموضوع.
1: أكيد.
0: لأن هذه الفليذات كبادهم وأطفالهم، وأكيد هذا الموضوع مهم. وكنا نتكلم يعني عن خطورة وسائل التواصل الاجتماعي في مستويات كثيرة، فما بالك على الأطفال. يعني البعض يتحدث عن خطورتها علينا يعني وإدمانها الكبير، فكيف عاد على الأطفال؟
1: النقاط اللي ذكرتها في الأول هذه في بعضها مشتركة يعني ما بين الكبار والصغار، يعني
0: صحيح
1: بعضها أثرها أكبر.
0: فمعناته الوعي مهم جدا للجميع، يمكن وعي أولياء الأمور بعد أهم يعني حتى عن وعي الأطفال أنفسهم.
1: حالات نعم. الاحتيال الإلكتروني اللي في الفترة الماضية
0: نعم. هل لدينا يعني أرقام أو بيانات معينة توضح استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي في عمان؟
1: هو كان في استبيان من المركز الوطني للإحصاء في 2024، هذا الاستبيان كان يخص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. في الاستبيان كان يوضح أن 96% من البالغين لهم في العمر 18 سنة ممن شملهم الاستبيان يستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي، وكل شخص عنده حوالي أكثر من 3 حسابات واستخداماته لأكثر من 6 ساعات. وبالنسبة لشريحة الأطفال اللي هم أقل من 18 سنة كان حوالي 78% يستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي لمدة 2.5 ساعات وأكثر في اليوم. هذا طبعا بيانات ل 2024 واللي شملتهم استبيان المركز الوطني، والاستبيان موجود تفاصيله في
0: طبعا كل المؤشرات.

0: المنصات نفسها، الشركات التي تملك هذه المنصات خارج عمان، ولكن أنت وضحت هذا النقطة من الجيد.
1: هو أي طريقة سيتم تبنيها لتحاكم العمر الأساس فيها أن ما يكون فيها حفاظ على سرية بيانات المنتفعين، أن قانونيا في عمان حسب القوانين العاملة حاليا في السلطنة الصادرة أن في حظر لمشاركة بيانات عبر الحدود يعني، فنحن ما بناخذ أي طريقة يكون فيها تسريب لبيانات المنتفعين، فأي
0: ممتاز.
1: طريقة في أكثر من طريقة فنية يعني نشوف ندرس أكثر منها. الطريقة المطروحة حاليا في اللائحة اللي هي استخدام بيانات البطاقة الشخصية.
0: نعم. هذا سؤال آخر له علاقة باستخدام الفئات العمرية والبيانات العمرية للمستخدمين لأغراض أخرى إعلانية، منحة لشركات تسويق وغيرها. هل وضحت مسودة اللائحة أي التزامات على المنصات في مسألة استخدام بيانات أعمار المستخدمين؟
1: بالنسبة للفئة العمرية حاليا هذا لا، مفروض ما يستعمل بيانات المنتفعين لأغراض تسويقية أبدا. أما بالنسبة للفئات الأكبر ما في حكم حاليا، ما منظم يعني من قبل اللائحة.
0: نعم، لأنه بتصير في بيانات واضحة بالنسبة للفئات العمرية التي تستخدم هذه المنصات، يعني من 16 ل 17، أقل عن 16 18.
1: أيوة هذا تحدي، هذا تحدي وممكن يعني نعالجه في النصوص يعني، بس حاليا إذا ما أنا ما أخذ فاني أذكر أن في مادة تحظر استخدام هذه البيانات لأي أغراض تسويقية.
0: نعم. هل من ضمن الميزات التي يمكن إتاحتها في هذه المنصات خاصة للفئة العمرية من 16 إلى 17، يعني هم بعدهم في سن المراهقة وقانونيا هم مصنفين أنهم أطفال، تتيح لأولياء الأمور متابعة أبنائهم النفاذ إلى حساباتهم مثلا على هذه المنصات؟
1: لا لا، في اللائحة ما غطت هذا الجزء، بس إنه مثل ما ذكرت هناك في أدوات رقابة أبوية موجودة في حاليا مطروحة في الإنترنت يعني من قبل عدة شركات، يعني ما أريد يعني أكون أسوق لماركة معينة، بس في كثير من الأدوات موجودة وفي بعض الشركات هنا في السلطنة توفرها يعني للمشتركين لهم. وفي الفترة الجاية نفس الشيء عندي يعني، علم أن في بعض الشركات بتطرح تطبيقات إضافية تتيح لأولياء الأمور التحكم لبعض الخدمات، منها ساعات الاستخدام، منها تطبيقات يعني. أنا حاليا عندي تطبيق من مجاني من الشركة اللي هي المصنعة للهاتف، هذا يتيح لي أني أي تطبيق ينزل في تليفونات وأجهزة الأجهزة اللوحية لأولادي أنه لازم يجي لي الإذن من عندي، أنا أذن أن التطبيق هذا ينزل ولا ما ينزل،
0: نعم
1: فأنا أوافق عليه فينزل عند أولادي. وأما
0: نعم
1: كل مرة يريد ينزل تطبيق يجي يستأذنوني، أشوف التطبيق، أشوف الفئة العمرية اللي هو معمولها، إذا في أخبار يعني تقارير سيئة عن هذا التطبيق أمنعهم، وإذا كان مناسب أسمح لهم فيه.
0: نعم هذا سؤال من راشد العلوي، تكلمنا عن هذا راشد لكن بيوضح المهندس الآن. يقول لماذا لا تشترط هيئة تنظيم الاتصالات على أي منصة من هذه المنصات الحصول على ترخيص يلزمها الالتزام بأنظمتنا وتشريعاتنا هنا في سلطنة عمان قبل أن تقدم خدماتها أو تتيح هذا التطبيق للاستخدام؟
1: والله ما طرح هذا للنقاش، فحتى الممارسات الموجودة في الخارج موضوع الترخيص للمنصات ما كان يعني ممارسة موجودة شفناها في دولة ثانية، على أساس أن يعني ناخذ بهذاك النموذج. كان الفكرة أنه يكون في التزامات، وضع التزامات، هل يمكن في المستقبل؟ ممكن، ما في شيء يعني غير قابل،
0: نعم.
1: بس حاليا هذا اللي شفناه أنه المناسب في المرحلة الحالية. التزام نحط لهم ان ياخذوا تصريح ولا ترخيص، اكيد بيكون في تحدي.
0: نعم، ما طرح يعني المهندس يحيى فكرة انه دول مجلس التعاون على سبيل المثال كنطاق اقليمي واحد تخاطب مثل هذه المنصات بشكل مشترك بحيث انه يكون مطالبها مؤثرة يعني عليهم، خاصة يعني تشريعاتنا في العادة متقاربة جدا.
1: في جهود حاليا على مستوى يعني دول عربية وعلى دول مجلس التعاون في هذا المجال يعني.
0: نعم، كيف راعت اللائحة التوازن؟ وعادة يعني أنتم كذلك في تنظيم الاتصالات التوازن ما بين حماية الأطفال وحماية مثل هذه الفئات في المجتمع وما

0: بين حقهم في الوصول إلى المعلومة والمعرفة واستخدام الإنترنت في أشياء مفيدة؟
1: سؤال جميل، سؤال جميل. هو مثل ما ذكرت ان اول شيء اللائحه تركز على منصات التواصل الاجتماعي، ما نتكلم على كل المنصات الموجوده في الانترنت، في منصات كثيره تعليميه ثقافيه موجوده ما تشملها احكام اللائحه، نطاق عمل اللائحه يشمل منصات التواصل الاجتماعي لانها هي اللي فيها التحدي الاكبر، يعني للتحديات اللي ذكرتها. وحتى هذه منصات التواصل الاجتماعي ما كلها سيتم تطبيق اللائحة عليها، بعض المنصات يعني في بعض منصات التواصل الاجتماعي بس كمحتوى موجود فيها ما يشكل خطر يعني، فهذه المنصات ما بيكون نطاق التطبيق عليها. وحتى المنصات هذه اللي تم تطبيقها ما فيها حظر لكل الأطفال، نحن قلنا فيها فئات يعني، فيحظر لفئات لفترة عمرية معينة، وبعدين بعد فترة لما يوصل يكون عمره مناسب يستخدمها، بس استخدام فيه تقييد إلى حد ما، يعني ما نفس التحديات اللي هي الموجودة للفئة العمرية، ومتى وصل ل 18 سنة يستخدمها مثل بقية الناس يعني.
0: نعم، علي الهطالي يسأل يقول: هل تعامل هيئة تنظيم الاتصالات المنصات كل منصة على حدة؟ يعني يقصد من سؤاله إنه في بعض المنصات يعني تصدر منها تجاوزات كثيرة، يعني في حدودها الأخلاقية أحيانا، وفي طبيعة يمكن حتى الميزات اللي تكون موجودة في هذه المنصات. تعاملوا المنصات كلها على إنها شيء واحد، ولا تتدارس المنصات كل منصة على حدة؟ لأنه أحيانا تصل الهيئة إلى قرار حظر بعض المنصات.
1: نحن نتعامل حالة بحالة يعني، على حسب الحالة يعني، ومثل ما ذكرت في تجاوب يعني مع هذه المنصات لا يرقى لطموحنا، نحن في تحديات معهم يعني، بس إنه في تجاوب والوضع صار شوية سنة عن سنة يتحسن يعني،
0: نعم.
1: وحتى تجاوبهم يعني متفاوت يعني، من منصات بين ومنصة أخرى متفاوت التجاوب معها.
0: نعم، متى من المتوقع صدور هذه اللائحة؟
1: ونحن في الوضع الحالي طارحينها للمشاور لمدة شهر بداية من الأسبوع الماضي، بعدها تدخل في الدورة التشريعية لها، النقاش مع وزارة العدل وإصدارها في الجريدة الرسمية.
0: الدورة التشريعية تقصد للوائح؟
1: للوائح،
0: اللوائح
1: اللوائح أيوة
0: لها
1: اللوائح
0: نظامها
1: العادة
0: كذلك.
1: يعني، بعد دراستها في الهيئة ترفع من قبل مجلس الإدارة إلى وزارة العدل، يتم مراجعتها من قبل وزارة العدل، وبعدها يصدر قرار بنشرها في الجريدة الرسمية. نحن يعني حاطين في بالنا بيكون في فترة سماح لتسوية الأوضاع من قبل المنصات، هذا ما بيكون تطبيقها مباشر يعني،
0: نعم.
1: فدارسين يعني ممكن تطبق بعد عدة أشهر، ممكن سنة من صدورها على هذه المنصات.
0: نعم.
1: خلال هذه الفترة بيكون في تنسيق على موضوع الجانب الفني يعني.
0: نعم، كيف تجد أهمية أن يتزامن مع هذه اللائحة جهود في التوعية تقوم بها مختلف الجهات؟ لأن لاحظت من حديثك تركز بشكل أو بآخر أنه اللائحة ما هي الحل والدواء السحري، يعني يجب أن يكون هناك دافعية ذاتية في الثقافة والوعي، ولا ما جاي نحقق النتائج اللي نريدها كلنا؟
1: هو في قاعدة يقول لك ما تقدر تغير سلوك بقانون، السلوك ما بيتغير بسبب وجود لائحة أو غرامة ولا مخالفة، يحتاج جهود أكثر، لازم يكون في قناعة عند الشخص نفسه، فما بالك هذا المرة شخص طفل يعني، كيف بيكون عنده قناعة بشيء هو يحبه يعني متعلق فيه يعني. فالجانب التوعوي مسار مهم جدا، مسار التشريعي جانب مهم جدا، مسار الفني جانب مهم جدا، مسار التوعوي مفيد كثير. فنحن نريد جهود الإذاعة ووزارة الإعلام وكل القائمين على
0: نعم.
1: الجهات هنا في السلطنة لتشجيع الناس يعني ورفع وعيهم، من المهم أن الناس كلها يكون عندهم وعي رقمي أعلى شوية وفهم أكثر بالتحديات الموجودة، بحيث أن يعني تعاملهم مع الأدوات يكون على قدر التحديات اللي فيها يعني.
0: نعم، ونحن محتاجين ولو دقائق بسيطة يعني نتأمل كذاك في هذا التسارع المخيف حقيقة. يمكن قبل فترة على هذا الطاولة كنا نناقش استخدام الأطفال للأجهزة اللوحية، هذا صار من شيء قديم، هذا
1: مسلمات.
0: مسلمات.
1: ايوه
0: الحين الأطفال على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، يا إلهي، يعني الأطفال عندهم حسابات على مختلف هذه المنصات، يعني يعلقوا ويشاركوا ويكتبوا وأشياء يعني ما كنا
1: المشكلة
0: نتوقع أنها في السنوات،
1: ويشارك معلوماته الشخصية،
0: ويشارك
1: صور
0: معلومات شخصية
1: وفيديوهات وموقعه
0: ومعلومات
1: وموقع
0: حيانة
1: بيته.
0: الشخصية بعد وكل
1: للأسف للأسف
0: هذا التحرك يعني مهم جدا، وهذا التشارك في تحقيق هذه الأهداف. ونحن يمكن يعني لما نشوف الاهتمام المباشر من قراء سلطان في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وفي أكثر من اجتماع لمجلس الوزراء، يؤكد فيه على أهمية دور الأسرة، وعلى أهمية كذلك حماية الأطفال، وعلى أهمية أن لا يربى أطفالنا وأبنائنا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. أتوقع هذا الاهتمام يدفعنا جميعا أن يعني نقوم بأدوارنا كل في مكانه. أترك المساحة والكلمة الأخيرة لك المهندس يحيى.
1: أول شيء شكرا على الاستضافة، كنت سعيد
0: بارك الله فيك.
1: بأكون معكم خلال الدقائق الماضية. أتمنى الكل يعني يقدر هذا الموضوع، نحن ما هدفنا تقييد التقنية، التقنية ممكنة وتساعد الناس، هدفنا أن يكون توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال واستخدام آمن للتقنية. نريد يعني التقنية مهمة ومهمة جدا، ويعني جزء من حياتنا شئنا ما بينا، ولكن نريدها باستخدام عاقل ورشيد يعني لهذه التقنية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك المهندس يحيى بن ناصر الحجري، مدير دائرة شؤون المنتفعين بهيئة تنظيم الاتصالات. شكرا، سعدنا بهذا
1: شكرا
0: الحوار
1: شكرا
0: معك.
1: جزيلا
0: الله
1: شكرا
0: يحفظك يا رب.
1: شرفت بكم.
0: إذا مستمعينا، نذهب مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها نبدأ معكم فقرة أقلام.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. أقلام.

0: أهلا بكم مستمعينا في فقرة أقلام، ومقالنا لليوم عصر ما بعد الكتابة لكاتبه سالم بن محمد الرحبي الشاعر والكاتب العماني. هذا المقال عبر صفحات جريدة عمان. نذهب مباشرة إلى الأستاذ سالم. أهلا وسهلا بك. الأستاذ سالم، هل تسمعنا؟ إذن مقال اليوم مستمعينا عصر ما بعد الكتابة للأستاذ سالم بن محمد الرحبي. أهلا وسهلا بك الأستاذ سالم.
1: أهلا وسهلا أخي عبد الله، يسعد مساءك.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بأن تكون ضيفنا في فقرة أقلام.
1: الله يسعدك، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة.
0: نتحدث اليوم عن مقال عصر ما بعد الكتابة، نعرف المستمع والمتابع على أهم ما جاء في هذا المقال.
1: مقال عصر ما بعد الكتابة طبعا هو يحمل تساؤلا ولا يبشر، بعكس ما يطرحه العنوان. بالطبع يعني العنوان ينتهي بعلامة تعجب. يحمل تساؤلا، هل بتنا بالفعل على أعتاب عصر يمكن أن نصفه بأنه عصر ما بعد الكتابة، بحيث أن تصبح الكتابة حرفة من الماضي، ويدخلنا الذكاء الاصطناعي في مرحلة جديدة فيها تموت اللغة، بمعنى تموت اللغة بوصفها كائنا حيا مليء بتفاعلاتنا كبشر وبأفكارنا، ويضج بمشاعرنا وبما نحمله. اللغة بوصفها بيت الوجود، كما يعبر عنها الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر. فالمقال جزء واحد، يعني هو يمثل صوتي ضمن أصوات متعددة من الكتاب، الفنانين، المثقفين، الأدباء، الذين يتساءلون في هذه المرحلة الحرجة من عمر الكتابة. هناك من يرى أيضا أنه مرحلة الذكاء الاصطناعي بعد قرون من اختراع الطابعة في القرن 15 على ما أظن، أنها تمثل مرحلة الذكاء الاصطناعي تمثل ثورة مضادة على اختراع الطابعة. من المعلوم أنه اختراع الطابعة صاحبه انتشار واسع للكتابة،
0: نعم،
1: وتجاوزت الكتابة الحيز الذي كان يحتكر فيها عند من يملكون الأقلام ومن دور الوراقين إلى آخره، وحيز انتشارها أيضا عبر الجغرافيا، عبر الأماكن. و أصبحت الطابعة زادت أيضا من عدد القراء في العالم واستنساخ الكتب ونشرها. الذكاء الاصطناعي هو اليوم يمثل مرحلة كما انقلاب على انتشار ظاهرة الكتابة وحرفة الكتابة. فأصبحت الآلة هي من تكتب اليوم. ربما هناك من يجادل بأن الإنسان ما زال هو من يتحكم بها، يمليها بعض أفكاره، يوجهها، هذا صحيح، لكن أصبحت نستطيع أن نقول أن الآلة أصبحت تنتج منتجا لغويا، أصبحت تنتج نصوصا. وإن كنت في نفس الوقت أرى أن الإبداع حرفة بشرية، يعني الإبداع بشكل عام هو كسر للأنماط والقوالب. وهنا يجب أن أقول شيئا مهما، لم تتمكن الآلة من أن تصبح أداة إنتاج للنصوص إلا نتيجة لعقود طويلة من تحول الكتابة أيضا إلى قوالب وأنماط، تحول الكتابة إلى نصوص مستنسخة. يعني قبل الذكاء الاصطناعي كنا نقرأ كثيرا ما ينشر على الصحافة، في الكتب، في وسائل التواصل الاجتماعي. أصبحت الكتابة متاحة للجميع، يختلط فيها المنقول بالمحفوظ بالمستنسخ، لدرجة أنك لا تستطيع أن تميز أساليب الكتاب، وتتكرر فيها الأفكار ويتم تداولها بشكل في فضاء مفتوح، فيكاد أنك لا تميز هذا النص لمن. هذا قبل الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي برأيي ولست هنا يعني لا أتكلم بصفتي خبيرا في مجال التكنولوجيا، ولكن أعتقد أنه يستند إلى قاعدة كبيرة وضخمة وهائلة من البيانات، أي بالتالي أنه يعيد الكتابة إلى أنماط وقوالب جاهزة. صحيح هي قد تتجاوز ذهنك أنت كشخص عادي عنده ثقافته البسيطة، الذكاء الاصطناعي لا، عنده قاعدة بيانات مليئة، هو يعيد إنتاجها وفقا لما تقترحه أنت. وإن كان القارئ الحاذق والذكي سيلمس أن هذه الكتابة منزوعة الروح.
0: نعم نعم ماذا يمثل لك اعتراف بعض الكتاب الذين حصلوا على جوائز عالمية بأنهم توددوا للذكاء الاصطناعي عندما تستعصي عليهم بعض الأفكار، وهذا كان يعني كأنه يعني مفاجأة مدوية أن يحصل كاتب على جوائز عالمية وبالتالي يكشف عن استخدامه أو تعاون الذكاء الاصطناعي معه؟
1: نعم، الكاتبة المذكورة هي كاتبة حائزة على جائزة نوبل، أي أنها تمتلك شرعية أدبية كبرى. وهناك أيضا من الكتاب من ينتظر تصريحا كهذا من كاتب له شهرته وسمعته في الكتابة، ليشرعن الكتابة عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعا هذا يمثل صدمة بالنسبة لأي شخص يرى في الكتابة بعدا شخصيا ويرى أنها مسألة شخصية جدا. أتكلم عن كاتب أو أديب أو شاعر، اللغة بالنسبة له كائن حي يتفاعل معه، كائن لحم ودم، هو تعبير عن كل خلجاته في هذا الوجود. عندما يعني يأتي هذا التصريح من كاتبة نوبلية أو من كاتب آخر حائز على جائزة نوبل أو جائزة أخرى أو حتى من باحثين، فهو يعني يقرع جرس انتباه أن بالفعل الكتابة تدخل مرحلة جديدة. ولكن علينا أن نتساءل أولا أخلاقيا، من الناحية الأخلاقية، هل نستطيع أن نقول أن هذا المنتج الذي ساهمت في الآلة في إنتاجه بنسبة أو بأخرى، هل هو منتج عائد للكاتب نفسه من ابتكاره من خلقه، أم هو ضمن مساعدات أدوات مساعدة؟ طبعا هذا جدل كبير. سيقول هناك من يقول أنه لا، سيظل الإنسان حاضرا، هو من يوجه، هو من يقود هذه العملية. لكن الأمر أبعد من هذا الوصف. الأدب هو اشتغال لغوي في نهاية المطاف. تركيب الجملة وخلقها ونسجها يحتاج إلى لمسة إنسانية، وهو عصارة التفاعل بين الأفكار والعواطف. فتدخل الآلة في تحديد شكل الجملة والتراكيب، طول الجملة، الأفكار إلى آخره، هذا في الحقيقة، هذا في واقع الأمر يعني ينزع تدريجيا الصفة الإنسانية عن الأدب. لربما لو فتحنا لو جعلنا الخيال مفتوحا لكل احتمالات الخيال العلمي، لربما سنقول أنه بالفعل سينتج الذكاء الاصطناعي يوما ما أدبا، لكن إلى أي مدى هذا الأدب إنساني؟ أم أننا بالفعل على وشك أن ندخل المرحلة التي توصف اليوم بأنها مرحلة ما بعد الإنسانية، بحيث أن الأدب أو الفنون بشكل عام التي هي تعبير عن قلق الإنسان وشجونه في هذا الوجود
0: نعم
1: تصبح هي بحد ذاتها غير إنسانية
0: نعم
1: آلية؟
0: نعم دعني أستشهد بجزء من مقالك. أود أن أكبح اندفاعي الغريزي نحو نقد التكنولوجيا بهجائها المطلق المشدود غالبا بنزعة حنين إلى أصالة الأشياء وأولها، فلا أنا أستعجل الكارثة في النظر إلى مستقبل الكتابة، ولا أنا أبشر بالقيامة، وما أنا بجاحد، فلشبكة الإنترنت أفضال علي لم أعد أحصيها من مقعدي كتلميذ في درس الكتابة. كيف يمكن للكاتب أن يوازن ما بين أصالة الكتابة وقيم الكتابة، ويعني إن صح التعبير هذه الخلطة خلينا نقول المرونة في تقبل
1: نعم
0: التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي بما لا يفسد قيمة وأصالة الأشياء.
1: نعم كيف يكون مزامنا لزمنه إن صح
0: نعم
1: القول.
0: نعم
1: يعني من يسمع هذا الخطاب مثلا يعتقد أنه خطاب كثير يعني متشائم أو رجعي نوعا ما، لأنه يحذر وينبه من خطورة الذكاء الاصطناعي. لا، يعني علينا أن نكون أيضا ننظر إلى الأمر من الضفة الأخرى. أنا من أنصار الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كمكتبة، مكتبة تستطيع أن توصلك بقاعدة بيانات كبيرة من المراجع والمصادر والكتب، لما لا؟ بل أستطيع، يعني كنت أفكر بالأمر كثيرا، يعني أقول لماذا لا نستطيع أن نشرعن الكتابة بالذكاء الاصطناعي ولكن بطريقة أخرى بدون أن نطلق عليها كتابة. مثلا نطلق عليها استنساخ، نسخه فلان الفلاني، يعني إعداد،
0: نعم
1: شكل من أشكال الإعداد أو نص مكتوب بتصرف، أي أننا لا نطلق عليه كتابة لنحافظ على الكتابة بمعناها المتعارف عليه، التي عندما نقول أن هذا النص من كتابة الشخص الفلاني يعني أنه هو بالفعل من شكل كلماته وأفكاره إلى آخره. وأن نضع، يعني ذكرت في البداية أننا بإمكاننا أن نعتمد على الذكاء الاصطناعي كمكتبة. هناك من الباحثين من يرى أنه بإمكان الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في ترتيب شكل النص، شكل الدراسة التي يكتبها، ترتيب فقراتها، توزيع أن يفكر معهم، وهذا مطروح للنقاش. لكن أن أقرأ فقرات لم تحرر حتى في صحف وفي مجلات وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تحرر حتى، فأعتقد أنه هذا إشكال. وإشكال أيضا يعكس خطر كبير، وهو أنه مستقبلا سنواجه فجوة معرفية بين الكاتب والمكتوب. الكاتب يستقبل من الذكاء، يرشد الذكاء الاصطناعي ويوجهه صحيح ويعطي الذكاء الاصطناعي النص جاهزا. الكاتب نفسه، من يدعي أنه كاتب هذا النص، هو غريب على نفسه، يقرأ ولا يعرف بالتراكيب لماذا والله الذكاء الاصطناعي استخدم هذا التعبير بدل هذا التعبير، ثم يبعثه لمجلة أو جريدة وينشره. فهناك فجوة معرفية بين الخلاصات الفكرية التي وصل إليها هذا الكاتب والنص المكتوب أمامه. وهذا يعني فظيع وخطير. خللي
0: نعم سالم، ما الشعور الذي يطرأ عليك عندما تقرأ نصا قصيرا أو تغريدة ربما على منصة إكس وتلاحظ مباشرة أن هذا النص وهذه الكتابة هي من إنتاج الذكاء الاصطناعي وينسبها الشخص لنفسه؟ ما هو شعورك اتجاه هذه الكتابة وأنت يعني كاتب بلا شك تستطيع أن تميز بما يولده الإنسان من كتابة وإبداع وما تولده الآلة؟
1: في بدايات هذه الظاهرة كنت الأمانة أشعر باستياء على الصعيد الشخصي، أشعر بقلق أنه هذه الظاهرة تغوي كثيرين، حتى تغوي أشخاصاً كانوا كتاب بالفعل، يعني كانوا يكتبون وتنازلوا أو أغرتهم إمكانات الذكاء الاصطناعي فأصبحوا يعتمدون عليه. لكني مؤخراً بدأت أكتشف أنه أصدقاء قراء عاديين يستطيعون أن يميزون أن هذا المكتوب هو مكشوف، يعني أنه بالذكاء الاصطناعي. فأقول أيضا أنه القارئ، علينا أن نراهن أيضا على ذكاء القارئ ووعي، هو يتطور أيضا بموازاة تطور حيل الكتابة. لا نعتقد أن هذه القوالب الجاهزة ستمر مرور الكرام مستقبلا على القراء. وطبيعة الحال أن الذكاء الاصطناعي أيضا هو يتطور وأيضا هو يفاجئنا بنتائج جديدة وإمكانيات جديدة. لكن التعويل هنا على جدارة الكاتب أو الأديب أو المبدع. أنا قلت في المقال، أشرت في المقال، أنه إذا كان الإبداع، تعريفنا للإبداع زمان هو تجاوز الأولين والسابقين وتحديهم أن نأتي بجديد، لربما يكون الإبداع اليوم هو تحدي الآلة وتحدي الذكاء الاصطناعي، لربما جزء من حرب وجودية يمكن أكبر مع الآلة يواجهها الإنسان.
0: شكرا جزيلا لك سالم، داهمنا الوقت ونتطلع إلى ما تكتب على صفحات جريدة عمان. شكرا لأنك يكون ضيفنا في فقرة أقلام.
1: والشكر موصول لك يا أخي عبد الله، يسعدني هذا التواصل،
0: بارك
1: وتحياتي
0: الله
1: لك.
0: فيك سالم بن محمد الرحبي، الشاعر والكاتب العماني، كاتب مقال عصر ما بعد الكتابة. شكرا جزيلا لك. وبهذه المحطة وبهذه الفقرة مستمعينا ومتابعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا لليوم في استديو الظهيرة. تقبلوا تحيات فريق العمل في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلا بالعمري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله الرابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا بكم مستمعينا الأكارم وفي أبرز عناوين الفترة الإخبارية الثانية.
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن.
0: شركة المطاحن العمانية تبدأ استقبال وشراء محصول القمح العماني من المزارعين في مختلف المحافظات.
1: ارتفاع إجمالي قيمة التمويل الجماعي ليبلغ نحو 19 مليون ريال عماني لأكثر من 240 مشروعا.
0: أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر جيوم دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لسموه ولشعب بلاده الصديق، راجيا لهم المزيد من النماء والازدهار في كافة الأصعدة.
1: اتفقت الولايات المتحدة وإيران في سويسرا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن في الأسابيع المقبلة. التفاصيل في تقرير محمد بن عمير الهنائي.
2: خرجت واشنطن وطهران من قاعة المفاوضات في سويسرا بخطوة توصف بأنها الأكثر تقدما منذ عقود، خطوة لم تنتج اتفاقا نهائيا بعد، لكنها رسمت للمرة الأولى مسارا زمنيا واضحا للوصول إليه، واضعة ملفات شائكة على طاولة تفاوض مستمرة تمتد لستين يوما. ففي ختام الجولة الأولى من المحادثات الرباعية التي استضافها منتجع بورغنشتوك السويسري بوساطة قطرية وباكستانية، اتفقت إيران والولايات المتحدة على خارطة طريق للتوصل لاتفاق نهائي، إلى جانب إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف على جهود الوساطة وإطلاق مسارات فنية متخصصة تعالج القضايا النووية والعقوبات وآليات تسوية النزاعات. البيان المشترك الصادر عن الدوحة وإسلام أباد تحدث عن أجواء إيجابية وبناءة وعن تقدم وصف بالمشجع، شمل تدشين آلية لمواصلة المفاوضات الفنية وإنشاء قناة اتصال مباشرة لتجنب الحوادث وسوء الفهم وضمان سلامة الملاحة التجارية. وفي موازاة ذلك أعلنت طهران تحقيق تقدم في الملفات الاقتصادية، مشيرة إلى تفاهمات تتعلق بصادرات النفط والبتروكيماويات والأصول الإيرانية المجمدة، وسط حديث عن ترتيبات أوسع لإعادة الإعمار وتخفيف القيود الاقتصادية. ورغم أن الجولة الأولى لم تستغرق سوى 80 دقيقة، فإن نتائجها فتحت الباب أمام أسبوع كامل من المحادثات الفنية في سويسرا، حيث ستختبر قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات السياسية الأولية إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ. ويرى مراقبون أن 60 يوما فقط التي تفصل الأطراف عن الموعد الذي حددته خارطة الطريق الجديدة، فإنها فترة زمنية قصيرة قياسا بحجم الخلافات المتراكمة، لكنها كافية لاختبار ما إذا كانت الدبلوماسية نجحت بالفعل في فتح نافذة جديدة للتفاهم بين واشنطن وطهران، أم أن الطريق نحو الاتفاق النهائي ما زال يحمل الكثير من العقبات.
0: وسط مساع دولية لاحتواء التوتر في لبنان، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال هاتفي مع النائب الرئيس الأمريكي جدي فانس جهود تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي. وشدد الرئيس عون على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي على استمرار الاتصالات الأمريكية مع الأطراف المعنية لدعم الاستقرار في لبنان، كما أجرى الرئيس اللبناني اتصالات مع مسؤولين أمريكيين وقطريين ركزت على تثبيت الهدنة ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، إضافة إلى بحث الخطوات الممكنة لوقف التصعيد الإسرائيلي وتفعيل الجهود الدبلوماسية خلال المرحلة المقبلة.
1: يأتي ذلك فيما أكدت الحكومة الإسرائيلية على إبقاء قواتها فيما تصفه بالمناطق الأمنية، مشيرة إلى استمرار وجود الجيش في جنوب لبنان طالما اقتضت ضرورة ذلك. وفي الأراضي الفلسطينية استشهد وأصيب فلسطينيون مع تصاعد هجمات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
3: منذ مطلع العام الجاري استشهد 70 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. أحدث الشهداء هما شابين أصيبا عقب فتح الجنود النار على مجموعة فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وتعمد الجيش ترك الشابين ينزفان حتى الموت واحتجز جثمانيهما. كما عمدت وحدة من الجيش إلى تنفيذ سلسلة اقتحامات لعدة مدن وقرى واعتقال فلسطينيين، إضافة لهدم آليات إسرائيلية منشآت ومنازل في بلدة الخضر قرب مدينة بيت لحم وأخرى في بلدة سلة الحرفية قرب مدينة جنين، إلى جانب إحراق مستوطنين إسرائيل مركبات غرب رام الله وأراض زراعية في نابلس. نزيف الدم الفلسطيني ممتد إلى قطاع غزة الذي أفاق سكانه على 3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت مركبتين غرب مدينة غزة، فاستشهدت فتاة أثناء توجهها لتقديم امتحان الثانوية العامة وأصيب آخرون بعضهم بحال حرجة إضافة للدمار الكبير. وفتحت دبابات الاحتلال نيرانها وأطلقت قذائفها شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة وشرق مدينة خان يونس. سكان القطاع يواجهون حسب مسؤول في الإغاثة الطبية واقعا صحيا حرجا للغاية، إذ لا يحصل 70% من مراجعي المستشفيات والمراكز الطبية على الرعاية اللازمة، فسياسة الحصار الإسرائيلي تسببت في عجز بالأدوية بنسبة 50% و60% للمستهلكات الطبية، مع عجز في قدرات التشخيص بنسبة 75%. وتماطل إسرائيل سياسيا في اتفاق وقف إطلاق النار وتضع العراقيل للإبقاء على وضع لا سلم ولا حرب قائما في غزة. القدس المحتلة شهدت اختار سلطات الاحتلال هدم 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال المدينة، ونفذت آليات أعمال هدم في بلدة كفر عقب التي أصيب فيها فلسطينيون بالاختناق نتيجة الاستهداف بقنابل الغاز الإسرائيلية. واعتقل الجيش شبانا من بلدة العيساوية فيما اقتحم مستوطنون إسرائيليون مجددا المسجد الأقصى. إسرائيل تصعد في الأراضي الفلسطينية دون حسيب أو رقيب، لكنها تجد نفسها في مواجهة ليست سهلة مع الإدارة الأمريكية بشأن الموقف من لبنان. صحيفة هآرتس أفادت أن الجيش الإسرائيلي قد يضطر إلى الانسحاب إلى الخط الأصفر، لكن ذلك يعني احتفاظه بالمنطقة العازلة في الجنوب. في السياق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سوف يبدأ خلال أيام من خفض قواته في لبنان، لكن الموقف النهائي لحكومة بنيامين نتنياهو قد يكون عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينت الخميس المقبل، ما يعطي الحكومة فرصة أيام لاستيضاح المواقف ومدى ثقل الضغط الأمريكي. في الجنوب اللبناني تتحرك طواقم الإغاثة لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض في النبطية ومرجعيون، وتبقى الجبهة اللبنانية مفتوحة على احتمالي التصعيد والتهدئة، فيما الأراضي الفلسطينية في مواجهة لا تتوقف مع النهج التصعيدي الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلنت كييف مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء غارات روسية بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق أوكرانية. من جانبها أعلنت موسكو عن اعتراض وتدمير 300 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية، الأمر الذي أدى إلى أضرار طفيفة في البنية الأساسية.
1: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من 2 في منصبه، وبذلك يتخلى عن قيادة حزب العمال الحاكم. وأضاف ستارمر أن عملية اختيار رئيس جديد للحزب ستبدأ في يوليو المقبل، وأنه سيبقى في منصبه إلى أن يتم اختيار خلفه، على أن يتولى الأخير منصبه قبل عودة البرلمان من إجازته الصيفية في سبتمبر القادم. وجاءت استقالة رئيس الوزراء البريطاني بعد تعرضه لضغوط متزايدة وتراجع شعبيته على مدى العامين الماضيين.
0: أوضحت الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 1000 حالة، من بينها 254 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الكونغولية بأن 100 شخص تعافوا من المرض منذ الإعلان عن التفشي في 15 من مايو الماضي، والذي يتركز بشكل رئيسي في مقاطعة إيتوري.
1: you وإلى أخبارنا الاقتصادية، حيث بدأت شركة المطاحن العمانية استقبال وشراء محصول القمح العماني لهذا الموسم من المزارعين في مختلف المحافظات، وذلك بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتحويله إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة.
4: يعد برنامج استقبال وشراء القمح العماني أحد أبرز البرامج الوطنية الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع شركة المطاحن العمانية. وقد بدأت الشركة استقبال محصول موسم حصاد 2026 من المزارعين في مختلف المحافظات للعام السادس على التوالي، بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتحويله إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة. فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العمانية:
5: لله الحمد، من المتوقع في موسم حصاد هذا العام أن تستلم الشركة حوالي 9000 طن من القمح العماني من حوالي 54 مزارع من مختلف محافظات السلطنة، وهذه الأرقام تعكس تطور البرنامج وثقة المزارعين ونجاح الشراكة القائمة بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة المطاحن العمانية. ما يميز هذا البرنامج أنه وفر للمزارع قناة تسويقية واضحة ومستقرة، وهذا بدوره شجع على الاستمرار في زراعة القمح كمحصول استراتيجي ورفع مستوى الاهتمام بجودة الإنتاج والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة. ونحن نؤمن أن الاستثمار في الإنتاج المحلي هو استثمار في استدامة الأمن الغذائي وفي مستقبل أكثر قوة للقطاع الزراعي والغذائي في سلطنة عمان.
4: ويسعى البرنامج إلى تطوير قطاع زراعة القمح في سلطنة عمان من خلال دعم وتمكين المزارعين وتوفير الإرشاد والتقنيات الحديثة وتحفيزهم على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول، فيما تعمل شركة المطاحن العمانية على تصنيع القمح وتحويله إلى منتجات غذائية وطنية تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز استدامة الأمن الغذائي.
6: عبد الرحمن بن أحمد العبري من ولاية بهلة، تابع مركز غادي قريات الزراعي. محصول القمح عدة أنواع، في الكولي في 110 في 226، الحمد لله تقدم الزراعة مهندسين والبذور تقدم الحمد لله رب العالمين، نعمة من الله تعالى، والشركة المطاحن تشتري من عندنا.
4: وشهد موسم حصاد هذا العام إقبالاً متزايداً من المزارعين مع مؤشرات أولية تعكس استقرار أعداد المشاركين وتنوع أصناف القمح العماني، إضافة إلى توقعات بنمو الكميات المستلمة مقارنة بالمواسم السابقة، بما يؤكد نجاح البرنامج واستمرارية تطويره عاماً بعد عام.
0: شهد تسجيل منصات التمويل الجماعي في سلطنة عمان نموا ملحوظا خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي قيمة التمويل إلى نحو 19 مليون ريال عماني لأكثر من 240 مشروعا، في ظل تزايد الاعتماد على أدوات التمويل البديلة ودورها في دعم المشاريع وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
7: تبرز منصات التمويل الجماعي كأحد الحلول الحديثة التي تسهم في سد الفجوة التمويلية، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، من خلال إتاحة الفرصة لمجموعة واسعة من المستثمرين للمشاركة في تمويل المشاريع بمبالغ متفاوتة، ما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والإسهام في تنويع مصادره وتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار، إلى جانب تنشيط الاقتصاد عبر تمكين المشاريع الإنتاجية من النمو والتوسع، وهو ما يجعلها أحد الركائز الداعمة للتنمية الاقتصادية. وكشفت بيانات هيئة الخدمات المالية عن نمو ملحوظ لمنصات التمويل الجماعي في سلطنة عمان خلال العام الماضي، فقد بلغ عدد المشاريع الممولة عبر هذه المنصات 243 مشروعاً بإجمالي قيمة تمويل بلغ نحو 19 مليون ريال عماني، فيما بلغ إجمالي حجم التمويل التراكمي منذ بدء النشاط في عام 2022 أكثر من 29 مليون ريال عماني ل 357 مشروعاً في قطاعات متعددة، ما يعكس تنامي ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في هذا النموذج التمويلي وقدرته على توفير حلول مرنة وسريعة ويرسخ دوره في المنظومة الاقتصادية. وتنوعت المشاريع المستفيدة من التمويل الجماعي خلال السنوات الماضية لتشمل قطاعات المواد الغذائية والإعلام والتسويق وخدمات المركبات والتصميم الداخلي والأنشطة التجارية، إضافة إلى الشحن والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وتصنيع المنتجات الكيميائية ومنتجات التنظيف، وكذلك مراكز التسوق والتجميل. ويعكس هذا النمو المتسارع ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري وتطور البيئة التنظيمية في سلطنة عمان، الأمر الذي يعزز من جاذبية قطاع منصات التمويل الجماعي ويؤهله لمزيد من التوسع في السنوات المقبلة وفق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: يعد مشروع تطوير الطريق المؤدي إلى قرية يوكان بولاية نخل من المشروعات الحيوية التي ستمثل إضافة نوعية ومهمة لشبكة الطرق في محافظة جنوب الباطنة، بما يخدم مختلف القطاعات التنموية ويسهل حركة التنقل بين المناطق والقرى الجبلية.
8: في نهضة عمان المتجددة تمضي مسيرة الخير والنماء والازدهار، مسيرة تضع الإنسان العماني في صدارة أولوياتها وغاية منجزاتها. وحين رامت العزيمة نيل الغايات، نحتت في صم الجبال طرقا ممهدة تترجم رؤية حكيمة هدفها تحسين جودة الحياة. وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لشبكة طرق حديثة، أسندت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي مشروع تنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية وكان بوادي مستل في ولاية نخل بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7 ملايين ريال عماني. ويهدف المشروع إلى تحسين سهولة التنقل ورفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الربط بين القرى والتجمعات السكنية. سليمان بن علي المياحي.
9: المشروع يعني من عدة جوانب كثيرة، أهمها أن تسهل حركة المواطنين في دخول لقراهم، كذلك السواح الزائرين لهذه المناطق.
8: معاد بن خالد المياحي.
10: بخصوص طلاب المدارس، الحين الحركة شوية أصعب والوقت يأخذ أطول، فيحتاج لهم يتحركوا من البلاد للمدرسة من الوقت، يعني بتكون الصباح. فالحمد لله بعد ما يكون يجهز هذا الشارع بتكون الحركة أسهل وسلسة، حتى ما تكون في عرقلة أبدا من حيث الأمطار والزحمة.
8: ويتضمن المشروع تنفيذ طريق رئيسي بطول 6.5 كيلومترات، إضافة إلى طريق رابط بطول 2.2 كيلومتر يربط بين قريتي وكان والقورة، ليصل إجمالي أطوال الطرق إلى 8 كيلومترات و700 متر. كما يشمل تركيب 260 عمود إنارة وإنشاء 27 عبارة صندوقية لتصريف مياه الأودية والشعاب. حمزة بن سالم المياحي.
11: أيام الأمطار أوقات تنقطع طريق أبدا، مسبتنا الشارع ترابة، ولكن مع هذا الشارع إن شاء الله تكون أمور طيبة ويكون الشارع مرتب وله مجارم الماء والأمور إن شاء الله طيبة تكون.
8: ويأتي هذا المشروع ضمن خطة تطويرية متكاملة لقرية وكان، تشمل استكمال البنى الأساسية وتنفيذ مشاريع سياحية مستقبلية بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية جاذبة ويدعم أهداف التنمية المستدامة. لإذاعة سلطنة عمان، ذياب بن عبد الله النوفلي من قرية وكان بولاية نخل.
0: فترتنا الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأهم أنبائها. جلالة السلطان المعظم يهنئ دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن.
0: شركة المطاحن العمانية تبدأ استقبال وشراء محصول القمح العماني من المزارعين في مختلف المحافظات.
1: ارتفاع إجمالي قيمة التمويل الجماعي ليبلغ نحو 19 مليون ريال عماني لأكثر من 240 مشروعا.
0: يواصل مركز الاعتماد العماني جهوده في تعزيز الاعتراف الدولي بنتائج جهات تقويم المطابقة الوطنية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار. ويأتي احتفاء وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باليوم العالمي للاعتماد لإبراز أهمية الاعتماد كأحد المرتكزات الأساسية للبنية الأساسية للجودة

0: حكومة الجودة الوطنية، وكذلك مشاركة من المركز مع الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالاعتماد وتطوير البنية التحتية للجودة وجهات تقويم المطابقة المختلفة، سواء كانت مختبرات أو جهات تفتيش أو جهات منح شهادات المطابقة في نظم الإدارة أو في الحلال أو للمنتجات.
1: وأكد مركز الاعتماد العماني مواصلة جهوده نحو تعزيز الاعتراف الدولي بنتائج جهات تقويم المطابقة الوطنية، بما يسهم في دعم الصادرات العمانية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية. أحمد بن راشد الخميسي، رئيس التنفيذي لضمان الأعمال والتميز لخدمات نماء للمياه.
2: الاعتماد أو ما يطلق عليه بالأكريديتيشن هو حجر ضمان للجودة واستيفاء متطلبات أصحاب العلاقة وضمان استيفاء رضاهم وخدمات المقدمة لهم. واليوم نحن في نماء لخدمات المياه شريك أساسي لمركز الاعتماد العماني، وإن شاء الله تعالى سوف نقدم ما فيه المصلحة العامة.
1: نوف بنت عبد العزيز البلوشي، رئيسة قسم الاعتماد بمركز الاعتماد العماني.
3: الاعتماد هو أداة محورية أساسية في دعم الثقة وفي نتائج تقييم المطابقة وتعزيز جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلك وتسهيل التجارة، وشعار هذا العام اللي هو الابتكار والثقة والاستدامة قوة الاعتماد، يؤكد هذا الشعار أن الاعتماد ليس مجرد أداة فنية للتحقق من الكفاءة، بل هي ركيزة أساسية في بدء منظومة جودة وطنية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتنمية.
1: شهدت الفعالية استعراض تجارب وطنية ناجحة في تطبيق أنظمة الجودة والاعتماد إلى جانب أوراق عمل متخصصة وجلسات فنية تناولت تطوير المختبرات الوطنية ورفع كفاءتها وفق أفضل المعايير الدولية. خديجة بنت سليمان الشحي، لإذاعة سلطنة عمان.
4: أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والتنموية المتعلقة بمراكز سند للخدمات في إطار تطوير المراكز وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وقد أصدرت الوزارة قراراً بإلغاء تراخيص عدد من هذه المراكز بعد رصد مخالفات لأحكام اللائحة التنظيمية. كما طرحت الوزارة 10 فرص جديدة للتنافس على تراخيص مراكز سند للخدمات في عدد من الولايات بهدف تعزيز انتشار الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين. ووفق آخر الإحصاءات، فقد بلغ عدد مراكز سند للخدمات المنتشرة في مختلف المحافظات 922 مركزاً حتى نهاية مايو الماضي، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية أكثر من 219 ألف معاملة.
5: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 43 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 71 دولارا و77 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل.
4: تعتزم زيمبابوي تعزيز قطاع الذهب باستثمارات تقارب ملياري دولار، وذكرت السلطات أنها بدأت في توجيه الموارد المالية للتوسع وإعادة تشغيل المناجم المغلقة والتنقيب عن المعادن. وأشارت إلى أن قطاع الذهب في زيمبابوي يشهد بالفعل توسعا ملحوظا مع تطوير البنية الأساسية للمناجم وتعزيز عمليات التنقيب. وفي هذا الإطار كثفت زيمبابوي أنشطة الاستكشاف المعدني، إذ تعد هذه الخطوة ضرورية لضمان استدامة الإنتاج على المدى الطويل، خاصة مع اقتراب العديد من المناجم من نهاية عمرها الافتراضي، ما يجعل تحديد احتياطيات جديدة أمرا لا بد منه.
5: استعرضت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا خلال اجتماعها تقرير الدليل الوطني للجان الأخلاقيات الإكلينيكية بالمستشفيات الذي سيرسل إلى وزارة الصحة للاعتماد. كما اطلعت اللجنة على مدونة الأخلاقيات والسمت العماني في المجال الصحي والمقدمة من وزارة الصحة للمراجعة، باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في القطاع الصحي. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس، رئيس اللجنة.
4: نجح فريق مشترك من المدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية من نوعها في سلطنة عمان.

0: لتوصيل الأوعية الليمفاوية بالأوردة بعد استئصال الغدد الليمفاوية للورم. وتعد العملية من الإجراءات الدقيقة والمتقدمة، إذ تعتمد على توصيل الأوعية الليمفاوية الدقيقة جدا، يقل قطرها عن نصف مليمتر بالأوردة، بهدف تحسين تصريف السائل الليمفاوي بعد استئصال الغدد الليمفاوية، مما يسهم في تقليل التورم الليمفاوي والأعراض المصاحبة له، ويحسن جودة حياة المرضى ويحد من المضاعفات طويلة المدى.
1: دشنت وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مؤسسة الصحة الوقفية أثر النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة في القطاع الصحي الخاص، وسيبدأ تسجيل طلبات الشهر المقبل على أن تستكمل إجراءات العلاج في شهر سبتمبر المقبل. وتشمل المبادرة إجراء العمليات الجراحية والأشعة التشخيصية في المستشفيات الخاصة بجميع المحافظات، وذلك بهدف تسريع العلاج وتقليص قوائم الانتظار في المستشفيات المرجعية.
0: استقبل معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بولاية منح بمحافظة الداخلية طلبة الدورة 62 البالغ عددهم 35 دارسا يمثلون 17 جنسية ضمن برنامج أكاديمي وثقافي يمتد لسبعة أسابيع. ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية للدارسين في الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة من خلال بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.
1: في محافظة ظفار تنظم وزارة التعليم فعاليات البرنامج الصيفي للطلبة الموهوبين بمدينة صلالة بمشاركة عدد من الطلبة من مدارس المحافظة، بهدف تنمية واستثمار المواهب الطلابية المتميزة والمساعدة على استكشاف مسارات الطلبة العلمية والمهنية المستقبلية وإكسابهم مهارات البحث العلمي والتفكير الإبداعي، بجانب تعزيز الشراكة المجتمعية في مجال الموهبة والإبداع.
0: تتواصل فعاليات ملتقى الصيفي جنوب الباطنة 2026 الذي ينظمه مكتب المحافظ بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، مستهدفا أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من مختلف ولايات المحافظة. ويهدف الملتقى إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء الإنسان وتنمية قدرات النشء والشباب عبر برامج نوعية تجمع بين التعليم والتدريب والتجربة العملية، وتسهم في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل ويواكب المتغيرات المتسارعة في مجالات المعرفة والابتكار.
1: أقام النادي الثقافي فعالية استعرضت الإبداع النقدي والثقافي عند الأديب والمفكر الراحل خميس بن راشد العدوي وإسهاماته المحلية والخليجية والعربية. وتضمنت الفعاليات مداخلات حول حضور وتأثير ومشاركات الأديب العدوي وأفكاره التجديدية والتنويرية وبعض آثاره ومؤلفاته، إضافة إلى علاقة الراحل بمركز الندوة في بهلة والجمعية العمانية للكتاب والأدباء والمنتدى الأدبي.
0: توفي 3 أشخاص في فرنسا بسبب مشكلة صحية ناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي وصلت إلى 42 درجة، بينما اضطرت نحو 2700 مدرسة إلى إغلاق أبوابها أو تعديل جداولها الدراسية، وذلك في الوقت الذي أصدرت تحذيرات من موجة حر في مختلف أنحاء أوروبا. ففي إسبانيا أصدرت السلطات إنذارا أحمر لمنطقة الباسك، إذ من المتوقع أن ترتفع الحرارة إلى 40 درجة مئوية.
1: إلى أخبار كأس العالم، فقد حقق المنتخب المصري انتصاره الأول تاريخيا له في البطولة بعد فوزه على نيوزيلندا 3-0. فيما تعرض المنتخب السعودي للخسارة أمام نظيره الإسباني برباعية نظيفة، وتعادلت الأوروغواي مع رأس الأخضر 2-2. وتلعب الليلة الأرجنتين مع النمسا، كما تلتقي فرنسا بالعراق. التفاصيل في تقرير حمد بن خميس الظفري وقراءة أحمد بن سالم الكلباني.
2: بين طموح كتابة التاريخ ومخاوف الوداع المبكر، يواصل مونديال 2026 حبس أنفاس الملايين في جولة صاخبة أسعدت الفراعنة وصدمت الأخضر السعودي، وتشهد الليلة منافسة مشتعلة بين عمالقة اللعبة، إذ تتداخل حسابات التأهل المبكر للأبطال مع معارك البقاء للمنتخبات الباحثة عن تصحيح المسار وتأكيد الجدارة على المستطيل الأخضر. ونبدأ من ملاعب الحصاد، إذ أحدث المنتخب المصري زلزالاً كروياً في فانكوفر، مسجلاً أول فوز تاريخي له في نهائيات كأس العالم بتغلبه المستحق على نيوزيلندا 3-0. ثلاثية الفراعنة حملت توقيع زيكو ومحمود تريزيجيه وبراعة القائد محمد صلاح الذي نال نجومية اللقاء، ليتصدر المصريون المجموعة السابعة 4 نقاط مستفيدين من تعادل بلجيكا وإيران السلبي. وفي المقابل وتحديدا على أرضية ملعب مونتيري، تلقى المنتخب السعودي خسارة قاسية برباعية نظيفة أمام الإعصار الإسباني ونجمه الصاعد لامين يامال. هذه النتيجة جمدت رصيد الأخضر عند نقطة واحدة في المركز الثالث للمجموعة الثامنة. وفي المجموعة ذاتها فجر منتخب الرأس الأخضر مفاجأة من العيار الثقيل بفرض تعادل مثير بهدفين لمثلهما على عملاق أوروغواي، ليشعل بذلك كافة حسابات الصعود. أما الليلة فالعالم على موعد مع ملاحم كروية مصيرية لحساب المجموعتين 9 والـ10. الأنظار تتجه أولاً صوب ملعب دالاس، إذ يقود الأسطورة ليونيل ميسي كتيبة الأرجنتين في اختبار النمسا لحسم بطاقة التأهل المبكر إلى دور 32. وفي الوقت ذاته تتجه أنظار الجماهير العربية صوب قمة مشتعلة بنكهة مونديالية تجمع الأردن بالجزائر في لقاء يمثل طوق النجاة الأخير لكلا الفريقين بعد كبوة الجولة الأولى. ولن تقل الإثارة في المجموعة 9 الحديدية، إذ يخوض المنتخب العراقي مواجهة كبرى لإثبات الذات أمام الديوك الفرنسية، في حين يصطدم هداف النرويج إيرلينغ هالاند بطموح أسود السنغال على مسرح ميت لايف بنيويورك في صدام تاريخي يبحث فيه رفاق ساديو ماني عن التمسك بحلم البقاء وتفادي الخروج المبكر. هكذا تفرض لغة المونديال أحكامها الصارمة بحسابات معقدة وملاحم كروية مرتقبة، لتظل أرضية الملعب هي الفيصل الوحيد القادر على تحديد ملامح المتأهلين ورسم خارطة الطريق نحو دور 32 لمن يملك العزيمة والقدرة على حسم مواجهات الليلة المصيرية.
1: الفترة الإخبارية الثانية انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن.
1: شركة المطاحن العمانية تبدأ استقبال وشراء محصول القمح العماني من المزارعين في مختلف المحافظات.
0: ارتفاع إجمالي قيمة التمويل الجماعي ليبلغ نحو 19 مليون ريال عماني لأكثر من 240 مشروعا.
1: هكذا مستمعينا الأعزاء من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحيات معد الفترة حميد بن علي اللمكي، وفي الإخراج محسن بن سيف الحوقاني.
0: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة يعقوب المعمري ولجين البلوشي. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنختصر سنوات العمر المضنية في مقاعد الدراسة، ونخترق الزمن لنمنح العقل البشري قدرة تكنولوجية خارقة. ماذا لو كان بإمكاننا تحميل المهارات واللغات إلى عقولنا في ثوان معدودة؟ كيف سيبدو العالم لو أصبحت المعرفة مجرد ملف نقوم بتنزيله نحو الذاكرة؟
2: تخيلوا هذه السرعة الذهنية المذهلة، أن تجلس في مكانك فتختار لغة نادرة أو مهارة هندسية معقدة أو جراحة القلب، وخلال غمضة عين تتدفق البيانات لتصبح خبيرا فوريا علميا وتكنولوجيا. هذا يعني ربط الأعصاب البشرية بشبكات بيانات عملاقة، مما يقلب مفهوم التعليم والتطور الحضاري رأسا على عقب.
1: نعم، وأول ما سينهار في هذا العالم الفوري هو المنظومة التعليمية التقليدية. ستختفي المدارس والجامعات ومعاهد اللغات، إذن لن يكون هناك أي داعي لقضاء 20 سنة من عمر الإنسان في حفظ الكتب واجتياز الاختبارات. سيتفرغ البشر فورا للممارسة والإنتاج، وتقفز البشرية قفزات معرفية هائلة في فترة زمنية قصيرة جدا.
2: صحيح، ولننظر إلى سوق العمل والاقتصاد الكوني. ستختفي الفروق الطبقية المبنية على جودة التعليم، فكل إنسان سيمتلك نفس الفرصة ليصبح عالما أو مهندسا، ولكن في المقابل سيشهد العالم تنافسا شرسا غير مسبوق، حيث تتساوى المهارات الجسدية والفكرية بين الجميع، وسيصبح التميز مبنيا فقط على كيفية استخدام هذه المهارات بشكل مبتكر.
0: ماذا لو؟
1: ولكن من ناحية الصحة النفسية والتكوين الوجداني، فإن الأمر يحمل خطورة بالغة. نحن نكتسب هويتنا وتصقل شخصياتنا خلال رحلة التعلم، فالصبر والمحاولة والفشل ثم النجاح هي التي تمنحنا نضجنا الإنساني. تحمل المعرفة جاهزة سيحرم الروح لذة الإنجاز، وقد يصيب البشرية ببرود عاطفي وشعور حاد بالفراغ نتيجة غياب التحدي.
2: هذا حقيقي نفسيا، كما أن قضية الأمن السيبراني ستدخل إلى عمق جمجمة الإنسان. لو كانت العقول قابلة لتحميل الملفات، فهذا يعني أنها قابلة أيضا للاختراق وزرع الفيروسات أو تعديل الذاكرة وغسل الأدمغة تماما. وقد تقوم بعض الجهات بتحميل مهارات قتالية أو أفكار معينة لملايين البشر رغما عنهم، مما يهدد الحرية الشخصية للأبد.
1: صحيح، وحتى التواصل الإنساني سيفقد بعضا من سحره النادر. عندما يتحدث الجميع كل لغات الأرض بطلاقة فورية، ستختفي لهفة التعرف على الثقافات الأخرى، وتتلاشى تلك الصعوبات الجميلة التي كنا نواجهها لنفهم الآخرين. سيصبح العالم قرية متجانسة بشكل ممل، خالية من التنوع الناتج عن الاجتهاد الشخصي.
2: سبحان الله، حينما نتأمل هذه الفرضية ندرك أن الحكمة الإلهية في جعل التعلم سفراً طويلاً هي جوهر الحياة. لقد جعل الله بناء العقل تراكمياً خطوة خطوة لكي نتذوق قيمة العلم وتتهذب نفوسنا بالصبر، ويكون لكل مجتهد نصيب يعكس صدق سعيه وشغفه الخاص.
1: بالتأكيد، فالمعرفة ليست مجرد بيانات تخزن، بل هي حياة تعاش وتجارب تبني الحكمة. نحن اليوم، رغم أننا نستغرق شهوراً لتعلم لغة أو سنوات لإتقان حرفة، نمنح عقولنا فرصة للنمو الطبيعي السليم الذي يحمي بشريتنا من أن تتحول إلى مجرد آلات صماء تنفذ الأوامر.
2: كلمات عميقة تعيدنا إلى تقدير رحلتنا اليومية مع التعلم والتطوير، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، لنفخر بكل مهارة بذلنا فيها قطرات عرق وساعات سهر لنكتسبها. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى عالم المعرفة الفورية قد أثارت تفكيركم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مسا عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة الاثنين من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية متجددة معكم في بانوراما، رحلة لمدة ساعتين إن شاء الله نقضيها معكم مع محطات متنوعة، نتمنى أن تنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم في عصرية الاثنين، ودائما نتمنى منكم انكم تشاركونا على رقم الواتساب 7244210، وحياكم الله ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات ومساء البركات ياسر، واكيد نمسي بالخير على مستمعي برنامج بانوراما، رحلة مسائية جديدة اكيد تجمعنا وياكم ان شاء الله من الان ولغاية السابعة مع اجواء الصيف اللي ما زالت اكيد درجات الحرارة هي الحديث للجميع، لكن أيضا هناك حديث جميل لموسم الخريف واستعدادات مختلفة هذه المرة وهذا العام، وأكيد جهود مقدرة لكل الجهات المعنية بإنجاح هذا الموسم، سواء بلدية الظفار أو وزارة التراث والسياحة ومختلف المؤسسات من القطاع الحكومي والخاص، وفعلا يعني بعض الخدمات ستكون موجودة لأول مرة ياسر، فبالتالي الكثيرين سيشدوا الرحال ربما بشكل مبكر لموسم الخريف لهذا العام.
0: إن شاء الله يكون موسم خريف استثنائي مع فعاليات متنوعة إن شاء الله، هكذا ستجدونها هناك في محافظة ظفار، ودائما في ظفار الجديد، والحمد لله يعني دائما نلاحظ في تجدد فتحية في الفعاليات والخدمات المقدمة لزوار المحافظة في موسم الخريف، وهي جهود مشتركة وتعاون من مختلف المؤسسات، سواء بلدية ظفار، مكتب محافظ ظفار، وزارة التراث والسياحة والمؤسسات الخدمية الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى شرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف وغيرها من المؤسسات. يعني في خلية نحل تعمل من أجل راحة زوار الخريف ظفار والاستمتاع بالموسم والفعاليات كذلك المتنوعة اللي بتكون كذلك متنوعة، ليس فقط في نوعية الفعاليات، حتى في المواقع ستكون مواقع متنوعة في المحافظة
1: بإذن الله ياسر. وطبعا الجو مع المستمعين راح يكون لطعم مختلف أيضا بتواصلهم على 7244410. هذه تحيات فريق العمل في الأعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج محمد الشبيبي،
1: ومساء الخير بانوراما.

0: وحياكم الله مستمعينا في مساءات بانوراما، تحية لمن يستمع لنا وهو في السيارة ذاهب إلى أي مشوار مسائي ولا عالقين في الزحمة. ولو أن الزحمة هذه الأيام ما أقل مع الإجازات، إن شاء الله تستمتعوا معنا ودرب السلامة واللي يسمعنا من البيت كذلك نوجه لكم تحية. نتمنى أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. أكيد مساءات جميلة، ودائما يعني هذه الأوقات تعتبر أوقات جميلة من السنة. ليش؟ ما بس الحرارة، صحيح الحرارة يمكن البعض يتضايق من الحرارة، لكن هي أوقات الإجازة أو اللمة، الأفراح، الأعراس، السفرات، الكشتات، كلها في هذا الموسم. أجمل الفواكه تكون في الصيف، فالصيف يعني إيجابي، يعني في إيجابيات أكثر
1: بالفعل. يعني كثير ظالمين نحن الصيف، بس في جوانب كثير
0: حلوة تأفف من الحرارة بس، لكن في أشياء كثير إيجابية
1: بالفعل. ياسر مثل ما أشرت، يعني يمكن العائلة تكون ملمومة أكثر في فصل الصيف. الأبناء طلعوا إجازة من المدرسة، ولي الأمر والأم إذا كانوا موظفين يأخذوا إجازة،
0: الأم بعد حتى لو ما تشتغل مثلا غير موظفة ترتاح في الصيف لأنه أبنائها في إجازة هي بعد إجازة.
1: يعني فعلا ترتاح من مسؤوليات الدراسة وتجهيزهم وغيرها، فتكون كأنها استراحة محارب لها. وبالتالي فعلا يقال أنه بعد عام كامل تستحق الأم أن تحصل على مكافأة.
0: يعني البعض يقول المفروض الهدية اللي تسلم للطفل مثلا بعد النجاح، مثلا الطالب مفروض تسلم للأم لأن هي اللي كانت معها طول الوقت.
1: أشكرك صراحة.
0: فهي تستحق بعد هدية، يعني
1: أنت رجل يحترم النساء كثيرا.
0: هذه حقيقة، يعني هذه حقيقة. ما أعتقد أنه البعض يقول لا، الأبناء بنفسهم يذاكروا، خاصة الصغار اللي مرحلة الخامس فما دون.
1: صحيح.
0: يعني الأمهات هي اللي تتابع أبنائها، تذاكر لهم، تراجع لهم دروسهم، تشوف الواجبات. يعني الأم صحيح اللي قال إن الأم مدرسة، فهي مدرسة حتى في البيت
1: بالفعل. وإحنا أكيد أيضا نؤمن إنه جو المدرسة بما أنه اختفى ستكون هناك مدرسة داخل البيت.
0: نعم.
1: للحوار، للتفاهم، تبادل الآراء يعني بين الأبناء وأولياء الأمور.
0: نعم.
1: يعني مرة سمعت كلام جميل لأحد المختصين، إنه لا ترضخوا لطلبات أبنائكم فيما يتعلق بالسهر في فترة الصيف. يعني ما ينفع تقول والله ما رمت لهم، والله ما قدرت أسيطر عليهم، والله بخليهم على كيفهم، يناموا متى ما يريدوا، يصحوا متى ما يريدوا. هذه مسؤولية كبيرة جدا جدا. يعني يقول لك السهر ما بس عساس أن أنت خايف أنهم يسهروا على ألعاب الفيديو، أو أنك خايف أنهم يكونوا سهرانين على التليفون. السهر الطويل يأثر حتى على نموهم، نموهم الجسماني، نموهم العقلي، صحتهم البدنية. في عوامل كثيرة تؤثر لو فعلا ساعات السهر هي اللي سيطرت على أجواء الإجازة الصيفية. فأنت ما استثمرتها ولا سويت شيء.
0: هو النوم الطبيعي حتى الأطباء، وهذا أمر يعني من فطرة الإنسان، النوم الطبيعي هو في الليل يعني. ولكن بعض الأبناء للأسف يعني، وهذه رسالة حقيقة لأولياء الأمور وانت ذكرتيها، أنه يعني ما ممكن أنه يسهر طول الليل وينام في النهار. يعني هذا النوم غير طبيعي ولا غير صحي أصلا، يعني بيسبب له إرهاق وأضرار صحية على المدى البعيد. يعني فيعني على أولياء الأمور أن ينتبهوا، أن يحذروا أبنائهم. يعني الليل هو للسكنة، للنوم، ليس للسهر. والنهار طبعا يعني الإنسان يكون يعني يصحى مفروض في النهار، يقوم بأعماله، ما يكون نايم. يعني أنت تنام طول النهار تصحى طول الليل، يعني غير الفطرة، عكس الفطرة. فأكيد بيكون في أضرار صحية
1: كثيرة ياسر. الجميل أنه المعظم خلص مدرسة، وفي بعض المعلمين على مستوى المنطقة احتفلوا مع طلابهم بعد انتهاء الامتحانات. في معلم في إحدى الدول الخليجية احتفل مع طلاب الناجحين، جاب لهم عيوش،
0: أكرمهم يعني،
1: أكرمهم واحتفل معاهم بطريقته،
0: طريقته الخاصة،
1: بطريقته الخاصة. فهو ودعهم في العام الدراسي يعني ذكريات جميلة.
0: نعم.
1: واحتفل فيهم قبل لا يحتفلوا أهاليهم معهم.
0: أيوة. والمعلم طبعا مربي يعني
1: بالفعل.
0: ويقوم بدور
1: وكأنهم أبناؤه يعني فرحان بنجاحهم هم.
0: نعم.
1: فعلا أبناؤه يعني.
0: هو اللي يعيشوا المعلمين ترى نفس اللي يعيشوا الآباء ترى. المعلمين يفرحوا عندما يعني ينجحوا طلابهم يحققوا النتائج المرجوة لأنه كأنه الثمرة هم زرعوا البذرة في هذا الطالب وأثمر مثلا فبالتالي يعني هذا الزرع اللي هم زرعوه أنتج شيء طيب فبالتالي
1: بالفعل.
0: هم يشعرون بالفخر والاعتزاز عندما أحد طلابهم يعني يحصل على نسبة كبيرة مثلا في الثاني عشر مثلا أو حتى النجاح في باقي المراحل التعليمية يعني يشعرون بفخر ترى المعلمين فبالتالي يعني المعلم يفرح مثل ولي الأمر للطالب
1: بالضبط. احنا أكيد نتمنى للجميع إجازة سعيدة ياسر.
0: نعم.
1: وفعلا يتم استثمارها أجمل استثمار استثمار يعود بالنفع
0: أكيد.
1: ما نستثمرها بالحشو والمعلومات
0: لا
1: وكأنك تدرس أولادك حال الفصل الجاي. احنا ذكرنا هذه النقطة
0: احنا قلنا الأفضل انك تنمي مهارته
1: خلي رفع
0: خلي جانب الترفيه موجود عشان ما يشعر بالملل يعني عام دراسي كامل هو يحفظ ويذاكر ويقرأ.
1: نعم.
0: ويراجع
1: خلاص
0: بعد
1: سادلنا.
0: في الصيف مفروض فترة راحة إذا تريد يعني تعلمه حاجة علمه مهارة ونمي مهارة هو موجودة فيه
1: خاصة في الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. وفي ترفيه بعد يكون لازم يعني
1: صحيح.
0: كراحة يعني
1: إذن احنا أكيد حاولنا كذا نعيشكم أجواء الإجازة الصيفية مع بداياتها وفي جماعة بعدهم ما عاشوا الأجواء شهادة الدبلوم العام
0: ما زالوا
1: نتمنى لهم كل التوفيق
0: يوم
1: إن شاء الله
0: الأحد إن شاء الله الختام هذا ختام مرحلة دراسية كاملة
1: نعم.
0: يعني المدرسة
1: ومرحلة مهمة في حياتهم.
0: نعم.
1: كل التوفيق
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: لازم
2: والله
1: أنتك...
2: ما أعرف غير منك دلوقتي
1: محمد شكله ما عنده حد في الدبلوم العام
0: أكيد يعني مع مرور الزمن إن شاء الله بيوصل
1: إن شاء الله بيوصل أبناؤه لهذه المرحلة عيسى منهم تحياتنا لأبو عيسى محمد الشبيبي مخرجنا في بانوراما فاصل ونواصل.

0: عودة عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمناها للجميع، وتحية لكل من انضمنا على السمع فيها اللحظات. نتمنى لكم طبعا عصرية سعيدة جميلة إن شاء الله، دروب آمنة لكل المرابطين لنا عبر الراديو والسيارة وصولها من لمقاصدكم بإذن الله.
1: وتحية لمن يرسل لنا على رقم الواتساب 7244201. تحية لأبو أسعد الهاشمي، نوجه لك تحية، شكرا جزيلا لك. وتحية لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار، يقول مساء الأنوار لكم فتحية وياسر لجميع طاقم البرنامج والمستمعين. وبعد يقول من البارحة معنا واليوم الرطوبة والحرارة في ازدياد والحمد لله، ونبارك لمصر الفوز وحصول اللاعب الشهير محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في المباراة، وإن شاء الله المنتخب المصري والمغربي سيكون لهم دور حاسم في المونديال، وخريف ظفار ينتظركم. تحية لك يا أبو حكيم، شكرا على مشاركتك.
0: شكرا لأبو حكيم، وشكرا أيضا لأم غيث فاطمة عيد غلفان المحروق، تقول بعض الناس يتجنب طلب المساعدة من صديق أو صاحب مهنة أو حتى استشارة لاعتقاده أن هذا ضعف أو لا يريد التعرض لألم الرفض، فتفوت عليهم فرص كثيرة. فبالمختصر الناس للناس، ولا يمكن لإنسان مهما بلغت كفاءته أن يستغني عن المساعدة في مرحلة ما، لابد أن يساعدك أحد في مسيرتك حتى لو تم رفضك، لا بأس، فهذا لا يقلل من قيمتك. شكرا يا فاطمة.
1: وتحية مسائية لسيف العوفي، مسي بالخير على المستمعين. يقول فتحية عن حديثنا عن الصيف وأن الصيف فيه أشياء إيجابية، يقول طبقت المثل اللي يقول يجينا الشتاء بذواياه ويجينا الصيف بشفاياه، وفعلا الخيرات والفواكه والسفرات في فصل الصيف. وطبعا الذواي معروفة احنا بلهجتنا المحلية،
0: يجينا الشتاء بذواياه
1: ويجينا الصيف بشفاياه.
0: بشفاياه يعني هذا مدح للصيف،
1: مدح للصيف
0: وذم للشتاء.
1: للشتاء شتاء يعني قصد الشتاء يجيب الأمراض.
0: نعم.
1: اللي الأمراض طبعا زكام وغيره.
0: نعم.
1: والصيف يجيب بشفاياه، يعني
0: اخيرا في حد انصف الصيف.
1: شكله من محبي الصيف سيف العوفي. خلك فعلا الخيرات والفواكه والسفرات فصل الصيف.
0: تحياتنا لك ولمحبي فصل الصيف. وعلى فكره في ناس يحبوا الصيف
1: اكيد،
0: في يعني لو خيرته بين الشتاء والصيف بيختار الصيف.
1: بين الشتاء والصيف بيختار الصيف. البعض يقول لك الشتاء مؤذي
0: دام
1: يديني يعني من البرد، يعني ما يحب البروده الزايده
0: او يحسسه بالكسل وكذا.
1: بعض يشوف هذه المشكلة
0: بلاعيم
1: وامراض ولكن حتى الصيف ترى فيه.
0: والله أنا أشوف الحال من بعضه، صيف ولا شتاء يعني
1: كله زين، يعني كل الأوقات زين إن شاء الله.
0: المهم إحنا كنا مودعين الربيع بس أول أمس
1: وبدينا ندخل الصيف في يوم الأحد، بس
0: أمس بس داخلين الصيف.
1: أمس بس
0: حط بالك
1: 21/6 يعني اللي قبل كان بس مقدمات الصيف، ربيع
0: كنا في الربيع. نعم. المرة نروح معكم مستمعينا إلى محطة إيش صاير.
1: ومن أخبارنا في محطة إيش صاير، سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة جراء حادثة الانفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية، مؤكدة أن وقوفها إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الظرف، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع.
0: وأيضا من أخبارنا وعلومنا مستمعينا، وطبعا على المستوى الطبي، المدينة الطبية الجامعية تحقق إنجاز وطني نوعي في جراحات الأورام الدقيقة.
1: ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تحتفي باليوم العالمي للاعتماد 2026 تحت شعار الابتكار والثقة والاستدامة قوة الاعتماد، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
0: وبدأ أعمال الحلقة الوطنية لاعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2040 للحد من تدهور الأراضي وحماية

0: الموارد الطبيعية.
1: وغرفة تجارة وصناعة عمان بالظاهرة تناقش تحديات القطاع اللوجستي وفرصه لتعزيز تنافسية المحافظة كمركز لوجستي إقليمي ودعم كفاءة الخدمات اللوجستية.
0: وهيئة البحث العلمي والابتكار تستضيف بمجمع الابتكار مسقط اجتماعا عمانيا أوروبيا لتبادل المعرفة وبحث تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار.
1: إذن هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا مستمعينا في محطة إيش صاير. أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 7244-2010.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في بانوراما، وتحية مسائية للجميع أينما كان يصلكم أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج بانوراما، وتحية لمسعود العوائد يمس علينا من ظفار. كيف الأجواء في ظفار يا مسعود؟ زين تشاركنا أجواء الخريف من هناك بما أنه فلكيا بدأ موسم خريف ظفار. تحية لك يا مسعود،
1: وتحية أيضا لصاحب الرقم 22. آخر شيء يقول يعطيكم العافية فتحية وياسر، احنا في انتظاركم في موسم الخريف. وأيضا تحية لأبو محمد. أبو محمد طبعا يقول يسعد الله مساءكم بكل خير، ربي يحفظكم ويسعدكم في الصيف والشتاء. الصيف موسم النشاط والسفر واللقاءات الجميلة، والشتاء موسم الدفء والخيرات والرحلات والأجواء المريحة، جعل الله أيامكم كلها فرح وبركة. ولك بالمثل يا أبو محمد، شكرا على المشاركة.
0: أبو محمد يعني أعطانا أن كل الفصول جميلة، يعني سواء الشتاء أو الصيف، المهم إحنا كيف نخلي هذه الأجواء وهذه اللحظات جميلة وسعيدة ونكون إيجابيين. يعني
1: بالفعل في كل الأحوال نكون إيجابيين. هما هالمرة مستمعينا نروح معاكم لمحطة سالفة، وسالفتنا لليوم يعني ضمن الأمثال الشعبية العمانية اللي تحمل في طياتها حكمة إنسانية عميقة، ربما تشرح موقف معين، ظرف معين، ردة فعل معينة. وطبعا الأمثال كثيرة معانا ياسر، وهي موروث ما زلنا نتناقله جيلا بعد جيل.
0: يعني أبائنا وأجدادنا فتحية تقريبا كل الأمور اللي ممكن أن يعني كذا نصادفها في حياتنا،
1: نعم،
0: حاطين لها مثل
1: بالفعل.
0: وطبعا هذه الأمثال فيها حكم، وبالتالي يعني ليس كلام عابر، هو مثل، والمثل يتبعه في حكم وحكمة منه. وبالتالي يعني هذه الأمثال الشعبية مهمة نستخدمها حقيقة ونستفيد منها اليوم. نعم. مثلنا دائما يعني مهم حقيقة في موضوع التسوق، فالبعض يعني يمكن يهتم بالسعر بعيد عن الجودة، فيقول لك والله ترى رخيص، زين ترى هل جودة هذا المنتج جيدة؟ هل أنت بتستفيد منه على المدى البعيد؟ هل نفس لو اشتريت يعني مثل هذا المنتج لكن بجودة عالية، هل بيكون بنفس المواصفات؟ أم فقط المهم عندك هو السعر؟ وبالتالي يعني يشتري الرخيص يمكن ما يدوم عنده فترة طويلة ويخسر، وكأنه ما استفاد من شراء هذا المنتج.
1: بالضبط ياسر، هي حكمة نوعا ما تجارية أو تدل على رأي مالي.
0: نعم.
1: في موضوع التسوق في الأسواق، خاصة في التعامل مع السلع الرخيصة أو السلع الغالية، فالرخص له ضريبة.
0: نعم.
1: والغلى له ضريبة، وبالتالي في مثل عماني يقول، إيش يقول المثل؟
0: ما يغرك رخصة تراك تخسر نصه.
1: أيوة، لا يغرك رخصة تراك بترمي نصه.
0: نعم، والبعض يقول تخسر نصه.
1: أيوة،
0: وبترمي نصه حسب طبعا. نعم. طريقة النطق. وبالتالي يعني هذه فيها حكمة، إن ما المهم إن سعر رخيص.
1: نعم.
0: المهم هل هو الجودة
1: ولا لا،
0: هي هل أنت بتستفيد. نعم. منه، هل بيدوم لفترة. نعم. طويلة، أم هو فقط إنه والله لأنه رخيص ويمشي الغرض.
1: نعم.
0: فبالتالي يمكن ترمي في المستقبل، فبالتالي يعني. نعم. لا يغرك رخصة تراك ترمي نصة.
1: وبالتالي هذا المثل ياسر يحمل حكمة أنك تفكر في موضوع السلعة بعد الشراء، ما بس تفكر في اللي راح تدفعه في الوقت الحالي. نعم. وبالتالي الجودة العالية قد تكون مكلفة مبدئيا، لكن الجودة الرديئة الرخيصة يمكن لا تفي بالغرض. فربما هذا المثل أيضا يحمل دلالات أخرى.
0: نعم.
1: إحنا حابين من مستمعينا يشاركونا آراءهم حول هذا المثل، وهل فعلا مطبقينه في حياتهم اليومية، خاصة في موضوع التسوق.
0: نعم.
1: سواء كان في الأسواق التقليدية أو العصرية، وفي نفس الوقت يشاركونا بمثل يقدم نفس الدلالة أو يقدم نفس المعنى.
0: إذن مثلنا اليوم مستمعينا في محطة سالفة، ما يغرك رخصة تراك ترمي نصة، ما هي دلالة هذا المثل؟ وجهة نظركم، وإذا في مثل يعطي نفس المعنى ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244201.
1: والله في مشاركة من سالم محمد الهاجري شاركنا بمثل مرادف، يقول لك ما يشتري الهبش إلا الكبش.
0: عاد زين يشرح لنا يعني هل هو نفس المعنى؟
1: هل يمكن نفس المعنى يا الهاجري؟
0: ما يشتري الهبش إلا الكبش.
1: نعم،
0: فأمثال شعبية كثيرة. زين يا سالم يعني تشرح لنا المثل،
1: لا يغرك رخصة
0: تراك ترمي نصة
1: وتخسر نصة
0: وتخسر نصة.
1: إذن شاركونا على 7244201.

0: مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها للجميع. الساعة تشير إلى الدقيقة 42 بعد الخامسة مساء من العاصمة الأنيقة مسقط، ومن استوديوهات برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان. مساء سعيدة للجميع، وهالمرة احنا وياكم نروح لمحطة عنقر. وعن قرب مستمعينا، يسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب طبعا بأستاذنا العزيز والدكتور الفاضل دكتور محمد بن عوض المشيخي، وهو أكاديمي باحث في الرأي العام والاتصال الجماهيري، خط بقلمه الجميل مقال بعنوان خطة مسقط هل تنجح في جبر الضرر. أكيد كل هذه التفاصيل مع الدكتور محمد. يسعد مساءك بكل خير، حياك وسهلا دكتور محمد.
1: يا مرحب الأستاذة فتحية، ولك كل التحية والتقديم والتقدير على هذا دائما البرامج الرائعة والصوت الجميل، وأيضا زميلك الأستاذ ياسر.
2: أهلا وسهلا بك دكتور،
1: وأيضا الوقت هذا الجميل هو وقت حقيقة، وقت الذروة نسميه في دراستنا للإعلام يعني، فلكم كل التحية على هذا أيضا الاستمرارية والعطاء الكبير في هذا المجال الفكري الذي حقيقة له دور كبير جدا
0: أكيد شهادة نعتز بها منك دكتور.
2: ونحن نشكرك دكتور على تجاوبك حقيقة معنا، وأكيد نسعد دائما بوجودك في برنامج بانوراما. وحديثنا اليوم عن المقال الذي كتبته بعنوان خطة مسقط هل تنجح في جبر الضرر، ونحن نعرف أن خطة مسقط أطلقتها سلطنة عمان، وهي مبادرة منها، مبادرة دولية عرفت باسم خطة مسقط، وأطلقت من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 11 من يونيو 2026. دكتور، وانت كتبت حقيقة عن هذه الخطة وأهميتها، نسأل في البداية عن أهمية التوقيت، توقيت إطلاق الخطة في هذا التوقيت الحرج، وإحنا نعرف لماذا حرج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه الخطة التي انطلقت من أعلى منبر في المنظمات الدولية من نيويورك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، تشير إلى أيضا جهود جبارة بذلت طوال العقود الماضية من عمان. وكما وصف هذه الخطة جلالة السلطان، يقول إنه هذا يعني رسالة السلام من عمان ستظل تجوب العالم. وهذه هي مساهمة فكرية وتعليق حقيقة جدا رائع لجلالته، هذا الشخصية البارزة اللي كان أيضا وزيرا للثقافة في فترة من فترات، وأيضا دبلوماسي يعني كأمين عام لوزارة الخارجية، واليوم يتولى هذا البلد الذي يعني كل اهتمام حكومتنا وقائدها في الفكر ومد الجسور التعاون بين الشعوب. حقيقة خطة مسقط لاحظت فيها شيء، يعني كما أنا قلت لكم هذه جهود من سنوات بذلت من السلطنة، وهناك المعارض، هناك الخطاب الفكري الذي يعني يجمع الأمم ولا يفرقها، الذي حقيقة جاب أوروبا وأستراليا وأفريقيا ودول العالم. هي كما قال جلال السلطان، هي رسالة السلام للعالم كله. إن عمان تمد يديها للكل. واللي أريد أقوله في هذا النقطة الأهمية الكبيرة، تركيز هذا الخطة في هذا الوقت اللي أنت ذكرته ليس على السياسة وعلى الحكومات، بل على المجتمع المدني، على القيادات الدينية، على الذين يمكن أن يساهموا في مد الجسور مع الشعوب الأخرى في الداخل والخارج. وهذا في اعتقادي الشخصي يميز خطة مسقط عن الكثير من المؤتمرات والخطط التي أيضا طرحت طوال العقود التي لا راها أيضا تحققت، لأنه أهدافها سياسية بالدرجة الأولى، يعني كما نسمع عن التقارب بين الأديان ومؤتمرات كثيرة جدا، لكن هي تدور في المجال في اعتقادي الشخصي السياسي أكثر منه إنها تحقق وتخترق الحدود وتبني شراكات تتعلق بالتفاهم، تتعلق بالمبادئ والقيم الإنسانية التي نحن يعني كلنا يعني نتطلع إلى يعني تأسيسها، ليس فقط في بلدنا بل ومع الشعوب الأخرى. هي قيم احترام الآخر، هي قيم السلام، هي قيم الاعتراف أيضا بالآخر من حيث الحقوق، من حيث أيضا تفكيره. يعني هذه الخطة لا تجبر أي جهة كانت على أيضا تأخذ بهذه الخطة، إلا أيضا كما نتكلم دائما عن القوة الناعمة هو يجذب. وعمان عندما أيضا تتبنى أي خطة لسمعتها الكل حقيقة ينجذب إلى هذا الخطاب، خطاب السلطنة وخطاب قيادتها الحكيمة التي يعني دائما أبوابها مفتوحة لخدمة الإنسانية، كل الإنسانية، لا أقول يعني جهة واحدة أو إقليم أو دين أو يعني، بل عمان يعني على الدوام هي يعني فاتحة ذراعيها وتأسس من خلال هذا الخطة للعالم أجمع للاتفاق على كلمة سواء لبناء هذا يعني العالم الذي يتصدع في واقع الأمر نتيجة الخلافات، نتيجة الأطماع، نتيجة حب الذات كما أنا ذكرت في المقال. كل ذلك أيضا جعل عمان تدخل في هذا الوقت، وكما أنت طرحت هذا السؤال اللي إنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعني أنت شايف الحروب وشايف التدمير، شايف المعاناة في يعني في كثير من زوايا العالم يعني.
2: حتى لغة الخطاب الآن يعني فيها نوع من الكراهية، يعني خطاب حقيقة يعني يمكن مؤثر حتى على الشعوب وعلاقة الشعوب. دكتور
1: هذا كلام صحيح يعني. فحقيقة هذه الخطة طبعا نحن لا نستطيع نحكم عليها، وكما أيضا جاء في المقال يعني الكل يعتقد أن هذه الخطة سيكون لها نتائج يعني كما يقال ما بعد هذا الخطة والمقدمات التي أيضا كانت موجودة طوال العقود من خلال المؤتمرات ومن خلال المعارض ومن خلال رسائل السلام التي جابت العالم من مسقط من هنا. هذا العطف الذهني وهذه المؤتمرات، يعني هناك أكثر من 46 دولة اشتركت في وضع هذه الفكرة، تبادل الأفكار مع هذه الشعوب مع هذه الدول بعد العطف الذهني وبعد الخلاصات التي يعني سنوات مضت يعني تم إطلاق هذه الخطة بعد نضوجها، بعد أيضا يعني إنه الوقت قد حان. والأهم من ذلك أيضا كما تعرف المنظمة الدولية ممثلة بأمينها العام تبنوا هذه الخطة وأشادوا فيها، وهذا يشير إلى أهمية هذه الخطة مسقط. يعني ويعني في واقع الأمر الكل يتطلع لهذه الخطة أن تحقق الكثير، لأنها ركزت كما قلت مجددا على المجتمع المدني، على القيادات الدينية التي بإمكانها تقيم الحوار، تصنع السلام، تمد جسور المحبة بين الشعوب لتحقيق أهداف يعني أهداف سامية، أهداف إنه إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المعاناة البشرية التي حقيقة تتعرض للقتل، تتعرض للإرهاب، تتعرض أيضا للنهب في كثير من الدول. يعني هناك من الدول التي تحاول تسيطر بهدف السيطرة على الثروات وتهميش أصحاب القرار من الدول على المستوى المحلي إنه يتم استبعادهم ومنحهم من إدارة شؤونهم. فهذا أيضا بعد سياسي مهم جدا تبناته هذه الخطة. وأيضا كما هو الحال إنه عمان دائما لها يعني خط معتدل، خط يعني ما يعني طوال السنوات العقود الماضية دائما تابع يعني في الفترة السلطان قابوس طيب الأسرة وأيضا في خلال جلال السلطان هيثم الذي أيضا له دور كبير جدا يعني في هكذا موضوع، كانوا ينظرون إلى العالم أنه يجب لا يكون لنا أعداء في هذا العالم مهما كان مهما حصل من هذه الأطراف، إن عمان تأخذ زمام المبادرة وتحاول يعني تجمع ولا تفرق وتوصل بأهدافها، وهي أهداف سامية جدا ولقناع الأطراف الأخرى في نهاية اليوم تكون عمان. وهذا اللي حاصل في واقع الأمر، إنه عندما كما يعني نسمع دائما إنه الآن ممكن عمان الدولة الوحيدة في هذا العالم بدون أعداء، يعني تلف العالم. وأنا أسافر وأحضر مؤتمرات عندي، بمجرد ما أذكر إني من سلطنة عمان بأمانة يعني الكل يوقف ويسالك ويرحب فيك، وهذا يشير إلى أيضا القوة الناعمة. وأيضا هذه الخطة هي تعبر في واقع الأمر عن جهود أيضا كانت لسنوات. هذا هو الإشهار الرسمي كما أنت ذكرت في شهر يعني هذا الشهر تاريخ 11 تحديدا. وحقيقة هذا الإشهار لم يكن يوم كما وصفت في المقال من الأيام العادية في هذا العالم الذي كما قلنا يعني تتزاحم عليه المصايب والعداوات وخطاب الكراهية، وكما أنت ذكرت كل ذلك أتت هذه الخطة لتعمل فارق تماما. إنه حان الوقت للسلام، حان الوقت للمحبة، حان الوقت لإعطاء كل ذي حق حقه على مستوى هذا العالم. وقبل كل ذلك كل واحد يعرف حدوده يعني في هذا العالم. وكما قلنا يعني هذه الخطة في اعتقادي الشخصي ستكون لها نتائج أيضا كبيرة جدا، وهي ليس خطة عادية من ضمن الخطط التي نسمعها من كثير من الدول، لأنها تعبر عن قيادة حكيمة في هذا البلد، وعن شعب أيضا من الشعوب التي يعني شالها بالجنان من حيث القيم، من حيث التسامح، من حيث حب الآخر. يعني كلها قيم عمانية يعني اكتسبناها بجهود أيضا بتاريخنا وقيادتنا، وأيضا الجهد الكبير الذي يبذل من كل عماني، سواء يعني كان في المحافل الدولية يعني كان يعني في سبيل العلم، أو كان أيضا يحضر هكذا مؤتمرات أو يعمل، يعني هو عبارة عن يعني سفير لهذا البلد، لهذه الثقافة، لهذا التراث الخالد. وبالتالي نحن حقيقة نفتخر بما أنجزنا، وأيضا هذه مساهمة من عمال للعالم اللي تعمل كما قلت الفارق في قيم السلام، في قيم المحبة، في قيم الحوار، ويتحول هذا العالم إذا يعني تم تطبيق هذه الخطة. وأعتقد كل المشروعات تشير إلى لقاحة إنه نحن سندخل مرحلة، ونحن من خلال هذه الخطة التي حقيقة يعني هنا أذكر معالي دكتور محمد بن سعيد المعمري الذي هو قبل لا يكون يتولى المنصب الوزاري أيضا كان جاب العالم، وشاهدنا من خلال القنوات كيف أيضا كان له دور كبير جدا، وهو أيضا الذي أعلن إشهار هذه الخطة من مدينة نيويورك قبل أسبوع من هذا التاريخ تقريبا أو قبل 10
0: أيام. طيب دكتور محمد، أكيد إشهار هذه الخطة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية ومن شخصية تحمل رمزية دينية وتدير أيضا مؤسسة دينية في سلطنة عمان، معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومع تراجع لغة الحوار ولغة التفاهم ولغة التعايش، وللأسف يعني سيطرة لغة البغضاء والعداوة والكراهية الخطاب الآن في العالم، هل يمكن أن تكون هناك تحديات ممكن أن تواجه دمج السياسات يعني القيادات الدينية مع القيادات السياسية والدينية في خطة مسقط؟ لأن من الواضح أن هذه الخطة أيضا تحمل اعتبارات دينية من منطلق أن الأديان كلها تدعو إلى السلام والتعايش السلمي وتقبل الآخر، فأكيد إشهار هذه الخطة بدلالات دينية معناه أن القيادات الدينية حان الوقت أن تكون أيضا لها دور مع القيادات السياسية والتقليدية في نشر لغة التفاهم، لغة الحوار، لغة التعايش.
1: حقيقة سؤالك جدا رائع، والخطة حقيقة ركزت على الجانب الديني، على القيادات الدينية
0: بالضبط،
1: علماء الدين، وأيضا المجتمع المدني، وهناك أيضا كان من ضمن الأشياء المهمة لأبعد الحدود اللي إشارة لأنه التجارب السابقة كانت في المجال السياسي. وتعرفوا السياسة يعني دائما نقول هناك ما يعرف بالمبدأ الميكيفيلي البرجماتية، إنه السياسة تحسب الربح والخسارة ولا تحسب الجانب القيم والأخلاق يعني، وهناك انتهازية في السياسة. فكأنه الخطة أدركت إنه طوال العقود الماضية كان الحوار سياسي،
0: صحيح.
1: والحوار السياسي هذا الحوار يعني شكليا جميل، الكل يزعم إنه يحترم حقوق الإنسان، يحترم حقوق الآخر، يحترم حقوق، ولكن أثبتت الأيام عدم الوصولنا. وزي ما أنت ذكرتي نحن اليوم نتكلم عن واقع صعب جدا في عالمنا يسود الحروب والكراهية والقتل والتشريد، ونحن ليس ببعيد يعني كما يعني كان الحرب التي الآن نرى إنه لعل الله يعني أيضا ييسر ويوقف هذه الحرب على ضفاف الخليج، ولا أخطر من ذلك السنوات اللي مضت اللي شاهدنا المذابح والقتل الأطفال اللي يعني تجاوز الرقم 20,000 في قطاع غزة يعني. وبالتالي نحن اليوم الظاهر الخيار العماني ومن التجربة إن هذه المرة التركيز على الشعوب والصحيح السياسة الهدور والسياسة هم الذين أيضا يتولون إدارات الدول ولهم أيضا يعني دائما يعني نفوذ، ولكن كأنه الخطة العمانية بعد التجربة اختارت المجتمع المدني، القيادات الدينية، الناس الفاعلين في المجتمع اللي هم يصنعوا هذا الشراكة مع الدول الأخرى. وهذا بالمناسبة ليس مسألة مصادفة في اعتقادي الشخصي يعني، من خلال أيضا تواصلي مع معالي الوزير الوزير الأوقاف والشؤون الدينية الذي أيضا يعني هو أراه أنه هو عراب هذا الخطة، ومن خلال تجارب سابقة وأعمال أيضا جليلة قدمها للوطن بل وللإنسانية يعني. وبالتالي التركيز هنا والخيار ليس في المجال السياسي بقدر ما هو يركز على القيادات الدينية وعلى القيادات المحلية التقليدية في أي مجتمع، على إنها أيضا ليس المسألة فقط على المستوى الداخل بل على مستوى العبور الحدود والوصول إلى الدول الأخرى والشعوب الأخرى عبر قارات العالم لتحقيق طموح الخطة اللي هي إنه السلام يسود العالم، المحبة تسود العالم، العدالة قبل كل شيء يجب أنها هي التي تقود هذا العالم لتحقيق الحياة الكريمة للإنسان. الإنسان في كثير من المناطق العالم يعني يتعرض للإهانة، يتعرض للإبادة، يتعرض كما يقال لتجريده من حقوقه. من هنا أتت هذه الخطة واختارت المجال البعد القيادي الديني والقبلي والمجتمع المدني، هذه الثلاث القيادات التي تكون المجتمع هي المنوط بها بعد التجربة اللي هي تصنع السلام، تصنع المحبة، توقف الحروب من خلال أيضا التواصل مع الشعوب الأخرى بعد مباركة هذه الخطة من منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام في هكذا موضوع.
2: نعم ممتاز. إذن يعني هذه الخطة جاءت في توقيت جدا مهم، ونحن نعرف طبعا مثل ما ذكرنا خطاب الكراهية الذي يعني انتشر في فترة من الفترات للأسف، ونبذ الآخر وعدم تقبل الآخر، لتأتي هذه الخطة من عاصمة السلام وسلطنة عمان التي دائما تدعو إلى الحوار وإلى التفاهم وإلى تقبل الآخر وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وبالتالي هذه الخطة هل سيكتب لها النجاح؟ وأنت ذكرت أنه إن شاء الله يعني حسب توقعك أنها ستنجح هذه الخطة. طيب لكي تنجح هذه الخطة ما هي العوامل التي يجب أن تتوفر حتى يؤدي إلى نجاح هذه الخطة إن شاء الله؟ وهذه هي جهود سلطنة عمان وإن شاء الله تكلل بالنجاح.
1: حقيقة المحور محورها هي أتت من تجارب من عصف ذهني كما قلت لكم، من تفاعل يعني دولي، يعني هي ماتت كذا فقط من الداخل عمان بل أيضا عمان كان لها أدوار كما تعرفوا طوال العقود الماضية وتواصلها مع الشعوب، وأيضا دورها الكبير في إطفال الحرائق ووقف الحروب، والكل يدرك ذلك. لكن هذا البعد الفكري الآخر، إن هذا الخطة ليس نظرية كما كثير من الخطط الموجودة التي يعني كان إطارها النظري يعتمد على مؤتمرات وعلى نقاش، وبعد هذه المؤتمرات الكل يذهب ولا نرى أي نتائج على أرض الواقع. فكتب هذا الخطة إن شاء الله النجاح بسبب أيضا اعتمادها على المجال التجريبي، على المجال البحثي، على الخبرات والتجارب والخلاصات التي توصلت إليها عبر السنوات الماضية. ومن هنا تم حتى العناصر اللي تم اختيارها أيضا هذه العناصر غير عادية، عملية إنها لا ترتبط بالدولة، بالحكومة، بالجهاز الإداري، بل هي أتت للمجتمع المدني والقيادات الدينية. يعني هذا يعني كشف واقعي لمن كما يقال أصحاب الحل والعقد في مجتمعنا، كما نستخدم هذا المصطلح، هم الذين أيضا نجاح الخطة يعتمد عليهم، وهم أيضا حقيقة يمتلكون هذه المهارات، يمتلكون التوجه، يمتلكون كما يقال الفكر، فكر السلام، فكر المحبة لنعانق الشعوب الأخرى. وعنواننا هنا السلام والمحبة واحترام الغير يعني. وبالتالي طبعا هذا الخطاب أيضا ميزته المعاناة التي يعانيها الشعوب، يعانيها الشعوب في هذه الفترات اللي ذكرتوها. البديل هنا هو السلام، البديل هنا كلمة صادقة يعني تعبر من حدود عمان للعالم، هدفها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البشرية، ومحاولة توفير الحياة الكريمة للإنسان أينما وجد، في أي دولة، في أي قارة. والأهم من ذلك أيضا تحقيق الرفاهية، لأن هذا بعد اقتصادي مهم جدا، ومن خلال أيضا معايير وضعت في الخطة، لأن الخطة كما قلت لكم هي أتت من بعد التجارب، يعني هي كانت يعني كما يقال يعني خلاصات لنتائج بحثية وتجريبية وأعمال جابت العالم، وأخذ وجهات نظر قيادات فكرية مختلفة عبر هذا الكون. وهنا هذا تكمن قوة خطة مسقط، هنا أتت لتبقى، أتت لتحقق الأهداف لواقعيتها. يعني نحن أحيانا نكون عندنا طموح وعندنا تنظير، لكن هذه الخطة بعيدة كل البعد عن التنظير، بل هي واقعية وهي تلامس قلوب البشر والشعوب قبل لا يكون ذلك فرض عليهم أو إجبار عليهم، بل هي خطابها. والأهم من ذلك أيضا الثقة التي الكل في هذا العالم، يعني أي شيء يأتي من عمان له دائما يعني معنى كبير جدا، لأن هذا البلد عرف عنها دائما وعن شعبها وعن قيادتها حب الآخرين واحترام الغير واحترام حقوق الإنسان قبل ذلك. ومن هنا نتطلع أن هذا الخطة وخلال الفترة القادمة إنها يكون لها إنجازات، وأيضا تكون لها ثمار لتحقيق هذه الأهداف الواقعية التي أتت في وقتها، وهي كما قال جلال السلطان هي رسالة السلام من مسقط إلى العالم.
0: يعطيك العافية دكتور محمد، ومثل ما أشرت في حديثك وأيضا في مقالك أن نجاح هذه الخطة يحتاج إلى وقت، ونجاحها لن يقاس بعدد المؤتمرات ولا بعدد البيانات التي ستصدر عنها، وإنما بالأثر الملموس على حياة الناس وتعزيز التماسك المجتمعي، وأيضا الحد من خطاب الكراهية والعنف وترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل. احنا شاكرين لك طبعا كل هذه الاطروحات الجميلة حول المقال، اكيد خطة مسقط هل ممكن ان تنجح في جبر الضرر؟ اكيد باذن الله. شكر كبير لك الدكتور محمد بن عوض المشيخي، اكاديمي وباحث في الرأي العام والاتصال الجماهيري. شكرا جزيلا دكتور محمد، ما قصرت.
1: تحية لكم والطاقم البرنامج وكل الذين يستمعون لإذاعة سلطنة عمان.
2: شكرا لك. شكرا لك دكتور. إذن مستمعين، هذا كان حديثنا مع الدكتور محمد المشيخي، وحديثنا عن خطة مسقط ومقال كتبه الدكتور بعنوان خطة مسقط هل تنجح في جبر الضرر. احنا مواصلين معكم مشوارنا، فاصل مع الشبيبة وراجعين.

0: حياكم الله مستمعينا، وتحية مسائية لكم، ومواصلين معكم مشوار بانوراما. نذكركم بسالفتنا لليوم، واخترناها من مثل يقول: ما يغرك رخصة تراك ترمي نصه. والبعض يمكن يقول تخسر نصه. ومشاركات على رقم الواتساب 7244201 حول دلالة هذا المثل، وإذا في مثل يعطي نفس المعنى.
1: أكيد ياسر، مشاركات من مستمعينا، وفي مشاركة من أبو محمد يقول: في مثل مصري يقول الرخيص بيجيبوه مرتين، ومعناه أن شراء الشيء الرخيص قليل الجودة قد يجعلك تشتري مرة أخرى، فتكون التكلفة النهائية أعلى من شراء شيء جيد من البداية. طبعا نضيف أبو محمد: الرخص ليس دائما ميزة، فبعض السلع الرخيصة تكون جودتها ضعيفة فتحتاج إلى إصلاح أو استبدال سريع فتدفع أكثر مما وفرت. لذلك الأفضل النظر إلى الجودة والقيمة وليس السعر فقط. جميل أن أبو محمد شاركنا بمثل من مصر: الرخيص بيجيبوه مرتين. شكرا لك يا أبو محمد.
0: ورسالة من مرشد الرواح يقول: السلام عليكم. يقول: عندي الجودة أولى عن السعر، بس الجودة درجات وحسب المقدرة، ماشي إنسان ما يريد الجودة. تحية لك يا مرشد.
1: تحية لمرشد، وتحية لأبو مصطفى سالم الحراسي، يقول: تحياتنا لكم وشكرا على البرنامج. بس ما فهمت المشاركة يا أبو مصطفى، وين المثل المرادف؟ تحياتنا لك.
0: وتحية لأبو حكيم عبد الله الدبدوب، يمسي بالخير على الجميع، ويقول: يفضل للمشتري أن يشتري الشيء الأصلي لأنه يدوم طويل. والمثل يقول: الزين غالي غالي غالي الثمن، غالي غالي الثمن. الزين غالي غالي الثمن. تحية لك يا أبو حكيم.
2: ترى فهمت الموضوع غلط
1: شكله كذا. أحمد بن عزيز الحسين يقول: المثل يقول لا يغرك نصه تراك بتخسر نصه، يقال للتحذير من الانخداع بالمظاهر أو العروض التي تبدو مغرية في ظاهرها، وقد تكون النتيجة أقل فائدة مما يتوقعه الشخص أو قد يتعرض للخسارة. ويضيف أحمد: عند التسوق يعد هذا المثل منطقي جدا إلى حد كبير، فليس كل تخفيض أو عرض أو منتج يبدو جيد من الخارج يستحق الشراء. لذلك من الحكمة مقارنة الأسعار والجودة وقراءة التفاصيل قبل اتخاذ قرار الشراء. ومن الأمثال المشابهة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. تحياتنا لك يا أحمد الحسيني.
0: أما أبو هاني يقول: طبعا أولا مبروك على فوز منتخب مصر، ويقول: الغالي ثمنه فيه والرخيص يغرك رخصه وترمي نصفه. تحية لك يا أبو هاني.
1: تحياتنا أيضا لأمجد العبدلي، يقول: والله أمثالنا الشعبية حكم، ولو كنا مركزين عليها كنا حكماء في حياتنا. تحياتنا لك يا أمجد. والله الحكمة المالية في هالموضوع طلعت عميقة جدا ياسر،
0: أكيد.
1: وربما ثقافة هي موجودة في الأساس في الأمثال الشعبية، والأجداد والآباء مطبقينها
0: بالفعل.
1: الآن نشوفها فقط كنظريات أو كمبادئ مالية.
0: وإحنا ذكرنا فتحية أن الأمثال يعني فيها حكم، يعني ما كلام عادي يقال،
1: صحيح.
0: يعني ليس كلام عابر فقط، فالأمثال فيها حكمة، ولو استفدنا من هذه الحكم يعني تمشي أمورنا بشكل طيب. يعني حتى بالضبط. المثل اللي اليوم يعني: ما يغرك رخصة تراك ترمي نصفه أو تخسر نصفه. لأنه يعني إذا اشتريت شيء رخيص يتلف طبعا، ما في جودة، ولكن إذا اشتريت شيء في جودة يدوم طويلا. فبالتالي يعني هذا المثل أكيد في حكم. حتى مثلا في مثل يقول لك: لا تسرف ولو من البحر تغرف، يعني هو دعوة لعدم الإسراف. في أمثال كثيرة يعني ففيها حكم.
1: إذن شاركونا بأي مثل مرادف للمثل اللي ذكرناه مستمعينا، يعني أكيد في جعبتكم الكثير. شاركونا على 7244201 فاصل ونواصل بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما. عودة لكم مستمعينا، ولا تنسوا تشاركونا سلفتنا لليوم ومثل شعبي دلالته، وشاركونا أيضا بمرادف له لا يغرك رخصة تراك بتخسر نصه على 7244-2010. تحياتنا للجميع، وتحية لأم ناصر الهادي تقول مثل مطابق له: الرخيص يغرك بسعره ويوجعك بخسارته. مساءك سعيد يا أم ناصر.
2: وعمر الشريان

0: معنا شفا بنت حمد السعيدي، أخصائية رعاية موهوبين بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة شمال الباطنة. أستاذة شفا، نمسي عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.
1: مساء النور والسرور. أهلا أستاذ ياسر، أهلا أستاذة فتحية،
2: سعيدين
1: عندي
2: بوجودك
1: زيادة حمد.
2: معنا يا شفا. وطبعا احنا الآن في ربما بداية الصيف، ما انه الصيف بدأ يوم أمس، فأهمية البرامج الصيفية أكيد ستكون حاضرة، ومن خلالك حابين نتعرف على أهمية البرنامج الصيفي اللي تجهزوه للطلبة الموهوبين.
1: أهلا وسهلا فيكم. يعني في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقائمين على هذا البرنامج للإتاحة لي في هذه الفرصة
2: نعم
1: للحديث عن أحد البرامج الوطنية النوعية الداعمة للطلبة الموهوبين، وهو البرنامج الصيفي الإثرائي مداد. طبعا البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين هو يجسد اهتمام وزارة التعليم لرعاية المواهب، تنمية قدراتهم، وصناعة جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة. أهمية البرامج الصيفية أو البرنامج المقام معنا في شمال الباطنة، يعد هذا البرنامج مداد الإثرائي الصيفي من البرامج الإثرائية النوعية المتخصصة في تنمية قدرات الطلبة الموهوبين، إذ يوفر لهم بيئة تعليمية متخصصة دائما تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. كذلك هو برنامج تدريبي يعد امتداد في مساراته للبرنامج الإثرائي الشتوي المقدم لهم في يناير 2026، ويقوم على عدة مسارات تخصصية. تهدف هذه المسارات إلى فقل مهاراتهم، تعزيز معارفهم من خلال تجارب عملية وتطبيقية تقودهم إلى استكشاف ميولهم الحقيقي وتوجيهها نحو مجالات المستقبل ذات الأولوية الوطنية.
2: نعم.
1: الفترة بدأنا برنامجنا من 14 يونيو إلى 24 يوليو، بنخلص 24 يونيو 2026 يوم الأربعاء القادم بإذن الله. أهدافنا في البرنامج الصيفي مداد أهدافنا في البرنامج الصيفي مداد هي الارتقاء بقدرات الطلبة الموهوبين بشكل عام من مخرجات برنامج الكشف عن الطلبة والموهوبين ثروة، اللي هم ثروة 2، ثروة 3، ثروة 4، وتوجيههم إلى مسارات تناسب ميولهم اهتماماتهم. هذه المسارات طبعا تكون أول شيء متنوعة، يعني عدد الساعات التدريبية فيها مختلفة، 4 ساعات، 5 ساعات تدريبية. بعد ذلك تكون أكثر تخصصية، كل ما عرف الطالب ميوله واهتمامه كانت مساراته أكثر تخصصية وأكبر عدد من الساعات التدريبية في المسار اللي هو اختاره.
0: نعم، إذن البرنامج
1: ودائما
0: يعني يحمل اسم مداد.
1: نعم مداد، وهو امتداد للمسار للبرنامج الشتوي، مسار في يناير 2026.
0: نعم، ممتاز. طيب الفئة اللي تستهدفوها في هذا البرنامج الصيفي للطلبة الموهوبين؟
1: الفئات المستهدفة في البرنامج الشتوي أو البرنامج الصيفي هم الطلبة الموهوبين مخرجات ثروة. طبعا برنامج ثروة هو برنامج وطني خاص بالكشف عن الطلبة الموهوبين في مدارس السلطنة من طلبة الصف السادس بمقياس مقنن ومحدد لهذه الفئة العمرية. عدد الطلبة المستهدفين في محافظة شمال الباطنة عندنا 76 طالب وطالبة من 23 مدرسة، وعدد الطلبة المستهدفين كذلك عندنا مجموعة من طلبة مسندم، 6 من طالبات مسندم من مدرستين، ويتم توجيههم إلى المسارات حسب ما يختار هؤلاء الطلبة.
0: وبالتالي حقيقة نتمنى لكم احنا التوفيق ان شاء الله. وانت ذكرتي المسارات اللي يتضمنها البرنامج الصيفي، في الختام المخرجات المتوقعة ان شاء الله من بعد هذا البرنامج.
1: طبعا المخرجات المتوقعة من هذا البرنامج، أول شيء تنمية قدرات الطلبة الموهوبين بشكل عام معرفيا ومهاريا، تحديد مسارهم وميولهم بشكل أكبر من خلال هذه المسارات العلمية المختلفة، ومن خلال التجارب التي يخوضها بشكل مباشر مع المدربين. كذلك تعزيز مهارات القيادة والتواصل وتحمل المسؤولية، مثل مسار القيادة وتنمية المهارات الشخصية التي هي من أهم المسارات الأساسية التي يجب على الطالب الموهوب الإلمام بها. كذلك تنمية مهارات البحث العلمي والابتكار وهي من الأولويات الأساسية.

0: في رؤية عمان وتمكين الطلبة من إنتاج أعمال ومشروعات نوعية مبتكرة. من خلال هذه المشاريع يمكن إعداد هؤلاء الطلبة للمشاركة الفعالة في المسابقات والبرامج العلمية والابتكارية، وربط هذه المسارات كذلك بالمسابقات الدولية والمحلية التي يشارك بها الطلبة في العام القادم بإذن الله.
1: بإذن الله، كل التوفيق لكم للقائمين طبعا على هذا البرنامج، والتوفيق للطلبة المستهدفين في البرنامج الصيفي للطلبة الموهوبين بمحافظة شمال الباطنة. احنا نشكرك الأستاذة شفا بنت حمد سعيدي، أخصائية رعاية موهوبين بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة شمال الباطنة، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا لكم. شكرا.
1: إذن نشكرك أكيد ونتمنى لكم التوفيق. مستمعينا مواصلين معكم المشوار، فاصل وراجعين
0: إن شاء الله.

0: الأغنية الجميلة طبعا لسندباد، الأغنية الخليجية راشد الماجد، واللي مؤخرا أكيد تابعنا الأغنية الترويجية والتسويقية لموسم خريف صلالة 2026 أيضا بصوت أكيد راشد الماجد. تحية لكم مستمعينا، واليوم طبعا الإعلان عن الفائزين في مسابقة الإجادة الصحفية لعام 2025 2026، وأكيد ياسر إحنا والمستمعين ننتقل إلى محطة يحدث الآن.
1: وفي محطة يحدث الآن، مثل ما ذكرتي فتحية، الإعلان عن الفائزين في مسابقة الإجادة الصحفية لعامي 2025 و2026، حيث تحتفل جمعية الصحفيين العمانية بتكريم الفائزين في مسابقة الإجادة الصحفية 2025-2026 تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور الدكتور محمد بن بارك العريمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الإعلاميين والصحفيين والضيوف والمشاركين في المسابقة، وذلك بمقر الجمعية بمرتفعات المطار. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الاحتفال ينضم معنا الزميل الأستاذ راشد الراشدي. نمس عليك بالخير أستاذ راشد، سعيدين بوجودك معنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي ياسر وأختي تضحية. طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك نمسي بداية بمستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. بعد قليل كما أسلفتم تكرم جمعية الصحفيين العمانية الفائزين في مسابقة الإجادة الصحفية لعام 2025-2026. التكريم بإذن الله سيكون تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وسيكون التكريم في عدة مجالات اتخذت حقيقة بقرار من مجلس الإدارة في هذه المسابقة التي تنافس فيها الكثير من الأخوة أعضاء جمعية الصحفيين العمانية من الإعلاميين في مختلف الوسائل. وحقيقة التكريم أو الجوائز كانت تغطي معظم مجالات العمل الصحفي والإعلامي في سلطنة عمان. بناء حقيقة على ذلك تم تشكيل لجنة متكاملة لاختيار هؤلاء الفائزين، ستعلن نتائجها إن شاء الله مساء اليوم، وسيتم تكريم جميع هؤلاء الفائزين. في هذا المساء معي الدكتور خالد بن راشد العدوي رئيس لجنة الحريات بجمعية الصحفيين العمانية، وهو عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية. أخي خالد، بداية نحب نعرف مستمعينا عن الهدف من هذه المسابقة الهامة التي تهم جميع الصحفيين في السلطنة.
3: مساء الخير أخوي راشد، نمسي على جميع المستمعين لإذاعة سلطنة عمان. حقيقة الأمر كما أسلفت، فأنا اليوم سوف تشهد جمعية الصحفيين العمانية في تمام الساعة 7:30 بتكريم المجيدين في مسابقة الإجادة الصحفية لعامي 2025-2026. بلا شك طبعا هذه المسابقة يعني تأتي في إطار حرص الجمعية على دعم العمل الصحفي والإعلامي في سلطنة عمان، وتحاول أن تحفز هؤلاء الصحفيين والإعلاميين على تقديم أبرز ما لديهم من أعمال مهنية متميزة ترتقي طبعا بجودة المحتوى الإعلامي، وتعزز من دور الصحافة العمانية حقيقة في خدمة قضايا المجتمع والتنمية الوطنية. يمكن إذا لم يفوتني الأمر إنه هذه المسابقة كما جرت العادة عليها، أو كما يعني نظمتها الجمعية في خلال الدورات الماضية وهي مستمرة على تنظيمها بشكل دوري، تمثل إحدى المبادرات النوعية في مجال الإعلام، وتسعى من خلالها طبعا الجمعية لترسيخ ثقافة الإجادة أو ثقافة التميز والإبداع المهني، وتحاول أن تشجع التنافس على الإبداع الإعلامي بين العاملين في الحقل الإعلامي من مختلف المؤسسات، وإشراك جميع أنواع الطيف الإعلامي بما يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي والارتقاء بهذه الممارسات المهنية وفق معايير صحفية تم الاتفاق عليها. كما أن المسابقة حقيقة تضمنت خلال هذه الدورة أو خلال هذه النسخة عدد من الفئات، شملت تقريبا يعني 9 فئات في مجال الصحافة أو في فرع الصحافة، شملت 5 فئات وهي فرع الخبر الصحفي والمقال الصحفي والحوار الصحفي والتحقيق الصحفي، بالإضافة إلى الصورة الصحفية التي يمثلها المصورين. أما في فرع الصحافة الإلكترونية والمرئية ما يتعلق بالجانب التلفزيوني، فأيضا كان هناك أيضا فروع تتعلق بالتقرير الإلكتروني المكتوب والتحقيق المصور الفيديو والتقرير المصور، إضافة إلى التقرير الصحفي المكتوب الإلكتروني بالنسبة لطلبة الجامعات والكليات المتخصصين طبعا في مجال الإعلام أو مجال الصحافة. هذه الفئات هي تغطي مختلف أشكال العمل الصحفي والإعلامي، وتتيح الفرصة أمام الصحفيين والمصورين وصناع المحتوى الإعلامي للتنافس بشكل أكبر وتقديم أفضل ما لديهم من إنتاج مهني. وتنوع هذه الفئات أيضا تحاول قدر المستطاع أن تستوعب مختلف التخصصات الإعلامية وتبرز الجانب المتميز أو القصص الصحفية المؤثرة. طبعا إحنا من خلال هذه المسابقة نحاول أن يعني أو تطمح الجمعية من خلال هذه المسابقة أو من خلال هذه النسخ المستمرة إلى اكتشاف المواهب الصحفية الشابة الناشئة، خاصة هم على مقاعد الدراسة في الكليات والجامعات، وإبراز نماذج مهنية ناجحة، وتحاول أن تشجع أيضا إنتاج أعمال صحفية أكثر عمقا وتأثيرا، خاصة في مجال التحقيقات الاستقصائية أو التحقيقات الصحفية أو التقارير المتخصصة والقصص المؤثرة سواء كانت الإنسانية أو التنموية، طبعا بما يعكس الدور الواقعي أو الحقيقي للصحافة في سلطنة عمان. كما
2: خالد، حقيقة أنا شد انتباهي وجود طلبة وطالبات الجامعات في هذه المسابقة. أنتم استهدفتوهم وهؤلاء الناشئة وشجعتوهم على ذلك. هناك نفس الشيء، هل في جميع المجالات هؤلاء الطلاب تم إشراكهم؟
3: هو بلا شك طبعا احنا الجمعية لم تغفل الدور أو لم تغفل عن دور أو يعني مساحة مشاركة طلبة الجامعات والكليات في هذه المسابقة، وأعطتهم مجالات محددة، كون أن الطلبة ربما مساحة المشاركة لديهم في المؤسسات الصحفية لا تمثل بشكل أساسي وإنما تمثل بشكل تطوعي، مرهونة بفترات تدريبية مقرونة طبعا في فترات ضيقة قد تكون في فترة الصيف. وبالتالي هذه المسابقة تحاول أن تشجع هؤلاء الطلبة للانخراط في مثل هذه المسابقات على مستوى سلطنة عمان أو على مستوى محافظات أو على مستوى ولاية، على أساس أنه مستقبلا عندما يدخل في الحقل الإعلامي أو في الحقل التطبيقي لمجال الإعلام والصحافة يكون أيضا متمرس وقد خاض تجربة ربما تشجعه وتحفزه لبذل المزيد من العطاء. هذه المسابقة يعني هي حقيقة الأمر تعتبر مشروع مهني مستدام، يعني وهي تتطور من نسخة إلى أخرى ومن عام إلى آخر، ومن المؤمل إن شاء الله خلال السنوات المقبلة أن تتوسع نطاق المشاركة لتشمل أيضا طلبة من المدارس حتى، يعني ربما تكون عندهم هوايات في هذا المجال سواء في الخطابة أو في التأثير الإعلامي أو في المحتوى الإعلامي أو ما شابه ذلك، لأن المدارس أيضا بدأت تطبق هذا المجال بشكل كبير جدا. يعني
2: ربما تتوسع كذلك في مجالات المسابقة، الذكاء الاصطناعي اليوم موجود، كثير من البرامج الآن التي يعمل عليها الصحفي موجودة، التطورات العالمية معروفة الآن في مجال الصحافة وفي المجال الإعلام.
3: صحيح بلا شك. طبعا أيضا هذه النسخة ما أود أن أؤكد عليه أنه أيضا حاولنا أن نستحدث يعني الصحافة الرقمية بشكل كبير جدا، نؤكد عليها لأن الصحافة الرقمية أصبحت هي الطاغي أو المؤثر بشكل أكبر من الصحافة أو الإعلام التقليدي أو الرسمي، لكن يضاف إلى ذلك أنه أيضا الصحافة الرقمية أصبحت يعني لها يعني حضور في بناء يعني شراكات أو يعني في بناء نهضة تنموية وتغيير كثير من المجالات، أو تحاول تغير كثير من التحديات التي يمكن تواجه المجتمع خلال الفترات المقبلة. ما أود التأكيد عليه أن أيضا مسابقة الإيجاد الصحفي في هذه النسخة هي ليست مجرد منافسة فقط للحصول على جوائز، بل هي أيضا ممكن أن تعتبر منصة مهنية لتكريم الإبداع والتميز وتحفيز الجودة وتطوير القدرات الصحفية، بما يخدم طبعا هذه المسيرة المهنية في مجال الإعلام العماني ويعزز هذا الحضور وتأثيره في مختلف القضايا الوطنية والمجتمعية.
2: أخي خالد، حقيقة نفس الشيء، نعود مرة أخرى للإقبال، كيف كان الإقبال على هذه المسابقة وعلى مختلف المجالات المطروحة فيها. فيما يتعلق في الإقبال، هو حقيقة يعني لجنة التحكيم ولجنة التنظيم المشرفة على المسابقة استقبلت كم هائل حقيقة يعني من الصحفيين والإعلاميين حقيقة في مختلف أنواع الطيف الإعلامي، يعني في مجال الصحافة المقروءة أو المطبوعة، وفي مجال الإعلام المرئي، وفي مجال الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى مشاركات الطلبة والجامعات. وهذه المشاركات هي من أثرت هذه المسابقة بحجم هذه المشاركات، وبالتالي كان تنافس حقيقة يعني قوي جدا، وبالتالي يعني احتارت أيضا لجنة التحكيم في الاختيار، مع أن أغلب يعني ما قدمت لهذه النسخة كانت متميزة بجميع أشكالها وبجميع فنونها وبجميع قوالبها الصحفية، إلا أن هناك يجب أن يحسم في معايير معينة وضعتها لجنة التحكيم كاستمارة لتقييم ما هو الأفضل. وبالتالي نحن نبارك حقيقة مقدما لهؤلاء الفائزين، ونقول لهم يعني مبروك مقدما، ونقول بالصيغة الرياضية هارد لكم أيضا اللي ما حالفهم الحظ بالفوز، ولكن هي تعتبر أيضا تعتبر هذه الأعمال كلها فائزة، لأن أيضا قدمت للتنافس بشكل كبير، ولكن يبقى المعيار الحقيقي هو المعيار المهني الذي يفصل بين العمل المتميز والعمل الأقل تميز. إذن أخ ياسر فتحية، في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور خالد بن راشد العدوي رئيس لجنة الحريات بجمعية الصحفيين العمانية، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية. نشكركم كذلك هناك في الاستوديو، ونشكر مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان على إتاحة هذه الدقائق المسائية الجميلة لكم. مني أجمل التحايا القلبية الصادقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، احنا شاكرين لك سيد راشد، واكيد حدثنا عن طبعا حفل جمعية الصحفيين العمانية والاحتفال بتكريم الفائزين في مسابقة الإجادة الصحفية لعامي 2025-2026. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعين، هذا كان حديثنا عن الإعلان عن الفائزين في مسابقة الإجادة الصحفية، وفاصل مع الشبيبي ثم نعود.

0: وطبعا مع رسائلكم الجميلة مستمعينا، تحية لسمير العماني. وعلى طار المثل اللي ذكرناه في محطة سالفة، قال هذا المثل يحذرنا من أن السعر المنخفض لسلعة ما أو الشيء رخيص دون الاعتبار للجودة، قد نكتشف عند استعماله غير ما كنا ننتظر، مثل بعض أنواع الفواكه والخضار أو بعض الأجهزة. لذلك يكون الرخيص كلف أكثر من الغالي. طبعا يقول هناك أمثلة قريبة، مثل اشتري مرة ولا تشتري مرتين، الغالي ثمنه فيه، ما كل رخيص زين، الجودة تبقى والسعر ينسى، التوفير الزايد خطأ مكلف، خذ الزين ولو غلى واترك الشين ولو رخص، الزهد في الثمن قد يورث الندم. شكرا لك يا سمير. إذا نحن نتكلم عن المثل اللي يقول لا تشتري رخيص،
1: لا
0: لا
1: يغرك
0: تشتري
1: رخصة
0: رخصة
1: ترك تخسر نصة.
0: تخسر
1: يعني
0: نصة.
1: فتحية هنا أحد الأمثلة اللي ذكرها سمير، يعني مثل جدا جميل، اشتري مرة ولا تشتري مرتين.
0: نعم
1: يعني قصده في بعض الأحيان يمكن أنت تشتري يعني منتج رخيص
0: نعم
1: مرة واحدة، لكن بتضطر تشتري مرة ثانية. ليش؟ لأن يمكن تخسره أو
0: صح.
1: يخ يعني ليك لي ما بيكون بذلك الجودة. فلا ذلك اشتري مباشرة شيء منتج ذا جودة عالية ولو كان شوية ثمنه أعلى لكي يدوم عندك، وما محتاج
0: نعم
1: أنك مرة ثانية تروح تشتري المنتج مرة أخرى. ومناصر الهادي تقول مساء الخير فتحي وياسر وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير وسعادة. يلي يطابق المثل اللي يقول الرخيص يغرك بسعره ويوجعك بخسارته، يغرك بسعره
0: يوجعك بخسارته.
1: فبالتالي بعد الخسارة توجع في بعض الأحيان.
0: اليوم صراحة استفدنا كثير من المستمعين بأمانة من الأمثلة اللي شاركونا فيها. عمر الشرياني يقول المثل اللي معي سمعته من أبوي، اللي يدور الرخص يعقب النص.
1: اللي يدور رخص يعقب النص،
0: نعم
1: وطبعا هو شبيه بالمثل اللي ذكرناه اليوم، ويعني أمثلة كثيرة حقيقة يعني اللي يمكن نحن نستفيد منها.
0: يعني ظهر كثير من الأمثلة ياسر اللي لها علاقة بالثقافة المالية وثقافة التسوق.
1: نعم
0: ومنهم طبعا سالم بن محمد الهاجري لما شاركنا بمثل ما يشتري الهبش إلا الكبش، يقول الهبش بمعنى الكثير، البذخ والإسراف، والكبش اللي راسه يابس عنيد، لا يسمع النصيحة ويشتري بلا خطة ويفكر من غير حاجة، فقط لأنه السعر رخيص أخذ كمية كبيرة دون الاكتراث في الجودة، أو هل هو محتاج هذه الكمية أو لا.
1: يعني شاف رخيص وخلاص اشترى
0: إيه
1: بكمية،
0: نعم.
1: لكن هو محتاجينها أو لا؟
0: والهبش هو الإسراف.
1: الإسراف. نعم
0: فيقول لك ما يشتري الهبش
1: إلا الكبش حسب
0: اللي راسه
1: المثل.
0: يابس.
1: اللي راسه يا سالم الهاجري، شكرا جزيلا لك. يعني يعني
2: لزوم
1: كذا
2: ما بلغ الشيخ بس عارفه.
1: يعني كذا يقصد سالم الهاجري. تحية لك يا سالم، شكرا على مشاركتك. يعني اليوم فتحية يمكن سمعنا بعض الأمثال
0: نعم
1: الجديدة، يعني يمكن نسمعها لأول مرة.
0: بأمانة في أمثال لأول مرة.
1: نعم
0: نعم
1: وجميل يعني
0: خاصة المثل
1: نستفيد.
0: اللي جابه الهاجري.
1: تحية لك يا الهاجري، وأكيد يعني إحنا نسعد بتواصلكم معنا مستمعينا.
0: نعم
1: ودائما يعني كأس العالم و يعني كأس العالم ونتائج كأس العالم، لكن اليوم احنا قبل الختام فتحي نذكر مستمعينا بالمباريات اليوم. يعني اليوم
0: ايش مباريات اليوم ياسر؟
1: طبعا الأرجنتين والنمسا، وكذلك طبعا الساعة 9 بتوقيت مسقط فرنسا والعراق الساعة 1 فجرا،
0: نعم
1: اليوم النرويج والسنغال الساعة 4 فجرا، والأردن والجزائر يعني مواجهتين عربيتين الساعة 7 صباحا.
0: نعم
1: نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية، العراق الأردن والجزائر، رغم أن الأردن والجزائر يلتقيان ضد بعض، لكن كل التوفيق للمنتخبات
0: اليوم
1: العربية غدا
0: الأردن.
1: صباحا.
0: نعم إذن أول مواجهة لمنتخبين عربيين ضد بعض.
1: الأردن والجزائر غدا الساعة 7 صباحا.
0: كل التوفيق طبعا للمنتخبات العربية. وطبعا المونديال ما زال مستمر لغاية يوليو. إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: 104 مباريات و48 منتخب، أكيد تحتاج هذا الوقت. إحنا وصلنا للختام، والعهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد إن شاء الله في تمام الخامسة، سامحونا على قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.
3: بانوراما
4: بانوراما
3: بانوراما
4: بانوراما
3: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
4: بانوراما
3: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان.
4: بانوراما بانوراما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان وفي أبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يهنئ دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادثة انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا تستعرض الدليل الوطني للجان الأخلاقيات الإكلينيكية بالمستشفيات. أهلا بكم مستمعين الكرام وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر جيوم دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لسموه ولشعب بلاده الصديق، راجيا لهم المزيد من النماء والازدهار في كافة الأصعدة. أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة جراء حادثة الانفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية اليوم وقوفها إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الظرف وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع. استعرضت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا خلال اجتماعها تقرير الدليل الوطني للجان الأخلاقيات الإكلينيكية بالمستشفيات الذي سيرسل إلى وزارة الصحة للاعتماد. كما اطلعت اللجنة على مدونة الأخلاقيات والسمت العماني في المجال الصحي والمقدمة من وزارة الصحة للمراجعة باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في القطاع الصحي. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس رئيس اللجنة. بدأت شركة المطاحن العمانية استقبال وشراء محصول القمح العماني لهذا الموسم من المزارعين في مختلف المحافظات، وذلك بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتحويله إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة.
1: يعد برنامج استقبال وشراء القمح العماني أحد أبرز البرامج الوطنية الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع شركة المطاحن العمانية. وقد بدأت الشركة استقبال محصول موسم حصاد 2026 من المزارعين في مختلف المحافظات للعام السادس على التوالي، بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتحويله إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة. فيصل بن سالم المعشني مدير مكتب الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العمانية.
2: لله الحمد، من المتوقع في موسم حصاد هذا العام أن تستلم الشركة حوالي 9000 طن من القمح العماني من حوالي 54 مزارع من مختلف محافظات السلطنة، وهذه الأرقام تعكس تطور البرنامج وثقة المزارعين ونجاح الشراكة القائمة بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة المطاحن العمانية. ما يميز هذا البرنامج أنه وفر للمزارع قناة تسويقية واضحة ومستقرة، وهذا بدوره شجع على الاستمرار في زراعة القمح كمحصول استراتيجي ورفع مستوى الاهتمام بجودة الإنتاج والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة. ونحن نؤمن أن الاستثمار في الإنتاج المحلي هو استثمار في استدامة الأمن الغذائي وفي مستقبل أكثر قوة للقطاع الزراعي والغذائي في سلطنة عمان.
1: ويسعى البرنامج إلى تطوير قطاع زراعة القمح في سلطنة عمان من خلال دعم وتمكين المزارعين وتوفير الإرشاد والتقنيات الحديثة وتحفيزهم على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول. فيما تعمل شركة المطاحن العمانية على تصنيع القمح وتحويله إلى منتجات غذائية وطنية تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز استدامة الأمن الغذائي.
3: عبد الرحمن بن أحمد العبري من ولاية بهلة، تابع مركز غادي قريات الزراعي. محصول القمح عدة أنواع، في الكولي في 110 في 226. الحمد لله تقدم الزراعة مهندسين، والبذور تقدم الحمد لله رب العالمين، نعمة من الله تعالى، والشركة المطاعم تشتري من عندنا.
1: وشهد موسم حصاد هذا العام إقبالا متزايدا من المزارعين، مع مؤشرات أولية تعكس استقرار أعداد المشاركين وتنوع أصناف القمح العماني، إضافة إلى توقعات بنمو الكميات المستلمة مقارنة بالمواسم السابقة، بما يؤكد نجاح البرنامج واستمرارية تطويره عاما بعد عام.
0: شهد تسجيل منصات التمويل الجماعي في سلطنة عمان نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي قيمة التمويل إلى نحو 19 مليون ريال عماني لأكثر من 240 مشروعاً، في ظل تزايد الاعتماد على أدوات التمويل البديلة ودورها في دعم المشاريع وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
4: تبرز منصات التمويل الجماعي كأحد الحلول الحديثة التي تسهم في سد الفجوة التمويلية، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، من خلال إتاحة الفرصة لمجموعة واسعة من المستثمرين للمشاركة في تمويل المشاريع بمبالغ متفاوتة، ما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والإسهام في تنويع مصادره وتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار، إلى جانب تنشيط الاقتصاد عبر تمكين المشاريع الإنتاجية من النمو والتوسع، وهو ما يجعلها أحد الركائز الداعمة للتنمية الاقتصادية. وكشفت بيانات هيئة الخدمات المالية عن نمو ملحوظ لمنصات التمويل الجماعي في سلطنة عمان خلال العام الماضي، فقد بلغ عدد المشاريع الممولة عبر هذه المنصات 243 مشروعاً بإجمالي قيمة تمويل بلغ نحو 19 مليون ريال عماني، فيما بلغ إجمالي حجم التمويل التراكمي منذ بدء النشاط في عام 2022 أكثر من 29 مليون ريال عماني ل 357 مشروعاً في قطاعات متعددة، ما يعكس تنامي ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في هذا النموذج التمويلي وقدرته على توفير حلول مرنة وسريعة ويرسخ دوره في المنظومة الاقتصادية. وتنوعت المشاريع المستفيدة من التمويل الجماعي خلال السنوات الماضية لتشمل قطاعات المواد الغذائية والإعلام والتسويق وخدمات المركبات والتصميم الداخلي والأنشطة التجارية، إضافة إلى الشحن والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وتصنيع المنتجات الكيميائية ومنتجات التنظيف، وكذلك مراكز التسوق والتجميل. ويعكس هذا النمو المتسارع ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري وتطور البيئة التنظيمية في سلطنة عمان، الأمر الذي يعزز من جاذبية قطاع منصات التمويل الجماعي ويؤهله لمزيد من التوسع في السنوات المقبلة وفق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: نجح فريق مشترك من المدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية من نوعها في سلطنة عمان لتوصيل الأوعية اللمفاوية بالأوردة بعد استئصال الغدد اللمفاوية للورم، وتعد العملية من الإجراءات الدقيقة والمتقدمة، إذ تعتمد على توصيل الأوعية اللمفاوية الدقيقة جدا التي يقل قطرها عن نصف مليمتر بالأوردة، بهدف تحسين تصريف السائل اللمفاوي بعد استئصال الغدد اللمفاوية، مما يسهم في تقليل التورم اللمفاوي والأعراض المصاحبة له، ويحسن جودة حياة المرضى ويحد من المضاعفات طويلة المدى. يعد مشروع تطوير الطريق المؤدي إلى قرية أوكان بولاية نخل من المشروعات الحيوية التي ستمثل إضافة نوعية ومهمة لشبكة الطرق في محافظة جنوب الباطنة، بما يخدم مختلف القطاعات التنموية ويسهل حركة التنقل بين المناطق والقرى الجبلية.
5: في نهضة عمان المتجددة تمضي مسيرة الخير والنماء والازدهار، مسيرة تضع الإنسان العماني في صدارة أولوياتها وغاية منجزاتها. وحين رامت العزيمة نيل الغايات، نحتت في صم الجبال طرقا ممهدة تترجم رؤية حكيمة هدفها تحسين جودة الحياة. وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لشبكة طرق حديثة، أسندت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي مشروع تنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية وكان بوادي مستل في ولاية نخل بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7 ملايين ريال عماني. ويهدف المشروع إلى تحسين سهولة التنقل ورفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الربط بين القرى والتجمعات السكنية. سليمان بن علي المياحي.
6: المشروع يعني من عدة جوانب كثيرة، أهمها أن تسهل حركة المواطنين في دخول لقراهم، كذلك السواح الزائرين لهذه المناطق.
5: معاذ بن خالد المياحي.
7: بخصوص طلاب المدارس، الحين الحركة شوية أصعب والوقت ياخذ أطول، فيحتاج لهم يتحركوا من البلاد للمدرسة من وقت يعني بتكون الصباح. فالحمد لله بعد ما يكون يجهز هذا الشارع بتكون الحركة أسهل وسلسة، حتى ما تكون في عرقلة أبدا من حيث الأمطار والزحمة.
5: ويتضمن المشروع تنفيذ طريق رئيسي بطول 6.5 كيلومترات، إضافة إلى طريق رابط بطول 2.2 كيلومتر يربط بين قريتي وكان والقورة، ليصل إجمالي أطوال الطرق إلى 8.7 كيلومتر. كما يشمل تركيب 260 عمود إنارة وإنشاء 27 عبارة صندوقية لتصريف مياه الأودية والشعاب. حمزة بن سالم المياحي.
8: أيام الأمطار أوقات تنقطع طريق أبدا، مسبتنا الشارع ترابة، ولكن مع هذا الشارع إن شاء الله تكون أمور طيبة ويكون الشارع مرتب وله مجارم الماء والأمور إن شاء الله طيبة تكون.
5: ويأتي هذا المشروع ضمن خطة تطويرية متكاملة لقرية وكان، تشمل استكمال البنى الأساسية وتنفيذ مشاريع سياحية مستقبلية، بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية جاذبة ويدعم أهداف التنمية المستدامة. لإذاعة سلطنة عمان، ذياب بن عبد الله النوفلي من قرية وكان بولاية نخل.
0: أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والتنموية المتعلقة بمراكز سند للخدمات في إطار تطوير المراكز وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وقد أصدرت الوزارة قراراً بإلغاء تراخيص عدد من هذه المراكز بعد رصد مخالفات لأحكام اللائحة التنظيمية. كما طرحت الوزارة 10 فرص جديدة للتنافس على تراخيص مراكز سند للخدمات في عدد من الولايات بهدف تعزيز انتشار الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين. ووفق آخر الإحصاءات، فقد بلغ عدد مراكز سند للخدمات المنتشرة في مختلف المحافظات 922 مركزاً حتى نهاية مايو الماضي، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية أكثر من 219,000 معاملة. دشنت وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مؤسسة الصحة الوقفية أثر النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة في القطاع الصحي الخاص، وسيبدأ تسجيل الطلبات الشهر المقبل على أن تستكمل إجراءات العلاج في شهر سبتمبر المقبل. وتشمل المبادرة إجراء العمليات الجراحية والأشعة التشخيصية في المستشفيات الخاصة بجميع المحافظات، وذلك بهدف تسريع العلاج وتقليص قوائم الانتظار في في المستشفيات المرجعية. يواصل مركز الاعتماد العماني جهوده في تعزيز الاعتراف الدولي بنتائج جهات تقويم المطابقة الوطنية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار. ويأتي احتفاء وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باليوم العالمي للاعتماد لإبراز أهمية الاعتماد كأحد المرتكزات الأساسية للبنية الأساسية للجودة وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات.
9: يعد الاعتماد أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية للجودة ودوره في تعزيز موثوقية الخدمات والمنتجات ورفع الثقة بنتائج الفحص والاختبار والتفتيش ومنح الشهادات بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار ويسهل حركة التجارة. الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير مركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإذاعة سلطنة عمان.
10: تأتي مشاركة السلطنة تأكيدا من الوزارة ومركز الاعتماد العماني على دور الاعتماد في منظومة الجودة الوطنية، وكذلك مشاركة من المركز مع الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالاعتماد وتطوير البنية التحتية للجودة وجهات تقويم المطابقة المختلفة، سواء كانت مختبرات أو جهات تفتيش أو جهات منح شهادات المطابقة في نظم الإدارة أو في الحلال أو للمنتجات.
9: وأكد مركز الاعتماد العماني مواصلة جهوده نحو تعزيز الاعتراف الدولي بنتائج جهات تقويم المطابقة الوطنية بما يسهم في دعم الصادرات العمانية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية. أحمد بن راشد الخميسي رئيس التنفيذي لضمان الأعمال والتميز لخدمات نماء للمياه.
11: الاعتماد أو ما يطلق عليه بالأكريديتيشن

0: والثقة والاستدامة قوة الاعتماد. يؤكد هذا الشعار أن الاعتماد ليس مجرد أداة فنية للتحقق من الكفاءة، بل هي ركيزة أساسية في بناء منظومة جودة وطنية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتنمية.
1: شهدت الفعالية استعراض تجارب وطنية ناجحة في تطبيق أنظمة الجودة والاعتماد إلى جانب أوراق عمل متخصصة وجلسات فنية تناولت تطوير المختبرات الوطنية ورفع كفاءتها وفق أفضل المعايير الدولية. خديجة بنت سليمان الشحي لإذاعة سلطنة عمان.
2: استقبل معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بولاية مناحة بمحافظة الداخلية طلبة الدورة 62 البالغ عددهم 35 دارسا يمثلون 17 جنسية ضمن برنامج أكاديمي وثقافي يمتد لسبعة أسابيع. ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية للدارسين في الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة من خلال بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 43 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم 71 دولارا و77 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 102 دولارين للبرميل. مستمعينا الكرام، في ختام أخبار عمان تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يهنئ دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادثة انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا تستعرض الدليل الوطني للجان الأخلاقيات الإكلينيكية بالمستشفيات. أعد لكم أخبار عمان رياض بن صالح الغساني ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكنت معكم في تقديمها حنيفة بنت خميس العبرية. شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بأهمية، إذا أردنا أن نتعرف على أهمية منطقة الخريف في محافظة ظفار، أن نقارنها بشبه الجزيرة العربية فقط، يعني لا يمكن أن نقارنها بمناطق أخرى أكثر تنوع حيوي أو غابات استوائية أو أوروبا أو غيرها، لأنه التفرد اللي موجود في منطقة الخريف موقعها الجغرافي بشكل رئيسي، لذلك يعني حتى التسويق لها يكون في شبه الجزيرة العربية فعال ومهم جدا بحكم الجغرافيا والقرب والعائلة وتشابه الثقافة وغيرها من المؤيدات التي تؤيد منطقة الخريف إذا قارناها بمختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. فهذه النقطة مهمة جدا، وأن نحافظ على منطقة الخريف لأنها تعتبر مثل الواحة في صحراء قاحلة في شبه الجزيرة العربية. النباتات في هذه الفترة تكون في حالة ترقب بيئي مهم جدا، فترة أواخر يونيو بعض الأشجار المحلية حافظت على حياتها خلال القيض بفضل جذورها وقدرتها على تحمل الجفاف، وبعض الأعشاب الموسمية لم تظهر بعد لكنها موجودة في التربة كبذور، والبذرة هنا ليست شيئا ميتا بل حياة مؤجلة تبقى ساكنة حتى تصلها الإشارات المناسبة، رطوبة كافية، حرارة مناسبة، وضوء ملائم، وعندما يبدأ الرذاذ تتحرك هذه الحياة المخفية وتبدأ الأرض بالتغير. أما الحيوانات فتتعامل مع هذه المرحلة بحذر شديد، الرعي في نهاية القيض ليس مثل الرعي في منتصف الخريف، الغذاء الطبيعي قد يكون محدودا والمياه السطحية قليلة والحرارة ما زالت مؤثرة، لذلك تتحرك الحيوانات حسب توفر العلف والماء والظل، وتكون في موسم الجدب أكثر مواسم الحياة صعوبة فصل القيض، وعندما تأتي بدايات الخريف تزيد الأمر صعوبة لأن التحول يحتاج له 15 يوم أو 21 يوم حتى تظهر الأوراق ويبدأ المرعى بالظهور. فكل هذه التفاصيل، المرحلة الحرجة، المرحلة الانتقالية، كل كائن حي يتعامل معها بشكل مختلف تماما. فيعني الوحل والرطوبة وصعوبة الحركة في بعض المواقع كلها أيضا من المشاكل التي تواجه المجتمعات المحلية والكائنات الحية في جنوب الجزيرة العربية، وهذا سيظهر بوضوح أكبر في شهر زيون، الشهر الأول من الخريف، تقريبا شهر قد يصل زيون، أو يعني تقريبا إلى شهر. بدايات زيون صعبة جدا، نهاية زيون يبدأ الوضع بالتحسن إلى حد ما، يسمى زيون هذا الشهر الأول من الخريف، وهذا أيضا شهر متحرك، قد يبدأ الخريف في 21 يونيو فيكون من 21 يونيو إلى 21 يوليو هو الشهر الأول للزيون، وقد يبدأ الخريف في 27 أو يبدأ في بداية 1/7 أو لا يكون له بداية موفقة، فتستمر منطقة زيون فترة أطول أحيانا، ليست تاريخ محدد وإنما مرتبط بالمطر وبأمطار الخريف وبالتغير الذي يحدث في المرحلة الانتقالية من الجفاف إلى الخضرة. في المجتمع المحلي لا تقرأ هذه الفترة كطقس فقط بل كموسم تدبير، أصحاب الإبل وأصحاب الأغنام وأصحاب الأبقار يعرفون أن الخريف سيغير طرق الرعي والحركة، الإبل بطبيعة أقدامها العريضة اللينة تناسبها الرمال والأراضي الجافة أكثر من الطين اللزج، وعندما تبتل التربة الطينية تنزلق بشكل يعني نسبة كبيرة جدا 100%، إذا راحت على أرض وعلى وحل قد تنزلق الإبل في ميلان بسيط، تنزلق بشكل بسيط جدا وتنتهي حياتها تماما، لذلك يتجه كثير من أصحاب الإبل إلى الشمال أو المناطق الأكثر جفافا، مناطق قطن، أما الأغنام فتحتاج إلى مواقع أكثر حماية من الرذاذ والبلل المستمر، لذلك تلجأ بعض المجتمعات إلى الكهوف والجهات الشمالية الأكثر جفافا. لذلك أصحاب الأغنام دائما ما عندهم موقع جغرافي يسكنوا فيه، ينتقلوا من كهف إلى آخر، من كهف إلى آخر، من مكان إلى آخر، ولا يستقروا في مكان معين مثل أصحاب الإبل اللي يستقروا في الشمال في قطن ويستقلوا في مناطق خطم في الجبل. أما أصحاب الأبقار فهم الأكثر استقرارا، يعني الأبقار أكثر استقرارا في مواقعهم بسبب التشكيلة الفريدة للبقرة التي تتناسب تماما مع الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: يعني؟
1: يعني ما قادر يجدد في البيت عشان ما عنده فلوس، ويعني أنه ما عنده القدرة أنه يشتري نصيبك، فخلينا إحنا نشتري نصيبه.
0: وانت من وين تقدر تجيبي قيمة البيت؟ وش عرفك كم راصدين القيمة؟
1: ما على كيفهم، البلاد فيها قانون.
0: يعني تبغيني نوصل للمحاكمة؟ تبغيني أوقف قدام أخوي والقاضي وأطالبه وتهاوش معه وهدده؟
1: حسين، خلي حمدان مكانك، تفتكر يعني بيفكر مثلك؟ صدقني ولا يهمه اللي يصير فيك، واللي مثل حمدان لازم يعرف قيمته.
0: كل واحد يتصرف بضميره، حمدان أخوي العود وما راح أوقف ويها. إذا ما حشمة فيه فحشمة في الدنيا، فحشمة في والدينا اللي ربونا.
1: أرجوك لا تعجزني قدام عنيدة، أرجوك.
0: من عنيدة؟ ها عنيدة، زين ترى عنيدة هذه ما لي شغل فيها ولا هي لها شغل فينا نحن. أنا وأخوي نستد وما حد يتدخل بيننا، لا هي ولا حتى أنتي.
1: إيش؟ أنا؟
0: أيوة أنتي، خليكي بعيد. سالفة إن كل اللي تسوينه بس عشان توقفين في وجه عنيدة فهذا مرفوض في بيتي. أفا بس، أفا يا جميلة، عمرك ما كنت صغيرة في عيني، لا تخلين الحقد يعمى عيونك عن كبر. أنت كنت ولا زلتي القوة اللي تمدني بالوقوف بدون خوف. ما أبغيك تكوني مثل عنيدة وأخلاق عنيدة. حمدان من اللي ضيعه؟ ومن اللي بيضيع غير هالعنيدة؟
1: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني تبغينا نخسر بيتنا وبلادنا وأهلنا؟
0: أنت في بلادك وبين أهلك، وأخوك سعود هو سندك وأهلك وبنته زوجة ولدك، حتى إحنا ممنونين لسعود. ما أبغيك تتغيري يا جميلة، أرجوك لا تتغيري.
2: زين يوم تقول إنه ما عندك وما في حيلتك شيء، ها ليش ما تتسلف من أخوي الشيخ ناصر؟
3: أخوك؟ ما كانك تبين تلبسيني سنسلة في رقبتي تكون في يد أخوك عشان يقودني متى ما يبى؟ ها ليش أنت ما تعطيني؟ وين فلوسك وذهبك وين؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا لا تقربوا مني، حد يقرب مني ما عندي شيء.
3: لو طلب منك أخوك ناصر كنت بتردي عليه بنفس الرد؟
2: اي نعم، لأن ما عندي فلوس حال حد، حتى حال أولادي. نعم، ما حد ينفع حد في الزمن.
3: صحيح، ما حد ينفع حد في الزمن. أنا ببيع البيت لحسين أخوي حتى برخص التراب واترك البلد لكم.
2: وحسين إذا يبغى البيت يدفع فيه مليون ويتفضل.
3: ضحكتيني وأنا ما أريد أضحك. طيب إيش رأيك ناصر يشتري البيت بمليون عشان حسين يأخذ النص وأنا أخذ النص؟ ترى نص مليون يجيب ثلاث بيوت مثل بيتنا.
2: أي بس أخوي ناصر فلوسه ما طايحات، كل من هب ودب.
3: هب ودب؟ يعني إحنا هب ودب؟ صحيح ان الجليلة عقل. عموما خلي البيت لي انا وانا اعرف كيف اتصرف فيه.
2: ابا ابا ابا ابا ابا ابا اسمعني وتهيد ولا استعيل. اسمعني زين، وعلم يوصلك ويتعداك لا تفكر تقرب من هذا البيت. وانا قايله البيت هذا لو راح ما راح اوقف مكتوفه اليدين.
3: زين خليه اخوك يشتري، قولي له يدفع 5 مليون وياخذه.
4: من بكره نسوي الحفر بنفس مقاسات احواض مصنع النوخذ عيد. العم مبارك راح يتوزع والعمال اللي عنده هنا وهناك اباكم تهموا، وان شاء الله الامور ترد مثل ما كانت.
5: حمد يا ولدي تأنى تأنى يا ولدي. اسمعني، انا بزودك بالعمال وخلص السفن الواقفه، بنواح ان شاء الله نصمم حفره البوم كلها 4 اشهر. خلينا نسلم السفن وفلوسها راح تساعدنا على السفينه الكبيره.
4: تم تم يا عم مبارك، تم طال عمرك. بشير سير خبر ابوي يجي ضروري، لازم يعرف باللي قال العم مبارك ولازم يرجع للشغل عشان ينسى البيت وسالفة الحرمة اللي حاشرنا بيها.
6: فالك طيب يا حسين، وإن شاء الله اللي تشوفه راح يصير.
7: هي معتمدة عليك، أباك ما تساعدها على اللي في راسها. ترى والله تعبت من هالسالفة، إحنا الحمد لله مستقرين هنا وكلنا بخير، بعيدين عن مشاكل عنيدة. الخوف من أن حمد ياخذ حسين الصغير، وحمدان اللي صاير ما عارف وين يوقف، خايف عليه يضيع كل شيء، لأنه متأكد أنه ما حد يطلع خسران غيره.
6: الله يهدي بس، الله يهدي. وعبد الله ترى الحمد لله أموره صارت طيبة وتجارته كبرت. تصدق أني يالس ينصحني أسلم المزرعة لوافد وأريح؟
7: إلا هذه يا أخوي سعود، إلا هذه. يوم سلمت الناس مزارع على الوافد بارت الأرض. أرضنا يا أخوي فيها كنوز، لو الواحد اهتم بأرضه وتابعها ووقف عليها راح يكسب ذهب.
6: اي والله،
7: الله يهدي بعض الناس ضيعوا الأرض وما فيها وضاعوا.
6: وين وصلت زين مشروعكم الكبير؟
7: ايه يا سعود، ترى ما سهل تصنع سفينة بوم، هذه بالها سنين. الله بالعمر بيقدرنا على تحقيق هذا الحلم.
6: الله كريم يا أخوي حسين، الأهم الاجتهاد، واللي يجتهد يبني بكرة أجمل بإذن الله.
8: هذه الفلوس اللي بغيتيها
1: الحين جبتها؟
8: ليش؟ تأخرت عليك؟
1: تأخرت، أبوك وقفني وخلاني محتارة ولا عارفة أفكر.
8: أبوي بعده متأثر من اللي صار وما قادر ينسى الماضي، لكن لازم نحاول رجعه، لأن لنا حق أن نرجع لبلدنا وبيتنا مهما كلفنا الثمن.
1: يعني أنت معاي في اللي أفكر فيه؟
8: أتمنى أنك ما تفكرين بعودتنا بس عشان تنتقمي من خالتي عنيدة.
1: هذه العنيدة هي سبب كل مشاكلنا، كنا عايشين بخير، بس حقدها ومرضها وغرورها هم اللي هدموا حياتنا بالكامل وتسببت في غربتنا. من جات عشان تخطب سهيلة وأنا قلبي ما كان مطمن، لكن أبوك وتفكيره بأنه ما يرد أخوه تسبب في كل اللي يانا.
8: على العموم احتفظي بالفلوس وخلينا نشوف كيف نتصرف، ولو أني خايف، خايف من أي فعل ممكن يصير وتكون الطرف فيه خالتي عنيدة.
1: عنيدة؟ وأنا من قاهرني في حياتي غير هالعنيدة؟
9: خوفي يسويها بعد ما أمي تضغط عليه.
10: والحين أنت جاي عشان تسمعنا هالكلام؟ ليش ما يا وحده ولا فنه زوجته عشان اشوفهم وهم يرجعون في كلامهم قدامنا؟
7: قول لامك وابوك لا يحاولون يضغطون علينا، انا بعدني هادي وما اريد اغير رايي لاني تعبت. جميله وعبد الله وحتى سهيله كلهم يبون البيت، واذا البيت راح يكون سبب كل المشكله. اذا نقول لهم على لساني، اذا يبون البيت يشترون نصيبي، يدفعون لي 100,000.
10: 100,000؟ أبوي إيش هالتغيير؟ ولا قصدك التعجيز؟
7: سبحان الله،
9: كأنهم متفقين أن الحرب اللي بينهم ما تنتهي.
7: هذا رقمي، وصل لهم إياه، ولا البيت حتى ما راح أوافق على أن يأجر مثل ما كان أجرتنا أمك عن طريق أخوها. وأقول عفى الله عما سلف، بس من اليوم ما حد راح يأجر هالبيت ولا من حق حد سكن فيه بدون موافقتي ولا القانون بيننا.
10: سبحان مغير الأحوال، هذا أنت يا أبوي؟
11: ظلم، ظلم يلي ما لك حد يغليك.
7: الظلم يقسى على الإنسان ويخلي قلبه قاسي، وأنا انظلمت منهم يا سهيلة، ما بقى قدامي غير أني أطلع من صمتي اللي معور قلبي سنين وتعب
9: السنين. أنا قلت أخبركم عشان ما تتفاجئوا باللي ممكن يصير.
10: لا تخاف يا زكريا يا ولد عمي، أنا هنا موجودة وواقفة على ريلي، وولدي حسين موجود وعدل الله موجود. قول لأخوك وفنة سهيلة ما تنهزم، بس أنتوا خافوا من بركان قلبها لو انفجر.
9: يعلم الله أن قلبك ما في شيء أحل منه. أنا ما رح أخلي هالشي يصير، وأنا بوقف معك يا سهيلة لو على قمة البركان.
10: ليش؟ ليش يا زكريا تريد توقف معي ضد أمك وأبوك وحتى أخوك؟
9: بس لأني ما أحب أشوف الظلم يستمر.
7: وصل كلامي لهم، قل لهم بيزة واحدة ما تنقص عن 100,000 أو ما حد يقرب البيت.
2: أموت وبعدها بيعوا اللي تبونه. هذا البيت ما رح ينباع، ما رح ينباع، ورأسي يشم الهواء.
12: بيتي وأنا حرفي.
2: لا حبيبي ما بيتك، هذا بيتي أنا، بيت أولادي. وإذا تفتكر أني لما أعطيتك الوكالة كنت غبية فأنت تتوهم. ها دوكس شوف، ها ما هذه نسخة من الوصية، اقرأ اقرأ عدل، بقق عينك شوف إيش مكتوب. وإذا أنت ناسي أني أنا أعرف أقرأ وأكتب، خلك عن أوهامك زين، وشوف إيش مكتوب. لا يتم البيع أو التصرف بالعقار بدون موافقة الطرف الموكل للموكله. يعني البيت ما رح تقدر تبيعه بدون موافقتي.
12: وهذه النسخة سلمك إياها أخوك ناصر؟
13: حمدان أختي ومن حقي أوقف معاها، ما أظن هذا ممنوع في الشرع أو القانون.
12: أنت تتكلم، أنت تتكلم عن الشرع والقانون. صحيح لما قالوا إن الثعلب مكار. أسألك، فلوس الإيجار اللي كل هالسنين كنت تسرقها وتشفطها، ما كان فيها عقد ولا اتفاق ووجود شاهد مثلي أنا؟ ها؟ تباني أحلفك إني أنا شاهد على هذا الاتفاق بينكم وبموافقتي؟ تقدر تثبت إنك كنت ما تعطيها فلوس؟
2: نعم كان يعطيني، بس عاد أنت تقدر تقول إنه ما كان يعطيني؟
13: صح، عندك إثبات؟ تقدر تقول شيء؟ القانون واضح.
12: نعم أقدر أقول وأقدر أحلفك بعد. صدقوني بس تورطون ورطة عمركم ما عملتوا لها حساب. أنت؟ أنت تتكلم عن الشرع والقانون؟ طيب خلونا نوصل للشرع والقانون.
13: طيب أنا عندي رأي وخلونا نحل السالفة كلها. أنا بشتري هالبيت وبخليكم عايشين فيه إن شاء الله ليه ما أموت، بس عندي شرط، زكريا يتزوج بنتي.
12: الله أكبر عليك، والله نكذب حتي من الضحك. أسألك أنت، حد قال لك أنك ساذج؟ ها؟ على مكي أنت مدودة، أنت مو إيش يقول عنك أنت؟ شفت عنيدة؟ شفت أخوك ومكر أخوك؟
2: شفته بس لا تغلط عليه.
12: يعني يشتري البيت وفوق البيت ولدك زكريا وانت فاكة حلجك وساكتة ومصدقة أن أخوك يحبك ويحترمك ويخاف عليك؟ ناصر هذا تاجر وفلوسه هذا مخلتنا مغرور. اسمع يا ناصر، البيت هذا ما انباع ما مشكلة، لكن انت تشتري وتشتري معاه زكريا فهذا من سابع المستحيلات، لاني انا اعرف من زكريا ويوصل لعلم هاي العنيدة. بعد بترك البيت والبيت وبروح بعيد بعيد وما ارجع الا ومعينكم شيء يجيب لكم مرض اكبر من الامراض اللي انتوا عايشينها في حياتكم. الله ذيك الدرب وياكم.
2: ناصر كيف الحين وايش كان يقصد من الكلام اللي قاله؟ ايش تكلم؟
13: أنا رايح وبيتكم خذوا لكم وبنتي بتحصل أحسن من ولدكم، الله ينجيني منكم.
2: كلهم هربوا، كلهم شردوا، لكن ما عليكم، أنا عنيدة اللي ما رح تطيح قدامكم يا جبناء.
5: ينوخذة اللي يالس يصير ما صح، الأمور يالسة تتعقد، المصنع يحتاجك، حمد ما يقدر يسوي كل شيء بروحه، وبعدين ترى المسألة ما مسألة وجوده وتشجيع على العمال، المسألة تحتاج فلوس.
12: ومن هنا يبي فلوس، من هنا يا مبارك. التجار تراهم ما عطونا شيء.
5: كيف تباهم يعطونك؟ كيف تباهم يعطونك وانت موقف الشغل عليهم وبينكم اتفاق؟
12: من هنا جيب البيت الصغير ما راح ينباع والعود بعد ما بينباع.
5: ها؟ وانت يعني كنت ناوي تبيع البيوت عشان المصنع؟
12: اكذب عليك لو قلت لك انا يا مبارك اريد اترك البلاد واسير بعيد ويمكن ما ارجع.
5: لا ينوخذه، لا ما تسويها، لا تغرق ولدك واهل بيتك، العمال خلاص تحولوا المصنع عيد، ما بقى منهم غير شوي عشان يكملون السفينتين لولا مطلب حمد ولدك لهم. بس هذول لمتى بيصبرون؟
12: وليش حولت كل شيء لمصنعيد؟ ليش ما بديتوا عندي؟
5: بدون ما تعطي الناس حقها؟ عيد عنده ومصنعه ما توقف. البوم يبغى شغل كثير وشغل كبير، عشان كذا حولت البعض لهناك، وعشان ما يروحون لمكان ثاني وخلاف ما يرجعون. لولا حمد واقف على ريله للحين كان كل شيء ضاع، كل شيء ضاع يا النوخذة. النوخذة لازم ترجع لنفسك.
12: نفس يا مبارك، أي نفس؟ أنا أصلا بقت لي نفس. لا حد راضي يزوجني، ولا حد راضي يسمعني ويمد لي إيده، ولا أنا قادر أدبر فلوس. خلاص يا مبارك، ما قدامي غير إني أترك البلاد وأروح.
5: تهاجر؟ تهاجر للغربة مثل ما هاجر أخوك حسين من سنين؟
12: يا مبارك يا مبارك، أخوي حسين هاجر مجبر ومظلوم، وأنا اللي ظلمته. أنا اليوم بهاجر لأني ظلمت نفسي.
11: يا مال
14: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي. تشهد سلطنة عمان خلال الفترة الأخيرة تحولا مهما في مسار سوق المال والاستثمار، مع توجه متسارع نحو إدراج عدد من الشركات والأصول الوطنية الكبرى في بورصة مسقط، في خطوة تستهدف تعميق السوق المالي، توسيع قاعدة المستثمرين، تعزيز الشفافية وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية. وخلال الفترة الماضية شكلت طروحات مجموعة أوكيو أحد أبرز المحطات في هذا التحول، سواء من حيث حجم الاكتتاب أو مستوى الإقبال أو تنوع كذلك المستثمرين. واليوم تتجه الأنظار إلى اكتتاب جديد يحمل أبعاد اقتصادية واستثمارية مهمة، مع طرح الشركة العمانية الهندية للسماد وميفكو، أحدى أبرز الشركات العمانية الصناعة في الصناعة والتصدير في سلطنة عمان. فما الذي يميز هذا الطرح؟ وما الرسائل التي يحملها للسوق والمستثمرين؟ وكذلك وكيف تقرأ المؤسسات الاستثمارية مستقبل هذا الاكتتاب؟ هذا الحوار بلا شك سيكون إجابته من خلال ضيفي البرنامج، الأستاذ عادل بن محمد بن جواد اللواتي، مدير عام التخارج والصفقات بمجموعة أوكيو.
2: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله. كيف سادي؟ إن شاء الله طيب.
2: مرحبا، تشرف.
1: حياكم الله. أستاذ خالد بن سليمان الفارسي، مدير عام الشؤون المؤسسية بشركة أوميفكو. أهلا وسهلا بكم.
3: مرحبا بك.
1: يا حياكم الله. احنا حقيقة تركنا عنوان سميناه أوميفكو إلى بورصة مسقط، ثم قلنا ماذا تعني الطروحات الكبرى لمستقبل الاستثمار في سلطنة عمان، فما رأيكم؟ جميل جدا. نبدأ معك أستاذ عادل. كما أشرنا، شهدت بورصة مسقط خلال الفترة الماضية سلسلة من إدراجات مجموعة أوكيو، كيف تقيمون اليوم الأثر الحقيقي لهذه الطروحات على بورصة مسقط وعلى المستثمرين كذلك؟
2: شكرا دكتور أحمد على هذه الاستضافة. هذه ثاني مرة نلتقي فيها. المرة الماضية كانت في وقت إدراج شركة أوكيو لشبكات الغاز. شكرا لك. طبعا أوكيو أخذت بالمبادرة في مشاريع التخارج لتنفيذ رؤية 2040 في التخارج، وأيضا برفض بورصة مسقط وتنويع قاعدة الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي. فبدأت أوكيو بهذه الرحلة من 2023 بطرح أبراج لخدمات الطاقة، تلتها في نفس الشيء في نفس السنة شركة أوكيو لشبكات الغاز، وفي 2024 طرحت شركتين اللي هما أوكيو للاستكشاف والإنتاج، وتعتبر أكبر شركة مدرجة حاليا في بورصة مسقط، تلتها شركة أوكيو للصناعات الأساسية. طبعا هذه الإدراجات حملت معها ما يقارب 4 مليار ريال عماني إلى البورصة وقت الإدراج. وإذا نشوف الأرقام في شهر قبل أسبوع، يعني أنا أشوف أنها زادت ب 50% إلى 6 مليار، ولكن الحد الأعلى اللي وصلته كان 8 مليار. طبعا السوق متذبذب كل يوم في سعر نزول طبيعي يعني، وفي في تصحيحات سوقية وكذا، بس هذه حققت ثروة كبيرة يعني للمستثمرين. وكل اكتتاب نزلته أوكيو، طرحته أوكيو، حصل على عدد تغطية أكثر من الـ الـ الـ الـ الـ يعني عدد المنشور اللي هو الاكتتاب. فمثلا عندي أرقام أبراج كان تغطيتها حجم تغطيتها 8.7 مرات ككل ما بين مؤسسات وأفراد. حجم تغطية أوكيو لشبكات الغاز كان 14 مرة، وحجم أوكيو للاستكشاف والإنتاج كان 2.7 مرات. حجم أوكيو للشبكات للخدمات الأساسية هي مرتين تقريبا تم تغطيته، وهذا يدل على ثقة المستثمرين. طبعا نحن ما نقارن أنه هذه أكبر من هذيك، لأنه كل واحدة لها رأس مال مختلف، عدد أسهم مختلف، وطبيعة كطبيعة شركة مختلفة،
3: نشاط الشركة،
2: نشاط الشركة، الشق اللي تشتغل فيه. نشوف على مجموعة أوكيو فقط، هذه الأربعة تقريبا يشكلوا كقيمة سوقية من البورصة يشكلوا 23%، وهذا شيء طيب أيضا ولو أثر. واليوم نحن يعني بصدد أن نطرح الاكتتاب، طبعا بدأ في أوميفكو، فاليوم نتوقع ونشوف أوميفكو إلى أين تتجه في قطاع مختلف عن القطاعات السابقة.
3: صحيح.
2: وهذا يعني يحفزنا أيضا أنه نتطلع للمزيد إن شاء الله.
3: جميل. إذن يعني ننتقل إلى أوميفكو وإليك أستاذ خالد، خلينا نقترب من الشركة أكثر. كيف تطورت أوميفكو منذ تأسيسها كشراكة هندية حتى أصبحت واحدة من أبرز شركات إنتاج اليوريا والأمونيا في المنطقة؟
4: شكرا. سؤال جيد نبدأ فيه.
3: جميل.
4: الإجابة على ذلك، طبعا أوميفكو شركة الأمونية الهندية للسماد، موقعها في مدائن في ولاية صور جنوب الشرقية، وهي بداية كانت عبارة عن مبادرة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، على ضوءها يعني وضع حجر الأساس للشركة في 2003، وبدأت الشركة الإنتاج التجاري في 2005 تصدير اليوريا والأمونيا. الحمد لله بعد هذه الفترة الطويلة الحين بدأت الشركة خطط خطوة جديدة نحو الإدراج مثل ما تفضل الأخ عادل سابقا. مجموع إنتاج الشركة من اليوريا سنويا يعادل 2 مليون طن، والفائض من الأمونيا يعادل 150 طن، كذلك يتم تصديره دوليا. بالنسبة للاستهلاك المحلي كذلك، بدأت الشركة من 2012 عفوا صدرت تغطية السوق المحلي من إنتاج اليوريا. بداية كان من حدود 25,000 طن إلى حاليا نوصل إلى ما يقارب 60,000 طن، وهو اللي يغطي السوق المحلي، بالإضافة أنه يتوفر للمزارعين بسعر مدعوم. مجملا المنتجين الشركة هي اليوريا والأمونيا، أو احنا نسميها الأمونيا واليوريا، لأن هي البداية تبدأ في الأمونيا، يتم تحويل الغاز الطبيعي مع بعض التفاعلات مع الهواء وبخار الماء يتحول إلى أمونيا ويعزل ثاني أكسيد الكربون، بعدها يتم دمجها مرة ثانية اللي هي الأمونيا مع ثاني أكسيد الكربون لتحويل إلى اليوريا، وبالتالي اليوريا تتحول إلى حبيبات اليوريا. اليوريا في حد ذاته يعتبر السماد الأكثر استخداما في العالم، وطبعا الزراعة صارت شيء أساسي حاليا نظرا للزيادة المضطردة لعدد السكان، فتسارع في زيادة على الطلب الزراعي وبالتالي زيادة على السماد، ويعتبر سماد اليوريا العنصر الأساس في الأسمدة، ويمثل تقريبا 70% من 60-70% من الأسمدة النيتروجين استخداما على مستوى العالم، فهذا هو يعطي القوة لمنتج الشركة كيوريا. بالنسبة للأمونيا كذلك، الأمونيا عنصر أساس في صناعة مغذيات أخرى زراعية من أسمدة مغذيات أخرى، فبالتالي هي لها مدخل في الزراعة كذلك والنمو السكاني، وكذلك صارت الحين تستخدم في بعض الصناعات التحويلية الأخرى، بالإضافة لكونها عنصر أساسي في نقل الطاقة بحكم وجود عنصر الهيدروجين، فصارت مثل ما تقول نوعا ما حامل آمن للطاقة، فصارت الحين كذلك هذا زاد الطلب للأمونيا باعتبارها ناقل للطاقة، بالإضافة لاستخداماتها الأخرى في صناعات التحويلية وصناعة الأسمدة. هذا ربما صورة عامة عن الشركة.
3: يعني أكبر منتجين رئيسيين هم هذا المنتجين.
4: نعم، اليوريا هو المنتج الرئيسي يعادل تقريبا 90% مجملا من دخل الشركة، والأمونيا اللي هو يعادل من 8% 10 إلى 10%.
3: جميل. إذا أتينا للخبرات التي اكتسبتها أيضا أوكيو من هذا الاكتتابات أيضا، وكيف فعلا انعكست مباشرة على اكتتابات أمفكو. وقيد أيضا للمتابع والمستمع ما علاقة أوكيو بأمفكو.
4: هذا يمكن الجانب يفترض أنا كنت أضيفه من ضمن تأسيس الشركة. فهي شراكة بعد المبادرة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، فصارت ممثلة سلطنة عمان أوكيو بنسبة 50% وممثل حكومة الهند شركتين كريبكو وإفكو بحكم أنها يعتبر من الجمعيات الزراعية التعاونية في الهند، وكل شركة تمثل 25%، فصارت الشركة 100% 50% الأوكيو و 25% لكل شركة اللي كريبكو وإفكو، شركات اللي تبع الجمعيات الزراعية الهندية.
3: جميل.
2: طبعا تفضل. هذا الاختلاف
3: الخبرة كيف انعكست أيضا؟
2: أي الخبرة نعم. كيف انعكست؟ طبعا نحن لما بدينا سلسلة الاكتتابات كانت أول مرة طبعا تم تشكيل فريق من مختلف الخبرات، هذا واحد من أهم الأمور يعني اللي احنا لازم نشوفها يعني. تعيين المدير الإصدار والبنوك والشركات الاستشارية الممثل القانوني، تشكيل فريق فرق العمل لأنه هو مش فريق عمل فقط، أيضا التحقق من جاهزية الشركة، هذا مهم جدا، تحقق من جاهزية الشركة فنيا ماليا، هل تحتاج إلى إعادة هيكلة في الإدارة ومجلس الإدارة، نظام الحوكمة هل يتواءم مع قواعد الاستثمار ولا قواعد الحوكمة الصادرة من هيئة الخدمات المالية، لأنه هذه مرحلة جديدة تروح الشركة تتحول فيها من مرحلة أنها كانت ملك لمؤسسة واحدة أو لشخصية معنوية واحدة أو شخصية طبيعية إلى شركة مدرجة، خلاص الملاك كثير يعني فيها. صحيح. فأيضا يعني نشوف جاهزية الشركة من ناحية هل تحتاج إلى إعادة هيكلة الدين إذا كان فيها ديون، هل تحتاج إلى إعادة هيكلة مالية أخرى أو ضخ أموال فيها، هل نشوف أيضا إلى طبعا الأهم من هذا كله الاتفاق مع الشركاء وأيضا الاتفاق مع الأطراف ذوي العلاقة وأهمهم وعلى رأسهم هيئة الخدمات المالية والبورصة وشركة مسقط الإيداع، هل هناك جاهزية، هل هناك تحديات نحن قادمون، طبعا هذا في البداية يكون يعني، ونبحث في المواضيع هذه. من أهم الأشياء طبعا هو في عمل كثير جدا في الخلف يعني في الخفاء قبل ما تطلع النشرة إلى الجمهور يعني. صحيح. هذه في النهاية هذه النشرة هي اللي تعرض الشركة كلها. صحيح. للجمهور وللمؤسسات يعني. نعم خلاصة. فهذه الدروس طبعا كل شركة أدرجناها كان ليها تحديات مختلفة، كان ليها دروس مستفادة، خبرات مستفادة نأخذها ونستعرضها ونراجعها ونأخذ الزين منها ونتجنب الأخطاء ولا قد نكون التحديات نعرف كيف نعالجها
3: هذه. نعم.
2: في الطرح التالي طبعا التسعير المتوازن مهم. نعم. جدا في هذا السوق، احنا سوقنا يتجه الى النمو ونمى والحمد لله، وشفنا الارقام والمؤشرات في خلال اخر 5 سنوات. التسعير مهم، فوين السعر المتوازن، وين السعر المناسب، طبعا يعني من الصعب ارضاء الجمهور في سعر واحد. صحيح. مرات ال100 بيسه غاليه، مرات ال500 غاليه، مرات 300 غاليه. الحملات التوعويه مهمه جدا من ناحيه اطلاع الجمهور فيها وايضا اطلاع المؤسسات، ونحن نتبع دائما يعني في في في في الطروحات السابقه وايضا في طروحات في الطرح الحالي ليومفكو نتبع منهجيه ريجوليشن اس اللي هي صادر من هيئه الاوراق الماليه والبورصات الامريكيه، وهذا يكون يعني لائحه تنظيميه تهدف لتسهيل الطروحات الدوليه للشركات الأمريكية لأنك تجمع أموال من مستثمرين خارج الولايات المتحدة. فهذه فيها إفصاحات كثيرة أكثر من
3: الإفصاحات الخليجية بشكل عام.
2: أيوة يعني. وهذه يعني المستثمرين الأقليميين والدوليين يبدوا أريحية لما يشوفوا انه الشركات المستشارين قانونيين
3: صحيح.
2: المعينين
3: من الخارج احيانا
2: يوقعوا ايضا على هذه اللائحه انه هذا الاصدار مطابق لهذه اللائحه او يتبع هذه اللائحه فيطمنوا اكثر من ناحيه الافصاحات، كل شيء مفصح عنه، كل المخاطر، كل النقاشات الاداريه الماليه، الموازنات، مش الموازنات، القوائم الماليه عفوا، كلها صادره يعني موجوده. فطبعا هذه كلها خطوات انا ذكرتها، ولكن بها تجارب كثيره، يعني ما بيسعفنا الوقت اليوم عشان طبعاً. نتكلم عن كل طبعاً. التجارب، ولكن اليوم من خبراتنا، يعني اليوم أربع اصدارات من أوكيوك، عندنا ما يكفينا من ثروه نرجع لها كثروه معلوماتيه موجوده عندنا، نطلع عليها ونراجعها، بحيث انه الاصدار الحالي ولا القادم لينا عندنا دروس كثيره وامور نرجع لها للاطلاع، ومنها ايضا تخفيض كلفة الشركات الاستشارية.
3: صحيح.
2: خفضناها كثير، طبعا هي كلها تكون بتنافسية في العطاءات ومراجعة فنية، والحمد لله. واليوم أيضا يساعدنا السوق ناضج.
3: صحيح.
2: كدرس أفضل، كنا نعطي سابقا بعض الحوافز، اليوم ما نحتاج نعطيها.
3: صحيح.
2: خلاص اليوم السوق جاهز، سلطنة عمان البلد يعني تصنيفها الائتماني اليوم في الجدارة
3: الاستثمار،
2: ايوه جدارة الاستثمارية، وهذا يشجعنا يعني يساعدنا كثير انه ندخل السوق مرة ثانية مع أمفكو في قطاع مختلف، يعني يتصل مع الأمن الغذائي، منظومة الأمن الغذائي، وطبعا الشركاء ثلاثة اليوم، فالموضوع شوية مختلف.
3: احنا يمكن جزئية أستاذ عادل، يعني التجربة في الأربع شركات السابقة هي عبارة عن شركات حكومية.
2: نعم.
3: ربما هذه أول تجربة للدخول مع مستثمر أجنبي.
2: نعم.
3: أليس كذلك؟
2: صحيح. صحيح.
3: أهم التحدي أيضا، في تحدي بلا شك أخذ وقت، إلى أن الكثير كان يتحدث يمكن من أشهر، ربما من السنة الماضية، متى أمفكو تنزل السوق، متى أمفكو تنزل. هذه التجربة يمكن اكتسبتكم خبرة بناء على الخبرات السابقة.
2: نعم.
3: فصحيح، إذا الأربع شركات كانت حكومية بحتة. صحيح. هذه الشركة الأول مرة
2: كانت ملكية فردية.
3: نعم.
2: اليوم هذا التحالف الاستراتيجي، طبعا شركائنا من الهند إفكو وكريبكو، كان عنده، لا ما كان عندهم اعتراض في التوجه إلى البورصة، وهذا يعني يدل على ثقتهم بالبورصة، وأيضا كان اتفاق مسبق ومرهون أيضا بتمديد اتفاقية الغاز مع شركة الغاز المتكاملة، والشكر موصول لها انه اسهمت في يعني توقيع اتفاقية توليد غاز، وهذا اهم يعني
3: طبعا.
2: اهم نقطة هذه عشان ديمومة واستدامة
3: الشركة ايضا، مستقبل التوزيعات الارباح ايضا.
2: كانت هناك بس يعني بعض ال مش تحديات أنا نادي أسميها، يعني كان يحتاج شوية تنسيق، احتاجنا للوقت، بعض الوقت للتنسيق في التقريب من في الفهم ما بين عمل البورصة العمانية والبورصة الهندية.
3: أيوة.
2: في الفهم في آلية العمل، تقريب أوجه النظر، يعني كذا وجهات النظر بيننا وبين شركائنا، ولكن حصلنا كل الدعم منهم، والحمد لله اليوم نحن خلاص
3: وصلنا
2: إلى المرحلة، إلى خلاص مرحلة يعني ممتازة
3: جداً.
2: ومتقدمة جدا. وممكن الأخ خالد بعد يتكلم عن حملات التوعوية أكثر.
3: سنأتي لها إن شاء الله، ونحفز أيضا الناس بناء على المعلومات، طبعا التحفيز مبني على أرقام وليس مبني
2: صحيح
3: على قضية الدعم.
2: صحيح.
3: طيب لو رجعنا أستاذ خالد، يعني دائما المستثمر يبحث عن يعني صادرات أمفكو، أبرز الأسواق التي تستهدفها أيضا الشركة، وكيف تقرون مستقبل الطلب العالي مع اليوريا والأمونيوم؟
4: طيب سؤال جيد فعلا، وسؤال يعني يتردد كثير يعني في كل محفل، وجيد أن نطرح في هذا المكان، جزاك الله خير. ففعلا سماد اليوريا مثل ما تناولنا سابقا يعني هو عنصر أساس مرتبط بالإنتاج الزراعي، زيادة الإنتاج الزراعي اللي هو متطلب أساسي ليتواكب مع زيادة في عدد السكان. ففي بعض الدول اللي هي مثل ما تقول تعتمد على الإنتاج الزراعي يكون عندهم الطلب أعلى، فمثل جمهورية الهند، وهذا يمكن كان أساس الشراكة من الأساس. فالطلب العالي من في الهند مثلا، هذه واحدة من الأسواق الرئيسية بالإضافة للدول الأخرى في غرب وشرق آسيا، ولكن الاستهلاك في الهند تقريبا من 7 إلى 8 مليون طن سنويا، العجز في الطلب الإضافي لسماد اليوريا ينتجوا في حدود معدلا تكلمت في حدود 35، بينما احتياجهم في من 43 إلى 45 مليون طن. فهذا الفارق دائما متاح من أجل تغطيته، وهذا مثلا نحن يعني عنصر جيد من أجل كسب السوق الهندي، وكذلك بالإضافة أنه يوفر لنا أفضل الأسعار على مستوى العالم. طبعا بالنسبة للأسعار، هي أسعار تنشر عالمية ويتم تداول الأسعار بشكل عالمي، ما تكون عبارة عن تفاوض مباشر على كل صفقة، ولكن هي أسعار عالمية تنشر بشكل أسبوعي، وعلى ضوها تم تسعير اليوريا. بالإضافة للهند والدول الأخرى في غرب وشرق آسيا، كذلك لنا حضور جيد في أمريكا اللاتينية، كذلك هذه تعتبر من الأسواق الواعدة، وبدأ الطلب لليوريا تنامى، وبدأ يعني يعتمدوا على الإنتاج الزراعي من أجل اقتصادهم وتغطية الحاجة المنتجات الزراعية كذلك والتصدير. كذلك أمريكا الشمالية في طلب، كذلك في أفريقيا، أوروبا حاليا بدأنا نصدر إلى أوروبا، أستراليا كذلك، وهي تعتبر من أستراليا من الأسواق الصعبة اللي هي يعني عندهم إجراءات مشددة نوعا في الاستيراد. فكل هذه الدول الحمد لله لنا حضور جيد، فهذا يعطونا مرونة حتى في تغير الأوقات، تغير الطلب ديناميكية الطلب في بعض القطاعات نظرا لتغير الظروف المناخية والجوية، فدائما عندنا أسواق أخرى بديلة تغطي الاحتياج. فبالتالي دائما إن شاء الله متأملين أن تكون الشركة مستمرة في تواجدها في الأسواق، وكذلك استراتيجية اللي هي أوكيو المتاجرة بحكم أنهم المسوق الحصري لمنتجات الشركة على المستوى العالمي، فلهم شبكة علاقات كبيرة جدا ساعدتنا في الوصول لهذه الأسواق بطريقة أسهل وأسرع نظرا لخبرتهم الواسعة في هذا المجال يعني. فمن كذلك
3: في جزئية أستاذ خالد أيضا، ويمكن أستاذ عادل شاركنا فيها، أنه الكثير أو أثناء الفترة الآن بدأت الناس تتحدث عن المخاطر، لماذا فقط السوق الوحيد المستهدف هو السوق الهندي؟ الآن بعد هذا الحديث والتوسيع صار واضح جدا أنه نحن فقط ما مستهدفين السوق الهندي فقط، وإنما هناك يعني أكثر من توسعة والتوزيع هذه يعني الاستثمارات في أكثر من موقع، وهذا يعطي نوعا ما من الحماية أو الاطمئنان كذلك للمكتتب

0: موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: عدد السكان في 2050 وصل 10 مليار عفوا.
3: نعم.
2: فبالتالي
3: تظل حاجة
2: يحتاج الحاجة إلى الإنتاج الزراعي مستمرة، ولكن في مناطق مستهدفة.
3: جميل.
2: يعني في أمريكا اللاتينية، في أمريكا الشمالية، كذلك في الهند، هذه الدول كذلك لها طلب عالي على السمد.
3: جميل.
4: هناك أيضا يعني طلب متزايد نتيجة إغلاق بعض المصانع القديمة أو ارتفاع أسعار الغاز.
3: أين تقصد؟
4: في العالم يعني
3: بشكل عام،
4: في أوروبا مثلا أو دول أخرى. طبعا نحن دول منتجة للغاز.
3: نعم.
4: وموجود عندنا، نحن ما نستورد غاز يعني عشان هذه الأمور. فهذه الأمور أيضا تؤدي إلى نمو الطلب على على اليوريا.
3: جميل. لو أخذنا أيضا أوكيو في قضية الآن هذا الطرح.
4: نعم.
3: كيف تراهنون على هذا الطرح على مستوى المستثمر الفرد أو المؤسسات أو المستثمر الأجنبي؟
4: رهان
3: جميل.

0: لا، كيف تراهنون على الطرح؟ لأنه طبعا أنا أسأل خبير مختص ومررت بهذه التجربة كلها.
1: لا دكتور، تعطيني أكثر من قيمتي. شكرا، شكرا
0: شكرا
1: جزيلا.
0: لك، تفضل.
1: اليوم أوميفكو طبعا شركة في القطاع الصناعي ولها 3 شركاء، أكبر مجمع أسمدة في عمان، وضمن أكبر 5 في العالم، وله أساسيات قوية. الأساسيات المالية قوية، أرباح قوية، وخالي من الديون، وعنصر مهم في منظومة الأمن الغذائي. توزيعات أرباح، احنا يعني انا احب اذكرها هذه النقطة قبل ما اجي على موضوع الرهان. يعني
0: نعم.
1: الشركة وعدت انها توزع تقريبا، مش وعدت، متوقع يعني ان شاء الله، ومثل ما مذكور في النشرة انه ما يقارب 90 مليون ريال عماني، وهو 210 مليون دولار في 2026، وهذا يشكل عائد تقريبا 7.78%. في وال 210 مليون دولار هذه مقسمة إلى 185 مليون دولار، ما يعادل 77 من هذا القبيل، يعني 71 مليون ريال عماني كعائد أساسي،
0: ممتاز.
1: بالإضافة إلى 9.6 مليون، يعني هذا إضافي
0: ممتاز.
1: بيكون فقط في 2026. ففي 2027 بيكون المتوقع توزيعه، طبعا هذا كله وفقا لموافقة مجلس الإدارة في هذاك الوقت. يعني في فال 71 مليون ريال عماني اللي هي 185 مليون دولار في 2026، بالإضافة إلى 3% أو 90% من العائد في الأرباح في 2027، أيهما أعلى، وكذا في 2028. فنحن نعطي كأوميفكو يعني سياسة أرباح واضحة للقادم، وهذا يساعدنا
0: صحيح
1: في في في موضوع الرهان،
0: في كسب الرهان.
1: طيب. هناك أيضا توافق مع الشريعة الإسلامية،
0: ممتاز.
1: أوميفكو خالية من الديون، وقلما تحصل شركة
0: صحيح
1: تتجه للإدراج وهي خالية من الديون. هذه نقطة تحسب لي لأوكيو لأوميفكو عفوا. نجي إلى الرهان، موضوع الرهان. دكتور، نحن نطرح 60% للمؤسسات و40% للأفراد. 60% طبعا تكون موزعة ما بين المؤسسات الإقليمية والدولية والمؤسسات المحلية، وال40% للأفراد، وطبعا التخصيص للأفراد يكون نسبة وتناسب. من خلال الأرقام اللي شفناها سابقا، يعني في الاكتتابات السابقة، وطبعا الاكتتاب فتح تاريخ 16 وإن شاء الله بينتهي تاريخ 25. أمس شفنا النتائج الأولية للاكتتاب وكانت مبشرة، فلا داعي للرهان.
0: ممتاز. بدايات الاكتتاب
1: الحمد
0: يعني،
1: لله مبشرة،
0: يعني خلال الفترة الماضية كانت يعني من بداية الاكتتاب إلى الآن مؤشرات
1: الحمد
0: إيجابية
1: لله
0: بإذن الله.
1: مؤشرات إيجابية كانت في كافة المراحل، من بعد من لما بدينا في الورش والاجتماعات مع المستثمرين الأجانب، المؤسسات الإقليمية والدولية والأخوة القائمين عليها من أوميفكو طبعا، شافوا التوجه والإقبال عليها والشغف اللي حاصل للتوجه إلى بورصة مسقط.
0: إذن الاكتتاب بدأ بتاريخ
1: 16
0: 16
1: إن شاء الله وينتهي تاريخ
0: تاريخ
1: 25
0: 25 الخميس القادم إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله الخميس،
0: إن شاء الله بإذن الله
1: إن شاء الله
0: سبحانه وتعالى.
1: الخميس.
0: جميل جدا. الآن تبدأ، نرجع إلى المستثمر، يبحث عن الأرقام، يبحث عن
1: صحيح.
0: الأرباح، يبحث عن النتائج. يعني كما أشير إن في إن حققت أوميفكو في 2025 تقريبا تجاوزت 800 مليون دولار تقريبا،
1: نعم،
0: وهوامش تشغيلية قوية. ما العوامل الرئيسية التي تدعم ربحية الشركة واستقرارها المالي؟ وكيف تتعامل الشركة مع تقلبات الأسعار في الطاقة والشحن وأشبه ذلك؟
2: صحيح، شكرا، جزاك الله خير. طبعا مثل ما شار أخوي عادل في نشرة الإصدار، تطرق عن موضوع توزيع الأرباح خلال السنوات الثلاث القادمة. وهنا نأكد يعني أن الشركة الحمد لله بفضل الله وفضل طبعا الشركاء ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، من تأسس الشركة إلى اليوم الشركة ما شاء الله في ربحية مستمرة. وهذا الحمد لله يعني دليل يعطي ثقة إن شاء الله بتكون في استدامة لنفس العمليات. العوامل الرئيسية لو سألتني أحاول نختصرها في ثلاث يمكن جوانب رئيسية. طبعا الاعتمادية في توريد الغاز من شركة الغاز المتكاملة، وهذا يعني من الضروري طبعا نشكرهم على الفترة اللي مضت وعلى الفترة كذلك خلال فترة توقيع العقد، وجددنا حاليا العقد لمدة 10 سنوات قادمة، وهذا تعاون منهم مشكورين. فبالتالي وجود عقد ثابت لمدة 10 سنوات بأسعار واضحة حسب ما هو موضح يعطي للشركة قدر على وضع استراتيجياتها وخططها لطول الفترة القادمة. في الجانب الآخر كذلك عندنا اللي هو العقود البيع الثابتة مع طبعا أوكيو للمتاجرة، شركة لها خبرة واسعة كبيرة جدا في مجال التجارة في السوق والبتروكيميكال بشكل عام يعني، واليوريا والأمونيا، فعندهم كفاءة عالية جدا في المناورة في السوق والحصول على أفضل الأسعار والتنقل من سوق إلى آخر من أجل جذب الأسعار الأفضل، فهذا أحيانا يغطي أي جانب في تذبذب الأسعار. فالكفاءة في إدارة التسويق هذه من العناصر الرئيسية واللي تعطينا احنا أفضلية أحيانا. الجانب الآخر الثالث في الموضوع اللي هي الكفاءة التشغيلية للمصنع. المصنع ربما فنيا احنا ما تحدثنا عنه، ولكن المصنع يعني مشغل ذاته، فكل الخدمات اللي يحتاجها المصنع من سواء بخار ماء أو طاقة كهربائية أو طاقة تشغيلية كلها متوفرة من خلال المجمع نفسه، فهذه الكفاءة التشغيلية تعطينا دافع. كذلك مثل ما موضح في نشرة الإصدار اللي هي الطاقة الإنتاجية للمصنع 117 بالنسبة لليوريا و107 تقريبا بالنسبة للأمونيا، وهذه مثبتة طول السنوات العمل الحمد لله، وطول العشر إلى 15 حتى 20 سنة الماضي كنا نشتغل بهذا المعدل، طبعا أعلى من الطاقة الإنتاجية الإسمية. فهذه الكفاءة التشغيلية ناتجة من خبرات اللي هي شركاء إيفكو كريبكو إضافة، كذلك خبرة توجيه من أوكيو، الخبرة الفنية الموجودة مع فريق أوكيو، كل هذه انعكست في مجمع أوميفكو وكونت مجمع يعني ذو كفاءة عالية قادر على التجاوب مع السوق على التغييرات في أي أمور فنية. فهذه الكفاءة التشغيلية تقليل استهلاك الطاقة وكفاءة في الإنتاج بأقل الموارد ممكنة، هذه العوامل اللي تعطي القوة للشركة وتعطيها المرونة من أجل الصمود في أي ظرف
0: في أي تقلبات يعني.
2: بالضبط نعم.
0: في تعليق أيضا على الأداء أيضا كأستاذ عادل، أرى أمامك قوائم وأوراق
1: كنت تتصفح
0: جميل.
1: الأرقام يعني طبعا الخط صغير. الأداء المالي في 2026 يفوق ما تم يعني التوقع، يفوق المتوقع. تم طبعا في نشرة الإصدار تم إرفاق القوائم المالية وأيضا القوائم المراجعة للربع الأول من 2026، وهناك 80 مليون ريال تقريبا من الأرباح للربع الأول. وطبعا نحن على حسب ما ذكر الأخ خالد أنه العمليات مستمرة، وهناك طبعا هذه السنة في تزايد في الأسعار لليوريا، فإن شاء الله من متوقع يعني أداء طيب جدا هذه السنة
0: بإذن الله. لما تحدثت أيضا يعني بالحملة التي بدأت كأول انطلاقة لها هذا الأسبوع طبعا الماضي، على اعتبار أن أول بداية هذه الحملات مستمرة إلى تاريخ 25 أو قبل خمس آخر حملة متى تنتهي؟ 23.
1: طبعا بدأت الحملة الإعلامية الأسبوع الماضي من صور، وتستمر إن شاء الله.
0: يعني انطلقت من صور من مقر نعم. الشركة أيضا
1: نعم.
0: وجودها في محافظة
1: وهذه الحملات طبعا إعلامية لشريحة الأفراد أيضا والمجتمع العماني، وأيضا في التواصل مع هناك تواصل أيضا مع المؤسسات الإقليمية والعالمية عن طريق الأونلاين. تستمر هذه الحملة الإعلامية في المناطق الرئيسية في السلطنة، إلى تاريخ 24 يوم قبل نهاية الاكتتاب. هناك تنقل طبعا.
0: أين الاتجاه إليه خلال الخطة القادمة؟
1: الخطة تغطية صور
0: يوم الاثنين الجاي مثلا، الثلاثاء أو الأحد الجاي.
1: الأحد اليوم حيروحوا بيكونوا بصلالة، والثلاثاء بيكون في صحار، وبعدين ينهى بمسقط يوم الأربعاء إن شاء الله. وهناك جدول طبعا تم الإعلان عنه في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.
0: كون أول لقاء بدأ في صور أستاذ خالد، يعني ما هو الانطباع العام؟ نسبة الحضور، مشاركات الناس، أسئلة الناس أكثر؟ جميل جدا على الأقل الانطباع الأول لأول لقاء سابق حصل يعني.
2: شكرا. طبعا من الجيد أن البداية كانت في صور اللي هو المكان اللي تأسست في الشركة، وكان الحضور جيد جدا يعني، ومتابعة جيدة. الحملة الإعلانية كانت صراحة أدت دور مناسب، وحصلنا حضور جيد. القاعة تقريبا شبه ممتلئة كانت. الفعالية مرت بشكل جيد. في أسئلة، فعلا في أسئلة كانت نوعا ما قد تكون إجابات موجودة في نشرة الإصدار، ولكن ربما البعض ما يكون عند المجال يعني يمر على النشر بكامل، يتكلم عن صفحات كثيرة يعني. فتمكننا من الإجابة على معظم التساؤلات والأسئلة، سواء أثناء الفقرة أو حتى بعد انتهاء الفعالية. كانت في تساؤلات مرتبطة عادة بأداء الشركة، استدامة عمليات التشغيلية، سعر السهم كذلك، ماذا بعد الاكتتاب، توجه الشركة للتوسعة، قوائم المالية للشركة. هذه كانت أسئلة دائما حاضرة، والحمد لله الفريق العمل كان متواجد وجاوبنا هذه الأسئلة.
0: نأخذ مكالمة رجع مرة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: حياكم الله، كيف حالك؟
3: أهلا دكتور، كيف الحال؟
0: يا مرحبا، كيف حالك؟ من معي؟
3: معك عبد العزيز الفارسي.
0: حياك الله.
3: من شركة تنمية.
0: عبد العزيز الفارسي محلل أيضا مالي في شركة تنمية.
1: ما شاء الله.
0: فجميل جدا شاركنا في مداخلتك عبد العزيز، تفضل.
3: نعم دكتور، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدني أني أكون معكم اليوم عبر هذا الاتصال الهاتفي، وأتقدم بالشكر لذاتكم الكريم على هذا الاستضافة. أتطلع على أسئلة، بعض الأسئلة، لدي ثلاث أسئلة للأساتذة الكرام. السؤال الأول هو حول النمو والتوسع. شركة عمان والهند الأسمدة أمورسكو شغلت طاقتها الانتاجية بما يفوق الطاقة التصميمية على مدى أكثر من عقدين. من أين تتوقعون أن يأتي المرحلة المقبلة من النمو؟ هل هناك فرصة للتوسع في مصنع قائم، أو رفع الكفاءة الانتاجية، أو لتطوير منتجات جديدة؟
0: تاز. طيب واصل سؤالك الثاني.
3: السؤال الثاني حول أسعار اليوريا والأمونيا.
0: نعم.
3: شهدت أسعار اليوريا والأمونيا تقلبات ملحوظة. كيف تنتظر الإدارة لأدية الأسعار على المدى المتوسط؟ وما الذي يمنحكم الثقة في قدرة أمفكو على الصمود تحقيق أداء قوي دور عبر دورات السوق المختلفة؟
0: يمين.
3: والسؤال الثالث حول توزيعات الأرباح. من الواضح أن توزيعات الأرباح تمثل محورا أساسيا في قصة أمفكو. هل يمكنكم تشرح لنا الفلسفة التي تقوم عليها السياسة توزيع الأرباح؟ كيف توازنون بين إعادة النقد للمساهمين من جهة، وإعادة الاستثمار في نمو الشركة مستقبلا من جهة أخرى؟
0: رائع، أسئلة واضحة أتوقع، جيدة. طيب شكرا، شكرا على مداخلتك عبد العزيز.
3: أشكركم.
0: شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا.
0: الله يحفظك. شكرا جزيلا. أحسن. شكرا. جميل، أسئلة واقعية، وأعتقد مرنا على بعضها بس كذا مرة، لكن هنا شوية في عمق شوية. تفضل.
1: نعم. نبدأ من السؤال الأخير.
0: نعم.
1: وبعدين أنا.
0: سياسة توزيع الأرباح.
1: سياسة توزيع الأرباح ذكرناها.
0: نعم.
1: طبعا سياسة واضحة وشبيهة بالاكتتابات السابقة لشركة أوكيو.
0: يأكد النقطتين بين توزيع النقد والاستثمار.
1: نعم.
0: وهي قضية كيفية سياسة.
1: هي الحين طبعا جرت العادة أنه أوميفكو كانت توزع كل الأرباح على ثلاث شركاء في السابق، لأنها كانت شركة مغلقة.
0: نعم.
1: اليوم احنا لازم نوازن ما بين الأمور التشغيلية وأيضا الأرباح للمستثمرين اللي هم يعني بيوثقوا إن شاء الله في أداء الشركة ويستثمروا فيها. الشركة بلا ديون، ففي حالة يعني ممكن الاستدانة في المستقبل، وأيضا هناك تدفقات مالية يعني واضحة من خلال عقود طويلة الأمد للبيع مثل ما شرح الأخ خالد إلى مختلف على مختلف أسعار اليوريا. ف يعني التوازن موجود من هذه الناحية،
0: يعني ما بين توزيع النقد وما بين إعادة الاستثمار.
1: إعادة الاستثمار طبعا في الشركة نفسها.
0: نعم.
1: هناك خطة داخلية يعتمدها مجلس الإدارة في تخصيص بعض المبالغ أيضا،
0: نسبة من الأرباح،
1: مش نسبة من الأرباح، في الخطة المالية.
0: نعم.
1: الداخلية، أنه لمواضيع الصيانة، لمواضيع التوسع وكذا. فلين ما يعني طبعا عملية التوسع بيتكلم عنها الأخ خالد ممكن يجاوب عليها، وبعدين بنشوف الموضوع مع السيولة وهذه.
0: نعم. بس
1: في الوقت الحالي يعني لا، يعني السياسة الأرباح والخطة المالية تم دراستها بعناية،
0: دراستها واضحة ومعلنة أيضا كذا.
1: نعم صحيح،
0: توزيع الأرباح.
1: صحيح.
0: جميل. يعني وأشار إلى قضية تتعلق بقضية تقلبات الأسعار وكيف أيضا مدى استدامة وصمود الشركة في ظل هذه التغيرات اللي حاصلة أيضا.
2: بالضبط، سؤال جيد ومهم طبيعة الحال، ولكن نرجع للتأكيد على ثلاث نقاط رئيسية بداية اللي تعتمد عليها الشركة في هذا التحدي. بداية وجود عقد يعني ثابت مضمون وفي أسعار تقريبا متوقعة طوال فترة العقد العشر سنوات مع شركة الغاز المتكاملة، هذا يعطي قدرة للشركة لقراءة السوق وتأمين المواد الخام. الجانب الآخر من الموضوع وجود كذلك شركة أوكيو للمتاجرة، واللي شركة ذات احترافية عالية وكفاءة عالية في المناورة والعمل في السوق وجلب أفضل الأسعار متى أينما وجدت يعني. فقد يتأثر السوق في منطقة، ولكن دائما قد تكون في منطقة أخرى الأسعار تكون أفضل. فالقدرات والكفاءة الموجودة مع أوكيو للمتاجرة بحكم إنهم المسوق الحصري للعالم، هذه من الجوانب القوة اللي نعتبرها للشركة وتساعدنا في التعامل مع أي تقلبات في الأسعار. الجانب الآخر طبعا الكفاءة التشغيلية المصنع، يعني تعطينا احنا هذه الثقة إن في المرونة متاحة لإدارة عملياتنا التشغيلية والصيانة الدورية بما يتواكب مع السوق وتقلبات السوق. هذا يقودنا ربما إضافة إلى ذلك يعني الهامش الأرباح المتاح في السوق موجود، بالإضافة لكل القراءات والتقارير اللي صدرت من المؤسسات الموثوقة والعالمية اللي هي تتعامل مع مثل هذه المواد أو السلع في العالم، تؤكد أن طالما أن الطلب موجود وفي هامش بين العرض والطلب، فدائما الأسعار بتكون ثابتة بحكم أن هذه المادة لا يمكن الاستغناء عنها نظرا لارتباطها بالأمن الغذائي العالمي. فكل هذه المقومات مع بعض تعطي الشركة نوعا ما أريحية، والمستثمر كذلك بأن الأسعار الشركة قادرة أنها تتعامل مع أي تقلبات للأسعار. الجانب الآخر تناول عن موضوع الطاقة التوسعة. نعم نأكد احنا الشركة طبعا تشتغل بطاقة إنتاجية 117 اليوريا 107 للأمونيا فوق الطاقة الإسمية، ودائما عندنا هذه المرونة. بالنسبة للتوسعة في ثلاث جوانب للتوسعة. الجانب الأول له رفع الكفاءة والاستمرار في رفع الكفاءة وحل المشكلات والتحديات من أجل تقليل استهلاك الطاقة وإنتاج أفضل. الجانب الثاني اللي هو على المدى المتوسط اللي هو التوسعة بقاطرة أخرى ثالثة، حاليا في تواصل مع شركة الغاز المتكاملة في هذا الخصوص، نتمنى إنه يكون في يعني توفر للغاز يخدم المشروع. فعملنا احنا دراسة جدوى في هذا دراسة مبدئية حاليا مذكورة في نشرة الأصدار، تتناول عن القراءات المبدئية بحكم الطلب المتنامي والسوق ما زال يحتاج هذا اليوريا، فبالتالي في استمرارية في إنتاج نفس المادتين الأمونيا واليوريا لحد الحين، ولكن في قراءات أخرى لإنتاج كذلك منتجات أخرى إضافية وتوسيع قاعدة المنتجات الشركة، ولكن الأولوية بتكون للاستمرار في كقاطرة ثالثة لإنتاج اليوريا والأمونيا مبدئيا. هذه الدراسة المبدئية الشركة تشتغل عليها إن شاء الله.
0: ممتاز. دائما المستثمر يعني يريد يسمع من الشركات المختصة مثل أوكيو يعني الرسالة اللي ممكن ترسل للاقتصاد العماني، للمستثمر الأجنبي، المستثمر المحلي، ومستقبل بورصة مسقط، مثل هذه الطروحات أشرت إليها أنت في مقدمة حديثك وعلقت لأكثر من يعني من محور، ولكن ما هي رسالة فعلا خاصة فيما يتعلق بكتاب ومفكو؟ نحن نتحدث عن شركة عمانية أجنبية، استثمار عماني أجنبي ومستثمر طويل الأجل أيضا موجود في سياسته، ربما نتحدث عن استقطاب أيضا أو تحول شركات أخرى ذات استثمار مشترك.
1: نعم، طبعا سلطنة عمان ماضية في توسيع قاعدة الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي، في هناك خطة موجودة للتخارج ورفض بورصة مسقط. تكلمنا عن الجدارة الاستثمارية، تكلمنا عن أومفكو. اليوم إذا نشوف، آخر مرة كنت أشوف الأرقام إنه حجم الاستثمار الأجنبي كان طبعا هو في دخول وفي خروج دائما يوميا، يعني تقريبا ما يقارب من نص مليار في الشركات الأربعة السابقة
0: المدرجة.
1: الرسالة الأهم اللي أنا بغيت أوصلها وكيو توصلها، إنه التحالف الاستراتيجي بين سلطنة عمان والجمهورية الهندية الشقيقة عبر هذا الاستثمار ما بين أوكيو وإفكو وكريبكو جاب جدوى اقتصادية وجاب أرباح تم توزيعها على المستثمرين الثلاثة، واليوم الاستثمار والشراكة هذه تتجه إلى تأخذ منحنى جديد يعبر على ثقة المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان وبورصة مسقط. وهذه رسالة واضحة للشركات الأخرى، للتحالفات الاستراتيجية التجارية والشركات الأجنبية بمدى جاهزية السلطنة ومدى جاهزية بورصة مسقط لاستقبال مثل هذه الطروحات. والنتائج طبعا مبهرة، من حوكمة، من إفصاحات، من ثقة المستثمرين، من تدفقات مالية. فهذه رسالتي.
0: جميل. الجزء الآخر وهو الجزء المتعلق بالجانب الاجتماعي بشكل عام، سواء كان فيما يتعلق بموضوع التوظيف، فيما يتعلق أيضا المحتوى المحلي، أيضا دعم المؤسسات الصغيرة المتوسطة، أيضا والمبادرات أيضا الجمعية. لاحظنا حقيقة مساهمات كثيرة لمفكو يعني في المسؤولية الاجتماعية، ولكن أيضا في المجال التعليم والتدريب والإسميز. كيف، ما هو دور المفكو الآن؟
2: نعم، الشركة يعني صراحة يعني تعطي هذا الجانب اهتمام كبير، كوني أنه استراتيجي للاقتصاد الوطني ولمنجاح المؤسسة في حد ذاتها. يعني فمن جانب التعمين، طبعا دائما الشركة نسبة التعمين فيها 80 في يعني ما تقل عن 80%، هذه الحمد لله، وهذا شيء جيد في قطاع ربما تقدر تقول قطاع جديد. يعني لما بدأ قبل 20 سنة كان يعتبر قطاع جديد ما متاح، فالحمد لله يعني وصلنا نسبة التعمين 80%. من جانب آخر بالنسبة له المحتوى المحلي أو القيمة المحلية المضافة، الشركة تساهم بمعدل 30% من مجموع المصاريف المشتريات للسلع والخدمات، 30% معدل بصفة عامة في للقيمة المحلية المضافة أو المحتوى المحلي. وكذلك بالنسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 10%، هذا دائما هو الهدف اللي نسعى دائما إنه ما نحافظ على معدل في حدود 10% لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. أما فيما يخص الدعم المجتمعي، فالشركة دائما يعني تدعم بفضل الله في سخاء من أجل المجتمع، وتقدم دائما المشاريع النوعية اللي هي تلامس احتياج الناس والمواطنين، ودائما تأخذ الطلبات هذه من المجتمع تحللها، ودائما نعمل الأفضلية والأولوية بناء على يعني مثل ما تقول نقاط تقييم لكل مشروع، وبالتالي دائما نختار المشروع الأكثر جدوى والأكثر عائد للمجتمع بإذن.
0: جميل، نأخذ فاصل ثم نعاود لاستكمال باقي المحاور إن شاء الله.
4: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
5: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله. والحوار شيق عندما نتحدث عن شركة عملاقة تطرح الاكتتاب وهي المفكو، وطرح لا زال قائم مستمر إلى 25 من هذا الشهر. والمعطيات الأولية بناء على نشرة الإصدار والحديث الشيق مع الضيوف يعطي مؤشر إيجابي جدا للاكتتاب، ولكن هذا لا يعني يبرر الشخص من قراءة نشرة الإصدار، من الرجوع إلى الشركات الاستشارية المختصة، وأيضا لا يبرر ذلك أن الواحد يكتتب وهو غير مطلع إطلاقا. ولكن هذه أيضا أفكار تطرح لكم جميعا من أجل أن تستفيدوا وتسمع أرقام حقيقية من مصادرها. لا نحاول أن نستقي أرقام من غير المختصين. للأسف الشديد هناك في السوشيال ميديا تداول لغير المختصين الذين يقيمون بناء مش على الأرقام وإنما على هاجس أو على قول الآخرين، فلذلك يبتعد أو يقدم أحيانا بالغلط. فلذلك لابد أن يكون الشخص عنده القدرة المالية وعنده القدرة أيضا أن يتحمل، لأن تقلبات السوق أيضا عندما تدرك العلم عند الله سبحانه وتعالى فيكون عنده الاستعداد لتحمل كل هذه المعطيات.
1: صدق دكتور،
0: هذا الإدراك.
1: هذه ما نصيحة استثمارية طبعا. شكرا لهذه الإضافات يعني المثرية. الإدراج إن شاء الله بيكون تاريخ 8 يوليو
0: بإذن الله، الشهر القادم
1: بإذن الله. طبعا نحن ينتهي الاكتتاب 25 إلى أن تجمع جميع الطلبات ويتم تحديد السعر النهائي، وبعدين يتم عملية التسوية، ومن خلالها بعدين طبعا يوم الإدراج إن شاء الله يتم تاريخ 8/7 بإذن الله.
0: كلمة أستاذ خالد تفضل.
2: والله شاكركم على الإضافة، جزاكم الله خير، فرصة وفي وقتها قبل لا ينتهي فترة الاكتتاب. ونتمنى إن شاء الله نكون يعني وفقنا في الحوار، ومثل ما أكدت يعني نتمنى من الجميع يرجعوا للمصدر الرئيسي لاتخاذ القرار اللي هو نرى الخبراء ونشرة الإصدار. ولكن ما يفوتنا طبعا نقدم الشكر كذلك لشركة الغاز المتكاملة، وهي تعتبر يعني العصب الأساس لوجود الشركة، فيعتبر الغاز هو العنصر الأساس في وجود الشركة كمصدر لإنتاج المواد اليوريا والأمونيا، وكذلك مصدر للطاقة. فشكر موصول لهم. كذلك فريق أوكيو يعني الدعم، وكل الفرق اللي اشتغلت في هذا المشروع. كذلك في جهات كثيرة اشتغلت، في كثير من الناس المعنيين في الشركة، ما نريد نحدد بالاسم، ولكن
0: جميع مساهم
2: الشكر للجميع
0: في نقل هذا التنفيذية أصبح الآن في مجلس الواقع.
2: أيوه، مجلس الإدارة كذلك، كل الدعم والشركاء كذلك، يعني نتكلم عن أوكيو وكريبكو أوفكو، كانوا داعمين ساعدونا فعلا في هذه رغم التحديات. فكثير من التحديات مرينا فيها، وصلنا إلى مرحلة يعني متطورة جدا. نسأل الله التوفيق، وإن شاء الله يتم الاكتتاب وعلى خير إن شاء الله وبنجاح. شكرا
0: أعزائي المتابعين والمستمعين، يبدو أن اكتتاب أومفكو لا يمثل مجرد إدراك جديد في السوق المالي، بل محطة جديدة في مسار اقتصاد أكثر انفتاحا وسوق مالي أكثر عمقا وصناعة وطنية قادرة على المنافسة عالميا. شكرا جزيلا للضيوف الأستاذ عادل أستاذ خالد، والشكر موصول لكم المستمعين ولزملائي في الإخراج السمعي والمرئي حمد بن عامر الوردي والمهلب العمري. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: أحسنت.
3: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار وفي أبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يهنئ دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادثة انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن. شهداء وجرحى بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة ومدينة الخليل في الضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر جيوم دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لسموه ولشعب بلاده الصديق، راجيا لهم المزيد من النماء والازدهار في كافة الأصعدة. أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة جراء حادثة الانفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية اليوم وقوفها إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الظرف، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع. هذا وأعلنت دولة قطر عن وفاة 13 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز. وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريد الكعبي خلال مؤتمر صحفي إن تقييم الأضرار في المصنع المتضرر سيستغرق بعض الوقت، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذه الواقعة لن تؤثر على أي شيء يتعلق بالصادرات أو الاحتياجات المحلية. اتفقت الولايات المتحدة وإيران في سويسرا على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن في الأسابيع المقبلة. التفاصيل في تقرير الزميل محمد بن عمير الهنائي.
1: خرجت واشنطن وطهران من قاعة المفاوضات في سويسرا بخطوة توصف بأنها الأكثر تقدما منذ عقود، خطوة لم تنتج اتفاقا نهائيا بعد، لكنها رسمت للمرة الأولى مسارا زمنيا واضحا للوصول إليه، واضعة ملفات شائكة على طاولة تفاوض مستمرة تمتد ل60 يوما. ففي ختام الجولة الأولى من المحادثات الرباعية التي استضافها منتجع بورغنشتوك السويسري بوساطة قطرية وباكستانية، اتفقت إيران والولايات المتحدة على خارطة طريق للتوصل لاتفاق نهائي، إلى جانب إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف على جهود الوساطة وإطلاق مسارات فنية متخصصة تعالج القضايا النووية والعقوبات وآليات تسوية النزاعات. البيان المشترك الصادر عن الدوحة وإسلام أباد تحدث عن أجواء إيجابية وبناءة وعن تقدم وصف بالمشجع، شمل تدشين آلية لمواصلة المفاوضات الفنية وإنشاء قناة اتصال مباشرة لتجنب الحوادث وسوء الفهم وضمان سلامة الملاحة التجارية. وفي موازاة ذلك أعلنت طهران تحقيق تقدم في الملفات الاقتصادية، مشيرة إلى تفاهمات تتعلق بصادرات النفط والبتروكيماويات والأصول الإيرانية المجمدة، وسط حديث عن ترتيبات أوسع لإعادة الإعمار وتخفيف القيود الاقتصادية. ورغم أن الجولة الأولى لم تستغرق سوى 80 دقيقة، فإن نتائجها فتحت الباب أمام أسبوع كامل من المحادثات الفنية في سويسرا، حيث ستختبر قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات السياسية الأولية إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ. ويرى مراقبون أن 60 يوما فقط التي تفصل الأطراف عن الموعد الذي حددته خارطة الطريق الجديدة، فإنها فترة زمنية قصيرة قياسا بحجم الخلافات المتراكمة، لكنها كافية لاختبار ما إذا كانت الدبلوماسية نجحت بالفعل في فتح نافذة جديدة للتفاهم بين واشنطن وطهران، أم أن الطريق نحو الاتفاق النهائي ما زال يحمل الكثير من العقبات.
0: وسط مساع دولية لاحتواء التوتر في لبنان، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جهود تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي. وشدد الرئيس عون على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي على استمرار الاتصالات الأمريكية مع الأطراف المعنية لدعم الاستقرار في لبنان. كما أجرى الرئيس اللبناني اتصالات مع مسؤولين أمريكيين وقطريين ركزت على تثبيت الهدنة ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، إضافة إلى بحث الخطوات الممكنة لوقف التصعيد الإسرائيلي وتفعيل الجهود الدبلوماسية خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك فيما أكدت الحكومة الإسرائيلية على إبقاء قواتها فيما تصفه بالمناطق الأمنية، مشيرة إلى استمرار وجود الجيش في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك. وفي الأراضي الفلسطينية استشهد وأصيب فلسطينيون مع تصاعد هجمات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
2: منذ مطلع العام الجاري استشهد 70 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. أحدث الشهداء هما شابين أصيبا عقب فتح الجنود النار على مجموعة فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وتعمد الجيش ترك الشابين ينزفان حتى الموت واحتجز جثمانيهما. كما عمدت وحدة من الجيش إلى تنفيذ سلسلة اقتحامات لعدة مدن وقرى واعتقال فلسطينيين، إضافة لهدم آليات إسرائيلية منشآت ومنازل في بلدة الخضر قرب مدينة بيت لحم وأخرى في بلدة سلة الحرفية قرب مدينة جنين، إلى جانب إحراق مستوطنين إسرائيل مركبات غرب رام الله وأراض زراعية في نابلس. نزيف الدم الفلسطيني ممتد إلى قطاع غزة الذي أفاق سكانه على 3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت مركبتين غرب مدينة غزة، فاستشهدت فتاة أثناء توجهها لتقديم امتحان الثانوية العامة وأصيب آخرون بعضهم بحال حرجة إضافة للدمار الكبير. وفتحت دبابات الاحتلال نيرانها وأطلقت قذائفها شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة وشرق مدينة خان يونس. سكان القطاع يواجهون حسب مسؤول في الإغاثة الطبية واقعا صحيا حرجا للغاية، إذ لا يحصل 70% من مراجعي المستشفيات والمراكز الطبية على الرعاية اللازمة. فسياسة الحصار الإسرائيلي تسببت في عجز بالأدوية بنسبة 50% و60% للمستهلكات الطبية، مع عجز في قدرات التشخيص بنسبة 75%. وتماطل إسرائيل سياسيا في اتفاق وقف إطلاق النار وتضع العراقيل للإبقاء على وضع لا سلم ولا حرب قائما في غزة. القدس المحتلة شهدت اختار سلطات الاحتلال هدم 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال المدينة، ونفذت آليات أعمال هدم في بلدة كفر عقب التي أصيب فيها فلسطينيون بالاختناق نتيجة الاستهداف بقنابل الغاز الإسرائيلية. واعتقل الجيش شبانا من بلدة العيساوية فيما اقتحم مستوطنون إسرائيليون مجددا المسجد الأقصى. إسرائيل تصعد في الأراضي الفلسطينية دون حسيب أو رقيب، لكنها تجد نفسها في مواجهة ليست سهلة مع الإدارة الأمريكية بشأن الموقف من لبنان. صحيفة هآرتس أفادت أن الجيش الإسرائيلي قد يضطر إلى الانسحاب إلى الخط الأصفر، لكن ذلك يعني احتفاظه بالمنطقة العازلة في الجنوب. في السياق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سوف يبدأ خلال أيام من خفض قواته في لبنان، لكن الموقف النهائي لحكومة بنيامين نتنياهو قد يكون عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينت الخميس المقبل، ما يعطي الحكومة فرصة أيام لاستيضاح المواقف ومدى ثقل الضغط الأمريكي. في الجنوب اللبناني تتحرك طواقم الإغاثة لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض في النبطية ومرجعيون، وتبقى الجبهة اللبنانية مفتوحة على احتمالي التصعيد والتهدئة، فيما الأراضي الفلسطينية في مواجهة لا تتوقف مع النهج التصعيدي الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان رول عليان الأراضي الفلسطينية.
0: أكد عمدة مانشستر السابق أندي بورنام ترشحه لخلافة كير ستارمر في قيادة حزب العمال ورئاسة وزراء المملكة المتحدة. يأتي ذلك مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين في منصبه، وبذلك يتخلى عن قيادة حزب العمال الحاكم. وأضاف ستارمر أن عملية اختيار رئيس جديد للحزب ستبدأ في يوليو المقبل، وأنه سيبقى في منصبه إلى أن يتم اختيار خلفه، على أن يتولى الأخير منصبه قبل عودة البرلمان من إجازته الصيفية في سبتمبر القادم. وجاءت استقالة رئيس الوزراء البريطاني بعد تعرضه لضغوط متزايدة وتراجع شعبيته على مدى العامين الماضيين. أعلنت كييف مقتل 6 أشخاص جراء غارات روسية بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق أوكرانية. من جانبها أعلنت موسكو عن اعتراض وتدمير 300 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية، الأمر الذي أدى إلى أضرار طفيفة في البنية الأساسية. توفي 3 أشخاص في فرنسا بسبب مشكلات صحية ناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي وصلت إلى 42 درجة، بينما اضطرت نحو 2700 مدرسة إلى إغلاق أبوابها أو تعديل جداولها الدراسية، وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه تحذيرات من موجة حر في مختلف أنحاء أوروبا. ففي إسبانيا أصدرت السلطات إنذاراً أحمر لمنطقة الباسك، إذ من المتوقع أن ترتفع الحرارة إلى 40 درجة مئوية. أعلنت الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 1000 حالة، من بينها 254 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الكونغولية بأن 100 شخص تعافوا من المرض منذ الإعلان عن التفشي في 15 من مايو الماضي، والذي يتركز بشكل رئيس في مقاطعة إيتوري. استعرضت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا خلال اجتماعها تقرير الدليل الوطني للجان الأخلاقيات الإكلينيكية بالمستشفيات الذي سيرسل إلى وزارة الصحة للاعتماد. كما اطلعت اللجنة على مدونة الأخلاقيات والسمت العماني في المجال الصحي والمقدمة من وزارة الصحة للمراجعة، باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في القطاع الصحي. ترأس الاجتماع صاحب السمو سيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس رئيس اللجنة. بدأت شركة المطاحن العمانية استقبال وشراء محصول القمح العماني لهذا الموسم من المزارعين في مختلف المحافظات، وذلك بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتحويله إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة. وشهد موسم حصاد هذا العام إقبالاً من المزارعين مع مؤشرات أولية تعكس استقرار أعداد المشاركين وتنوع أصناف القمح العماني. نجح فريق مشترك من المدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية من نوعها في سلطنة عمان لتوصيل الأوعية اللمفاوية بالأوردة بعد استئصال الغدد اللمفاوية للورم. وتعد العملية من الإجراءات الدقيقة والمتقدمة، إذ تعتمد على توصيل الأوعية اللمفاوية الدقيقة جدا التي يقل قطرها عن 0.5 ملليمتر بالأوردة، بهدف تحسين تصريف السائل اللمفاوي بعد استئصال الغدد اللمفاوية، مما يسهم في تقليل التورم اللمفاوي والأعراض المصاحبة له، ويحسن جودة حياة المرضى ويحد من المضاعفات طويلة المدى. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والتنموية المتعلقة بمراكز سند للخدمات في إطار تطوير المراكز وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وقد أصدرت الوزارة قراراً بإلغاء تراخيص عدد من هذه المراكز بعد رصد مخالفات لأحكام اللائحة التنظيمية، كما طرحت الوزارة 10 فرص جديدة للتنافس على تراخيص مراكز سند للخدمات في عدد من الولايات، وذلك بهدف تعزيز انتشار الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين. ووفق آخر الإحصاءات، فقد بلغ عدد مراكز سند للخدمات المنتشرة في مختلف المحافظات 922 مركزاً حتى نهاية مايو الماضي، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية أكثر من 219 ألف معاملة. دشنت وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مؤسسة الصحة الوقفية أثر النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة في القطاع الصحي الخاص، وسيبدأ تسجيل طلبات الشهر المقبل على أن تستكمل إجراءات العلاج في شهر سبتمبر المقبل، وتشمل المبادرة إجراء العمليات الجراحية والأشعة التشخيصية في المستشفيات الخاصة بجميع المحافظات، وذلك بهدف تسريع العلاج وتقليص قوائم الانتظار في المستشفيات المرجعية. مستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يهنئ دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادثة انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن. شهداء وجرحى بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة ومدينة الخليل في الضفة الغربية. أعد لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكنت معكم في تقديمها حنيفة بنت خميس العبرية. شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة، وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة. نجدد الترحيب بكم ونصحبكم اليوم لمدة ساعة، ونركز في حلقتنا اليوم على موضوع الاتزان المالي، فهو ليس مجرد إدارة للدخل والمصروفات، بل هو أسلوب حياة يحقق التوازن بين احتياجات اليوم وأهداف المستقبل.
0: أسلوب حياة.
1: هذه تحيات فريق العمل في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي، وهذه أطيب التحيات من مخرجتنا ولا بنت ناصر الحسني.
2: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
3: كيف يؤثر الوعي والثقافة المالية بين الجودة العالية والميزانية المحدودة؟ وهل تعد التكلفة المرتفعة عائقاً في ذلك؟
1: في فقرة حديث اليوم مستمعين الأكارم نناقش موضوع مهم مع ضيفنا إن شاء الله بالاستوديو، موضوع متعلق بالتوازن المالي للأسرة. طبيعي لكل أسرة أكيد ميزانية خاصة تقسمها حسب احتياجاتها، البعض يلتزم بهذه الميزانية ويمشي أكيد بشكل سليم ويصمد حتى نهاية الشهر، ولكن البعض ربما قد يخفق. هناك أمور كثيرة وعوامل كثيرة ممكن تؤدي لهذا الأمر، وهو أنه يخفق في أنه يلتزم أو أنه يمشي وفق ميزانية محددة حتى نهاية الشهر، وربما هذه الأمور متعلقة بالخلاء، بالديون، التضخم، الضغوط الاقتصادية. أكيد هناك كثير من التحديات اللي ممكن تمر على الأسرة. اليوم إن شاء الله نناقش هذا الموضوع، كيف ممكن أن الأسرة تقوم بعمل تخطيط مالي سليم يشكل درعاً يحمي استقرارها أكيد الاجتماعي. للحديث عن هذا الموضوع أكيد نرحب بالأستاذ راشد بن عبد الله الشيذاني، وهو باحث ومحلل اقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ راشد.
4: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة، وحقيقة من الموضوعات الشائقة اللي أتمنى دائما تتناول في وسائل الإعلام لأهميتها للأسرة والمجتمع بشكل عام.
1: صحيح، الحفاظ على الاستقرار المالي أو إن الإنسان يلتزم بميزانية يقسمها بطريقة معينة أصبح أسلوب حياة.
4: بالفعل.
1: بالفعل. جزء لا يتجزأ من موضوع أنك أنت لازم تهتم بتفاصيل حياتك الصحية والنفسية وأيضا المالية.
4: نعم.
1: لأنها تنعكس على أكيد حياتك. نعم. الاجتماعية. بداية، الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل هذه التحديات يعتبر من أهم الأساسيات اللي علينا اتباعها. ليش الموضوع مثل ما أسلفت مهم؟
4: نعم، هو حقيقة يعني هذه الموضوعات الحياتية، موضوعات اللي تؤثر على الأسرة، من أهم الموضوعات اللي يجب تناولها ومناقشتها في البيت باستمرار، في البيت، في المجتمع، بين الزملاء، بين الأسرة، حتى في أثناء التجمعات يعني العائلية. أنا أعتقد أنه من المهم في البداية أن نعرف بعض المصطلحات والمفاهيم.
1: نعم.
4: يعني كثير نسمع إحنا عن التضخم، استقرار، تحديات اقتصادية.
1: صحيح.
4: لكن لو جينا ننظر للمجتمع أساسا يعني ما استقى هذه المصطلحات أو ما فهمها بصورة صحيحة. ولذلك أحيانا يعني يسيء استخدام الميزانية، مما يترتب عليه تحديات كثيرة.
1: نعم.
4: بالنسبة للتضخم، حقيقة أنه مصطلح التضخم يحتاج إلى كثير من التفاصيل والتفسيرات لدى المجتمع.
1: نعم.
4: إيش هو التضخم؟ التضخم هو ارتفاع العام للأسعار. وليش يحدث التضخم؟ أيضا في عوامل أخرى، أحيانا يكون الهلع المجتمعي نتيجة أنه توقع أو تنبؤ

0: بوجود أزمة قادمة يزيد الطلب على منتج معين، وبالتالي التاجر هنا ممكن بطريقة أو أخرى يستفيد من هذه المنتجات في بيعها. أو مثلا تصير أحداث جيوسياسية تؤثر على الاقتصاد، تؤثر على عملية أنه دخول وخروج المنتجات من الأسواق، وبالتالي يصير حالة من ارتفاع الأسعار. المنتجات بعضها موسمية، أكيد أن في فترة الموسم يكون سعرها منخفض، خارج الموسم سعرها مرتفع،
1: يرتفع سعرها صحيح.
0: وبالتالي ما كل شيء يطلق عليه تضخم، ممكن يكون هو هناك ارتفاع للأسعار. لكن كيف الأسرة، الأهم من هذا، كيف الأسرة تتعامل مع هذه الحالة اللي تحدث سنويا مع قرب المواسم، قرب مثل هذه الحالات ارتفاع الأسعار وما إلى آخره. لابد من ضبط وحوكمة الميزانية العامة للأسرة. هنا ما نقصد احنا بالتقشف، او نقصد انه يعني انك انت ما تستمتع ببعض المنتجات ما تشتريها، لكن ممكن تؤجلها وممكن انك تغض النظر عنها في الفتره وتشتريها في وقت اخر.
1: تقسيم الميزانيه،
0: تقسيمها وحوكمتها،
1: وتصنيف الاحتياجات الاساسيه.
0: الاحتياجات، ايوه. وهنا بنجي لموضوع اخر، موضوع الاحتياجات والكماليات.
1: جميل.
0: هذا الموضوع ايضا مهم. يعتقد رب الأسرة أنه كل ما يطلب منه في الشهر هو أساسا من الاحتياجات، ولكن هناك في كماليات ممكن أنك أنت تأجلها في فترة يكثر الإنفاق في هذا الشهر. وبالتالي من المهم أن تكون هناك إدارة حكيمة لهذه الميزانية والتركيز على الاحتياجات.
1: واضح.
0: أيضا موضوع التحدي، التحديات الاقتصادية أنت ذكرتي في البداية. إيش هو التحدي؟ التحدي غالبا أنه الشخص غير قادر على شراء منتج، أو أنه مثلا يواجه مشكلة في اقتناء منتج معين. هذه المصطلحات من المهم أنها ترسخ في المجتمع. كيف يتم ترسيخها؟ أنا أعتقد أنه يعني الجوانب الإعلامية التوعوية التثقيفية يعني من المهم أنها تتبناها حتى مؤسسات المجتمع المدني، وسائل الإعلام الفاعلي والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي أصبح دورهم مهم لاستهداف الجمهور. الآن بالنسبة لبعض الأحداث اللي تصير هي خارجة عن إرادة سواء الدولة أو الشخص أو رب الأسرة، وبالتالي هو مطالب هنا كيف يتعامل، كيف تكون عنده ميزانية ديناميكية، كيف ممكن أنه هو يتأقلم مع الاحتياجات. وجود مثلا عند الأعياد، شهر رمضان، في الصيف، هذه هنا تكثر الاحتياجات، مثلا ارتفاع بعض المنتجات، فهو كيف ممكن يأقلم وكيف ممكن يضبط ميزانيته بحيث أنه لأنه هو يحرم نفسه ولكن يوازن ويبقى لنهاية الشهر وهو مدخر جزء من المبلغ. يعني ممكن أنه يتخذ قاعدة 50-30-20.
1: جميل.
0: 50 اللي هي الاحتياجات، 30 اللي هي الالتزامات، و20 اللي ادخر ولو كان 10 ريالات يعني شهريا.
1: نعم. وهذا الأمر يقودنا إلى موضوع مهم أستاذ راشد، هو موضوع تصنيف هذه المصروفات.
0: نعم.
1: أو تقسيم هذه المصروفات.
0: نعم.
1: هناك احتياجات حتمية وأساسية وأولويات.
0: نعم. والتزامات
1: نعم. اللي هي متعلقة بالفواتير وغيرها،
0: بالفواتير الأقساط إلى آخره.
1: نعم.
0: اللي هي أساسا ما يقدر هو ما يصرف ما ينفق فيها شهريا.
1: جميل. وبين رغبات هامشية. نعم. لكن أيضا ممكن إنه هو يحققها.
0: نعم.
1: لكن بدون إنه هو ما يمس جودة حياته
0: بالفعل.
1: الأساسية، فكيف ممكن يحقق هذه المعادلة؟
0: نعم. ممكن، يعني أنا حسب تصوري أشوف إنه لابد أن يعني الشخص أو رب الأسرة يكون عنده هناك خطة متبعة مثل ما ذكرت، يحط 50% مثلا للالتزامات الشهرية.
1: نعم.
0: أو 40%، يعني من 40، يعني خلنا نقول من 30-50%، أعتقد أنها من نسبة مناسبة جيدة.
1: نعم.
0: لاستقطاع الالتزامات وما إلى آخره. الاحتياجات إلى آخره 30%، ويدخر 20 أو 25% من راتبه للحالات الحرجة والظروف الطارية.
1: صحيح. موضوع الادخار مهم.
0: الادخار مهم، مهم جدا، لأنه الإنسان ما يعلم أساسا وش اللي يصير بكرة. إحنا مرينا على أزمات اقتصادية، ظروف ارتفاع في الأسعار، تحديات اقتصادية. ما يعني دائما ما ينطبق على الدولة لابد أن ينطبق على الأسرة والمجتمع.
1: جميل.
0: مثل ما تخطط الدولة وتحاول أنها تخفض الالتزامات، أيضا على الأسرة أيضا لابد أنها تأخذ هذا النموذج تستفيد منه. وإحنا حقيقة في عمان عندنا يعني نموذج رائع من 2020 إلى اليوم، كيف استطاعت يعني الحكومة أنها تقلص هذه الالتزامات وممكن رب الأسرة يستفيد من هذا النموذج. يعني إحنا صرنا نموذج على مستوى الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: في إدارة الميزانية العامة للدولة.
1: إذن نتحدث هنا أستاذ راشد عن أسلوب حياة.
0: نعم.
1: يعني ثقافة إن الناس تقول نص الشهر أو آخر أسبوع من الشهر يعني أفلست، مفروض أن نتخلص من هذا الأمر. يجب أن يكون في وعي وفي تخطيط وفي استراتيجية مثل ما تقول مناسبة لكل أسرة، إن هي كيف يعني توجد ميزانية مقسمة بطريقة سليمة وفي جزء منها للإدخار حتى تستطيع أن هي تصمد لنهاية الشهر.
0: نعم بالفعل، وهذا يعني من الضروريات، وأعتقد أنه من المهم أنه ترسخ هذه الثقافة حتى في الجيل الجديد.
1: جميل.
0: أنه أول مثلا ما يستلم الشخص راتبه أو يستلم دخله لابد أنه يجلس شوية مع نفسه ومع أسرته عشان يوضع خطة، حتى لو يعد الخطة قبل أن يستلم راتبه.
1: جميل.
0: ليش؟ لأنه أنت هذا الراتب راح يعني تنفق على مدار 30 يوم من للشهر القادم
1: أو 30 أو البعض 25
0: يوم. بس أنت تحط احتياطاتك أنه أنت عندك شهر كامل.
1: صحيح.
0: كيف تقسم هذا المصروف، كيف الاحتياجات، الفواتير، الانفاقات الأخرى، الالتزامات وما إلى آخره، ويحط في باله أنه ما فقط أنا أمنت المونة وما إلى آخره وخلاص أنه
1: خلاص انتهينا. نعم.
0: أنت عندك مثلا مصروف بترول، ذهاب إلى العمل، حالات طارئة، سبحان الله يصير شيء طارئ ما في الحسبان، فتضطر أنك أنت من الميزانية هذه اللي حطيتها كاحتياط أنك تستفيد منها طيلة الشهر. وهذا طبعا دائما نحس هذه المعاناة عند المناسبات. يعني تلاحظ مثلا أستاذة أحيانا قبل الأعياد تقدم الرواتب،
1: بالفعل
0: بعد الأعياد تحس الكل يشتكي. طبيعة الإنسان لما يستلم راتبه يحس بالفرح
1: ويريد ينفق.
0: ينفق ويقول ألف حلال بعدين لكل حدث حديث،
1: ويفترض أن هذا الاستعداد للعيد كان قبل هذا الراتب.
0: بالفعل بالفعل،
1: يعني كنوع من الاستخدام الحكيم للمال، انه يفترض او ان الترتيب الحكيم لامور الحياه ان هذا الموضوع ان العيد ورمضان هذه الامور استعد لها قبل.
0: وهذا شيء جميل، يعني انا ما اعلق مصير احتياجاتي للعيد على تنبؤ انه هل بيقدم الراتب او ما يقدم. المفروض انه قبل بشهر
1: مرتب اموري
0: وجاهز وخلاص، يعني نزل الراتب زادت الخير خيرين ونفق ما بعد العيد. لانه بعد العيد اكيد انه هناك في متعه اخرى، في صيف، في سفر، في يعني طلعات هنا يمين يسار الى اخره تستفيد. يعني لا بد ان يكون اسلوب حياه، يعني هذه ثقافه.
1: نعم.
0: ثقافه عند المجتمع، ما فقط انه يلا جاي العيد ويلا ممكن ننفق كل الأموال اللي معنا وبعدين نرجع نشتكي وما يكفي الراتب أو أنه إحنا ما كانت عندنا إدارة حكيمة. ترى خلاص هذا مثل ما يقولوا، مثل لما يسكب الماء ما بيرجع في الكوب.
1: صحيح.
0: أنت نفقت المال ما راح ترجع مرة أخرى.
1: نعم.
0: على فكرة راح تستكشف أنه بعد فترة أنه كثير من الأشياء اللي اشتريتها ما تحتاجها أنت في الشهر.
1: أيوة.
0: وهذا شيء غريب
1: من فرحتنا ربما،
0: من فرحة لأنه هو ركز يمكن على الكماليات ونسى الاحتياجات.
1: نعم. طيب عشان لا نظهر أيضا أن نحن مثاليين وحد يسمعنا ويقول أن نعم التقسيم الآن اللي تتحدثوا عنها مثالية
0: ممتاز
1: وجميلة، لكن البعض فعلا حرفيا غرقان في الديون. لا.
0: نعم.
1: يعني ما يعرف كيف يتصرف.
0: نعم.
1: يعني معظم راتبه راح للدين.
0: نعم.
1: كيف ممكن نتصرف بشكل حكيم بالمتبقي؟
0: ممتاز جدا. يعني بعض الأشخاص خلاص ترى تورط عنده دين، التزامات، فهناك
1: أنت تعرف يعني ديون كثير الآن كثير. يعني متطلبات الحياة
0: كثير
1: يعني.
0: أيوة. بس لازم تكون عندي منهجية إعادة هيكلة لهذه الديون. إيش نوعها؟ هل هي مثلا ناتجة عن جانب استهلاكي أو إيش بالضبط يعني؟ أو هي مثلا التزامات أنا ما قادر، ممكن أعيد حوكمتها. يعني ممكن أنه بالمبلغ اللي مدخرنه أني أنا مثلا أدخل جمعية أو أني أستثمر في شيء آخر عشان أسدد هذا العبء الكبير ويخف من مقدار الديون. لأنه خلاص هذه الدين أنا خطط لي مثلا موضوع زواج، بناء بيت، شيء جانب استهلاكي، لكن عندنا حيز من الادخار هذاك ممكن أني أستثمره عشان يغذي هذا الكم من الدين. يعني الجانب اللي مسبب لي عبء ما قادر أتحرك فيه شهريا.
1: واضح.
0: وكل ما خفضت من نسبة الالتزام فأنا أكون يعني شوي في المنطقة الآمنة. وبعدين بقدر أني أخذ، ولو مثلا مستقبلا قررت أني أخذ مثلا دين قرضة وكذا، يعتمد بأخذه ليش؟ هل أخذه لجانب استهلاكي؟ طبعا لا، ما نتفق إطلاقا. أنت ممكن تستثمر، يكون عندك دخل آخر تغذي عشان أنك أنت ما يتآكل راتبك كامل بالديون. يكون عندك جانب استثمار ودخل إضافي، فتكتشف بعد فترة أن دخلك زاد وخف عليك اللعب المالي.
2: وكيف يوازن الشباب بين الجودة العالية والميزانية المحدودة؟ وهل تعد التكلفة المرتفعة عائقاً في ذلك؟ أسلوب حياة.
1: أيضاً ثقافة الاستهلاك أنت ذكرتها أستاذ راشد في كذا موضع، أن أحياناً نشتري بدون رشد، لكن هناك ما يعرف بالتسوق الذكي، أنك تشتري ما تريد، تبحث عن البدائل ربما الأرخص، أكيد هناك بدائل أرخص وذات جودة، تستفيد من العروض، الشراء بالجملة على سبيل المثال، كل هذا من أجل التخفيف من موضوع الميزانية. فما رأيك في ذلك؟
0: جميل جدا، هو توجه يعني رائع، ولكن لازم ناخذ في الحسبان نقطتين. أولا لازم أضمن الجودة، جودة الغذاء وجودة هذه المنتجات، ولازم أعي في عقلي أنه هذه السلع معمرة، هناك في نوع من السلع،
1: يعني ما نشتري بس بكميات كبيرة يعني بدون هدى.
0: في منتجات طبعا ما معمرة، حدها شهر شهرين وتنتهي. فأنا لو اشتريت من محلات الجملة هذه، اشتريت هذه الكمية الكبيرة عشان طول السنة، أنا ما استفيد منها.
1: صحيح.
0: يعني ما استفدت أساسا من هذا التوجه. الشيء الآخر أنه أكون نفسي على دراية أن المنتج البديل اللي بأخذه لازم يكون بنفس الجودة أو أعلى منه، لأنه ما فقط أن أنا بلم الكمية الكبيرة هذه وبعدين ممكن يأثر على صحتي، راح يجيني مصروف من جانب آخر بينفق على الصحة.
1: صحيح.
0: مثلا ممكن في بعض المنتجات يكون في نوع من يعني التخفيض في فترة معينة وتدوم للأبد، لكن أن منتج ما معمر وبشتري راح تنتهي صلاحيته وما استفدت منه.
1: صحيح، عبء.
0: عبء بالفعل، وراح أكون كذلك ما استفدت، ما سويت حاجة. لكن ممكن هو التقسيم، يعني مثلا احنا ذكرنا في البداية أن بعض المنتجات موسمية. صحيح. غالبا في الموسم يكون سعرها منخفض، أركز عليها وأخزنها، ممكن أخزنها سواء في التبريد في أماكن حافظة، ممكن أستفيد منها يعني في الأيام الأخرى. مثلا ممكن من أفضل النماذج الليمون، مثلا الليمون غالبا يعني يتم شراءه في الشتاء بسعر رخيص ويتم تخزينه، يعصرون الليمون ويخزن. ليش؟ لأنه مثلا في خارج الموسم يكون سعره مرتفع
1: أغلى.
0: الطماطم وغيره من هذه الأشياء. لكن بعض المنتجات صعب أنك تحتفظ بها حتى لو كانت سعرها رخيص.
1: نعم.
0: أما المنتجات الغير معمرة، نعم أنا أتفق، لكن تكون بجودة.
1: نعم.
0: لأنه ماشي فائدة أن أنا بشتريها بسعر رخيص وبعدين تخرب علي وكاني
1: مثل
0: مستفق.
1: الأدوات المنزلية مثلا،
0: المنزلية اللي لكن
1: ذات استهلاك
0: أهم شيء
1: مستمر،
0: ما تأثر على الصحة. نعم. وعلى الجودة، وما تسوي لي مشكلة في البيت.
1: نعم.
0: ممكن تعطل علي شيء آخر واضطر أني أنفق على الإصلاحات، على الصيانة إلى آخره.
1: أيضا أستاذ راشد، يعني بعض الأسر تشتكي من أن هناك أسعار لسلع أساسية هي بحاجة لها لكنها دائما مرتفعة. كيف ممكن يعني تتعامل بذكاء مع هذا الأمر وتقلل من يعني من هذا الصرف؟
0: جميل. هو حقيقة يعني الفترات اللي تواجه فيها الأسرة مثلا تحديات أو يعني تحدي في الميزانية، وكيف تتعامل وكيف ممكن تحدث هذه الميزانية بحيث أنه يظل الوضع مستدام في الأسرة، كيف ممكن في بدائل كثيرة. نحن ذكرنا في البداية البدائل، بعض المنتجات طبعا لها بدائل وبنفس الجودة. هذا ممكن أنك أنت بعض المنتجات إذا كان سعرها مرتفع في العلامة التجارية معينة تستبدلها بعلامة تجارية أخرى بنفس الجودة. هذا نوع من التحديث. الشيء الآخر يعني احنا نلاحظ كثير يعني في اسلوب حياه في المجتمع، يمكن البيت امامه يمكن 10 سيارات وكلهم نفس المشوار رايحين، ممكن انهم هم يستخدمون اللي هو كنوع من يسمى الاقتصاد التشاركي، هذا انه ممكن اذا كنت في نفس المشوار ممكن اقلص واروح في سياره واحده، ترى احنا كنا رايحين نفس المشوار. الشيء الاخر حتى عمليه يعني ارتفاع فواتير الكهرباء، أحيانا بعض الأسر عندها ثقافة أنه كل شخص بغرفته يشغل مكيف وبعدين يشتكي من ارتفاع فواتير الكهرباء. فهذا ممكن يعني أن احنا نتجمع في مكان واحد سواء للغداء للعشاء للمناقشة للحوار لكذا في مكان واحد، هذا تقليص يعني لهذه المصاريف. ولكن هنا عشان نحن نوصل لهذه النتيجة، ولا بد من وجود توعية، التوعية تبدأ من المنزل.
1: نعم.
0: يعني ما ممكن الفرد بيسمع هذا الكلام الحين وإحنا نتناقش وبيقتنع. لابد من رب الأسرة، الأم، الأب، الأخوان، أنهم يكونوا واعيين بهذا الكلام. أنه ترى في الميزانية هو راح تتعرض يمكن لعجز في هذه في مثلا في الصيف، إحنا لازم نعيد هيكلة هذه الميزانية بحيث أنه نطلع من الصيف بسلام.
1: نعم.
0: وممكن بعدين نشوف إذا في دخل آخر ممكن نتعدل على هذه الميزانية. المهم إحنا نحط أنه صفر عجز عندنا في الميزانية طول السنة. جميل. كيف ممكن نعيد هيكلة هذه الميزانية، نحدثها شوي، نستغني عن بعض الكماليات اللي تعودنا عليها ونركز على الاحتياجات.
1: نعم.
0: وإن شاء الله أول ما يزيد الدخل ما نرجع للإسراف نقول إحنا، لكن نحط عندنا خط استدامة. نعم. لهذه الميزانية.
1: وهذه البدائل والأمثلة اللي ذكرتها أستاذ راشد هي يعني تعتمد على كل أسرة، ممكن أن يعني أكيد يعني تستفيد من هذه الأمثلة بحسب طريقة حياتها وأسلوب حياتها. أكيد.
0: بالفعل.
1: المهم يكون الهدف أن هي تقلل الميزانية بقدر المستطاع.
0: هو وش الغاية النهائية؟ أنه هذه الأسرة عندها ميزانية مستدامة، لها القدرة أنها تواجه تحديات سواء مالية أو اقتصادية طوال أيام السنة.
1: جميل.
0: الميزانية ما تختل، هي ثابتة. يعني ما القصد أنه إحنا نسوي إجراء تقشفي؟ ترى ما محتاج الموضوع إجراء تقشفي أبدا.
1: رائع.
0: ممكن محتاج يعني بعض التعديلات هذه اللي بتعدل في الميزانية وبتخليها مستدامة.
1: نعم.
0: ودائما معروف دور الحكومة هي في السياسات، في ضبط بعض الأمور، لكن دور الأسرة أنها كيف تضبط الميزانية بناء على المتغيرات.
1: واضح.
0: فكثير تسمع من الناس يقول لك المفروض انه احنا نزاد رواتبنا، المفروض انه كذا ما الى اخره، لانه اساسا الحكومه تمشي وفق خطه ورؤيه معينه تستدعي انها تمشي في هذا المسار. فانا اضبط اموري بناء على دخلي
1: الوضع
0: ووضعي اللي في البيت يعني. نعم. بالضبط.
1: نجي لدور الابناء. انت ذكرت ان يعني كنا مصرين يعني في بدايه الحديث نقول ان هي ثقافه وانها اسلوب حياه. ابنائنا كيف نشاركهم ونفهمهم هذا الواقع ان نحن يعني محاجة لترشيد الاستهلاك اليومي وتقليل النفقات بدون أن يؤثر ذلك على حياتنا وعلى رفاهيتنا؟
0: جميل جدا. هو حقيقة يعني التوعية تبدأ من البيت، تبدأ من المجتمع، تبدأ حتى في المسجد، تبدأ حتى في المدرسة. يعني أنت ممكن كيف ممكن هذه الرسائل ترسخ لدى الأبناء؟ الابن لازم يقتنع أنه ترى الظروف تغيرت، أنه أنا لازم يعني يتعامل مع ميزانية محددة مختلفة تماما. إذا كانت أسلوب الحياة في المنزل هي صحيحة وتؤيد موضوع الاستدامة والوضع يعني المتغيرات اللي جالسة تصير في البيت بشكل عام، هذا بينعكس على الأبناء.
1: وطلباتهم اللامنتهية كيف ممكن حلها؟
0: طلباتهم
1: مصروف ربما شهري مخصص لهم؟
0: نعم، في ممكن طبعا في بإمكان عن طريق المصروف المخصص أو الجلوس معهم يعني توضيح بعض الأمور. يعني التوعية في النهاية يعني ما في شيء ملموس، هي كيف ممكن أنك أنت توجه ابنك للطريق الصحيح، كيف توضح له أنه هذه الاحتياجات هذه احتياجات وليست كماليات. الكماليات لما يكون عندنا فائض، الاحتياجات هذه ضرورية عشان تستدام الحياة وعشان أنك تواصل. جميل. أمورك الحياتية يوميا.
1: جميل. وتشجيعهم ربما من خلال هذا المصروف أستاذ راشد على أنهم يوفروا بعض الاحتياجات اللي هم مخاطرهم فيها من خلال هذا المصروف.
0: بالفعل. وهنا تكون الثقافة في المنزل.
1: والعيدية على سبيل المثال.
0: العيدية ممكن يعني تستثمر.
1: نعم.
0: ممكن تستثمر المنفعة.
1: صحيح.
0: المنفعة هذه الشهرية، يعني أنت كيف تغرس في ابنك أن هو يعني يفتح عقله على الاستثمار.
1: جميل.
0: على وليس يعني على الجانب الاستهلاكي، ما فقط أنه استلم مبلغ يلا نروح نخلصه في العيود أو في المجمعات التجارية. لا، هو عنده هذا المبلغ كأنه أمين عليه، مسؤول عن هذا المبلغ كيف ممكن يستثمره. وممكن تقام بعض الأنشطة في المنزل، يعني التشجيع من اللي استثمر كيف. جميل. استخدمت هذا المبلغ وكيف راح توظفه. وحتى لما يروح للتسوق، أنا حقيقة ألاحظ أن بعض أولياء الأمور يصطحبوا أبنائهم إلى التسوق عشان يوضح له أنه هذا المنتج ترى مناسب، وهذا طبعا لما تحصل درجة ممتازة إن شاء الله راح نشتري لك إياه.
1: صحيح.
0: فالثقافة لابد أنها تبدأ من المنزل.
1: نعم.
0: ومن المدرسة، وأيضا حتى في بيئة العمل. يعني بعض الزملاء ما شاء الله عليهم يعني يشجعوا على هذه الثقافة، لكن يعتمد على الجو العام في المنزل، هل هو أساسا يشجع على هذا الأسلوب ولا فقط هو مجرد كلام نسمعه وما ننفذه؟
1: واضح. أيضا أستاذ راشد، موضوع التضخم كيف ممكن ينعكس سلبا على الأسرة؟ يعني لو تشرح لنا بطريقة، أنت تكلمت في بداية الحديث، ممكن نوضحها أيضا للمستمعين.
0: هو حقيقة التضخم، أولا ليش يصير التضخم؟ إحنا ذكرنا في البداية قلنا أنه ممكن يكون بأسباب مباشرة وفي أسباب غير مباشرة. يعني مثلا لما صارت الأحداث الأخيرة في المنطقة، إحنا لاحظنا أن بعض المنتجات، مثلا منتجات، ارتفعت بسبب اللي صار على المضايق وما إلى آخره، يعني التصعيد اللي صار في المنطقة،
1: يعني بطريقة أو بأخرى بأخرى ارتفعت الأسعار، وهذا الشيء مؤثر على المجتمع.
0: أيوة. إذا كان مثلا جزء من نوع من الفواكه مثلا ارتفع سعرها، أنا متعود أخذ 4 أنواع من الفواكه، فممكن مع التضخم أختصر إلى نوعين، لأنه هنا الحين صار أنا عندي مثلا 15 ريال هذا للفواكه، لكن سعرها الحالي وصل لي 30. إيش الحل؟ الحل إن أنا كيف أحافظ على الميزانية بحيث إنه أنا يعني أحافظ على ميزانية معينة مستدامة، فممكن أستغني عن بعض الأنواع أو إني مثلا أخذ البديل.
1: نعم واضح.
0: ما لازم، خاصة أنها هذه سلعة غير معمرة، وبالتالي من المهم إني أنا همي الأساسي إنه كيف تستدام هذه الميزانية. ممكن أستغني عن بعض المنتجات يعني في بشكل وقتي، بحيث إنه بعدين أقدر أشتريها مرة أخرى.
1: واضح.
0: ما أخلي التضخم هو اللي يتحكم فيه، أنا أتحكم بالتضخم، من المهم كذا يكون في الأسرة.
1: واضح.
0: في بعض الأمور ممكن أستغني عنها فترة مؤقتة، وبالفعل بعدين رجعت صحيح. الأمور مثل ما هي والأمور طيبة يعني. أو مثلا في بعض المنتجات قادمة من بلد معين سعرها منخفض، وفي من سعر مكان آخر سعرها مرتفع، أنا ممكن أروح للبديل. ترى أن المنتجات فيهن شيء مكملات اللي ما ممكن أنا أساسا أستغني عنه، وفي منتجات بديلة.
1: نعم.
0: وهذا معروف طبعا في علم الاقتصاد.
1: جميل.
0: يعني مثلا لو نضرب منتج مثلا الخس والفجل، هذا نوع من المنتج، ترى الخس والفجل هن بدائل لبعضهم البعض، هي نباتات ورقية، فبالتالي ممكن أنت تأخذ البديل اللي ارتفع سعره تركه وتأخذ منه كمية قليلة بناء على وفقا على ميزانيتي أنا.
1: نعم.
0: وممكن أستبدله بعدين بمنتج آخر لما تهدأ الأسعار، وهو اللي صاير الحين يعني. جميل. هدت الأسعار بالفعل.
1: نعم. وقص عليه العديد
0: المنتجات الأخرى يعني. أيوة. بس الفكرة وما فيها أنه في بعض الأشياء أساسا ما ضرورية حتى في إعداد الوجبات اليومية،
1: مش أساسية.
0: أيوة مش ضرورية، يعني ممكن تكون مكملات إضافات يعني للوجبات، ممكن أنا أستغني عنها الفترة الحالية.
1: جميل.
0: وأشتريها في وقت لاحق.
1: نعم. بعض الأفراد يتبعون أسلوب آخر أستاذ راشد، إنهم يحاولوا يزيدوا هذه الميزانية، لا يعتمدوا فقط على الراتب الشهري، بعد العمل يستفيدوا من مواهبهم من مهاراتهم، ويقوموا بنوع من يعني العمل الإضافي اللي هو العمل الحر، سواء العمل عن طريق اللي هو التجارة الإلكترونية.
0: نعم.
1: أو إنه يشاركوا أصحابهم في البيع مثلا في. أيوة. المطاعم وغيرها،
0: منافذ معين يعني.
1: بالضبط.
0: يعني
1: كنوع من زيادة الدخل. أيضا ما رأيك بهذا التوجه اللي يتوجه فيه الشباب؟
0: أنا طبعا أشجع على هذا التوجه، يعني الشخص إذا كان مثلا بيت عمله تتحتم عليه نمط معين من العمل، بس هو عنده هواية في مكان آخر، أهلا وسهلا، يعني في النهاية هو بيزيد دخله، هذا ذكاء منه، ذكاء يعني في كفية استفادة من مواهبه
1: ووقته.
0: أيوة. وأنا أعتقد أنه يعني هنا ما شاء الله في سلطنة عمان يعني الممكنات للعمل الحر يعني كثيرة، وممكن أنه أي شخص يستفيد من مواهبه في ممارسة العمل الحر، وهذا بالعكس توجه ممتاز، يعني ممكن أنك أنت تحقق اللي تريده عن طريق زيادة دخله.
1: نعم.
0: لكن بدخلك الحالي أنت عندك يعني محدود الموارد، وبالتالي ممكن تصير عندك نوع من الاختلال في الميزانية. لكنك بتستفيد من مواهبك وراح تزيد من دخلك. هذا شيء جميل يعني.
1: نعم. وربما إذا تصرف بهذا الطريقة أو كان فعلا هو جاد أنه هو يسلك هذا الطريق يستفيد من هذا الدخل، ربما مثل ما ذكرت في بداية الحديث أنه هو يغطي دين معين.
0: نعم بالفعل.
1: أو أنه يستخدم هذا الراتب الثاني للادخار.
0: نعم.
1: المستقبل.
0: نعم بالفعل. أو ممكن مثلا راتبه يحط للالتزامات بحيث أنه يخلص منها بسرعة، والعمل الحر اللي هي للمصاريف اليومية، وبعدين يحول هذا الدين نتيجة الجانب الاستهلاكي يحوله لجانب استثماري. بالعكس.
1: نعم.
0: بعد بتكون عنده يعني فوائد كثيرة.
1: جميل.
0: ويستفيد منها بإذن الله.
1: نعم. هي الحلول موجودة بس تحتاج لها
0: جرأة ومبادرة.
1: صحيح.
0: ونماذج مبتكرة.
1: أحسن.
0: كل ما ابتكر يعني الشخص شيء يخلصه يعني من هذه اللعبة المالية، كل ما كان يعني أمور طيبة، حتى يعني على وضع يعني تحصل شخص مثلا مكتئب دائما منعزل لأنه دائما يفكر في هموم، عليه دين عليه أعباء، كل ما حاول يوجد أساسا طرق مبتكرة أن تخلصه من هذه الديون وتحوله يعني إلى جوانب استثمارية تساعده على وتعين على تخلص من الديون هذه الاستهلاكية، هو كان مرتاح أكثر.
1: ممتاز.
0: وأكثر.
1: وما بالضرورة أستاذ راشد إذا تتفق أنه هو يشق هذا الطريق من الصفر، ممكن يشارك زملاء.
0: ممكن بالفعل. يعني بعض المشاريع إحنا نعرف أنه كيف نجحت أساسا، هي كانت مجموعة من الأشخاص وبعدين استقلوا كل واحد في مشروع آخر وصار.
1: جميل.
0: علامة تجارية كبيرة.
1: جميل.
0: واستفادوا كلهم.
2: ليس هناك ما يمنع أي شخص بأن يكون ناجح غير التخطيط السليم. أسلوب حياة.
1: أيضا تحدثنا أستاذ راشد لما كنت أتكلم عن موضوع تقسيم الميزانية، جزء منها قلت ولو كان بسيط بحسب طبعا راتب الشخص.
0: نعم.
1: للإدخار.
0: نعم.
1: طيب ما فائدتها يعني هذا الجزء؟ يعني ربما البعض يقول إحنا يلا نغطي المصاريف الأساسية، لماذا أيضا ندخر؟ يعني
0: هو حقيقة ممكن الإدخار يكون هو السر لحل كل المشاكل.
1: نعم.
0: يعني أحيانا تمر علينا مثلا مناسبات تكون مثلا الرواتب ما في موعدها، فأنت عندك أساسا مبلغ مدخر.
1: نعم.
0: يمر عليك الصيف وتروح تغير جو مثلا، فأنت لازم تستفيد من هذه المدخرات. يعني خلنا نعطيها أنه هي القاعدة الآمنة للأسرة هو الادخار.
1: جميل.
0: لأنك أنت في لأي طارئ يكون عندك مبلغ إضافي ممكن تعالج فيه أي مشكلة. لكن الميزانية العشوائية، أنا دائما أطلق عليها عشوائية، اللي هي مثلا استلمت مبلغ معين ويلا اشتريت كل الأشياء اللي أريدها وحلها ألف حلال يوم يصير شيء وإلى آخره وكذا، هذه طبعا كارثة حقيقة على ميزانية الأسرة. لكن الادخار أساسا حتى هو كأسلوب حياة، جانب يعني حتى جانب إنساني.
1: صحيح.
0: يعني مثلا صادف عليه موقف تبرع، تحل مشكلة شخص معين مبلغ مدخر، بالتالي انت هنا من المهم انك ما فقط تدخر، ايضا تغرس هذا المفهوم في المجتمع وفي الأسرة. انت ما تعتمد اساسا على مصدر دخلك، تعتمد على الثقل القاعدة المالية اللي عندك في البيت.
1: جميل.
0: في بعض الناس مثلا لاحظتهم بالمبلغ المدخر انه هو ممكن يروح يتسوق قبل نزول رواتب.
1: جميل.
0: يقول لك ما في زحمة يعني في هذه الفترة. وأنا بأخذ راحتي في التسوق وبشتري، ولما ينزل الراتب أنا نفس الشيء بأحطه من السيفنج يعني كذا برجعه في المكان
1: لصندوق الادخار.
0: أيوة. في بعضهم مثلا لاحظت بعض الأشخاص أنه أحيانا يكون في اكتتابات في سوق الأسهم سندات، هو عنده مبلغ مدخر ممكن ينميه يستفيد منه هذه الميزانية.
1: صحيح.
0: في مثلا يصير طارئ مساهمات، يعني مساعدات كذا، يعني يكون هو موجود حاضر بميزانيته ويقدر يغطي ويقدر يثبت حضوره أساسا في هذا المجال.
1: واضح.
0: وغير من الأمور مثلا صار عطل في السيارة، صار عطل في البيت.
1: صح.
0: أنت ما تقدر تنتظر
1: أعطال يعني مفاجئة. صحيح.
0: أعطال مفاجئة، حالات صحية طارية.
1: أيوة.
0: يعني أنت مثل ما عارفة يعني في النهاية إحنا بشر وتمر علينا أشياء كثيرة يعني خلال الشهر.
1: جميل.
0: وغيرها من الأمور. لكن يبقى هنا السؤال الأهم، أنه أنا كيف أحوكم هذه المدخرات بحيث نفس الشيء أوجهها للضروريات.
1: جميل.
0: بعض الأشخاص يقول لك ترى هو أنا موفر لنا، أنا ما مستقرض لنا هذا المبلغ، فأقدر أصرفه بدون أي قيود. لا، هو تعتبر أنت كقاعدة مالية للحالات الطارئة. وهذا أساساً لما حتى تمر في الأسواق تلاحظ بعض الأشخاص نص الشهر بس هو يتسوق. ليش؟ لأن هو أساساً حاط في الحسبان أن أنا بيمر علي بستقبل مناسبة ويمكن الراتب يتأخر، أو يمكن دخلي مثلاً ما بيكفيني لما ينزل الراتب، فأنا أحاول أني أشتري الأشياء قبل موسمها، ولما يجي العيد وشهر رمضان عاد أنا خلاص جاهز، المبلغ اللي يعني يدخل علي في رمضان أنا أستفيد منه في يعني في الادخار،
1: يعود لحساب
0: الأدخار. نعم بالفعل.
1: نعم. قبل ما نختم حديثنا أستاذ راشد، يعني لماذا يعني هذا الموضوع الآن مثل ما قلت يعني في بداية الحديث يشكل حيز مهم في كثير من وسائل الإعلام، وسائل التواصل، حتى يعني هناك مؤلفات يعني وكتب وناس مختصين في موضوع التخطيط المالي. ليش هذا الموضوع يشكل أهمية كبيرة في حياتنا؟
0: ممتاز. هو حقيقة موضوع التخطيط المالي يعني خلنا نقول علم يعني بحد ذاته، ما كل حد يجيد التخطيط، ولا كل حد يلتزم بالخطط.
1: صحيح.
0: يعني مثلا لاحظ أنه الحكومة توضع خطة مالية وفي نهاية السنة نشوف هل نحن التزمنا فيها ولا ما التزمنا. أيضا الأسرة مهم التخطيط. ليش؟ لأنه إذا أنت يعني تمارس حياتك بدون خطة فأنت في حالة من الفوضى، أنت ما عارف أساسا البوصلة وين توديك.
1: صحيح.
0: سلوك الاستهلاك، يعني الخطة تتبعها هذه في هناك في مبادرات معينة، أني أنا والله بالخطة هذه السنة عندي ميزانية مثلا بمقدار 2000 ريال، هذه خططتي عشان أنجز أشياء معينة خلال هذا العام.
1: واضح.
0: في نهاية العام أحيانا تكتشف بعض الأشخاص تعدوا هذه الخطة، أو في ناس عندهم وفورات، وهذا كله نابع ليش؟ السبب بسبب سلوك الاستهلاك. وحقيقة موضوع السلوك هذا مهم جدا. يعني إحنا لو نتكلم شوي عن موضوع الاقتصاد السلوكي، حقيقة من الأشياء اللي شوي المجتمع ما قادر شوي يضبطها هذه الأمور، لأنه إحنا نتأثر مثلا ببعض المؤثرين الفاعلين.
1: صحيح.
0: لعروض المنتجات وما إلى آخره.
1: صحيح. ونشتري ما لا نحتاج.
0: أيوة، يعني هواجسنا هي اللي تقوتنا.
1: نعم.
0: وليس احتياجاتنا، وهذا حقيقة يعني من الأشياء اللي من المهم أنها تعي لها الأسرة، أنه ما كل شيء يعرض تراه زين أو أننا محتاج أنه، لا أنا أخذ الشيء اللي يفيدني، الشيء اللي أحتاجه.
1: نعم.
0: حقيقة أنا يعني اللي أتمنى، إحنا كثير نسمع عن بحوث دراسات في السلوك الاستهلاكي، يعني نسمع كلام نظري كثير، لكن الجانب التطبيقي للأسف ربما شبه مفقود. إحنا محتاجين شوي دراسات تطبيقية، محتاجين تغيير للسلوك. تغيير السلوك ترى ما شيء بسيط. إذا كنت أنا متعود أنه على دخل مثلا 2000 ريال شهريا أعيش يعني مستوى حياتي بنمط معين، فكيف ممكن أغير سلوكي بحيث أنه أحط مثلا 500 ريال للادخار مثلا، افترضنا يعني هذا كده. هو عملية تغيير السلوك حقيقة يحتاج إلى أبحاث اجتماعية، يحتاج إلى دراسات تطبيقية، يحتاج إلى شغل كبير. لكن لله الحمد يعني نقول احنا نكون يعني نتكلم بصراحة، يعني الجهات الحكومية والجهود اللي تقوم بها هذه الجهات في سبيل التوعية والادخار والتثقيف المالي حقيقة كبيرة. لكن يبقى الحين كيف ممكن يصال هذه الرسالة للمجتمع؟
1: نعم.
0: كيف ممكن حلقة الوصل اللي هي الأسرة والمجتمع، كيف ممكن يرسخ هذه الثقافة في المجتمع؟
1: نعم.
0: وبالتالي السلوك الاستهلاكي، وأنا حقيقة ذكرته في أكثر من مقال يعني اقتصادي عن هذا الموضوع، أنه كيف إحنا نوظف السلوك، كيف نعدل السلوك بحيث أنه إحنا نوجه الأشخاص للاحتياجات وليس للكماليات أو الأشياء اللي إحنا نتأثر فيها نتيجة لهذه الإعلانات.
1: نعم. لكن هناك شق مهم ذكرته أستاذ راشد يتعلق بالشق اللي هو البحثي والأكاديمي.
0: نعم.
1: والبحوث النوعية اللي هو ممكن للشخص. نعم. أنكم يعني إن مثلا يعني يتجه البعض للأكاديميين ربما أنهم يتعمقوا في هذا الموضوع حتى يتأكدوا أن المجتمع فعلا هل هذه الرسالة التوعوية وصلت.
0: نعم.
1: بشكل صحيح.
0: نعم بالفعل. وهنا أعتقد أنه إحنا محتاجين إلى بحوث تطبيقية وليس بحوث نظرية.
1: نعم.
0: الجانب التطبيقي هو مهم، يعني أنت تعمل دراسات وبحوث في النهاية بتأخذ عينة، لكن كيف تتأكد أنه هذا السلوك مترسخ أساسا في المجتمع. فمحتاجين بعض الدراسات التطبيقية، محتاجين أنه تتكاتف يعني الجهود كامل، وأنه نوصل في النهاية إلى يعني أسرة مثالية، سواء في الميزانية، في السلوك، في الاستهلاك، ما إلى آخر. ويبقى في النهاية مثل ما قلنا هو جانب نفسي، يعني طبيعة الإنسان أساسا عنده فلوس بيشتري أي شيء،
1: بيصرف.
0: متى بيفكر في الميزانية؟ لما يصير عنده نقص وما قادر أنه ينفق، ويقول يا ليت أنا ما اشتريت الشيء الفلاني.
1: صحيح.
0: ولو أجلت الشيء الفلاني وكذا. لكن كيف إحنا، أنا أعتقد أن إحنا كيف ممكن نضمن أنه هذه الأسرة تعد خطة وتلتزم بها؟
1: ثقافة الاستهلاك،
0: كيف ممكن نحن نرسخ هذه الثقافة؟ وأنا أعتقد أنه من المهم أنه في الأيام القادمة أنه هذه الثقافة ترسخ لدى الأسرة.
1: نعم.
0: وإن شاء الله بنلاحظ أنه بعض المجتمعات، وإحنا أساساً أدركنا هذا الشيء في الأزمات من أيام كورونا، بعض الأشخاص واجهوا تحديات اقتصادية ومالية. صحيح. بعد ما طلعنا من أزمة كورونا وهذه، لاحظنا أن بعض الأشخاص لا، هو خايف أن يتعرض لأزمة أخرى، فعنده مبلغ للادخار وجالس يركز على الاحتياجات. أنا بصراحة يعني أرتاد الأسواق، لاحظ الناس تركز حتى على الأسعار.
1: صحيح.
0: يقول لك إذا كان منتجين نفس الجودة فليش أنا أشتري الغالي؟ أخذ الشيء الآخر.
1: نعم، مش تقشف مثل ما
0: مش تقشف،
1: وإنما يعني صار في وعي
0: بالفعل،
1: وبيشوف هل الغرض، هل هو فعلا محتاجه ومدى احتياجه له، المدى القصير ولا
0: هو
1: المدى
0: حقيقة
1: الطويل.
0: أسلوب.
1: نعم.
0: هو إحنا ما محتاجين أساسا إجراءات تقشفية عشان نوصل لهذه المرحلة، محتاجين إلى أساليب، نماذج مبتكرة.
1: نعم.
0: محتاجين إلى نوع من يعني الرغبة والنماذج المبتكرة هذه اللي تساعدنا أساسا عشان نحن تكون عندنا خطة متكاملة.
1: نعم.
0: وذات وأنها تكون كفأة، بحيث أنها توصلنا يعني نقدر نمارس حياتنا اليومية بشكل فعال.
1: جميل. إذن في ختام حديثنا أستاذ راشد، كلمة أخيرة وكلمة من باب أيضا رفع التوعية في موضوع ثقافة الاستهلاك والاقتصاد السلوكي.
0: هو دائما أنا أركز حقيقة على موضوع التوعية المجتمعية. التوعية المجتمعية مهمة جدا، يعني حقيقة أنه من المهم، من الضرورة أنه نطلع على تجارب، نقرأ كثير في السلوك الاستهلاكي، يعني نستفيد من خبراتنا في الأزمات اللي مرت علينا، نستفيد أساسا من يعني من الخطط، من الرؤى اللي تنتهج يعني حتى على مستوى الحكومة، أنه كيف إحنا كيف تدير المال. الإدارة المالية مهمة جدا.
1: صحيح.
0: يعني التوعية المجتمعية ما فقط يعني أن أنا أتخلى عن منتج لمنتج آخر، أو أني أفضل منتج عن منتج آخر، لكن أيضا من المهم أنه إحنا نرسخ أنه كيف يكون سلوكنا حكيم وإدارتنا المالية كفأة. ونفس الشيء هذه الإدارة المالية هي اللي تقينا من وقوع في الأزمات والتحديات الاقتصادية. يعني التضخم هذا لا محالة، يصير سواء مباشر أو غير مباشر، لكن أنا كيف أتعامل مع التضخم؟ هي هنا الفكرة في الاستراتيجية، استراتيجية رب الأسرة كيف يتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية. في النهاية هذا الطفل أو الولد اللي في البيت هو ما يعرف بالمتغيرات الخارجية. من راح يوصل له هذه الأمور؟ الأسرة، الأم، الأب، التلفزيون، الإذاعة، الجرائد، ما يقرأ، ما يطلع عليه، لكن ربما ما يفهم في هذه المصطلحات. يعني يسمع أنه مثلا في حرب، يسمع في تحديات اقتصادية، بس إيش يعني؟ هو ما يعرف أنه هذه التحديات الاقتصادية أساسا تأثر عليه هو بشكل مباشر في ميزانيته،
1: لها انعكاسات أكيد.
0: أيوة. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه من المهم تكثيف هذه البرامج التوعوية سواء في البيت، في الأسرة. يعني ما يمنع أن بكرة مثلا نشوف وزارة التعليم منهج متكامل عن الإدارة المالية، هذه من الأشياء المهمة. الثقافة الأسرية مثلا، بحيث أنه المجتمع يعني توصل الرسالة من عدة جهات، وليس فقط مثلا من الجوانب، من جانب الإعلام أو المجتمع أو إلى آخر. أيضا من المهم أن احنا نطلع أساسا على ما يحيط بنا، يعني المتغيرات الجيوسياسية اللي تؤثر على بلدنا، على المنطقة، ارتفاع الأسعار إيش أسبابه. يعني أنا أشوف أنه هذه المصطلحات والمفاهيم إذا ترسخت في المجتمع، بالتالي أنه بنكون إحنا حققنا أساسا يعني هدف كبير، أنه وصلنا الرسالة الصحيحة للجيل وفهم إيش اللي جالس يصير حواليه. إيش هو التضخم؟ تضخم وارتفاع الأسعار، هل هذا الآن الوقت المناسب أن أنا أشتري؟ متى الوقت المناسب أن أنا أقتني الشيء الفلاني؟
1: يثقف نفسه
0: بالفعل. هنا هي الثقافة، وما فقط تقتصر على هذه الأماكن، الثقافة مش فقط إحنا ننتظر الجانب المؤسسي، عندنا المجتمع المدني، البيت، الأسرة، المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني، نقاشاتنا وحواراتنا في لقاءاتنا في الأعياد، في رمضان، في غير من المناسبات، حتى وإحنا الحين نستقبل فصل الصيف، وأكيد أنه كثير من الناس بتخطط بتروح خريف وظفار. من المهم أن نعي ما كل شيء طبعا لازم نحققه، ترى يعني غاية، وفي النهاية يعني يعتمد حسب إمكانياتك أنت، هل أنت تقدر تحقق كل شيء، هل تقدر تشتري كل شيء. من المهم أن احنا تكون عندنا ميزانية محكمة، يعني تعيننا طول الشهر. احنا الحين مثلا ممكن شوي نقلل من بعض المصاريف لأنه عندنا مثلا فواتير ممكن أنها ترتفع، نحاول نخف من الميزانية، هنا نزيد في الميزانية المكان الفلاني وما إلى آخر. وأنا حقيقة اللي أتمنى أنه إحنا نبقى في النهاية مجتمع سليم، محافظ على نفسه، محصن نفسه في وقت الأزمات، تعلمنا من الدروس السابقة.
1: نعم، أزمة
0: كورونا. نعم. ما نريد يعني أننا نوصل لمرحلة أنه إحنا خلاص نص الشهر كلنا مفلسين بما معناته. لا بد أن يكون عندنا هامش من هذا الراتب يقينا في فترة الأزمات وفترة يعني الصعوبات والتحديات الاقتصادية.
1: جميل، شكرا جزيلا. أستاذ راشد بن عبد الله بن محمد الشيذاني، باحث ومحلل اقتصادي. الإدارة المالية السليمة هي أيضا أسلوب حياة.
0: نعم بالفعل. نعم. أسلوب حياة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: شكرا لك. في ختام حلقتنا مستمعينا الأكارم، نذكركم بأن الاتزان المالي ليس هدفا نستطيع أن نصل إليه من خلال يعني الاستماع لفقرة أو برنامج أو مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي لمرة واحدة، بل هي رحلة مستمرة ونية صادقة تتطلب أكيد وعي وانضباط وحسن تخطيط، ويشترك في هذا الأمر جميع أفراد الأسرة.
2: أسلوب حياة.
1: نتمنى لكم أكيد حياة متزنة دائما في جميع جوانبها، وهذه تحيات فريق العمل في الإعداد، تماضر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم معاد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي، وهذه أطيب تحيات من المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته. برنامجنا تغاريد اليوم أعزائي المستمعين، احنا موجودين في بادية ولاية ينقل. في ينقل أعزائي المستمعين التقينا بالأخ محمد بن سعيد بن عبد الله البادي. مرحبا الشاعر.
3: مرحبا عيد،
2: كيف حالك؟
3: الحمد لله،
2: مساكم خير.
3: خير الله،
2: طيب ان شاء الله.
3: خير الله يسلمك.
2: يعطيك الخير محمد.
3: يمين ان شاء الله.
2: مشعلو
3: ماشي سلامتك. تسلم
2: دامت
3: طرفكم.
2: ماشي
3: مشعلو
2: علوم الخير.
3: يا مرحبا الساعة.
2: كيف البادية؟
3: والحمد لله.
2: الحمد لله،
3: الحمد لله رب العالمين.
2: الله يعطيك الخير الساعة.
3: يا مرحبا الساعة.
2: كيف الشلات؟
3: شلات مرة
2: البادية
3: مواظبين عليها.
2: ها
3: مواظبين،
2: مواظبين عليها ان
3: نعم.
2: شاء الله.
3: هي نعم.
2: الحين برنامج ترى يبحث عن الاشياء البدوية، تقاريد
3: صحيح
2: والنات. ها الشلات نعم. الحلوة هذه مع البدو.
3: نعم
2: الله يبارك فيك. ايش بتقولنا في بداية الحلقة؟
3: والله عندي قصيدة يقول جابرني في الهوا خلي،
2: جابرني
3: في الهوا خلي.
2: هاي شلة.
3: اي نعم. ما حنني ودوم تعبان،
2: جابرني في الهوا خلي،
3: ما حنني ودوم تعبان،
2: ما حنني
3: ودوم تعبان،
2: ودوم تعبان.
3: اي نعم.
2: بعد
3: حتى فكري ما مخللي ساحر النبذيك العيان،
2: حتى فكري
3: ما مخللي ساحر النبذيك العيان.
2: العيان
3: هي نعم.
2: نشلها.
3: حاضرين.
2: حد برد عليك ولا نروحك؟
3: لا ما حد
2: برد.
3: اي روح
2: تفضل تفضل.

0: خياليا. سلام مشكل.
1: وانت سالم، وانت سالم يا محمد على هذا الصوت الجميل وهذا اللحن الطيب يا محمد.
0: جزاك الله خير.
1: ها هذا ايش تسوون انت، شله ولا ردحاق؟ ايش تسوونه؟
0: شله.
1: هذه شله. الشله عاده يقولها واحد ولا يقولون اثنين؟
0: اثنين وواحد ما مشكله.
1: ما مشكله.
0: تمشي.
1: متى قال هاي؟ في الرمسات؟ في
0: والله اكثر في الرمسات والجلسات الخلاويه.
1: مثل خلاويه لما طلعون كذا في البر.
0: في البر. هي نعم.
1: سويتوا هذه الشلات.
0: شلات. هي نعم.
1: طبعا تختلف عن اللون النهائي.

0: ما هو بمنقود
1: والحب سنه
0: ما هو بمنقود
1: ما هو بمنجود. محمد بن سعيد بن عبد الله البادي من بادية ولاية ينقل مثل ما تسمعون معانا. الحقيقة محمد يقدم لنا هذه الشلات البدوية اللي افتقدناها في هذه الأيام. الحقيقة كان كثير من الأخوة الشعراء وكانوا يشلون هذه الشلات. الحين ليش قلت محمد الشلات الحين؟ شو الشباب يعني ودروها الشلات هذه؟
0: ودروا الشلات
1: شو أسبابهم يعني؟ والله الأسباب يعني الأسباب هل يعني الصوت ولا كيف يعني؟ ما عندهم أصوات الحين الشباب هلا
0: ترى يعني تحصل مثل الأصوات
1: تختلف أول كثير لما تروح البادية تسمع هذه الشلات.
0: هي نعم
1: رمساتهم ما تقوم إلا في يعني بالشلات والونات والردحات. والحين قلبت
0: صحيح في بعد أنا في قصيدة هذه كانت في 96
1: قصيدة 96
0: في قصيدة 96 هي تقول البارحة زاد بي شوقي
1: البارحة
0: زاد بي شوقي
1: أيوة.
0: وقلبي على الخلان مشتاقي يحن عليهم حنة النوقي يوم ساروا وأعلنوا فراقي
1: البارحة
0: زاد بي شوقي وقلبي على الخلان مشتاقي يحن عليهم حنة النوقي يوم ساروا وأعلنوا
1: فراقي
0: بيهم بيغم بيعوقي في الجوف تكاثرة عواقي
1: الله.
0: يوم أذكره تلع العنوقي يزيد في القلب خفاقي أول نونات اللي بها حروقي
1: أول نونات
0: اللي بها حروقي ولي جن ليلي يضاون عواقي ما قدرس لو الزاد ما ذوقي محتار فكري والله يرفاقي شروات طير في السم الفوقي هاي مسير مضيع وراقي ولا غصن جفت عروقي ينطر الموسم والخير له يساقي ولا غصن جفت عروقي ينطر الموسم والخير له يساقي يا شوق لا تزيد بي شوقي خلني هاي مسواقي أشري من الزين على ذوقي وإن كان بيعود القلب مشتاقي
1: الله الله الله. هذا الروح بعد شلة
0: هذا شلة نعم.
1: شلة يا روح راكب على طول
0: هذا شلة هذا شلة نعم.
1: طيب قصائد الشلة أخوي محمد نعم. الشلات البدوية لها وزن معين ولا حي الله وزن يعني
0: والله
1: لها تركيبة معينة
0: في الوزن عن طريق الحروف الأخيرة هي نعم
1: تكون يعني راكبة على اللحن
0: هي نعم
1: تكون راكبة على اللحن ما تكون فيها شذوذ يعني
0: هي نعم صحيح.
1: منشلها شلة هاي محمد منشلها شوقنا الإخوان المستمعين
0: البارحة زاد بشوقي
1: البارحة زاد بشوقي
0: بشرفالك طيب وفال المستمعين بعد
1: الله يحييك
0: حاضرين إن شاء الله
1: الله يحييك.

0: مشتاقي محمد، وانت سالم، وانت سالم محمد بن سعيد بن عبد الله البادي على هذه الشلات الجميله من القصائد. هذه من القصائد القديمه، هذه
1: هاي قديمه. نعم،
0: في
1: 96 هذه
0: 96.
1: نعم،
0: سويت لك مشاركات ايضا محمد في الشلات.
1: نعم، مشاركات في نادي ينكل، وعندي مشاركات في الاعلام.
0: الاعلام شاركت؟
1: اي نعم، في التلفزيون وفي الاذاعه.
0: بالشلات هذه؟
1: بالشلات والعد القصائد.
0: العد القصائد. الله يبارك فيك يا محمد. اعزائي المستمعين، مستمعين برنامجنا هذا تغاريد، كان هذا لقاء مع الاخ محمد بن سعيد بن عبد الله البادي من ولايه ينقل. التقينا به هنا في هذا الصيح، صيح ولايه ينقل، ونتمنى ان شاء الله اعزائي المستمعين ان يكون لنا لقاء معه ان شاء الله في حلقه قادمه، ونقدم مجموعه من هذه الشلات اللي انتم تحبونها واحنا نحبها ايضا في الاعلام، ونحب ان شاء الله نسمع الكثير والكثير من هذه الشلات الجميله. محمد، احنا في نهايه هذا اللقاء شاكرينك،
1: جزاكم الله خير،
0: ونتمنى ان شاء الله نلقاك في حلقه قادمه ان شاء الله.
1: ان شاء الله،
0: من برنامجنا هذا تغاريد.
1: جزاكم الله.
0: لكم التحيه اعزائي المستمعين مني ومن زملائي، زميلي حبيب بن عبد الله حبيب، وكذلك زميلي علي بن مصبح الندابي، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد.
2: يا المستمع ماك تملت التغروده، باكر نكملها ونريح الفوده، ونسمع المغرد ايش مقصوده، وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بأهمية إذا أردنا أن نتعرف على أهمية منطقة الخريف في محافظة ظفار أن نقارنها بشبه الجزيرة العربية فقط، يعني لا يمكن أن نقارنها بمناطق أخرى أكثر تنوع حيوي أو غابات استوائية أو أوروبا أو غيرها، لأنه التفرد اللي موجود في منطقة الخريف موقعها الجغرافي بشكل رئيسي، لذلك يعني حتى التسويق لها يكون في شبه الجزيرة العربية فعال ومهم جدا بحكم الجغرافيا والقرب والعائلة وتشابه الثقافة وغيرها من المؤيدات التي تؤيد منطقة الخريف إذا قارناها بمختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. فهذه النقطة مهمة جدا، وأن نحافظ على منطقة الخريف لأنها تعتبر مثل الواحة في صحراء قاحلة في شبه الجزيرة العربية. النباتات في هذه الفترة تكون في حالة ترقب بيئي مهم جدا، فترة أواخر يونيو بعض الأشجار المحلية حافظت على حياتها خلال القيض بفضل جذورها وقدرتها على تحمل الجفاف، وبعض الأعشاب الموسمية لم تظهر بعد لكنها موجودة في التربة كبذور، والبذرة هنا ليست شيئا ميتا بل حياة مؤجلة تبقى ساكنة حتى تصلها الإشارات المناسبة، رطوبة كافية، حرارة مناسبة، وضوء ملائم، وعندما يبدأ الرذاذ تتحرك هذه الحياة المخفية وتبدأ الأرض بالتغير. أما الحيوانات فتتعامل مع هذه المرحلة بحذر شديد، الرعي في نهاية القيض ليس مثل الرعي في منتصف الخريف، الغذاء الطبيعي قد يكون محدودا والمياه السطحية قليلة والحرارة ما زالت مؤثرة، لذلك تتحرك الحيوانات حسب توفر العلف والماء والظل، وتكون في موسم الجدب أكثر مواسم الحياة صعوبة فصل القيض، وعندما تأتي بدايات الخريف تزيد الأمر صعوبة لأن التحول يحتاج له 15 يوم أو 21 يوم حتى تظهر الأوراق ويبدأ المرعى بالظهور. فكل هذه التفاصيل، المرحلة الحرجة، المرحلة الانتقالية، كل كائن حي يتعامل معها بشكل مختلف تماما. فيعني الوحل والرطوبة وصعوبة الحركة في بعض المواقع كلها أيضا من المشاكل التي تواجه المجتمعات المحلية والكائنات الحية في جنوب الجزيرة العربية، وهذا سيظهر بوضوح أكبر في شهر زيون، الشهر الأول من الخريف، تقريبا شهر قد يصل زيون أو يعني تقريبا إلى شهر. بدايات زيون صعبة جدا، نهاية زيون يبدأ الوضع بالتحسن إلى حد ما، يسمى زيون هذا الشهر الأول من الخريف، وهذا أيضا شهر متحرك، قد يبدأ الخريف في 21 يونيو فيكون من 21 يونيو إلى 21 يوليو هو الشهر الأول للزيون، وقد يبدأ الخريف في 27 أو يبدأ في بداية 1/7 أو لا يكون له بداية موفقة، فتستمر منطقة زيون فترة أطول أحيانا، ليست تاريخ محدد وإنما مرتبط بالمطر وبأمطار الخريف وبالتغير الذي يحدث في المرحلة الانتقالية من الجفاف إلى الخضرة. في المجتمع المحلي لا تقرأ هذه الفترة كطقس فقط بل كموسم تدبير، أصحاب الإبل وأصحاب الأغنام وأصحاب الأبقار يعرفون أن الخريف سيغير طرق الرعي والحركة، الإبل بطبيعة أقدامها العريضة اللينة تناسبها الرمال والأراضي الجافة أكثر من الطين اللزج، وعندما تبتل التربة الطينية تنزلق بشكل يعني نسبة كبيرة جدا 100%، إذا راحت على أرض وعلى وحل قد تنزلق الإبل في ميلان بسيط، تنزلق بشكل بسيط جدا وتنتهي حياتها تماما. لذلك يتجه كثير من أصحاب الإبل إلى الشمال أو المناطق الأكثر جفافاً، مناطق قطن. أما الأغنام فتحتاج إلى مواقع أكثر حماية من الرذاذ والبلل المستمر، لذلك تلجأ بعض المجتمعات إلى الكهوف والجهات الشمالية الأكثر جفافاً. لذلك أصحاب الأغنام دائماً ما عندهم موقع جغرافي يسكنوا فيه، ينتقلوا من كهف إلى آخر، من كهف إلى آخر، من مكان إلى آخر، ولا يستقروا في مكان معين مثل أصحاب الإبل اللي يستقروا في الشمال في قطن ويستقلوا في مناطق خطم في الجبل. أما أصحاب الأبقار فهم الأكثر استقراراً، يعني الأبقار أكثر استقراراً في مواقعهم بسبب التشكيلة الفريدة للبقرة التي تتناسب تماماً مع الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: الحادية عشرة ليلا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري لهذه الليلة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ حصاد الليلة بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادثة انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية.
0: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خريطة طريق للتوصل للاتفاق النهائي خلال 60 يوما، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن.
1: شهداء وجرحى بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة ومدينة الخليل في الضفة الغربية.
0: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام، أينما كنتم يصحبكم في قراءة حصاد هذه الليلة داود بن سليمان القاسمي، ويشاركني في قراءته الزميل أحمد بن سالم الكندي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر جيوم دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده. عرب جلالته فيها عن أطيب التهاني واصدق التمنيات لسموه ولشعب بلاده الصديق، راجيا له المزيد من النماء والازدهار في كافة الأصعدة. أكدت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام وتعزيز التهدئة والاستقرار وفقا لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة في مضيق هرمز والممرات الدولية، خلال استقبال معالي السيد وزير الخارجية معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى الإيراني والوفد المرافق له في مسقط.
1: أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة جراء حادثة الانفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية اليوم وقوفها إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الظرف، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع.
0: هذا وأعلنت دولة قطر عن وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز. وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريد الكعبي خلال مؤتمر صحفي إن تقييم الأضرار في المصنع المتضرر سيستغرق بعض الوقت، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذه الواقعة لن تؤثر على أي شيء يتعلق بالصادرات أو الاحتياجات المحلية.
1: اتفقت الولايات المتحدة وإيران في سويسرا على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن في الأسابيع المقبلة. التفاصيل في تقرير محمد بن عمير الهنائي.
2: خرجت واشنطن وطهران من قاعة المفاوضات في سويسرا بخطوة توصف بأنها الأكثر تقدما منذ عقود، خطوة لم تنتج اتفاقا نهائيا بعد، لكنها رسمت للمرة الأولى مسارا زمنيا واضحا للوصول إليه، واضعة ملفات شائكة على طاولة تفاوض مستمرة تمتد ل60 يوما. ففي ختام الجولة الأولى من المحادثات الرباعية التي استضافها منتجع بورغنشتوك السويسري بوساطة قطرية وباكستانية، اتفقت إيران والولايات المتحدة على خارطة طريق للتوصل لاتفاق نهائي، إلى جانب إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف على جهود الوساطة وإطلاق مسارات فنية متخصصة تعالج القضايا النووية والعقوبات وآليات تسوية النزاعات. البيان المشترك الصادر عن الدوحة وإسلام أباد تحدث عن أجواء إيجابية وبناءة وعن تقدم وصف بالمشجع، شمل تدشين آلية لمواصلة المفاوضات الفنية وإنشاء قناة اتصال مباشرة لتجنب الحوادث وسوء الفهم وضمان سلامة الملاحة التجارية. وفي موازاة ذلك أعلنت طهران تحقيق تقدم في الملفات الاقتصادية، مشيرة إلى تفاهمات تتعلق بصادرات النفط والبتروكيماويات والأصول الإيرانية المجمدة، وسط حديث عن ترتيبات أوسع لإعادة الإعمار وتخفيف القيود الاقتصادية. ورغم أن الجولة الأولى لم تستغرق سوى 80 دقيقة، فإن نتائجها فتحت الباب أمام أسبوع كامل من المحادثات الفنية في سويسرا، حيث ستختبر قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات السياسية الأولية إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ. ويرى مراقبون أن 60 يوما فقط التي تفصل الأطراف عن الموعد الذي حددته خارطة الطريق الجديدة، فإنها فترة زمنية قصيرة قياسا بحجم الخلافات المتراكمة، لكنها كافية لاختبار ما إذا كانت الدبلوماسية نجحت بالفعل في فتح نافذة جديدة للتفاهم بين واشنطن وطهران، أم أن الطريق نحو الاتفاق النهائي ما زال يحمل الكثير من العقبات.
0: وسط مساع دولية لاحتواء التوتر في لبنان، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس جهود تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي. وشدد الرئيس عون على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي على استمرار الاتصالات الأمريكية مع الأطراف المعنية لدعم الاستقرار في لبنان، كما أجرى الرئيس اللبناني اتصالات مع مسؤولين أمريكيين وقطريين ركزت على تثبيت الهدنة ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، إضافة إلى بحث الخطوات الممكنة لوقف التصعيد الإسرائيلي وتفعيل الجهود الدبلوماسية خلال المرحلة المقبلة.
1: يأتي ذلك فيما أكدت الحكومة الإسرائيلية على إبقاء قواتها في ما تصفه بالمناطق الأمنية، مشيرة إلى استمرار وجود الجيش في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك. وفي الأراضي الفلسطينية استشهد وأصيب فلسطينيون مع تصاعد هجمات وانتهاكات للاحتلال الإسرائيلي.
3: منذ مطلع العام الجاري استشهد 70 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. أحدث الشهداء هما شابين أصيبا عقب فتح الجنود النار على مجموعة فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وتعمد الجيش ترك الشابين ينزفان حتى الموت واحتجز جثمانيهما. كما عمدت وحدة من الجيش إلى تنفيذ سلسلة اقتحامات لعدة مدن وقرى واعتقال فلسطينيين، إضافة لهدم آليات إسرائيلية منشآت ومنازل في بلدة الخضر قرب مدينة بيت لحم وأخرى في بلدة سلة الحرفية قرب مدينة جنين، إلى جانب إحراق مستوطنين إسرائيل مركبات غرب رام الله وأراض زراعية في نابلس. نزيف الدم الفلسطيني ممتد إلى قطاع غزة الذي أفاق سكانه على 3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت مركبتين غرب مدينة غزة، فاستشهدت فتاة أثناء توجهها لتقديم امتحان الثانوية العامة وأصيب آخرون بعضهم بحال حرجة إضافة للدمار الكبير. وفتحت دبابات الاحتلال نيرانها وأطلقت قذائفها شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة وشرق مدينة خان يونس. سكان القطاع يواجهون حسب مسؤول في الإغاثة الطبية واقعا صحيا حرجا للغاية، إذ لا يحصل 70% من مراجعي المستشفيات والمراكز الطبية على الرعاية اللازمة. فسياسة الحصار الإسرائيلي تسببت في عجز بالأدوية بنسبة 50% و60% للمستهلكات الطبية، مع عجز في قدرات التشخيص بنسبة 75%. وتماطل إسرائيل سياسيا في اتفاق وقف إطلاق النار وتضع العراقيل للإبقاء على وضع لا سلم ولا حرب قائما في غزة. القدس المحتلة شهدت اختار سلطات الاحتلال هدم 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال المدينة، ونفذت آليات أعمال هدم في بلدة كفر عقب التي أصيب فيها فلسطينيون بالاختناق نتيجة الاستهداف بقنابل الغاز الإسرائيلية. واعتقل الجيش شبانا من بلدة العيسوية فيما اقتحم مستوطنون إسرائيليون مجددا المسجد الأقصى. إسرائيل تصعد في الأراضي الفلسطينية دون حسيب أو رقيب، لكنها تجد نفسها في مواجهة ليست سهلة مع الإدارة الأمريكية بشأن الموقف من لبنان. صحيفة هآرتس أفادت أن الجيش الإسرائيلي قد يضطر إلى الانسحاب إلى الخط الأصفر، لكن ذلك يعني احتفاظه بالمنطقة العازلة في الجنوب. في السياق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سوف يبدأ خلال أيام من خفض قواته في لبنان، لكن الموقف النهائي لحكومة بنيامين نتنياهو قد يكون عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينت الخميس المقبل، ما يعطي الحكومة فرصة أيام لاستيضاح المواقف ومدى ثقل الضغط الأمريكي. في الجنوب اللبناني تتحرك طواقم الإغاثة لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض في النبطية ومرجعيون، وتبقى الجبهة اللبنانية مفتوحة على احتمالي التصعيد والتهدئة، فيما الأراضي الفلسطينية في مواجهة لا تتوقف مع النهج التصعيدي الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أكد عمدة مانشستر السابق أندي بورنهام ترشحه لخلافة كير ستارمر في قيادة حزب العمال ورئاسة وزراء المملكة المتحدة. يأتي ذلك مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين في منصبه، وبذلك يتخلى عن قيادة حزب العمال الحاكم. وأضاف ستارمر أن عملية اختيار رئيس جديد للحزب ستبدأ في يوليو المقبل، وأنه سيبقى في منصبه إلى أن يتم اختيار خلفه، على أن يتولى الأخير منصبه قبل عودة البرلمان من إجازته الصيفية في سبتمبر القادم. وجاءت استقالة رئيس الوزراء البريطاني بعد تعرضه لضغوط متزايدة وتراجع شعبيته على مدى العامين الماضيين.
1: أعلنت كييف مقتل 6 أشخاص جراء غارات روسية بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق أوكرانية. من جانبها أعلنت موسكو عن اعتراض وتدمير 300 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية، الأمر الذي أدى إلى أضرار طفيفة في البنية الأساسية.
0: توفي 3 أشخاص في فرنسا بسبب مشكلات صحية ناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي وصلت إلى 42 درجة، بينما اضطرت نحو 2700 مدرسة إلى إغلاق أبوابها أو تعديل جداولها الدراسية، وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه تحذيرات من موجة حر في مختلف أنحاء أوروبا. ففي إسبانيا أصدرت السلطات إنذارا أحمر لمنطقة الباسك، إذ من المتوقع أن ترتفع الحرارة إلى 40 درجة مئوية.
1: أوضحت الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 1000 حالة، من بينها 254 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الكنغولية بأن 100 شخص تعافوا من المرض منذ الإعلان عن التفشي في 15 مايو الماضي، والذي يتركز بشكل رئيس في مقاطعة آيتوري.
0: حصادنا الإخباري مستمر معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهاني دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادثة انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية.
0: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن.
1: شهداء وجرحى بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة ومدينة الخليل في الضفة الغربية.
0: استعرضت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا خلال اجتماعها تقرير الدليل الوطني للجان الأخلاقيات الكلينيكية بالمستشفيات الذي سيرسل إلى وزارة الصحة للاعتماد. كما اطلعت اللجنة على مدونة الأخلاقيات والسمت العماني في المجال الصحي والمقدمة من وزارة الصحة للمراجعة، باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في القطاع الصحي. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندة السعيد رئيس جامعة السلطان قابوس رئيس اللجنة.
1: نجح فريق مشترك من المدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية من نوعها في سلطنة عمان لتوصيل الأوعية الليمفاوية بالأوردة بعد استئصال الغدد الليمفاوية للورم. وتعد العملية من الإجراءات الدقيقة والمتقدمة، إذ تعتمد على توصيل الأوعية الليمفاوية الدقيقة جدا التي يقل قطرها عن 0.5 مليمتر بالأوردة، بهدف تحسين تصريف السائل الليمفاوي بعد استئصال الغدد الليمفاوية، ما يسهم في تقليل التورم الليمفاوي والأعراض المصاحبة له، ويحسن جودة حياة المريض ويحد من المضاعفات طويلة المدى.
0: دشنت وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مؤسسة الصحة الوقفية أثر النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة في القطاع الصحي الخاص، وسيبدأ تسهيل الطلبات الشهر المقبل على أن تستكمل إجراءات العلاج في شهر سبتمبر المقبل، وتشمل المبادرة إجراء العمليات الجراحية والأشعة التشخيصية في المستشفيات الخاصة بجميع المحافظات، وذلك بهدف تسريع العلاج وتقليص قوائم الانتظار في المستشفيات المرجعية.
1: استقبل معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بولاية منح بمحافظة الداخلية طلبة الدورة الثانية والستين، البالغ عددهم 35 دارسا يمثلون 17 جنسية ضمن برنامج أكاديمي وثقافي يمتد لسبعة أسابيع. ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية للدارسين في الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة من خلال بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.
0: بدأت شركة المطاحن العمانية استقبال وشراء محصول القمح العماني لهذا الموسم من المزارعين من مختلف المحافظات، وذلك بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتحويله إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة.
4: يعد برنامج استقبال وشراء القمح العماني أحد أبرز البرامج الوطنية الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع شركة المطاحن العمانية. وقد بدأت الشركة استقبال محصول موسم حصاد 2026 من المزارعين في مختلف المحافظات للعام السادس على التوالي، بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتحويله إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة. فيصل بن سالم المعشني مدير مكتب الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العمانية:
5: لله الحمد، من المتوقع في موسم حصاد هذا العام أن تستلم الشركة حوالي 9000 طن من القمح العماني من حوالي 54 مزارع من مختلف محافظات السلطنة، وهذه الأرقام تعكس تطور البرنامج وثقة المزارعين ونجاح الشراكة القائمة بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة المطاحن العمانية. ما يميز هذا البرنامج أنه وفر للمزارع قناة تسويقية واضحة ومستقرة، وهذا بدوره شجع على الاستمرار في زراعة القمح كمحصول استراتيجي ورفع مستوى الاهتمام بجودة الإنتاج والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة. ونحن نؤمن أن الاستثمار في الإنتاج المحلي هو استثمار في استدامة الأمن الغذائي وفي مستقبل أكثر قوة للقطاع الزراعي والغذائي في سلطنة عمان.
4: ويسعى البرنامج إلى تطوير قطاع زراعة القمح في سلطنة عمان من خلال دعم وتمكين المزارعين وتوفير الإرشاد والتقنيات الحديثة وتحفيزهم على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول، فيما تعمل شركة المطاحن العمانية على تصنيع القمح وتحويله إلى منتجات غذائية وطنية تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز استدامة الأمن الغذائي.
6: عبد الرحمن بن أحمد العبري من ولاية بهلة، تابع مركز غادي قريات الزراعي. محصول القمح عدة أنواع، في الكولي في 110 في 226، الحمد لله تقدم المزرعة مهندسين والبذور تقدم الحمد لله رب العالمين من الله تعالى، والشركة المطاحن تشتري من عندنا.
4: وشهد موسم حصاد هذا العام إقبالاً متزايداً من المزارعين مع مؤشرات أولية تعكس استقرار أعداد المشاركين وتنوع أصناف القمح العماني، إضافة إلى توقعات بنمو الكميات المستلمة مقارنة بالمواسم السابقة، بما يؤكد نجاح البرنامج واستمرارية تطويره عاماً بعد عام.
1: شهد تسجيل منصات التمويل الجماعي في سلطنة عمان نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي قيمة التمويل إلى نحو 19 مليون ريال عماني لأكثر من 240 مشروعاً في ظل تزايد الاعتماد على أدوات التمويل البديلة ودورها في دعم المشاريع وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
7: تبرز منصات التمويل الجماعي كأحد الحلول الحديثة التي تسهم في سد الفجوة التمويلية، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، من خلال إتاحة الفرصة لمجموعة واسعة من المستثمرين للمشاركة في تمويل المشاريع بمبالغ متفاوتة، ما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والإسهام في تنويع مصادره وتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار، إلى جانب تنشيط الاقتصاد عبر تمكين المشاريع الإنتاجية من النمو والتوسع، وهو ما يجعلها أحد الركائز الداعمة للتنمية الاقتصادية. وكشفت بيانات هيئة الخدمات المالية عن نمو ملحوظ لمنصات التمويل الجماعي في سلطنة عمان خلال العام الماضي، فقد بلغ عدد المشاريع الممولة عبر هذه المنصات 243 مشروعاً بإجمالي قيمة تمويل بلغ نحو 19 مليون ريال عماني، فيما بلغ إجمالي حجم التمويل التراكمي منذ بدء النشاط في عام 2022 أكثر من 29 مليون ريال عماني ل 357 مشروعاً في قطاعات متعددة، ما يعكس تنامي ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في هذا النموذج التمويلي وقدرته على توفير حلول مرنة وسريعة ويرسخ دوره في المنظومة الاقتصادية. وتنوعت المشاريع المستفيدة من التمويل الجماعي خلال السنوات الماضية لتشمل قطاعات المواد الغذائية والإعلام والتسويق وخدمات المركبات والتصميم الداخلي والأنشطة التجارية، إضافة إلى الشحن والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وتصنيع المنتجات الكيميائية ومنتجات التنظيف، وكذلك مراكز التسوق والتجميل. ويعكس هذا النمو المتسارع ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري وتطور البيئة التنظيمية في سلطنة عمان، الأمر الذي يعزز من جاذبية قطاع منصات التمويل الجماعي ويؤهله لمزيد من التوسع في السنوات المقبلة وفق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والتنموية المتعلقة بمراكز سند للخدمات في إطار تطوير المراكز وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وقد أصدرت الوزارة قراراً بإلغاء تراخيص عدد من هذه المراكز بعد رصد مخالفات لأحكام اللائحة التنظيمية، كما طرحت الوزارة 10 فرص جديدة للتنافس على تراخيص مراكز السند للخدمات في عدد من الولايات بهدف تعزيز انتشار الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين. ووفق آخر الإحصاءات فقد بلغ عدد مراكز سند للخدمات المنتشرة في مختلف المحافظات 922 مركزا حتى نهاية مايو الماضي، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية أكثر من 219 ألف معاملة.
1: يعد مشروع تطوير الطريق المؤدي إلى قرية أوكان بولاية نخل من المشروعات الحيوية التي ستمثل إضافة نوعية ومهمة لشبكة الطرق في محافظة جنوب الباطنة، بما يخدم مختلف القطاعات التنموية ويسهل حركة التنقل بين المناطق والقرى الجبلية.
8: في نهضة عمان المتجددة تمضي مسيرة الخير والنماء والازدهار، مسيرة تضع الإنسان العماني في صدارة أولوياتها وغاية منجزاتها. وحين رامت العزيمة نيل الغايات، نحتت في صم الجبال طرقا ممهدة تترجم رؤية حكيمة هدفها تحسين جودة الحياة. وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لشبكة طرق حديثة، أسندت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي مشروع تنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية وكان بوادي مستل في ولاية نخل بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7 ملايين ريال عماني. ويهدف المشروع إلى تحسين سهولة التنقل ورفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الربط بين القرى والتجمعات السكنية. سليمان بن علي المياحي.
9: المشروع يعني من عدة جوانب كثيرة، أهمها أن تسهل حركة المواطنين في دخول لقراهم، كذلك السواح الزائرين لهذه المناطق.
8: معاذ بن خالد المياحي.
10: بخصوص طلاب المدارس، الحين الحركة شوية أصعب والوقت يأخذ أطول، فيحتاج لهم يتحركوا من البلاد للمدرسة من الوقت، يعني بتكون الصباح. فالحمد لله بعد ما يكون يجهز هذا الشارع بتكون الحركة

0: يا حي.
1: ايام الامطار اوقات تنقطع ترك ابدا، مسبتنا الشارع ترابه، ولكن مع هذا الشارع ان شاء الله تكون امور طيبه، وتكون الشارع مرتب وله مجاري مع الماي، والامور ان شاء الله طيبه تكون.
0: ويأتي هذا المشروع ضمن خطة تطويرية متكاملة لقرية وكان، تشمل استكمال البنى الأساسية وتنفيذ مشاريع سياحية مستقبلية، بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية جاذبة ويدعم أهداف التنمية المستدامة. لإذاعة سلطنة عمان، ذياب بن عبد الله النوفلي من قرية وكان بولاية نخل.
2: يواصل مركز الاعتماد العماني جهوده في تعزيز الاعتراف الدولي بنتائج جهات تقويم المطابقة الوطنية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار. ويأتي احتفاء وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باليوم العالمي للاعتماد لإبراز أهمية الاعتماد كأحد المرتكزات الأساسية للبنية الأساسية للجودة وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات.
3: يعد الاعتماد أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية للجودة، ودوره في تعزيز موثوقية الخدمات والمنتجات، ورفع الثقة بنتائج الفحص والاختبار والتفتيش ومنح الشهادات، بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار ويسهل حركة التجارة. الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، مدير مركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لإذاعة سلطنة عمان.
4: تأتي مشاركة السلطنة تأكيدا من الوزارة ومركز الاعتماد العماني على دور الاعتماد في منظومة الجودة الوطنية، وكذلك مشاركة من المركز مع الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالاعتماد وتطوير البنية التحتية للجودة وجهات تقويم المطابقة المختلفة، سواء كانت مختبرات أو جهات تفتيش أو جهات منح شهادات المطابقة في نظم الإدارة أو في الحلال أو للمنتجات.
3: وأكد مركز الاعتماد العماني مواصلة جهوده نحو تعزيز الاعتراف الدولي بنتائج جهات تقويم المطابقة الوطنية، بما يسهم في دعم الصادرات العمانية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية. أحمد بن راشد الخميسي، رئيس التنفيذي لضمان الأعمال والتميز لخدمات نماء للمياه.
5: الاعتماد أو ما يطلق عليه بالأكريديتيشن هو حجر ضمان للجودة واستيفاء متطلبات أصحاب العلاقة وضمان استيفاء رضاهم وخدمات المقدمة لهم. واليوم نحن في نما لخدمات المياه شريك أساسي لمركز الاعتماد العماني، وإن شاء الله تعالى سوف نقدم ما فيه المصلحة العامة.
3: نوف بنت عبد العزيز البلوشي، رئيسة قسم الاعتماد بمركز الاعتماد العماني.
6: الاعتماد هو أداة محورية أساسية في دعم الثقة وفي نتائج تقييم المطابقة وتعزيز جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلك وتسهيل التجارة، وشعار هذا العام اللي هو الابتكار والثقة والاستدامة قوة الاعتماد، يؤكد هذا الشعار أن الاعتماد ليس مجرد أداة فنية للتحقق من الكفاءة، بل هي ركيزة أساسية في بدء منظومة جودة وطنية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتنمية.
3: شهدت الفعالية استعراض تجارب وطنية ناجحة في تطبيق أنظمة الجودة والاعتماد، إلى جانب أوراق عمل متخصصة وجلسات فنية تناولت تطوير المختبرات الوطنية ورفع كفاءتها وفق أفضل المعايير الدولية. خديجة بنت سليمان الشحي، لإذاعة سلطنة عمان.
7: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 43 سنت مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 71 دولارا و77 سنت للبرميل. عالميا تراجعت أسعار النفط بعد أن أعلنت واشنطن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، وانخفض خام برنت دولارا و74 سنت ليصل إلى 78 دولارا و83 سنت للبرميل، ونزل الخام الأمريكي 73 سنت ليسجل 75 دولارا و87 سنت للبرميل.
2: أما الذهب فصعد بنحو 1% متعافيا من أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، إذ ساهم التقدم المحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في الضغط على أسعار النفط، مما قلل بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% ليصل إلى نحو 4199 دولارا للأوقية.
7: و وإلى الرياضة وأخبار بطولة كأس العالم لكرة القدم.

0: قدم، حيث يشهد ملعب ليفاي بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية صباح الغد ديربي عربي يجمع بين منتخب الأردن بنظيره الجزائري ضمن الجولة الثانية من المجموعة العاشرة. وتمثل هذه المواجهة فرصة لكلا المنتخبين بعد تعثرهما في الجولة الأولى، حيث يبحث النشامى ومحاربو الصحراء عن انتصارهما المونديالي الأول لإنعاش حظوظ التأهل.
1: وضمن المجموعة ذاتها نجح المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب في التأهل لدور 32 بعد تغلبه على النمسا بهدفين نظيفين سجلهما ليونيل ميسي، ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط عن النمسا.
0: يلقي منتخب العراق نظيره الفرنسي في الساعة 1 فجرا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة لمونديال 2026، ويطمح سود الرافدين في الحفاظ على آمال التأهل بعد تعثرهم في المباراة الأولى والتعويض أمام منتخب مدجج بالنجوم يسعى لضمان التأهل المبكر للدور الثاني والمنافسة على لقب البطولة.
1: وفي المباراة الثانية في المجموعة يصطدم منتخب السنغال بنظيره النرويجي في مواجهة قوية سيبحث خلالها أسود ترانغا عن نتيجة إيجابية بعد خسارته أمام فرنسا في الجولة الأولى، فيما سيدخل منتخب الفايكينغ المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الكبير على العراق 4-1.
0: مستمعينا الأعزاء، حصادنا الإخباري لهذه الليلة انتهى، وهذا تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهني دوق دوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادثة انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية.
1: سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكدان على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لدعم السلام.
0: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن.
1: شهداء وجرحى بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة ومدينة الخليل في الضفة الغربية. في ختام حصادنا لهذه الليلة، هذه تحيات محرر حصاد الليلة رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي.
0: مستمعينا، كان معكم في قراءة حصاد الليلة الزميل داود بن سليمان القاسمي، ومحدثكم أحمد بن سالم الكندي. شكرا لكم على طيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته. برنامجنا تغاريد اليوم أعزائي المستمعين، احنا موجودين في بادية ولاية ينقل. في ينقل أعزائي المستمعين التقينا بالأخ محمد بن سعيد بن عبد الله البادي. مرحبا الشاعر.
3: مرحبا عيد،
2: كيف حالك؟
3: الحمد لله، الله
2: يسعدك. بخير؟
3: خير الله.
2: طيب ان شاء الله.
3: خير الله يسلمك.
2: يعطيك الخير محمد.
3: يمين ان شاء الله.
2: مشعلو
3: ماشي سلامتك. تسلم.
2: دامت
3: طرفكم.
2: ماشي
3: مشعلو.
2: علوم الخير.
3: يا مرحبا الساعة.
2: كيف الباديه؟
3: والحمد لله.
2: الحمد لله.
3: الحمد لله رب العالمين.
2: الله يعطيك الخير الساعة.
3: يا مرحبا الساعة.
2: كيف شلات؟
3: شلات مره
2: الباديه
3: مواظبين عليهم.
2: ها
3: مواظبين.
2: مواظبين عليهم ان شاء الله.
3: هي نعم.
2: الحين برنامج ترى يبحث عن الاشياء البدويه، تقاريد.
3: صحيح.
2: والنات. ها الشلات. نعم. الحلوة هذه مع البدو.
3: نعم.
2: الله يبارك فيك. إيش بتقولنا في بداية الحلقة؟
3: والله عندي قصيدة يقول جابرني في الهوا خلي.
2: جابرني
3: في الهوا خلي.
2: هاي شلة.
3: هي نعم. ما حنني ودوم تعباني.
2: جابرني في الهوا خلي.
3: ما حنني ودوم تعباني.
2: ما حنني
3: ودوم تعباني.
2: ودوم تعباني.
3: هي نعم.
2: بعد.
3: حتى فكري ما مخللي ساحر النبذيك لعيان.
2: حتى فكري
3: ما مخللي ساحر النبذيك لعياني.
2: لعياني.
3: هي نعم.
2: نشلها.
3: حاضرين.
2: ايه. حد برد عليك ولا نروحك؟
3: لا ما حد.
2: ما حد برد.
3: ايه روح.
2: تفضل.

0: خيالية. سلام عليكم.
1: وانت سالم، وانت سالم يا محمد على هذا الصوت الجميل وهذا اللحن الطيب يا محمد.
0: جزاك الله خير.
1: ها هذا ايش تسمونه انت، شله ولا ردح؟ اكثر شيء تسمونه
0: شله.
1: شله هذه شله. الشله عاده يقولها واحد ولا يقولون اثنين؟
0: اثنين وواحد ما مشكله.
1: ما مشكله تمشي
0: تمشي.
1: متى تقال هاي؟ في الرمسات؟ في
0: والله اكثر في الرمسات والجلسات الخلاويه.
1: مثل الخلاويه لما طلعون كذا في البر.
0: في البر هنا
1: سويتوا هذه الشلات؟
0: شلات هنا.
1: طبعا تختلف عن الوان النهائي، تختلف عن
0: هي تختلف
1: تختلف عن
0: هي تختلف.
1: زيد محمد
0: حاضرين.
1: زيد من هالشيء زين هذا.

0: يد الخود
1: الخود الخود
0: مثلك عدم في كل الأبلاد فريد حسنك يا سيد الخود قلبي هواك يا ولد الأيواد وعزم في حبيك والثقة عود.

0: هو بمنقود
1: والحب سنه
0: ما هو بمنقود
1: ما هو بمنجود. محمد بن سعيد بن عبد الله البادي من بادية ولاية ينقل مثل ما تسمعون معانا. الحقيقة محمد يقدم لنا هذه الشلات البدوية اللي افتقدناها في هذه الأيام. الحقيقة كان كثير من الأخوة الشعراء وكانوا يشلون هذه الشلات. الحين ليش قلت محمد الشلات الحين شو الشباب يعني ودروها الشلات هذه
0: ودروا الشلات
1: شو أسبابهم يعني والله الأسباب يعني الأسباب اللي عن الصوت ولا كيف يعني ما عندهم أصوات الحين الشباب هلا
0: ترى يعني تحصل مثل الأصوات
1: تختلف أول كثير لما تروح البادية تسمع هذه الشلات
0: هي نعم
1: رمساتهم ما تقوم إلا في يعني بالشلات والونات والردحات والحين قلت
0: صحيح في بعد أنا في قصيدة هذه كانت في 96
1: قصيدة 96
0: في قصيدة 96 هي تقول البارحة زاد بيشوقي
1: البارحة
0: زاد بيشوقي
1: أيوة.
0: وقلبي على الخلان مشتاقي يحن عليهم حنة النوقي يوم ساروا وأعلنوا فراقي
1: البارحة
0: زاد بيشوقي وقلبي على الخلان مشتاقي يحن عليهم حنة النوقي يوم ساروا وأعلنوا
1: فراقي
0: بيهم بيغم بيعوق في الجوف تكاثرة عواقي
1: الله.
0: يوم أذكره تلعلع نوقي يزيد في القلب خفاقي أول نونات اللي بها حروقي
1: أول نونات
0: أول
1: نونات
0: أول نونات اللي بها حروقي
1: بها حروق
0: واللي جن ليلي الضاون عواقي ما قدرس لو الزاد ما ذوقي محتار فكري والله يا رفاقي شروات طير في السما الفوق هاي مسير مضيع وراقي ولا غصن جفت عروقي ينطر الموسم والخير له يساقي ولا غصن جفت عروقي ينطر الموسم والخير له يساقي يا شوق لا تزيد بي شوقي خلني هاي مسواقي أشري من الزين على ذوقي وإن كان بيعود القلب مشتاقي
1: الله الله الله هذا الروح بعد شلة
0: هذا شلة نعم
1: شلة يا روح راكب على طول
0: هذا شلة هذا شلة نعم.
1: طيب قصائد الشلة أخوي محمد نعم. الشلات البدوية لها وزن معين ولا حي الله وزن يعني
0: والله
1: تركيبة معينة
0: في الوزن عن طريق الحروف الأخيرة
1: الحروف الأخيرة
0: هي نعم
1: تكون راكبة على اللحن
0: على اللحن هي نعم
1: راكبة على اللحن ما تكون فيها شذوذ يعني
0: هي نعم صحيح.
1: منشلها شلة هذه محمد منشلها شوقنا الأخوان المستمعين
0: البارحة زاد بشوقي
1: البارحة زاد بشوقي
0: وبشروا فالك طيب وفال المستمعين بعد
1: الله يحييك الله
0: حاضرين إن شاء الله
1: الله يرحمه.

0: مشتاقي محمد. وانت سالم، وانت سالم محمد بن سعيد بن عبد الله البادي على هذه الشلات الجميله من القصائد. هذه من القصائد القديمه، هذه
1: هاي قديمه. نعم،
0: في
1: 96 هذه
0: 96.
1: نعم.
0: سويت لك مشاركات ايضا محمد في الشلات؟
1: نعم، مشاركات في نادي ينكل، وعندي مشاركات في الاعلام.
0: الاعلام شاركت؟
1: اي نعم، في التلفزيون وكل ذا.
0: بالشلات هذه؟
1: بالشلات والعد القصائد.
0: العد القصائد.
1: نعم.
0: الله يبارك فيك يا محمد. اعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، كان هذا لقاء مع الاخ محمد بن سعيد بن عبد الله البادي من ولايه ينقل. التقينا به هنا في هذا الصيح، صيح ولايه ينقل، ونتمنى ان شاء الله اعزائي المستمعين ان يكون لنا لقاء معه ان شاء الله في حلقه قادمه، ونقدم مجموعه من هذه الشلات اللي انتم تحبونها واحنا نحبها ايضا في الاعلام، ونحب ان شاء الله نسمع الكثير والكثير من هذه الشلات الجميله. محمد، احنا في نهايه هذا اللقاء شاكرينك،
1: جزاكم الله،
0: ونتمنى ان شاء الله نلقاك في حلقه قادمه ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: من برنامجنا هذا تغاريد.
1: جزاكم الله.
0: لكم التحيه اعزائي المستمعين مني ومن زملائي، زميلي حبيب بن عبد الله حبيب، وكذلك زميلي علي بن مصبح الندابي، وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة، وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: قدم سعيد بن جبير على الحجاج فقال له:
1: ما اسمك؟
0: قال: سعيد.
1: ابن من؟
0: قال: ابن جبير.
1: قال الحجاج: بل أنت شقي بن كثير.
0: قال سعيد: أمي أعلم باسمي واسم أبي.
1: قال الحجاج: شقيت وشقيت أمك.
0: قال سعيد: الغيب يعلمه غيرك.
1: قال الحجاج: لأوردنك حياض الموت.
0: قال سعيد: أصابت إذن أم اسمي.
1: قال الحجاج: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى.
0: قال سعيد: لو أعلم أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها.
1: قال الحجاج: فما قولك في محمد؟
0: قال سعيد: نبي الرحمة وإمام الهدى.
1: قال الحجاج: فما قولك في الخلفاء؟
0: قال سعيد: لست عليهم بوكيل، كل امرئ بما كسب رهين.
1: قال الحجاج: أيهم أحب إليك؟
0: قال: أرضاهم لخالقي.
1: وأيهم أرضى للخالق؟
0: قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم.
1: قال الحجاج: صف لي قولهم في علي، أفي الجنة هو أم في النار؟
0: قال سعيد: لو دخلت الجنة فرأيت أهلها علمت، ولو رأيت من في النار علمت، فما سؤالك عن الغيب قد حفظ بالحجاب؟
1: قال الحجاج: فأي رجل أنا يوم القيامة؟
0: قال سعيد: أنا أهون على الله من أن يطلعني على الغيب.
1: قال الحجاج: أبيت أن تصدقني؟
0: قال سعيد: بل لم أرد أن أكذبك.
1: قال الحجاج: دع عنك هذا كله وأخبرني، ما لك لم تضحك قط؟
0: قال: لم أرى شيئا يضحكني، وكيف يضحك مخلوق من طين والطين تأكله النار ومنقلبه إلى الجزاء؟
1: قال الحجاج: فأنا أضحك.
0: قال سعيد: كذلك خلقنا الله أطوارا.
1: قال الحجاج: هل رأيت شيئا من اللهو؟
0: قال: لا أعلم.
1: فدعا الحجاج بالعود والناي، فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي بكى سعيد، فقال الحجاج: ما يبكيك؟
0: قال: هو الحزن، ذكرتني أمرا عظيما، أما هذه النفخة فذكرتني يوم النفخ في السور، وأما العود فشجرة قطعت من غير حق، وأما الأوتار فمن الشاء تبعث معها يوم القيامة. فقال الحجاج:
1: أنا أحب إلى الله منك، أنا مع إمام الجماعة وأنت مع إمام الفرقة.
0: قال سعيد: ما أنا بخارج على الجماعة، ولا أنا براد عن الفتنة، ولكن قضاء الرب نافذ لا مرد له.
1: قال الحجاج: كيف ترى ما نجمع لأمير المؤمنين؟
0: قال سعيد: لم أره.
1: فدعا الحجاج بالذهب والفضة والكسوة والجوهر، فوضع ذلك بين يديه.
0: قال سعيد: هذا حسن إن قمت بشرطه.
1: قال الحجاج: وما شرطه؟
0: قال: أن تشتري له بما تجمع الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة.
1: قال الحجاج: أتحب أن تنال منه شيئا؟
0: قال: لا أحب ما لا يحب الله.
1: قال الحجاج: ويلك.
0: قال سعيد: الويل لمن زحزح عن الجنة فأدخل النار.
1: قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه. فلما أدبر ضحك، قال: ما يضحكك يا سعيد؟
0: قال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك.
1: قال الحجاج: اضربوا عنقه.
0: قال سعيد: دعني أصلي ركعتين.
1: فاستقبل القبلة وهو يقول:
0: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
1: قال الحجاج: اصرفوه عن القبلة.
0: قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم.
1: قال الحجاج: لم نوكل بالسرائر وإنما أكلنا بالظواهر.
0: قال سعيد:
1: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي.
0: ثم ضربت عنقه.

0: على هذا الشكل الحزين الموجع تنتهي حكاية اليوم، فإلى اللقاء مساء غد مع حكاية أخرى من
1: حكايات العرب.
0: شكرا على حسن الإصغاء، مع تحيات
1: علي
0: وليلى.

نحييكم مستمعينا الأعزاء من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادثة انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكدان على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام وتعزيز التهدئة والاستقرار وفقا لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة في مضيق هرمز. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوم، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن طوال الأسبوع. الرئيس اللبناني ونائب الرئيس الأمريكي يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. شهداء وجرحى بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة ومدينة الخليل في الضفة الغربية. مقتل 6 أشخاص في غارات روسية بالطائرات المسيرة استهدفت عدة مناطق أوكرانية. وفاة 3 أشخاص في فرنسا بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح أوروبا. اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا تستعرض الدليل الوطني للجان أخلاقيات الإكلينيكية بالمستشفيات. كانت هذه أبرز العناوين حتى الساعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: يعني؟
1: يعني ما قادر يجدد في البيت عشان ما عنده فلوس، ويعني أنه ما عنده القدرة أنه يشتري نصيبك، فخلينا إحنا نشتري نصيبه.
0: وأنت من وين تقدر تجيبي قيمة البيت؟ وش عرفك كم راصدين القيمة؟
1: ما على كيفهم، البلاد فيها قانون.
0: يعني تبغين نوصل للمحاكمة؟ تبغيني أوقف قدام أخوي والقاضي وأطالبه وتهاوش معه وهدده؟
1: حسين، خلي حمدان مكانك، تفتكر يعني بيفكر مثلك؟ صدقني ولا يهمه اللي يصير فيك، واللي مثل حمدان لازم يعرف قيمته.
0: كل واحد يتصرف بضميره، حمدان أخوي العود وما راح أوقف ويها. إذا ما حشمة فيه فحشمة في الدنيا، فحشمة في والدينا اللي ربونا.
1: أرجوك لا تعجزني قدام عنيدة، أرجوك.
0: من عنيدة؟ ها عنيدة، زين ترى عنيدة هذه ما لي شغل فيها ولا هي لها شغل فينا نحن. أنا وأخوي نستد وما حد يتدخل بيننا، لا هي ولا حتى أنتي.
1: إيش؟ أنا؟
0: أيوة أنتي، خليكي بعيد. سالفة إن كل اللي تسوينه بس عشان توقفين في وجه عنيدة فهذا مرفوض في بيتي. أفا بس، أفا يا جميلة، عمرك ما كنت صغيرة في عيني، لا تخلين الحقد يعمى عيونك عن كبر. أنت كنت ولا زلتي القوة اللي تمدني بالوقوف بدون خوف. ما أبغيك تكوني مثل عنيدة وأخلاق عنيدة. حمدان من اللي ضيعه؟ ومن اللي بيضيع غير هالعنيدة؟
1: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني تبغينا نخسر بيتنا وبلادنا وأهلنا؟
0: أنت في بلادك وبين أهلك، وأخوك سعود هو سندك وأهلك وبنته زوجة ولدك، حتى إحنا ممنونين لسعود. ما أبغيك تتغيري يا جميلة، أرجوك لا تتغيري.
2: إنزين يوم تقول إن ما عندك وما في حيلتك شيء، ها ليش ما تتسلف من أخوي الشيخ ناصر؟
3: أخوك؟ ما كان نكتبين تلبسيني سنسلة في رقبتي تكون في يد أخوك عشان يقودني متى ما يبى؟ ها ليش أنت ما تعطيني؟ وين فلوسك وذهبك وين؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا لا تقربوا مني، حد يقرب مني ما عندي شيء.
3: لو طلب منك أخوك ناصر كنت بتردي عليه بنفس الرد؟
2: اي نعم، لأن ما عندي فلوس حال حد، حتى حال أولادي. نعم، ما حد ينفع حد في الزمن.
3: صحيح، ما حد ينفع حد في الزمن. حين أنا ببيع البيت لحسين أخوي حتى برخص التراب واترك البلد لكم.
2: وحسين إذا يبغى البيت يدفع فيه مليون ويتفضل.
3: ضحكتيني وأنا ما أريد أضحك. طيب إيش رأيك ناصر يشتري البيت بمليون عشان حسين يأخذ النص وأنا أخذ النص؟ ترى نص مليون يجيب ثلاث بيوت مثل بيتنا.
2: أي بس أخوي ناصر فلوسه ما طايحات، كل من هب ودب.
3: هب ودب؟ يعني إحنا هب ودب؟ صحيح ان الجليلة عقل. عموما خلي البيت لي انا وانا اعرف كيف اتصرف فيه.
2: ابا ابا ابا ابا ابا ابا ابا ابا اسمعني وتهيد ولا استعيل. اسمعني زين وعلم ان يوصلك ويتعداك، لا تفكر تقرب من هذا البيت. وانا قايلة البيت هذا لو راح ما راح اوقف مكتوفة ليدين.
3: زين خليه اخوك يشتري، قولي له يدفع 5 مليون وياخذه.
4: من بكرة نسوي الحفر بنفس مقاسات أحواض مصنع النوخ ذعيل. العم مبارك راح يتوزع والعمال اللي عنده هنا وهناك، أباكم تهموا وإن شاء الله الأمور ترد مثل ما كانت.
5: حمد يا ولدي تأنى، تأنى يا ولدي. اسمعني، أنا بزودك بالعمال وخلص السفن الواقفة، بنواح إن شاء الله نصمم حفرة البوم كلها 4 أشهر. خلينا نسلم السفن وفلوسها راح تساعدنا على السفينة الكبيرة.
4: تم تم يا عم مبارك، تم طال عمرك. بشير سير خبر أبوي يجي ضروري، لازم يعرف باللي قال العم مبارك ولازم يرجع للشغل عشان ينسى البيت وسالفة الحرمة اللي حاشرنا بيها.
6: فالك طيب يا حسين، وإن شاء الله اللي تشوفه راح يصير.
0: هي معتمدة عليك، أباك ما تساعدها على اللي في راسها. ترى والله تعبت من هذا السالفة، إحنا الحمد لله مستقرين هنا وكلنا بخير، بعيدين عن مشاكل عنيدة. الخوف من أن حمد ياخذ حسين الصغير، وحمدان اللي صاير ما عارف وين يوقف، خايف عليه يضيع كل شيء، لأنه متأكد أنه ما حد يطلع خسران غيره.
6: الله يهديه، بس الله يهديه. وعبد الله ترى الحمد لله أموره صارت طيبة وتجارته كبرت. تصدق أنه يالس ينصحني أسلم المزرعة لوافد وأريح؟
0: إلا هذه يا أخوي سعود، إلا هذه. يوم سلمت الناس مزارع على الوافد بارت الأرض. أرضنا يا أخوي فيها كنوز، لو الواحد اهتم بأرضه وتابعها ووقف عليها راح يكسب ذهب.
6: أي والله،
0: الله يهدي بعض الناس ضيعوا الأرض وما فيها وضاعوا.
6: وين وصلتوا زي مشروعكم الكبير؟
0: يا سعود ترى ما سهل تصنع سفينة بوم، هذه بالها سنين. الله بالعمر بيقدرنا على تحقيق هذا الحلم.
6: الله كريم يا أخوي حسين، الأهم الاجتهاد، واللي يجتهد يبني بكرة أجمل بإذن الله.
7: هذه الفلوس اللي بغيتيها
1: الحين جبتها؟
7: ليش؟ تأخرت عليك؟
1: تأخرت، أبوك وقفني وخلاني محتارة ولا عارفة أفكر.
7: أبوي بعده متأثر من اللي صار وما قادر ينسى الماضي، لكن لازم نحاول رجعه، لأن لنا حق إن نرجع لبلدنا وبيتنا مهما كلفنا الثمن.
1: يعني أنت معاي في اللي أفكر فيه؟
7: أتمنى أنك ما تفكرين بعودتنا بس عشان تنتقمي من خالتي عنيدة.
1: هذه العنيدة هي سبب كل مشاكلنا، كنا عايشين بخير، بس حقدها ومرضها وغرورها هم اللي هدموا حياتنا بالكامل وتسببت في غربتنا. من جات عشان تخطب سهيلة وأنا قلبي ما كان مطمن، لكن أبوك وتفكيره بأنه ما يرد أخوه تسبب في كل اللي أنا.
7: على العموم احتفظي بالفلوس وخلينا نشوف كيف نتصرف، ولو أني خايف، خايف من أي فعل ممكن يصير وتكون الطرف فيه خالتي عنيدة.
1: عنيدة، وأنا من قاهرني في حياتي غير هالعنيدة.
8: خوفي يسويها بعد ما أمي تضغط عليه.
9: والحين أنت جاي عشان تسمعنا هالكلام؟ ليش ما يوحده ولا فلنا زوجته عشان أشوفهم وهم يرجعون في كلامهم قدامنا؟
0: قول لأمك وأبوك لا يحاولون يضغطون علينا، أنا بعدني هادي وما أريد أغير رأيي لأني تعبت. جميلة وعبد الله وحتى سهيلة كلهم يبون البيت، وإذا البيت راح يكون سبب كل المشكلة، إذا نقول لهم على لساني إذا يبون البيت يشترون نصيبي، يدفعون لي 100,000.
9: 100,000؟ أبوي إيش هالتغيير؟ ولا قصدك التعجيز؟
0: سبحان الله،
8: كأنهم متفقين أن الحرب اللي بينهم ما تنتهي.
0: هذا رقمي وصل لهم إياه، ولا البيت حتى ما راح أوافق على أن يأجر مثل ما كان مأجرتنا أمك عن طريق أخوها. وأقول عفى الله عما سلف، بس من اليوم ما حد راح يأجر هالبيت ولا من حق حد سكن فيه بدون موافقتي، ولا القانون بيننا.
9: سبحان مغير الأحوال، هذا أنت يا أبوي؟
10: ظلم، ظلم يلي ما لك حد يغليك.
0: الظلم يقسى على الإنسان ويخليه قلبه قاسي، وأنا انظلمت منهم يا سهيلة، ما بقى قدامي غير أني أطلع من صمتي اللي معور قلبي
10: سنين.
8: أنا قلت أخبركم عشان ما تتفاجئوا باللي ممكن يصير.
9: لا تخاف يا زكريا يا ولد عمي، أنا هنا موجودة وواقفة على ريلي، وولدي حسين موجود وعدل الله موجود. قول لأخوك وفنة سهيلة ما تنهزم، بس أنتوا خافوا من بركان قلبها لو انفجر.
8: يعلم الله أن قلبك ما في شيء أحل منه، أنا ما رح أخلي هالشي يصير، وأنا بوقف معك يا سهيلة لو على قمة البركان.
9: ليش؟ ليش يا زكريا تريد توقف معي ضد أمك وأبوك وحتى أخوك؟
8: بس لأني ما أحب أشوف الظلم يستمر.
0: وصل كلامي لهم، قول لهم بيزة واحدة ما تنقص عن 100,000 أو ما حد يقرب البيت.
2: أموت وبعدها بيعوا اللي تبونه. هذا البيت ما رح ينباع، ما رح ينباع، ورازي يجم الهواء.
11: بيتي وأنا حرفي.
2: لا حبيبي ما بيتك، هذا بيتي أنا، بيت أولادي. وإذا تفتكر أني لما أعطيتك الوكالة كنت غبية فأنت تتوهم. ها دوكس شوف، ها ما هذه نسخة من الوصية، اقرأ اقرأ عدل، بقق عينك شوف إيش مكتوب. وإذا أنت ناسي أني أنا أعرف أقرأ وأكتب خلك عن أوهامك زين، وشوف إيش مكتوب. لا يتم البيع أو التصرف بالعقار بدون موافقة الطرف الموكل للموكل له. يعني البيت ما رح تقدر تبيعه بدون موافقتي.
11: وهذه النسخة سلمك إياها أخوك ناصر؟
12: حمدان أختي ومن حقي أوقف معاها، ما أظن هذا ممنوع في الشرع أو القانون.
11: أنت تتكلم، أنت تتكلم عن الشرع والقانون. صحيح لما قالوا إن الثعلب مكار. أسألك، فلوس الإيجار اللي كل هالسنين كنت تسرقها وتشفطها ما كان فيها عقد ولا اتفاق ووجود شاهد مثلي أنا؟ ها؟ تباني أحلفك إني أنا شاهد على هذا الاتفاق بينكم وبموافقتي؟ تقدر تثبت إنك كنت ما تعطيها فلوس؟
2: نعم كان يعطيني، بس عاد انتهى. تقدر تقول إنه ما كان يعطيني؟
12: صح، عندك إثبات؟ تقدر تقول شيء؟ القانون واضح.
11: نعم أقدر أقول وأقدر أحلفك بعد. صدقوني بس تورطون ورطة عمركم ما عملتوا لها حساب. أنت؟ أنت تتكلم عن الشرع والقانون؟ طيب خلونا نوصل للشرع والقانون.
12: طيب أنا عندي رأي وخلونا نحل السالفة كلها. أنا بشتري هالبيت وبخليكم عايشين فيه إن شاء الله ليه ما أموت، بس عندي شرط، زكريا يتزوج بنتي.
11: الله أكبر عليك، والله نكذب حتي من الضحك. أسألك أنت، حد قال لك أنك ساذج؟ ها؟ على مكي أنت مدودة، أنت مو إيش يقول عنك أنت؟ شفت عنيده؟ شفت أخوك ومكر أخوك؟
2: شفته بس لا تغلط عليه.
11: يعني يشتري البيت وفوق البيت ولدك زكريا وانت فاكة حلقك وساكتة ومصدقة أن أخوك يحبك ويحترمك ويخاف عليك؟ ناصر هذا تاجر وفلوسه هذا مخلتنا مغرور. اسمع يا ناصر، البيت هذا ما انباع ما مشكلة، لكن انت تشتري وتشتري معاه زكريا فهذا من سابع المستحيلات، لاني انا اعرف من زكريا ويوصل لعلم هاي العنيدة. بعد بترك البيت والبلد وبروح بعيد بعيد وما ارجع الا ومعي لكم شيء يجيب لكم مرض اكبر من الامراض اللي انتوا عايشينها في حياتكم. الله ليك الدرب وياكم.
2: ناصر كيف الحين؟ وايش كان يقصد من الكلام اللي قاله؟ ايش تكلم؟
12: انا رايح وبيتكم خذوا لكم وبنتي بتحصل احسن من ولدكم. الله ينجيني منكم.
2: كلهم هربوا، كلهم شردوا، لكن ما عليكم، انا عنيده اللي ما راح اطيح قدامكم يا جبناء.
5: ينوخذه اللي جالس يصير ما صح، الامور جالسه تتعقد، المصنع يحتاجك، حمد ما يقدر يسوي كل شيء بروحه، وبعدين ترى المسألة ما مسألة وجوده وتشجيع للعمال، المسألة تحتاج فلوس.
11: ومن هنا يبي فلوس؟ من هنا يا مبارك؟ التجار تراهم ما عطونا شيء.
5: كيف تباهم يعطونك؟ كيف تباهم يعطونك وانت موقف الشغل عليهم وبينكم اتفاق؟
11: من هنا جيب البيت الصغير ما راح ينباع والعود بعد ما بينباع.
5: ها؟ وانت يعني كنت ناوي تبيع البيوت عشان المصنع؟
11: اكذب عليك لو قلت لك انا يا مبارك اريد اترك البلاد واسير بعيد ويمكن ما ارجع.
5: لا ينوخذه، لا ما تسويها، لا تغرق ولدك واهل بيتك، العمال خلاص تحول المصنع عيد، ما بقى منهم غير شوي عشان يكملون السفينتين لولا مطلب حمد ولدك لهم. بس هذول لمتى بيصبرون؟
11: وليش حولت كل شيء لمصنعيت؟ ليش ما بديته عندي؟
5: بدون ما تعطي الناس حقها؟ عيد عنده ومصنعه ما توقف. البوم يبغى شغل كثير وشغل كبير، عشان كذا حولت البعض لهناك، وعشان ما يروحون لمكان ثاني وخلاف ما يرجعون. لولا حمد واقف على ريله للحين كان كل شيء ضاع، كل شيء ضاع يا النوخذة. النوخذة لازم ترجع لنفسك.
11: نفس يا مبارك، أي نفس؟ أنا أصلا بقت لي نفس، لا حد راضي يزوجني ولا حد راضي يسمعني ويمد لي إيده، ولا أنا قادر أدبر فلوس. خلاص يا مبارك، ما قدامي غير أني أترك البلاد وأروح.
5: تهاجر؟ تهاجر للغربة مثل ما هاجر أخوك حسين من سنين؟
11: يا مبارك يا مبارك، أخوي حسين هاجر مجبر ومظلوم، وأنا اللي ظلمته. أنا اليوم بهاجر لأني ظلمت نفسي.
10: يا مان،
13: يا مان. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، يا مال. نهمة راشد الكاسبي، يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بأهمية إذا أردنا أن نتعرف على أهمية منطقة الخريف في محافظة ظفار أن نقارنها بشبه الجزيرة العربية فقط، يعني لا يمكن أن نقارنها بمناطق أخرى أكثر تنوع حيوي أو غابات استوائية أو أوروبا أو غيرها، لأنه التفرد اللي موجود في منطقة الخريف موقعها الجغرافي بشكل رئيسي. لذلك يعني حتى

0: قدرتها على تحمل الجفاف، وبعض الأعشاب الموسمية لم تظهر بعد لكنها موجودة في التربة كبذور. والبذرة هنا ليست شيئا ميتا، بل حياة مؤجلة تبقى ساكنة حتى تصلها الإشارات المناسبة، رطوبة كافية، حرارة مناسبة، وضوء ملائم. وعندما يبدأ الرذاذ تتحرك هذه الحياة المخفية وتبدأ الأرض بالتغير. أما الحيوانات فتتعامل مع هذه المرحلة بحذر شديد. الرعي في نهاية القيض ليس مثل الرعي في منتصف الخريف. الغذاء الطبيعي قد يكون محدودا، والمياه السطحية قليلة، والحرارة ما زالت مؤثرة. لذلك تتحرك الحيوانات حسب توفر العلف والماء والظل، وتكون في موسم الجدب، أكثر مواسم الحياة صعوبة فصل القيض. وعندما تأتي بدايات الخريف تزيد الأمر صعوبة، لأن التحول يحتاج له 15 يوم أو 21 يوم حتى تظهر الأوراق ويبدأ المرعى بالظهور. فكل هذه التفاصيل، المرحلة الحرجة، المرحلة الانتقالية، كل كائن حي يتعامل معها بشكل مختلف تماما. فيعني الوحل والرطوبة وصعوبة الحركة في بعض المواقع كلها أيضا من المشاكل التي تواجه المجتمعات المحلية والكائنات الحية في جنوب الجزيرة العربية. وهذا سيظهر بوضوح أكبر في شهر زيون، الشهر الأول من الخريف. تقريبا شهر قد يصل زيون، أو يعني تقريبا إلى شهر. بدايات زيون صعبة جدا، نهاية زيون يبدأ الوضع بالتحسن إلى حد ما، يسمى زيون هذا الشهر الأول من الخريف. وهذا أيضا شهر متحرك، قد يبدأ الخريف في 21 يونيو، فيكون من 21 يونيو إلى 21 يوليو هو الشهر الأول للزيون. وقد يبدأ الخريف في 27، أو يبدأ في بداية 1/7، أو لا يكون له بداية موفقة، فتستمر منطقة زيون فترة أطول أحيانا. ليست تاريخ محدد، وإنما مرتبط بالمطر وبأمطار الخريف وبالتغير الذي يحدث في المرحلة الانتقالية من الجفاف إلى الخضرة. في المجتمع المحلي لا تقرأ هذه الفترة كطقس فقط، بل كموسم تدبير. أصحاب الإبل وأصحاب الأغنام وأصحاب الأبقار يعرفون أن الخريف سيغير طرق الرعي والحركة. الإبل بطبيعة أقدامها العريضة اللينة تناسبها الرمال والأراضي الجافة أكثر من الطين اللزج، وعندما تبتل التربة الطينية تنزلق بشكل يعني نسبة كبيرة جدا، 100% إذا راحت على أرض وعلى وحل قد تنزلق الإبل في ميلان بسيط، تنزلق بشكل بسيط جدا وتنتهي حياتها تماما. لذلك يتجه كثير من أصحاب الإبل إلى الشمال أو المناطق الأكثر جفافا، مناطق قطن. أما الأغنام فتحتاج إلى مواقع أكثر حماية من الرذاذ والبلل المستمر، لذلك تلجأ بعض المجتمعات إلى الكهوف والجهات الشمالية الأكثر جفافا. لذلك أصحاب الأغنام دائما ما عندهم موقع جغرافي يسكنوا فيه، انتقلوا من كهف إلى آخر، من كهف إلى آخر، من مكان إلى آخر، ولا يستقروا في مكان معين مثل أصحاب الإبل اللي يستقروا في الشمال في قطن ويستقلوا في مناطق خطم في الجبل. أما أصحاب الأبقار فهم الأكثر استقرارا، يعني الأبقار أكثر استقرارا في مواقعهم بسبب التشكيلة الفريدة للبقرة التي تتناسب تماما مع الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي،
12: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القزمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
13: تشارل بودلير، الجزء الثاني.

0: آه منكم أنتم الرجال.
1: هذه مأساة المثقف الذي يرتبط بامرأة تقرأ الكثير، تحاول دوما أن تقارن حالتها بما حدث في الحياة الأدبية.
0: بودليل أراد السفر إلى أمريكا ليرى كيف أحب إدغار آلين بو زوجته وكيف صارت مطيعة له.
1: بودلير أراد أن يثبت لأمه أنها على خطأ، لكن الأمور لم تتم.
2: اسمع يا شارل بودلير، أنت لن تسافر إلى أمريكا ولن تقابل شاعرك المفضل. استمر في ترجمته هنا في فرنسا واجعلنا نقرأ أشعاره وقصصه القصيرة.
3: لقد اقتربت من الانتهاء من ترجمة كتاب قصص غير مألوفة لصديقي آلين بو. أريد أن أريه الترجمة قبل أن أطبعها. سوف تقلب هذه القصص المفاهيم الأدبية هنا في أوروبا.
2: يقولون هنا إن شاعرك الأمريكي ترك أثره فيك وأنك صرت مثله الشاعر الرجل.
3: هذا شرف كبير بالنسبة لي.
2: ولماذا تريد أن تصحبني معك في رحلتك؟
3: لا أريد أن أفتقدك، وأريدك أن تكوني معي.
2: وهل ستطلب مني يوماً أن أموت معك يا شارل؟
3: أبداً، أريدك أن تعيشي للأبد وأنا معك.
2: يا خسارة، هكذا لن نكون مثل الزوجين بو.
3: ماذا تقصدين يا جان؟
2: مات أدغار آلين بو بسبب مرضه وهو في 44 من العمر.
3: ماذا؟
1: كان عام 1855 فاصلاً في حياة شارل بودلير، وأيضاً في خريطة الشعر الفرنسي والعالمي.
0: عام 1855؟
1: نعم، في ذلك العام صدر ديوان أزهار الشر لشارل بودلير.
0: هذا الديوان وضع بودلير على ضفتين، ضفة الشهرة كشاعر تفوق برموزه وتجديده.
1: نعم، أما الجانب الآخر فهو الجدل الكبير الذي ثار بين النقاد حول الديوان.
0: وثار الجدل بين التيار الباحث عن التجديد،
1: ووقف النقاد المؤيدون للنمطية ضد بودلير يحاربونه بشدة.
0: طالب البعض بمنح بودلير أعلى الأوسمة،
1: وطالب الآخرون بمحاكمته لخروجه عن المألوف.
0: وقف نقاد الطليعة إلى جوار شاعرهم.
1: لو عشت أيام بودلير لساندته بقوة، لقد سبق الأجيال اللاحقة.
0: عندك حق، فقد رجع سيغموند فرويد إلى هذا الديوان كي يقيم نظريته في علم النفس.
1: يكفيه الرسالة التي وصلته من الشاعر والروائي الفرنسي الكبير فيكتور هيغو.
4: تألق عملك لديوان أزهار الشر تألق النجوم، أحيي روحك الشجاعة بكل ما أوتيته من قوة، فقد جمعت في هذا الديوان من تابك من سأم وضجر، وهي أشياء تبدو واضحة في قصائدك.
2: مسكين ابني، المرض يفتك به وأنا عاجزة عن فعل شيء ما.
4: كم نصحته يا أمي أن يسير الطي نصائحك.
2: فشلت يا ولدي ألفونس، فشلت.
4: لكنه كان يطيعك دوما. هل تتذكرين أنه لم يتزوج حبيبته جان حتى لا تغضبي؟
2: لن أنسى، ولكنه صار مغيبا، يتعاطى أسوأ أنواع المخدرات. نعم، الأسوأ، حتى غاب رأسه عن الوعي.
4: كان يتصور أن هذه الوسيلة المثلى للقصائد الجديدة.
2: كان يعتقد أنها الأسلوب الأنسب للولوج إلى عقله الباطن.
4: لا تبكي يا أمي، لا تبكي. على كل، لقد حلق في فضاء الشعر وقد ودعته فرنسا وشعراء العالم بما يليق به.
2: امتلأ العزاء بتلاميذه من الشعراء الجدد.
4: نعم، فيرلين ورامبو وكلهم من الشباب.
2: قال لي فيرلين وهو يعزيني إنه كان يصارع بشعره الفقر والحزن والمرض،

0: الآن اقتنعت بوجهة نظرك يا تلميذ المتمرد.
1: أنا لم أقنع، بل قدمت لأستاذنا خطة البحث لا أكثر.
0: استكمل بحثك، لكنني أريد فقط أن أستمع إلى ترجمتك لقصيدته عن موت الفقراء.
1: هل تختبره يا أستاذ؟
0: دعونا نسمع. والموت الذي يواسي وحسرتا ويحملنا في الحياة، وغاية الدنيا والأمل الوحيد الذي يسمو بنا ويمنحنا إكسير نشوة ويبعث فينا روح السير حتى النهاية، والضوء المتموج في أفقنا الحالك.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبلها. المستكشف الرقمي، تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة. نجدد الترحيب بكم ونصحبكم اليوم لمدة ساعة، ونركز في حلقتنا اليوم على موضوع الاتزان المالي، فهو ليس مجرد إدارة للدخل والمصروفات، بل هو أسلوب حياة يحقق التوازن بين احتياجات اليوم وأهداف المستقبل.
0: أسلوب حياة.
1: هذه تحيات فريق العمل في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي، وهذه أطيب التحيات من مخرجتنا ولاء بنت ناصر الحسني.
2: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
3: كيف يؤثر الوعي والثقافة المالية بين الجودة العالية والميزانية المحدودة؟ وهل تعد التكلفة المرتفعة عائقاً في ذلك؟
1: في فقرة حديث اليوم مستمعين الأكارم نناقش موضوع مهم مع ضيفنا إن شاء الله بالاستوديو، موضوع متعلق بالتوازن المالي للأسرة. طبيعي لكل أسرة أكيد ميزانية خاصة تقسمها حسب احتياجاتها، البعض يلتزم بهذه الميزانية ويمشي أكيد بشكل سليم ويصمد حتى نهاية الشهر، ولكن البعض ربما قد يخفق. هناك أمور كثيرة وعوامل كثيرة ممكن تؤدي إلى هذا الأمر، وهو أنه يخفق في أنه يلتزم أو أنه يمشي وفق ميزانية محددة حتى نهاية الشهر، وربما هذه الأمور متعلقة بالخلاء، بالديون، التضخم، الضغوط الاقتصادية. أكيد هناك كثير من التحديات اللي ممكن تمر على الأسرة. اليوم إن شاء الله نناقش هذا الموضوع، كيف ممكن أن الأسرة تقوم بعمل تخطيط مالي سليم يشكل درعاً يحمي استقرارها أكيد الاجتماعي. للحديث عن هذا الموضوع أكيد نرحب بالأستاذ راشد بن عبد الله الشيذاني، وهو باحث ومحلل اقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ راشد.
4: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة، وحقيقة من الموضوعات الشائقة اللي أتمنى دائما تتناول في وسائل الإعلام لأهميتها للأسرة والمجتمع بشكل عام.
1: صحيح، الحفاظ على الاستقرار المالي أو إن الإنسان يلتزم بميزانية يقسمها بطريقة معينة أصبح أسلوب حياة.
4: بالفعل.
1: من يعني بالفعل. جزء لا يتجزأ من موضوع أنك أنت لازم تهتم بتفاصيل حياتك الصحية والنفسية وأيضا المالية.
4: نعم.
1: لأنها تنعكس على أكيد حياتك الاجتماعية. بداية، الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل هذه التحديات يعتبر من أهم الأساسيات اللي علينا اتباعها. ليش الموضوع مثل ما أسلفت مهم؟
4: نعم، هو حقيقة يعني هذه الموضوعات الحياتية، الموضوعات اللي تؤثر على الأسرة، من أهم الموضوعات اللي يجب تناولها ومناقشتها في البيت باستمرار، في البيت، في المجتمع، بين الزملاء، بين الأسرة، حتى في أثناء التجمعات يعني العائلية. أنا أعتقد أنه من المهم في البداية أن نعرف بعض المصطلحات والمفاهيم.
1: نعم.
4: يعني كثير نسمع إحنا عن التضخم، استقرار، تحديات اقتصادية.
1: صحيح.
4: لكن لو جينا ننظر للمجتمع أساسا يعني ما استقى هذه المصطلحات أو ما فهمها صورة صحيحة. ولذلك أحيانا يعني يسيء استخدام الميزانية مما يترتب عليه تحديات كثيرة.
1: نعم.
4: بالنسبة للتضخم، حقيقة أنه مصطلح التضخم يحتاج إلى كثير من التفاصيل والتفسيرات لدى المجتمع.
1: نعم.
4: إيش هو التضخم؟ التضخم هو ارتفاع العام للأسعار. وليش يحدث التضخم؟ أيضا في عوامل أخرى، أحيانا يكون الهلع المجتمعي نتيجة أنه توقع أو تنبؤ بوجود أزمة قادمة، يزيد الطلب على منتج معين، وبالتالي التاجر هنا ممكن بطريقة أخرى يستفيد من هذه المنتجات في بيعها. أو مثلا تصير أحداث جيوسياسية تؤثر على الاقتصاد، تؤثر على عملية أنه دخول وخروج المنتجات من الأسواق، وبالتالي يصير حالة من ارتفاع الأسعار. المنتجات بعضها موسمية، أكيد أن في فترة الموسم يكون سعرها منخفض، خارج الموسم سعرها مرتفع،
1: يرتفع سعرها صحيح،
4: وبالتالي ما كل شيء يطلق عليه تضخم. ممكن يكون هو هناك ارتفاع للأسعار، لكن كيف الأسرة، الأهم من هذا كيف الأسرة تتعامل مع هذه الحالة اللي تحدث سنويا مع قرب المواسم، قرب مثل هذه الحالات ارتفاع الأسعار وما إلى آخره. لابد من ضبط وحوكمة الميزانية العامة للأسرة. أنا ما نقصد إحنا بالتقشف، أو نقصد إنه يعني إنك أنت ما تستمتع ببعض المنتجات ما تشتريها، لكن ممكن تؤجلها وممكن إنك تغض النظر عنها في الفترة وتشتريها في وقت آخر.
1: تقسيم الميزانية،
4: تقسيمها وحوكمتها،
1: وتصنيف الاحتياجات
4: الاحتياجات الأساسية. أيوة، وهنا بنجي لموضوع آخر، موضوع الاحتياجات والكماليات.
1: جميل.
4: هذا الموضوع أيضا مهم. يعتقد رب الأسرة أنه كل ما يطلب منه في الشهر هو أساسا من الاحتياجات، ولكن هناك في كماليات ممكن أنك أنت تأجلها في فترة يكثر الإنفاق في هذاك الشهر، وبالتالي من المهم أن تكون هناك إدارة حكيمة لهذه الميزانية والتركيز على الاحتياجات.
1: واضح.
4: أيضا موضوع التحدي، تحديات الاقتصادية أنت ذكرتي في البداية. إيش هو التحدي؟ تحدي غالبا أنه الشخص غير قادر على شراء منتج، أو أنه مثلا يواجه مشكلة في اقتناء منتج معين. هذه المصطلحات من المهم أنها ترسخ في المجتمع. كيف يتم ترسيخها؟ أنا أعتقد أنه يعني الجوانب الإعلامية التوعوية التثقيفية يعني من المهم أنها تتبناها حتى مؤسسات المجتمع المدني، وسائل الإعلام الفاعلي والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي أصبح دورهم مهم لاستهداف الجمهور.
1: نعم.
4: الآن بالنسبة لبعض الأحداث اللي تصير هي خارجة عن إرادة سواء الدولة أو الشخص أو رب الأسرة، وبالتالي هو مطالب هنا كيف يتعامل، كيف تكون عنده ميزانية ديناميكية، كيف ممكن أنه هو يتأقلم مع الاحتياجات. وجود مثلا عند الأعياد، شهر رمضان، في الصيف، هذه هنا تكثر الاحتياجات، مثلا ارتفاع بعض المنتجات، فهو كيف ممكن يأقلم وكيف ممكن يضبط ميزانيته بحيث أنه لا أنه هو يحرم نفسه، ولكن يوازن ويبقى لنهاية الشهر وهو مدخر جزء من المبلغ. يعني ممكن أنه يتخذ قاعدة 50-30-20.
1: جميل.
4: 50 اللي هي الاحتياجات، 30 اللي هي الالتزامات، و20 اللي ادخر ولو كان 10 ريالات يعني شهريا.
1: نعم. وهذا الأمر يقودنا إلى موضوع مهم أستاذ راشد، هو موضوع تصنيف هذه المصروفات.
4: نعم.
1: أو تقسيم هذه المصروفات.
4: نعم.
1: هناك احتياجات حتمية وأساسية وأولويات.
4: نعم. والتزامات.
1: والتزامات. التزامات هي. اللي هي متعلقة بالفواتير وغيرها.
4: بالفواتير، الأقساط إلى آخره.
1: نعم.
4: اللي هي أساسا ما يقدر هو ما يصرف، ما ينفق فيها شهريا.
1: جميل. وبين رغبات هامشية لكن أيضا ممكن إنه هو يحققها.
4: نعم.
1: لكن بدون إنه هو ما يمس جودة حياته الأساسية. فكيف ممكن يحقق هذه المعادلة؟
4: نعم. نعم ممكن. يعني أنا حسب تصوري أشوف إنه لا بد ان يعني الشخص او رب الاسره يكون عنده هناك خطه متبعه مثل ما ذكرت، يحط 50% مثلا للالتزامات الشهريه.
1: نعم.
4: او 40%، يعني من 40، يعني خلينا نقول من 30-50%، اعتقد انها من نسبه مناسبه جيده.
1: نعم.
4: لاستقطاع الالتزامات وما الى اخره، الاحتياجات الى اخره 30%، ويدخر 20 أو 25% من راتبه للحالات الحرجة والظروف الطارئة.
1: صحيح. موضوع الادخار مهم.
4: الادخار مهم، مهم جدا، لأنه الإنسان ما يعلم أساسا وش اللي يصير بكرة. إحنا مرينا على أزمات اقتصادية، ظروف ارتفاع في الأسعار، تحديات اقتصادية. ما يعني دائما ما ينطبق على الدولة لابد أن ينطبق على الأسرة والمجتمع. مثل ما تخطط الدولة وتحاول أنها تخفض الالتزامات أيضا على الأسرة. أيضا لابد أنها تأخذ هذا النموذج تستفيد منه. وإحنا حقيقة في عمان عندنا يعني نموذج رائع من 2020 إلى اليوم، وكيف استطاعت يعني الحكومة أنها تقلص هذه الالتزامات، وممكن رب الأسرة يستفيد من هذا النموذج. يعني إحنا صرنا نموذج على مستوى الشرق الأوسط.
1: نعم.
4: في إدارة الميزانية العامة للدولة.
1: إذن نتحدث هنا أستاذ راشد عن أسلوب حياة.
4: نعم.
1: يعني ثقافة إن الناس تقول نص الشهر أو آخر أسبوع من الشهر يعني أفلست، مفروض أن نتخلص من هذا الأمر. يجب أن يكون في وعي وفي تخطيط وفي استراتيجية مثل ما تقول مناسبة لكل أسرة، إن هي كيف يعني توجد ميزانية مقسمة بطريقة سليمة وفي جزء منها للإدخار حتى تستطيع أن هي تصمد لنهاية الشهر.
4: نعم بالفعل، وهذا يعني من الضروريات، وأعتقد أنه من المهم أنه ترسخ هذه الثقافة حتى في الجيل الجديد.
1: جميل.
4: أنه أول مثلا ما يستلم الشخص راتبه أو يستلم دخله، لابد أنه يجلس شوية مع نفسه ومع أسرته عشان يوضع خطة، حتى لو يعد الخطة قبل أن يستلم راتبه.
1: جميل.
4: ليش؟ لأنه أنت هذا الراتب راح يعني تنفق على مدار 30 يوم من للشهر القادم.
1: أو 30 أو البعض 25
4: يوم. بس أنت تحط احتياطاتك أنه أنت عندك شهر كامل.
1: صحيح.
4: كيف تقسم هذا المصروف، كيف الاحتياجات، الفواتير، الانفاقات الأخرى، الالتزامات وما إلى آخره، ويحط في باله أنه ما فقط أنا أمنت المونة وما إلى آخره وخلاص أنه
1: خلاص انتهينا.
4: أنت عندك مثلا مصروف بترول، ذهاب إلى العمل، حالات طارية، سبحان الله يصير شيء طارئ ما في الحسبان، فتضطر أنك أنت من الميزانية هذه اللي حطيتها كاحتياط أنك تستفيد منها طيلة الشهر. وهذا طبعا دائما نحس هذه المعاناة عند المناسبات. يعني تلاحظ مثلا أستاذة أحيانا قبل الأعياد تقدم الرواتب.
1: بالفعل.
4: بعد الأعياد تحس الكل يشتكي. طبيعة الإنسان لما يستلم راتبه يحس بالفرح.
1: ويريد ينفق.
4: ينفق ويقول ألف حلال بعدين لكل حدث حديث.
1: ويفترض أن هذا الاستعداد للعيد كان قبل هذا الراتب.
4: بالفعل. بالفعل.
1: يعني كنوع من الاستخدام الحكيم للمال، انه يفترض او ان الترتيب الحكيم لامور الحياه ان هذا الموضوع ان العيد ورمضان هذه الامور استعد لها قبل.
4: وهذا شيء جميل، يعني انا ما اعلق مصير احتياجاتي للعيد على تنبؤ انه هل بيقدم الراتب او ما يقدم. المفروض ان قبل بشهر
1: مرتب اموري
4: وجاهز وخلاص، يعني نزل الراتب زادت الخير خيرين ونفق ما بعد العيد. جميل. لانه بعد العيد اكيد انه هناك في متعه اخرى، في صيف، في سفر، في يعني طلعات هنا يمين يسار الى اخره تستفيد. يعني
1: صحيح.
4: لا بد ان يكون اسلوب حياه، يعني هذه ثقافه.
1: نعم.
4: ثقافه عند المجتمع، ما فقط انه يلا جاي العيد ويلا ممكن ننفق كل الأموال اللي معنا وبعدين نرجع نشتكي وما يكفي الراتب أو أنه إحنا ما كانت عندنا إدارة حكيمة. ترى خلاص هذا مثل ما يقولوا، مثل لما يسكب الماء ما بيرجع في الكوب.
1: صحيح.
4: أنت نفقت المال ما راح ترجع مرة أخرى.
1: نعم.
4: ورحت على فكرة راح تستكشف أنه بعد فترة أنه كثير من الأشياء اللي اشتريتها ما تحتاجها أنت في الشهر.
1: أيوة.
4: وهذا شيء غريب
1: من فرحتنا ربما
4: من فرحة، لأنه هو ركز يمكن على الكماليات ونسى الاحتياجات.
1: نعم. طيب عشان لا نظهر أيضا أن نحن مثاليين وحد يسمعنا ويقول أن نعم التقسيم الآن اللي تتحدثوا عنها مثالية وجميلة، لكن البعض فعلا حرفيا غرقان في الديون. لا.
4: نعم.
1: يعني ما يعرف كيف يتصرف.
4: نعم.
1: يعني معظم راتبه راح للدين.
4: نعم.
1: كيف ممكن نتصرف بشكل حكيم بالمتبقي؟
4: ممتاز جدا. يعني بعض الأشخاص خلاص راتبه ورطعت عنده دين، التزامات، فهناك
1: انت تعرف يعني ديون كثير الان.
4: كثير.
1: يعني متطلبات الحياه
4: كثير.
1: يعني.
4: بس لازم تكون عندي منهجيه اعاده هيكله لهذه الديون. ايش نوعها؟ هل هي مثلا ناتجه عن جانب استهلاكي او ايش بالضبط؟ يعني او هي مثلا التزامات انا ما قادر، ممكن اعيد حوكمتها. يعني ممكن انه بالمبلغ اللي مدخر انه اني انا مثلا ادخل جمعيه او اني استثمر في شيء اخر عشان اسدد هذا العبء الكبير ويخف من مقدار الديون، لأنه خلاص هذه الدين أنا خط لي مثلا موضوع زواج، بناء بيت، شيء جانب استهلاكي، لكن عندنا حيز من الادخار هذا ممكن أن يستثمر عشان يغذي هذا الكم من الدين، يعني الجانب اللي مسبب لي عبء وما قادر أتحرك فيه شهريا.
1: واضح.
4: وكل ما خفضت من نسبة الالتزام فأنا أكون يعني شوي في المنطقة الآمنة. وبعدين بقدر أن أخذ، ولو مثلا مستقبلا قررت أن أخذ مثلا دين قرضه وكذا، يعتمد بأخذه ليش؟ هل أخذه لجانب استهلاكي؟ طبعا لا، ما نتفق إطلاقا. أنت ممكن تستثمر، يكون عندك دخل آخر تغذي، عشان أنك أنت ما يتآكل راتبك كامل بالديون، يكون عندك جانب استثمار ودخل إضافي، بتكتشف بعد فترة أن دخلك زاد وخف عليك العبء المالي.
3: وكيف يوازن الشباب بين الجودة العالية والميزانية المحدودة؟ وهل تعد التكلفة المرتفعة عائقاً في ذلك؟ أسلوب حياة.
1: أيضاً ثقافة الاستهلاك أنت ذكرتها أستاذ راشد في كذا موضع، أن أحياناً نشتري بدون رشد، لكن هناك ما يعرف بالتسوق الذكي، أنك تشتري ما تريد، تبحث عن البدائل ربما الأرخص، أكيد هناك بدائل أرخص وذات جودة، تستفيد من العروض، الشراء بالجملة على سبيل المثال، كل هذا من أجل التخفيف من موضوع الميزانية. فما رأيك في ذلك؟
4: جميل جدا، هو توجه يعني رائع، ولكن لازم ناخذ في الحسبان نقطتين. اولا لازم اضمن الجوده، جوده الغذاء وجوده هذه المنتجات، ولازم اعي في عقلي انه هذه السلع معمره، هناك في نوع من السلع،
1: يعني ما نشتري بس بكميات كبيره يعني بدون هدى.
4: في منتجات طبعا ما معمره، حدها شهر شهرين وتنتهي. فانا لو اشتريت من محلات الجمله هذه، اشتريت هذه الكمية الكبيرة عشان طول السنة، أنا ما استفيد منها.
1: صحيح.
4: يعني ما استفدت أساسا من هذا التوجه. الشيء الآخر أنه أكون نفس الشيء على دراية أن المنتج البديل اللي بأخذه لازم يكون بنفس الجودة. أو أعلى منه. لأنه ما فقط أن أنا بلم الكمية الكبيرة هذه وبعدين ممكن يأثر على صحتي، راح يجيني مصروف من جانب آخر بنفق على الصحة.
1: صحيح.
4: مثلا ممكن في بعض المنتجات يكون في نوع من يعني التخفيض في فترة معينة وتدوم للأبد، لكن إن منتج ما معمر وبشتريه راح تنتهي صلاحيته وما استفدت منه.
1: صحيح، عبء.
4: عبء بالفعل. وراح أكون كذلك ما استفدت، ما سويت حاجة. لكن ممكن هو التقسيم، يعني مثلا احنا ذكرنا في البداية أن بعض المنتجات موسمية. صحيح. غالبا في الموسم يكون سعرها منخفض، أركز عليها وأخزنها، ممكن أخزنها سواء في التبريد في أماكن حافظة، ممكن أستفيد منها يعني في الأيام الأخرى. مثلا ممكن من أفضل النماذج الليمون، مثلا الليمون غالبا يعني يتم شراءه في الشتاء بسعر رخيص ويتم تخزينه، يعصر الليمون ويخزن. ليش؟ لأنه مثلا في خارج الموسم يكون سعره مرتفع.
1: أغلى.
4: الطماطم وغيره من هذه الأشياء، لكن بعض المنتجات صعب أنك تحتفظ بها حتى لو كانت سعرها رخيص.
1: نعم.
4: أما المنتجات الغير معمرة، نعم أنا أتفق فيه، أتفق، لكن تكون بجودة.
1: نعم.
4: لأنه ماشي فائدة أن أنا بشتريها بسعر رخيص وبعدين تخرب علي وكني
1: مثل
4: مستفق.
1: الأدوات المنزلية مثلا،
4: المنزلية اللي أيوة. لكن
1: ذات استهلاك
4: أهم
1: مستمر،
4: ما تأثر على الصحة. نعم. وعلى الجودة، وما تسوي لي مشكلة في البيت.
1: نعم.
4: ممكن تعطل علي شيء آخر واضطر أني أنفق على الإصلاحات، على الصيانة إلى آخره.
1: أيضا أستاذ راشد، يعني بعض الأسر تشتكي من أن هناك أسعار لسلع أساسية هي بحاجة لها لكنها دائما مرتفعة. كيف ممكن يعني تتعامل بذكاء مع هذا الأمر وتقلل من يعني
4: نعم.
1: من هذا الصرف؟
4: جميل. هو حقيقة يعني الفترات اللي تواجه فيها الأسرة مثلا تحديات أو يعني تحدي في الميزانية، وكيف تتعامل وكيف ممكن تحدث هذه الميزانية بحيث أنه يظل الوضع مستدام في الأسرة، كيف ممكن في بدائل كثيرة. نحن ذكرنا في البداية البدائل، بعض المنتجات طبعا لها بدائل وبنفس الجودة. هذا ممكن أنك أنت بعض المنتجات إذا كان سعرها مرتفع في العلامة التجارية معينة تستبدلها بعلامة تجارية أخرى بنفس الجودة. هذا نوع من التحديث. الشيء الآخر يعني احنا نلاحظ كثير يعني في اسلوب حياه في المجتمع، يمكن البيت امامه يمكن 10 سيارات وكلهم نفس المشوار رايحين، ممكن انهم هم يستخدمون اللي هو كنوع من يسمى الاقتصاد التشاركي، هذا انه ممكن اذا كنت لهم نفس المشوار ممكن اقلص واروح في سياره واحده، ترى احنا كنا رايحين نفس المشوار. الشيء الاخر حتى عمليه يعني ارتفاع فواتير الكهرباء، أحيانا بعض الأسر عندها ثقافة أنه كل شخص بغرفته يشغل مكيف. وبعدين يشتكيوا من ارتفاع فواتير الكهرباء. فهذا ممكن يعني ان احنا نتجمع في مكان واحد سواء للغداء للعشاء للمناقشه للحوار لكذا في مكان واحد، هذا تقليص يعني لهذه المصاريف. ولكن هنا عشان نحن نوصل لهذه النتيجه ولو لابد من وجود التوعية تبدا من المنزل.
1: نعم.
4: يعني ما ممكن الفرد بيسمع هذا الكلام الحين واحنا نتناقش وبيقتنع، لابد من رب الاسره الام الاب الاخوان انهم يكونوا واعيين بهذا الكلام، انه ترى في الميزانيه هو راح تتعرض يمكن لعجز في هذه مثلا في الصيف، احنا لازم نعيد هيكله هذه الميزانيه بحيث انه نطلع من الصيف بسلام.
1: نعم.
4: وممكن بعدين نشوف إذا في دخل آخر ممكن نتعدل على هذه الميزانية. المهم إحنا نحط أنه صفر عجز عندنا في الميزانية طول السنة. جميل. كيف ممكن نعيد هيكلة هذه الميزانية، نحدثها شوي، نستغني عن بعض الكماليات اللي تعودنا عليها ونركز على الاحتياجات.
1: نعم.
4: وإن شاء الله أول ما يزيد الدخل ما نرجع للإسراف نقول إحنا، لكن نحط عندنا خط استدامة. نعم. لهذه الميزانية.
1: وهذه البدائل والأمثلة اللي ذكرتها أستاذ راشدي يعني تعتمد على كل أسرة، ممكن أن يعني أكيد يعني تستفيد من هذه الأمثلة بحسب طريقة حياتها وأسلوب حياتها. أكيد.
4: بالفعل.
1: المهم يكون الهدف أن هي تقلل الميزانية بقدر المستطاع.
4: هو إيش الغاية النهائية؟ أنه هذه الأسرة عندها ميزانية مستدامة، لها القدرة أنها تواجه تحديات سواء مالية أو اقتصادية طوال أيام السنة.
1: جميل.
4: الميزانية ما تختل، هي ثابتة. يعني ما القصد ان احنا نسوي اجراء تقشفي، ترى ما محتاج الموضوع اجراء تقشفي ابدا.
1: رائع.
4: ممكن محتاج يعني بعض التعديلات هذه اللي بتعدل في الميزانيه وبتخليها مستدامه.
1: نعم.
4: ودائما معروف دور الحكومه هي في السياسات في ضبط بعض الامور، لكن دور الاسره انها كيف تضبط الميزانيه بناء على المتغيرات.
1: واضح.
4: فكثير تسمع من الناس يقول لك المفروض انه احنا نزاد رواتبنا، المفروض انه كذا ما الى اخره، لانه اساسا الحكومه تمشي وفق خطه ورؤيه معينه تسترعي انها تمشي في هذا المسار. فانا اضبط اموري بناء على دخلي
1: الوضع
4: ووضعي اللي في البيت يعني. نعم. بالضبط.
1: نجي لدور الابناء، انت ذكرت ان يعني كنا مصرين يعني في بدايه الحديث نقول ان هي ثقافه وانها اسلوب حياه. ابنائنا كيف نشاركهم ونفهمهم هذا الواقع ان نحن يعني محاجة لترشيد الاستهلاك اليومي وتقليل النفقات من دون أن يؤثر ذلك على حياتنا وعلى رفاهيتنا؟
4: جميل جدا. هو حقيقة يعني التوعية تبدأ من البيت، تبدأ من المجتمع، تبدأ حتى في المسجد، تبدأ حتى في المدرسة. يعني أنت ممكن كيف ممكن هذه الرسائل ترسخ لدى الأبناء؟ الابن لازم يقتنع أنه ترى الظروف تغيرت، أنه أنا لازم يعني يتعامل مع ميزانية محدثة مختلفة تماما. إذا كانت أسلوب الحياة في المنزل هي صحيحة وتؤيد موضوع الاستدامة والوضع يعني المتغيرات اللي جالسة تصير في البيت بشكل عام، هذا بينعكس على الأبناء.
1: وطلباتهم اللامنتهية كيف ممكن حلها؟
4: طلباتهم
1: مصروف ربما شهري مخصص لهم؟
4: نعم، في ممكن طبعا في بإمكان عن طريق المصروف المخصص أو الجلوس معهم يعني توضيح بعض الأمور. يعني التوعية في النهاية يعني ما في شيء ملموس، هي كيف ممكن أنك أنت توجه ابنك للطريق الصحيح، كيف توضح له أنه هذه الاحتياجات هذه احتياجات وليست كماليات. الكماليات لما يكون عندنا فائض، الاحتياجات هذه ضرورية عشان تستدام الحياة وعشان أنك تواصل. جميل. أمورك الحياتية يوميا.
1: جميل. وتشجيعهم ربما من خلال هذا المصروف أستاذ راشد على أنهم يوفروا بعض الاحتياجات اللي هم مخاطرهم فيها من خلال هذا المصروف.
4: بالفعل. وهنا تكون الثقافة في المنزل.
1: والعيدية على سبيل المثال.
4: العيدية ممكن يعني تستثمر.
1: نعم.
4: ممكن تستثمر المنفعة.
1: صحيح.
4: المنفعة هذه الشهرية، يعني أنت كيف تغرس في ابنك أنه هو يعني يفتح عقله على الاستثمار.
1: جميل.
4: على وليس يعني على الجانب الاستهلاكي، ما فقط أنه استلم مبلغ يلا نروح نخلصه في العيود أو في المجمعات التجارية، لا، هو عنده هذا المبلغ كأنه أمين عليه، مسؤول عن هذا المبلغ كيف ممكن يستثمره. وممكن تقام بعض الأنشطة في المنزل، يعني التشجيع من اللي استثمر كيف استخدمت هذا المبلغ وكيف راح توظفه. وحتى لما يروح للتسوق، أنا حقيقة ألاحظ أن بعض أولياء الأمور يصطحبوا أبنائهم إلى التسوق عشان يوضح له أنه هذا المنتج ترى مناسب، وهذا طبعا لما تحصل درجة ممتازة إن شاء الله راح نشتري لك إياه.
1: صحيح.
4: فالثقافة لابد أنها تبدأ من المنزل.
1: نعم.
4: ومن المدرسة، وأيضا حتى في بيئة العمل، يعني بعض الزملاء ما شاء الله عليهم يعني يشجعوا على هذه الثقافة، لكن يعتمد على الجو العام في المنزل، هل هو أساسا يشجع على هذا الأسلوب ولا فقط هو مجرد كلام نسمعه وما ننفذه.
1: واضح. أيضا أستاذ راشد، موضوع التضخم كيف ممكن ينعكس سلبا على الأسرة؟ يعني لو تشرح لنا بطريقة، أنت تكلمت في بداية الحديث، ممكن نوضحه أيضا للمستمعين.
4: هو حقيقة التضخم، أولا ليش يصير التضخم؟ إحنا ذكرنا في البداية قلنا أنه ممكن يكون بأسباب مباشرة وفي أسباب غير مباشرة. يعني مثلا لما صارت الأحداث الأخيرة في المنطقة، إحنا لاحظنا أنه بعض المنتجات، مثلا منتجات ارتفعت بسبب اللي صار على المضايق وما إلى آخره، يعني التصعيد اللي صار في المنطقة،
1: يعني بطريقة أو بأخرى ارتفعت الأسعار، وهذا الشيء مؤثر على المجتمع.
4: أيوة. إذا كان مثلا جزء من نوع من الفواكه مثلا ارتفع سعرها، أنا متعود أخذ 4 أنواع من الفواكه، فممكن مع التضخم أختصر إلى نوعين، لأنه هنا الحين صار أنا عندي مثلا 15 ريال هذا للفواكه، لكن سعرها الحالي وصل لي 30. إيش الحل؟ الحل إن أنا كيف أحافظ على الميزانية بحيث إنه أنا يعني أحافظ على ميزانية معينة مستدامة، فممكن أستغني عن بعض الأنواع أو إنه مثلا أخذ البديل.
1: نعم، واضح.
4: ما لازم، خاصة إن هذه سلعة غير معمرة، وبالتالي من المهم إني أنا همي الأساسي إنه كيف تستدام هذه الميزانية. ممكن أستغني عن بعض المنتجات يعني في بشكل وقتي، بحيث إنه بعدين أقدر أشتريهم مرة أخرى.
1: واضح.
4: ما أخلي التضخم هو اللي يتحكم فيه، أنا أتحكم بالتضخم. من المهم كذا يكون في الأسرة.
1: واضح.
4: في بعض الأمور ممكن أستغني عنها فترة مؤقتة، وبالفعل بعدين رجعت الأمور مثل ما هي والأمور طيبة. يعني أو مثلا في بعض المنتجات قادمة من بلد معين سعرها منخفض، وفي من سعر مكان آخر سعرها مرتفع، أنا ممكن أروح للبديل. ترى أن المنتجات فيهن شيء مكملات اللي ما ممكن أنا أساسا أستغني عنه، وفي منتجات بديلة.
1: نعم.

0: أساسا ما ضرورية حتى في إعداد الوجبات اليومية،
1: مش أساسية.
0: أيوة مش ضرورية، يعني ممكن تكون مكملات إضافات يعني للوجبات، ممكن أنا أستغني عنها الفترة الحالية
1: جميل.
0: وأشتريها في وقت لاحق.
1: نعم. بعض الأفراد يتبعون أسلوب آخر أستاذ راشد،
0: نعم.
1: إنهم يحاولوا يزيدوا هذه الميزانية، لا يعتمدوا فقط على الراتب الشهري، بعد العمل يستفيدوا من مواهبهم، من مهاراتهم، ويقوموا بنوع من يعني العمل الإضافي اللي هو العمل الحر، سواء العمل عن طريق اللي هو التجارة الإلكترونية، أو أنه يشاركوا أصحابهم في البيع مثلا في المطاعم وغيرها،
0: منافذ معين يعني.
1: بالضبط،
0: يعني
1: كنوع من زيادة الدخل. أيضا ما رأيك بهذا التوجه اللي يتوجه فيه الشباب؟
0: أنا طبعا أشجع على هذا التوجه، يعني الشخص إذا كان مثلا بيئة عمله تتحتم عليه نمط معين من العمل، بس هو عنده هواية في مكان آخر، أهلا وسهلا، يعني في النهاية هو بيزيد دخله، هذا ذكاء منه، ذكاء يعني في كيفية استفادة من مواهبه
1: ووقته.
0: أيوة. وأنا أعتقد أنه يعني هنا ما شاء الله في سلطنة عمان يعني الممكنات للعمل الحر يعني كثيرة، وممكن أنه أي شخص يستفيد من مواهبه في ممارسة العمل الحر، وهذا بالعكس توجه ممتاز، يعني ممكن أنك أنت تحقق اللي تريده عن طريق زيادة دخله،
1: نعم.
0: لكن بدخلك الحالي أنت عندك يعني محدود الموارد، وبالتالي ممكن تصير عندك نوع من الاختلال في الميزانية، لكنك بتستفيد من مواهبك وراح تزيد من دخلك، هذا شيء جميل يعني.
1: نعم، وربما هذا إذا تصرف بهذه الطريقة، أو كان فعلا هو جاد أنه هو يسلك هذا الطريق، يستفيد من هذا الدخل، ربما مثل ما ذكرت في بداية الحديث، أنه هو يغطي دين معين،
0: نعم
1: أو
0: بالفعل،
1: أنه يستخدم هذا الراتب الثاني للادخار
0: نعم
1: للمستقبل.
0: نعم بالفعل، أو ممكن مثلا راتبه يحطه للالتزامات بحيث أنه يخلص منها أول بسرعة، والعمل الحر اللي هي للمصاريف اليومية، وبعدين يحول هذا الدين نتيجة الجانب الاستهلاكي يحوله لجانب استثماري، بالعكس
1: نعم.
0: بعد بتكون عنده يعني فوائد كثيرة ويستفيد
1: جميل.
0: منها بإذن الله.
1: نعم، هي الحلول موجودة، بس تحتاج لها
0: تحتاج جرأة
1: جرأة.
0: ومبادرة
1: صحيح.
0: ونماذج مبتكرة،
1: أحسنت.
0: كل ما ابتكر يعني الشخص شيء يخلصه يعني من هذه اللعبة المالية، كل ما كان يعني أمور طيبة، حتى يعني على وضعه يعني تحصل شخص مثلا مكتئب دائما منعزل، لأنه دائما يفكر في هموم، عليه دين عليه أعباء، كل ما حاول يوجد أساسا طرق مبتكرة أن تخلصه من هذه الديون وتحوله يعني إلى جوانب استثمارية تساعده على وتعين على يتخلص من الديون هذه الاستهلاكية، هو كان مرتاح أكثر
1: ممتاز.
0: وأكثر.
1: وما بالضرورة أستاذ راشد إذا تتفق أنه هو يشق هذا الطريق من الصفر، ممكن يشارك زملائه.
0: ممكن بالفعل، يعني بعض المشاريع احنا نعرف انه كيف نجحت، اساسا هي كانت مجموعة من الاشخاص وبعدين استقلوا كل واحد في مشروع اخر وصار
1: جميل.
0: علامة تجارية كبيرة
1: جميل.
0: واستفادوا كلهم.
2: ليس هناك ما يمنع اي شخص بان يكون ناجح غير التخطيط السليم. أسلوب حياة.
1: أيضا تحدثنا أستاذ راشد لما كنت أتكلم عن موضوع تقسيم الميزانية، جزء منها قلت ولو كان بسيط بحسب طبعا راتب الشخص للإدخار. طيب ما فائدة يعني هذا الجزء؟ يعني ربما البعض يقول إحنا يلا نغطي المصاريف الأساسية، لماذا أيضا ندخر؟ يعني
0: هو حقيقة ممكن الإدخار يكون هو السر لحل كل المشاكل.
1: نعم،
0: يعني أحيانا تمر علينا مثلا مناسبات تكون مثلا الرواتب ما في موعدها، فأنت عندك أساسا مبلغ مدخر، يمر عليك الصيف وتروح تغير جو مثلا، فأنت لازم تستفيد من هذه المدخرات. يعني خلنا نعطيها أنه هي القاعدة الآمنة للأسرة هو الادخار.
1: جميل.
0: لأنك أنت في لأي طارئ يكون عندك مبلغ إضافي ممكن تعالج فيه أي مشكلة، لكن الميزانية العشوائية أنا دائما أطلق عليها عشوائية، اللي هي مثلا استلمت مبلغ معين ويلا اشتريت كل الأشياء اللي أريدها وحلها ألف حلال يوم يصير شيء وإلى آخره وكذا، هذه طبعا كارثة حقيقة على ميزانية الأسرة. لكن الادخار أساسا حتى هو كأسلوب حياة جانب يعني

0: حتى جانب إنساني.
1: صحيح.
0: يعني مثلا يصادف عليه موقف تبرع، تحل مشكلة شخص معين، مبلغ مدخر، بالتالي أنت هنا من المهم أنك ما فقط تدخر، أيضا تغرس هذا المفهوم في المجتمع وفي الأسرة. أنت ما تعتمد أساسا على مصدر دخلك، تعتمد على الثقل القاعدة المالية اللي عندك في البيت.
1: جميل.
0: في بعض الناس مثلا لاحظتهم بالمبلغ المدخر أنه هو ممكن يروح يتسوق قبل نزول رواتب،
1: جميل.
0: يقول لك ما في زحمة يعني في هذه الفترة، وأنا باخذ راحتي في التسوق وبشتري، ولما ينزل الراتب أنا نفس الشيء بحطه من السيفنج،
1: ارجعه
0: يعني كذا برجعه في المكان.
1: لصندوق الادخار.
0: أيوة، في بعضهم مثلا لاحظت بعض الأشخاص أنه أحيانا يكون في اكتتابات في سوق الأسهم، سندات، هو عنده مبلغ مدخر ممكن ينميه، يستفيد منه هذه الميزانية.
1: صحيح.
0: في مثلا يصير طارئ مساهمات، يعني مساعدات كذا، يعني يكون هو موجود حاضر بميزانيته ويقدر يغطي ويقدر يثبت حضوره أساسا في هذا المجال.
1: واضح.
0: وغيره من الأمور، مثلا صار عطل في السيارة، صار عطل في البيت،
1: صح،
0: أنت ما تقدر تنتظر، يعني
1: أعطال مفاجئة. صحيح.
0: أعطال مفاجئة، حالات صحية طارئة،
1: صحية. أيوة.
0: يعني أنت مثل ما عارفة، يعني في النهاية إحنا بشر وتمر علينا أشياء كثيرة يعني خلال الشهر،
1: جميل.
0: وغيرها من الأمور. لكن يبقى هنا السؤال الأهم، أنه أنا كيف أحوكم هذه المدخرات بحيث نفس الشيء أوجهها للضروريات.
1: جميل.
0: بعض الأشخاص يقول لك ترى هو أنا موفر لنا، أنا ما مستقرض لنا هذا المبلغ فأقدر أصرفه بدون أي قيود. لا، هو تعتبر أنت كقاعدة مالية للحالات الطارئة، وهذا أساسا لما حتى تمر في الأسواق تلاحظ بعض الأشخاص نص الشهر بس هو يتسوق. ليش؟ لأن هو أساسا حاط في الحسبان أن أنا بيمر علي بستقبل مناسبة، ويمكن الراتب يتأخر، أو يمكن دخلي مثلا ما بيكفيني لما ينزل الراتب، فأنا أحاول أني أشتري الأشياء قبل موسمها، ولما يجي العيد وشهر رمضان عاد أنا خلاص جاهز، المبلغ اللي يعني يدخل علي في رمضان أنا أستفيد منه في يعني في الادخار.
1: يعود لحساب
0: نعم،
1: الإدخار.
0: بالفعل.
1: نعم. قبل ما نختم حديثنا أستاذ راشد، يعني لماذا يعني هذا الموضوع الآن مثل ما قلت يعني في بداية الحديث يشكل حيز مهم في كثير من وسائل الإعلام، وسائل التواصل، حتى يعني هناك مؤلفات يعني وكتب وناس مختصين في موضوع التخطيط المالي. ليش هذا الموضوع يشكل أهمية كبيرة في حياتنا؟
0: نعم، ممتاز. هو حقيقة موضوع التخطيط المالي يعني خلنا نقول علم، يعني بحد ذاته ما كل حد يجيد التخطيط، ولا كل حد يلتزم بالخطط.
1: صحيح.
0: يعني مثلا لاحظ أنه الحكومة توضع خطة مالية، وفي نهاية السنة نشوف هل نحن التزمنا فيها ولا ما التزمنا. أيضا الأسرة مهم التخطيط. ليش؟ لأنه إذا أنت يعني تمارس حياتك بدون خطة فأنت في حالة من الفوضى، أنت ما عارف أساسا البوصلة وين توديك.
1: صحيح.
0: سلوك الاستهلاك، يعني الخطة تتبعها هذه، في هناك في مبادرات معينة أني أنا والله بالخطة هذه السنة عندي ميزانية مثلا بمقدار 2000 ريال، هذه خططتي عشان أنجز أشياء معينة خلال هذا العام.
1: واضح.
0: في نهاية العام أحيانا تكتشف بعض الأشخاص تعدوا هذه الخطة، أو في ناس عندهم وفورات، وهذا كله نابع ليش؟ السبب بسبب سلوك الاستهلاك. وحقيقة موضوع السلوك هذا مهم جدا، يعني احنا لو نتكلم شوية عن موضوع الاقتصاد السلوكي حقيقة من الأشياء اللي شوي المجتمع ما قادر شوي يضبطها هذه الأمور، لأنه احنا نتأثر مثلا ببعض المؤثرين الفاعلين.
1: صحيح.
0: لعروض المنتجات وما إلى آخره.
1: صحيح. ونشتري ما لا نحتاج.
0: أيوة، يعني هواجسنا هي اللي تقودنا.
1: نعم.
0: وليس احتياجاتنا، وهذا حقيقة يعني من الأشياء اللي من المهم أنها تعي لها الأسرة، أنه ما كل شيء يعرض ترى هو زين أو أننا محتاج أنه، لا، أنا أخذ الشيء اللي يفيدني، الشيء اللي أحتاجه.
1: نعم.
0: حقيقة أنا يعني اللي أتمنى، إحنا كثير نسمع عن بحوث دراسات في السلوك الاستهلاكي، يعني نسمع كلام نظري كثير، لكن الجانب التطبيقي للأسف ربما شبه مفقود. إحنا محتاجين شوي دراسات تطبيقية، محتاجين تغيير للسلوك. تغيير السلوك ترى ما شيء بسيط، إذا كنت أنا متعود أنه على دخل مثلا 2000 ريال شهريا يعني مستوى حياتي بنمط معين، فكيف ممكن أغير سلوكي بحيث أنه أحط مثلا 500 ريال للادخار مثلا افترضنا يعني هذا كده. هو عملية تغيير السلوك حقيقة يحتاج إلى أبحاث اجتماعية، يحتاج إلى دراسات تطبيقية، يحتاج إلى شغل كبير، لكن لله الحمد يعني نقول احنا نكون يعني نتكلم بصراحة، يعني الجهات الحكومية والجهود اللي تقوم بها هذه الجهات في سبيل التوعية والادخار والتثقيف المالي حقيقة كبيرة، لكن يبقى الحين كيف ممكن يصال هذه الرسالة للمجتمع؟ كيف ممكن حلقة الوصل اللي هي الأسرة والمجتمع كيف ممكن يرسخ هذه الثقافة في المجتمع؟ وبالتالي السلوك الاستهلاكي، وأنا حقيقة ذكرته في أكثر من مقال يعني اقتصادي عن هذا الموضوع، أنه كيف إحنا نوظف السلوك، كيف نعدل السلوك بحيث أنه إحنا نوجه الأشخاص للاحتياجات وليس للكماليات أو الأشياء اللي إحنا نتأثر فيها نتيجة لهذه الإعلانات.
1: نعم، لكن هناك شق مهم ذكرته أستاذ راشد يتعلق بالشق اللي هو البحثي والأكاديمي.
0: نعم.
1: والبحوث النوعية اللي هو ممكن للشخص. نعم. أنكم يعني مثلا يعني يتجه البعض للأكاديميين ربما أنهم يتعمقوا في هذا الموضوع حتى يتأكدوا أن المجتمع فعلا هل هذه الرسالة التوعوية وصلت.
0: نعم.
1: بشكل صحيح.
0: نعم بالفعل، وهنا أعتقد أنه إحنا محتاجين إلى بحوث تطبيقية وليس بحوث نظرية.
1: نعم.
0: الجانب التطبيقي هو مهم، يعني أنت تعمل دراسات وبحوث في النهاية بتاخذ عينة، لكن كيف تتأكد أنه هذا السلوك مترسخ أساسا في المجتمع؟ فمحتاجين بعض الدراسات التطبيقية، محتاجين أنه تتكاتف يعني الجهود كامل، وأنه نوصل في النهاية إلى يعني أسرة مثالية سواء في الميزانية، في السلوك، في الاستهلاك، ما إلى آخر. ويبقى في النهاية مثل ما قلنا هو جانب نفسي، يعني طبيعة الإنسان أساسا عنده فلوس بيشتري أي شيء،
1: بيصرف.
0: متى بيفكر في الميزانية؟ لما يصير عنده نقص وما قادر أنه.
1: نعم.
0: ينفق، يقول يا ليت أنا ما اشتريت الشيء الفلاني.
1: صحيح.
0: ولو أجلت الشيء الفلاني وكذا. لكن كيف إحنا، أنا أعتقد أن إحنا كيف ممكن نضمن أنه هذه الأسرة تعد خطة وتلتزم بها،
1: ثقافة الاستهلاك،
0: كيف ممكن نحن نرسخ هذه الثقافة؟ وأنا أعتقد أنه من المهم أنه في الأيام القادمة أنه هذه الثقافة ترسخ لدى الأسرة.
1: نعم.
0: وإن شاء الله بنلاحظ أنه بعض المجتمعات، وإحنا أساسا أدركنا هذا الشيء في الأزمات من أيام كورونا، بعض الأشخاص واجهوا تحديات اقتصادية ومالية. صحيح. بعد ما طلعنا من أزمة كورونا وهذه لاحظنا أن بعض الأشخاص لا هو خايف أن يتعرض لأزمة أخرى، فعنده مبلغ للادخار وجالس يركز على الاحتياجات. أنا بصراحة يعني أرتاد الأسواق ألاحظ الناس تركز حتى على الأسعار.
1: صحيح.
0: يقول لك إذا كان منتجين نفس الجودة فليش أنا أشتري الغالي؟ أخذ الشيء الآخر.
1: نعم، مش تقشف مثل ما
0: مش تقشف،
1: وإنما يعني صار في وعي
0: بالفعل،
1: وبيشوف هل الغرض هل هو فعلا محتاجه ومدى احتياجه له على المدى القصير أو المدى الطويل.
0: هو حقيقة أسلوب.
1: نعم.
0: هو إحنا ما محتاجين أساسا إجراءات تقشفية عشان نوصل لهذه المرحلة، محتاجين إلى أساليب، نماذج مبتكرة.
1: نعم.
0: محتاجين إلى نوع من يعني الرغبة والنماذج المبتكرة هذه اللي تساعدنا أساسا عشان احنا تكون عندنا خطة متكاملة.
1: نعم.
0: وذات وانها تكون كفأة بحيث انها توصلنا يعني نقدر نمارس حياتنا اليومية بشكل فعال.
1: جميل. إذن في ختام حديثنا أستاذ راشد كلمة أخيرة، وكلمة من باب أيضا رفع التوعية في موضوع ثقافة الاستهلاك والاقتصاد السلوكي.
0: هو دائما أنا أركز حقيقة على موضوع التوعية المجتمعية. التوعية المجتمعية مهمة جدا، يعني حقيقة أنه من المهم من الضرورة أنه نطلع على تجارب، نقرأ كثير في السلوك الاستهلاكي، يعني نستفيد من خبراتنا في الأزمات اللي مرت علينا، نستفيد أساسا من يعني من الخطط، من الرؤى اللي تنتهج يعني حتى على مستوى الحكومة، انه كيف احنا كيف تدير المال. الإدارة المالية مهمة جدا.
1: صحيح.
0: يعني التوعية المجتمعية ما فقط يعني ان انا اتخلى عن منتج لمنتج اخر، او اني افضل منتج عن منتج اخر، لكن ايضا من المهم انه احنا نرسخ انه كيف يكون سلوكنا حكيم وإدارتنا المالية كفأة ونفس الشيء هذه الإدارة المالية هي اللي تقينا من الوقوع في الأزمات والتحديات الاقتصادية. يعني التضخم هذا لا محالة يصير سواء مباشر أو غير مباشر، لكن أنا كيف أتعامل مع التضخم؟ هي هنا الفكرة في الاستراتيجية، استراتيجية رب الأسرة كيف يتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية. في النهاية هذا الطفل أو الولد اللي في البيت هو ما يعرف بالمتغيرات الخارجية، من راح يوصل له هذه الأمور؟ الأسرة، الأم،
1: الأسرة،
0: الأب، التلفزيون، الإذاعة، الجرائد، ما يقرأ ما يطلع عليه، لكن ربما ما يفهم في هذه المصطلحات. يعني يسمع أنه مثلا في حرب، يسمع في تحديات اقتصادية، بس إيش يعني؟ هو ما يعرف أنه هذه التحديات الاقتصادية أساسا تأثر عليه هو بشكل مباشر في ميزانيته،
1: لها انعكاسات أكيد.
0: أيوة. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه من المهم تكثيف هذه البرامج التوعوية سواء في البيت في الأسرة. يعني ما يمنع أن بكرة مثلا نشوف وزارة التعليم منهج متكامل عن الإدارة المالية، هذه من الأشياء المهمة. الثقافة الأسرية مثلا، بحيث أنه المجتمع يعني توصل الرسالة من عدة جهات وليس فقط مثلا من الجوانب، من جانب الإعلام أو المجتمع أو إلى آخر. أيضا من المهم أن احنا نطلع أساسا على ما يحيط بنا، يعني المتغيرات الجيوسياسية اللي تؤثر على بلدنا، على المنطقة، ارتفاع الأسعار إيش أسبابه. يعني أنا أشوف أنه هذه المصطلحات والمفاهيم إذا ترسخت في المجتمع بالتالي أنه بنكون احنا حققنا أساسا يعني هدف كبير، أنه وصلنا الرسالة الصحيحة للجيل وفهم إيش اللي جالس يصير حواليه، إيش هو التضخم، تضخم وارتفاع الأسعار، هل هذا الآن الوقت المناسب أن أنا أشتري، متى الوقت المناسب أن أنا أقتني الشيء الفلاني.
1: يثقف نفسه
0: بالفعل. هنا هي الثقافة، وما فقط تقتصر على هذه الأماكن، الثقافة مش فقط إحنا ننتظر الجانب المؤسسي، عندنا المجتمع المدني، البيت، الأسرة، المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني، نقاشاتنا وحواراتنا في لقاءاتنا في الأعياد، في رمضان، في غير من المناسبات. حتى وإحنا الحين نستقبل فصل الصيف، وأكيد أنه كثير من الناس بتخطط بتروح خريف وظفار، من المهم أن نعي ما كل شيء طبعا لازم نحققه، ترى يعني غاية وفي النهاية يعني يعتمد حسب إمكانياتك أنت، هل أنت تقدر تحقق كل شيء، هل تقدر تشتري كل شيء. من المهم أن احنا تكون عندنا ميزانية محكمة يعني تعيننا على طول الشهر. احنا الحين مثلا ممكن شوي نقلل من بعض المصاريف لأنه عندنا مثلا فواتير ممكن أنها ترتفع، نحاول نخف من الميزانية، هنا نزيد في الميزانية المكان الفلاني وما إلى آخر. وأنا حقيقة اللي أتمنى أنه إحنا نبقى في النهاية مجتمع سليم، محافظ على نفسه، محصل نفسه في وقت الأزمات، تعلمنا من الدروس السابقة.
1: نعم، أزمة كورونا. نعم.
0: ما نريد يعني أننا نوصل لمرحلة أنه إحنا خلاص نص الشهر كلنا مفلسين بما معناته. لا بد أن يكون عندنا هامش من هذا الراتب يقينا في فترة الأزمات وفترة يعني الصعوبات والتحديات الاقتصادية.
1: جميل، شكرا جزيلا. شكرا. أستاذ راشد بن عبد الله بن محمد الشيذاني، باحث ومحلل اقتصادي. الإدارة المالية السليمة هي أيضا أسلوب حياة.
0: نعم بالفعل. نعم. أسلوب حياة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: شكرا لك. في ختام حلقتنا مستمعينا الأكارم، نذكركم بأن الاتزان المالي ليس هدفا نستطيع أن نصل إليه من خلال يعني الاستماع لفقرة أو برنامج أو مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي لمرة واحدة، بل هي رحلة مستمرة ونية صادقة تتطلب أكيد وعي وانضباط وحسن تخطيط، ويشترك في هذا الأمر جميع أفراد الأسرة.
2: أسلوب حياة.
1: نتمنى لكم أكيد حياة متزنة دائما في جميع جوانبها، وهذه تحيات فريق العمل في الإعداد، تماضر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم موعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي، وهذه أطيب تحيات من المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: الكراسي
2: يوجين يونسكو.

0: يتميز مفهوم مسرح العبث أو اللامعقول بأنه نتاج ظروف سياسية وعالمية كبرى، والعبثيون هم مجموعة من الأدباء المحدثين والطليعيين الذين تأثروا بنتائج الحروب العالمية المدمرة والويلات والدمار المادي الذي طال أوروبا، فرأوا أن جميع النتائج التي نجمت عن تلك الحروب هي سلبية، صنعت شخصية يسيطر عليها انعدام الثقة في الآخرين، فكان انعزال الإنسان الأوروبي وفرديته.
1: فظهر مفهوم جديد في المسرح المعاصر أطلق عليه اسم مسرح اللامعقول، العبث، باتجاه جديد يسعى إلى التجديد والتخلص من العالم البرجوازي ومن الحضارة الآلية الجديدة، محاولة وضع تفسير جديد للإنسان المعاصر وانتشاله من تفسخ الأنظمة والقوانين التي تربطه بها صلات متعددة.
0: تعتبر حركة العبث أو اللامعقول، والتي سميت بأكثر من مسمى مثل الكوميديا المظلمة وكوميديا المخاطر أو مسرح لا توصيل، تعتبر امتداداً لحركات أدبية مختلفة ظهرت لفترات قصيرة في بدايات القرن العشرين، وازدهرت هذه الحركات التي عبرت عن مفاهيم ثائرة على القيم الفنية والأدبية في القرن العشرين، وكان ظهورها واضحاً جلياً بعد الحروب العالمية في محاولة للتعبير الصارخ عن التمرد الاجتماعي على الحروب الدامية وما فيها من مصائب وما تبعها من ويلات وأهوال وما خلفته من القتلى والجرحى.
1: فهؤلاء الكتاب والمفكرون يرفضون الأسس الثقافية والسياسية للعالم البرجوازي، عالم الحروب والمنافسات الدموية وأوهام المجد الكاذب وسيطرة الأشياء وشحوب الروح والعقل وانسحاق فردية الإنسان في مواجهة المؤسسات القوية التي تقوم بوظائف الحكم والاستثمار وتغذية أرواح الناس وعقولهم بالخرافات أو الثقافات الكاذبة وتجنيدهم للدفاع عن مكاسب نفس المؤسسات غير الإنسانية.
0: أخذ مسرح العبث في تقديم صورة أكثر صدقاً للواقع من خلال استخدام الصورة الشعرية لما تتسم به من غموض وتداخل الصور الجزئية وافتراض الأشياء في غير موضعها لتجرد الواقع من إطار المألوف، باستعمالهم أسلوب التهكم والسخرية على أنه موقف أخلاقي، ويعبرون عنه بالتمرد مستعينين بالحلم الذي هو أحد أساليب اللامعقول للنزول إلى أعماق النفس البشرية، واتخاذهم للحلم مجالاً لأنه يصنع غرائبية خاصة لا تخضع إلى قوانين المنطق، مثيراً بذلك الإحساس بالقلق نحو الوجود.
1: من أهم السمات العامة لمسرح العبث قلة عدد شخوص المسرحية التي غالباً ما تدور أحداثها في مكان ضيق أو محدود جداً كغرفة مثلاً. وعلى سبيل المثال نرى أن كل مسرحيات يوجين يونسكو تجري أحداثها داخل غرفة، والغرفة عادة مظلمة موحشة أو باردة ورطبة، لا يشعر من يعيش فيها براحة أو استقرار ولا بأمان على الإطلاق، ويظل قلقاً دوماً، والغرفة في الوقت نفسه هي ملجأ حماية من مخاطر خارجية محدقة دوماً. الضوء الخافت أو العتمة والرطوبة العالية من سمات المكان في المسرح العبثي.
0: كما أن اللغة فيها تكرار في الموقف الواحد، وهذا التراكم الكمي من الأسباب التي تعطي مدلولات واضحة للخوف وعدم الطمأنينة والقلق الدائم، تلك العناصر التي تؤدي إلى غياب التفريق بين الوهم والحقيقة، وتؤدي أيضاً إلى عدم ثقة الشخصيات في المسرحية في بعضها، كما أنها تبين بما لا يدع مجالاً للشك غياب الحلول الفعلية لمشاكل كثيرة وعدم القدرة على مواجهة الأمر الواقع مع حيرة مستمرة وقلق متواصل وخوف متجدد من ماهية المستقبل وكيف سيكون.
1: ومن السمات أيضاً عنصر الزمن، وهو غير ذي أهمية تذكر، وكذلك الحدث وما يتضمنه من عقدة وحل لا وجود له.
0: الحوار يبدو غامضاً مبهماً مبتوراً تعوزه الموضوعية والترابط والتجانس.
1: كل شخوص المسرحية تتحدث دون أن يتمكن أحدهم من فهم الآخر أو التواصل معه.
0: مسرحية الكراسي هي من أشهر المسرحيات التي كتبها يوجين يونسكو، وقد قدمت المسرحية أول مرة عام 1952 في فرنسا.
1: وهي مسرحية تنتمي إلى المسرح الطليعي أو مسرح العبث واللامعقول، وتجسد هذه المسرحية أهم خصائص مسرحه عموماً، ولا سيما تقنيات يونسكو في كتابة هذا النوع من المسرح.
0: تتحدث المسرحية عن عجوزين مسنين وقد تجاوزا 90 من العمر، يسكنان في بيت يحيط به الماء الراكد من كل الجوانب، وهذا دليل على العزلة القاتلة التي يعيشانها، وينتظران جماعة من المدعوين وأحد الخطباء. ومهمة هذا الخطيب أن يلقي خطبة يوجهها للإنسانية على لسان هذا الزوج العجوز.
1: والمسرح هو غرفة جرداء لها 3 أبواب ونافذة تطل على البحر، وفي مقدمة المسرح كرسيان، وتبدأ المسرحية بأن نرى الزوج العجوز وهو مائل بجسده من النافذة يحدق إلى الخارج باتجاه الماء، والزوجة تقوم بإشعال مصباح الغاز الذي ينير الغرفة بضوء شاحب. تذهب الزوجة العجوز وتشد زوجها من كمه داعية إياه للدخول.
2: هيا يا حبيبي تعال واجلس، ألا تمل هكذا من الانتظار؟ أخاف أن تسقط في الماء.
3: أريد أن أتفرج على القوارب فوق المياه، لعل فيها أحد المدعوين القادمين.
2: آه لا تستطيع أن تشاهد شيئا، فقد غبت الشمس.
3: بقي منها ظلالها.
2: هيا تعال واجلس، فلن ترى المدعوين وهم يقبلون، لقد هبط الليل.
3: أنا أحب المياه.
2: كيف تستطيع ذلك؟ هذا الماء يسبب لي الدوار. آه من هذه الدار وهذه الجزيرة لا أستطيع العيش واعتياد الحياة هنا. مياه من كل ناحية ومياه تحت النوافذ. تعال واجلس قربي على هذا الكرسي.
3: الساعة الآن 6 وقد هبط الليل. في الماضي لم يكن الحال كذلك، فقد كان النهار يستمر حتى 9 وحتى 10 وأحيانا حتى منتصف الليل.
2: يا إلهي ما أقوى ذاكرتك.
3: لقد تغير الحال كثيرا.
2: وما السبب في رأيك؟
3: لست أدري يا سميراميس. اسمك سميراميس أليس كذلك؟
2: يا إلهي ما أقوى ذاكرتك، ما السبب في تغير الأحوال؟
3: كلما كبرنا توغلنا في الغابة، ولأن الأرض تدور وتدور.
2: الأرض تدور، أنت عالم كبير، أنت موهوب، وكان من الممكن أن تصبح رئيسا، زعيما، ملكا، أو كبير أطباء الملك، أو قائدا مشهورا لو أنك أردت ذلك وكان لديك طموح في حياتك.
3: لا أعتقد أن حياتنا ستكون أفضل مما نحن الآن، فأنا على كل حال كبير حراس المساكن، يعني قائدا ما دمت أعمل حارسا.
2: لقد أحببتك دائما.
3: أشعر بضيق شديد.
2: كنت أكثر مرحا عندما كنت تشاهد المياه. هيا ما رأيك أنله قليلا ريثما يأتي المدعوون؟ هيا افعل كما فعلت في ذلك المساء.
3: ماذا أفعل؟
2: هيا قلد شهر فبراير.
3: وماذا كنت أفعل حين كنت أقلد شهر فبراير؟
2: كنت تحك رأسك كالمهرج في السينما.
3: سأفعل ذلك، ما رأيك؟ ألست مثل شهر فبراير؟
2: يا إلهي كم أنت موهوب، كان من الممكن أن تصبح على الأقل قائدا لو أنك أردت ذلك.
3: أنا حارس، يعني قائد مساكن.
2: آه احكي لي حكاية.
3: مرة أخرى تطلبين حكاية؟ أية حكاية؟
2: الحكاية نفسها.
3: لم تشبعي منها؟ تطلبين دائما نفس الحكاية منذ 75 عاما، أي منذ يوم زواجنا، وأنت تطلبين حكاية سنواصل الضحك. ألا تملين منها؟
2: وكيف أمل منها وهي قصة حياتك؟
3: ولكنك تعرفينها عن ظهر قلب.
2: أنا أنساها بعدما أستمع إليها مباشرة. أفعل ذلك عمدة متعمدة. هيا هيا ابدأ الحكاية.
3: كما تشائين.
2: هيا ابدأ قصتك ولا تنسى أن كل ما فيها يخصني أيضا.
3: وصلنا قرب سور من الحديد، وكنا مبتلين تماما، متجمدين من شدة البرد، فقد سرنا ليالي وأسابيع
2: وشهور
3: تحت المطر، وكانت آذاننا وأقدامنا وركبنا وأسناتنا تتعد من البرد.
2: مضى على ذلك 80 عاما ولم يسمحوا لنا بالدخول.
3: وكان يمكنهم أن يفتحوا لنا باب الحديقة على الأقل.
2: وفي الحديقة كان العشب مبللا.
3: كان ذلك المكان على ما أعتقد اسمه باريس.
2: باريس، باريس التي تتحدث عنها لم يكن لها وجود يوما.
3: بلى، لقد كانت موجودة. لقد كان اسمها مدينة النور، ولكن نورها قد خبى منذ 400,000 عام، ولم يبق منها اليوم إلا أغنية.
2: أغنية لتنويم الأطفال؟
3: هل أغنيها لك؟
2: سوف أسمعها منك قبل أن أنام. أنت موهوب، لو كان لديك قليل من الطموح لأصبحت ملكا أو صحفيا أول أو ممثلا أول أو ماريشال أول، لكن لقد ذهب ذلك ومضى وغاب في الهوة السوداء.
3: وهكذا وصلنا الضحك. كانت بطولنا خاوية وكانت الحكاية مضحكة.

ثم يقع الزوج العجوز فجأة في نوبة من البكاء ويصرخ بأنه يتيم ويشتاق إلى أمه فتواسيه زوجته وتهدهده وتعامله كأنه طفلها.

0: في هذه الحياة.
1: وين عليك؟ اصرف عنك هذه الأفكار، فأنت تتمتع بمواهب عديدة وعظيمة يا قائدي الحبيب. هيا هيا جفف دمعك، فمن المفترض أن يأتي المدعوون هذا المساء، ويجب ألا يروك في هذه الحالة. لم يضع منك كل شيء، فأنت ما يزال لديك رسالة، ودائما تقول بأنك سوف تبلغها للناس. يجب أن تمسح دموعك وتعيش كي تبلغها للناس. يجب أن تناضل من أجل رسالتك.
0: رسالتي هي للإنسانية كلها.
1: نعم نعم، أنت إنسان، أنت جندي ماريشال، قائد مساكن.
0: أنا أجد صعوبة في التعبير، ولكن يجب أن أقول كل شيء.
1: هذا واجب مقدس، وليس من حقك أن تكتم رسالتك. قارة العالم كلها في انتظارها، لم يعد للعالم سواك.
0: لست أنا من سيتكلم، لقد استأجرت خطيبا محترفا وسيتحدث باسمي كما سترين.
1: وقد دعوت للحضور هذه الليلة كل الشخصيات المرموقة وكل الملاك والعلماء.
0: نعم نعم، دعوت كل ملاك الأراضي والأبنية والعلماء
1: والحراس ورجال الدين والكيميائيين والعازفين والرؤساء ورجال الشرطة والمباني.
0: نعم نعم، ومستخدمي البريد وأصحاب الفنادق والفنانين
1: والصيارفة.
0: نعم دعوتهم، والموظفين والعسكريين وأطباء المجانين والمجانين.
1: الاجتماع خطير، لابد أن يحضروا.
0: كنت طوال حياتي أشعر بالاختناق، والآن سيعلمون بكل شيء، وهذا سيكون بفضلك وفضل الخطيب. أنتما فقط من يفهمني.
1: كم أنا فخورة بك.
0: الاجتماع سيعقد بعد لحظات.
2: ويسمع الزوجان صوت سريان قارب فوق الماء قادم باتجاه المنزل، ويرتفع الصوت شيئا فشيئا، ثم يسمع صوت قرع الجرس، ويسرع الاثنان لفتح الباب، ويتوهمان بأن سيدة قد أتت أول المدعوين، فيقومان بحوارها والتعامل معها كأنها موجودة، وهذا ما سيجري لجميع الأشخاص الوهميين الذين سيتوافدون على بيت العجوزين.
0: صباح الخير يا سيدتي، تفضلي بالدخول، نحن سعيدان باستقبالك. تفضلي تفضلي بالدخول، هذه زوجتي.
1: صباح الخير يا سيدتي، أنا سعيدة جدا بمعرفتك، تفضلي تفضلي.
0: أوه إنها فاتنة، انظري ما أجملها.
1: لقد استوليت على قلب زوجي، إنها ليست في سنك.
0: للشيخوخة حمل ثقيل، أتمنى أن تظلي شابة إلى الأبد.
1: لطيف منك أن تهتمي بنا.
0: إننا نعيش في عزلة.
1: زوجي يحب الوحدة، ولكن هذا لا يعني بأنه يكره الناس.
0: عندنا المذياع، وأنا أقوم بصيد السمك وأراقب حركة السفن في غدوها ورواحها. يوم الأحد تمر سفينتان في الصباح وسفينة في المساء.
1: زوجي لا يزال يقوم بمهامه كحارس للمساكن، وهذا العمل يشغل وقته. معك حق، في مثل سنه يجب أن يستريح.
0: سيكون لدي وقت كاف للراحة وأنا في القبر.
1: لا تقل هذا أمام ضيفتنا يا حبيبي. نعم كان يزورنا أقرباء زوجي وأصدقائه من وقت لآخر منذ 10 سنوات.
3: ويسمع صوت زورق قادم يشق الماء، ويطلب العجوز من زوجته أن تحضر كرسياً، فهناك شخص قادم، ويكون الشخص الوهمي القادم هو ضابط برتبة كولونيل، ويقوم برن الجرس بشكل قوي، ثم يدخل ويقوم العجوز بتحيته بشكل تحية عسكرية، ويرحب به ترحيبا حارا.
0: صباح الخير سيدي الكولونيل، إنها سعادة غامرة بالنسبة لي، إنني لم أكن أتوقع قدوم سعادتكم. إنني فخور جدا أن أستقبل في بيتي المتواضع بطلا مثلكم.
1: يا له من زي جميل يا سيدي الكولونيل، ويا لها من أوسمة رائعة.
0: هذه زوجتي يا سيادة الكولونيل، ضع الكرسي هنا. تفضل يا سيدي، إنه يقبل يدك. يا له من شخص مهذب.
1: واضح أنه شخص عظيم. هذا الكرسي لكم، تفضلوا واجلسوا هنا في الأمام.
0: الكولونيل يريد أن يجلس قرب السيدة الجميلة. تفضل يا سيدي تفضل. لم يحضروا بعد، سرعان ما سيحضرون. لست أنا من سيتحدث، الخطيب. الخطيب هو من سيشرح رسالتي التي سأقدمها للبشرية.
1: سيادة الكولونيل، أرجوك لا تلقي أعقاب السجائر على الأرض.
0: سيادة الكولونيل، ماذا عن الحرب الأخيرة؟ هل ربحتم الحرب أم خسرتموها؟ ألا تسمعني؟
1: لن يجيب، إنه مشغول بمغازلة السيدة الجميلة.
0: انظر إلي يا سيدي، هل أبدو جنديا رديئا في نظرك؟
1: لقد تجاوز حدوده، هذا لا يليق في بيتنا، نحن عجوزان لكن لنا كرامة.
0: هذا لا يليق بكم يا سيادة الكولونيل، البطل يجب أن يكون مهذبا.
2: ثم يرتفع صوت بحر وحركة قوارب، ثم نسمع قرع الجرس، ويدخل زوج وزوجته، ويرحب الرجل العجوز بزوجة الرجل القادم ترحيبا حارا، وكأنه يعرفها منذ زمن قديم.
0: هذه أنت؟ لا أصدق عيني. لم أكن أتوقع ذلك بتاتا. لقد كنت أفكر فيك طوال حياتي يا سيدتي. كنا نسميك الجميلة. وهذا زوجك؟ لقد أخبروني أنك لم تتغيري مطلقا. لقد طال أنفك كثيرا وانتفخ، لقد طال بشكل فظيع. أنا واثق أنك لم تقصدي ذلك عمدا. نعم، لماذا تنظر إلي هكذا يا سيدي؟ أنا أعرف زوجتك من قبل، كانت هي نفسها. اسمح لي أن أدعوك بصديقي العزيز. أهنئك يا سيدي، فيبدو أنكما متحابان. تعالي يا زوجتي، أسرعي، لقد حضر شخصان، أحتاج إلى كرسيين، سأقوم بتقديمكما إلى بعضكما. الآنسة الجميلة، هكذا كنا نسميها، وهذا زوجها صديق الطفولة، وهذه زوجتي سميرة ميس.
1: إنه بهي الطلعة ورشيق. صباح الخير يا سيدي، صباح الخير يا سيدتي.
0: صديق الطفولة معه هدية لك.
1: أهي وردة أم سرير أم شجرة أم غراب؟
0: إنها لوحة.
1: ما أجملها، انظر انظر يا سيادة الكولونيل، انظر يا آنسة. شكرا يا دكتور على الهدية، أنا أشعر الآن بدوخة في رأسي.
0: ومن قال لك بأنه دكتورة؟
1: ماذا يعمل إذن؟
0: إنه يعمل في مجال الإعلام، حافر كليشيهات.
1: لا يهم، إنه جميل وفاتن وساحر.
0: وزوجته الجميلة لا تزال تحتفظ بعينيها الجميلتين وشعرها الأبيض. أنا أحبها منذ 100 عام. أين ولى زمن الماضي؟ أين؟ أتريدين أن نعوض ما فات؟

0: هل تعتقد أننا يمكن أن ننجب أطفالاً؟ آه، لقد أنجبنا أنا وزوجي طفلاً، طبعاً عاش، وذات مرة خرج، هجر والديه وصفق الباب، كنا نحبه كثيراً، وقد حاولت أنا وزوجي أن نمنعه بالقوة، كان في السابعة من عمره، صحنا فيه قائلين، يا بني، يا ولدي، إلى أين؟ لكنه لم يلتفت.
1: ها؟ هل تسألينني أيتها الجميلة؟ كلا كلا، لم ننجب أطفالا. لقد تمنيت، وزوجتي سميرة ميس تمنت أيضا، وقد فعلنا كل شيء.
0: قلنا له عد يا بني، قال لنا أنتم تقتلون الطيور. كانت الدموع الغزيرة تسيل من عينيه، لم يسمح لنا بالاقتراب منه. أقسمنا بأننا لم نقتل أي طير، لوح لنا بقبضته الصغيرة وصرخ أنتما كاذبان. الشوارع مليئة بالطيور القتيلة، بالأطفال الصغار الذين يحتضرون بابا ماما، أنتما شريران.
1: تركت أمي تموت في حفرة، وكانت تناديني وتئن أنينا ضعيفا، وهي تقول ولدي الصغير، ولدي الحبيب، لا تتركني أموت وحدي، ابق إلى جواري، فلم يبق الكثير من العمر. فأجبتها قائلا، لا عليك يا أماه، سأعود بعد قليل. وذهبت إلى الملأ وصرت أشرب وأرقص، وحين عدت وجدتها قد فارقت الحياة ودفنت في أعماق الأرض، فصرت أنبش التراب وأبحث عنها، ولم أتمكن من العثور عليها.
0: لا تحدثوا زوجي أرجوكما عن غياب ابنه، فقد كان يحب والديه ولم يتخلى عنهما لحظة واحدة، وقد ماتا كما قال بين ذراعيه.
2: ويتوافد الأشخاص على منزل العجوزين، ويرحب الزوج بهم بحرارة ويرجوهم الصبر والانتظار، فسوف يحضر الخطيب بعد قليل ليلقي الخطبة التي يزمع إلقاءها نيابة عن كرسالة للإنسانية كلها، ويقدم المدعوين لبعضهم، ويكون بعض الصحفيين بين الوافدين الجدد، كما يطلب من زوجته أن تسرع في إحضار الكراسي.
1: أسرعي، أسرعي بإحضار الكراسي.
0: أنا أفعل ما في وسعي، أنا لست آلة.
1: اجلسوا، اجلسوا، السيدات مع السيدات، والرجال مع الرجال، أو العكس. في الحقيقة ليس لدينا كراسي أجمل من هذه الكراسي، فموضوع دعوتكم، سامحوني، قد اتسم بالارتجال ولم نستعد الاستعداد اللازم.
0: افتحي الباب، أنا مشغولة بجلب الكراسي وإجلاس الضيوف.
1: أهلاً وسهلاً، إنهم عدد كبير يا سميرة ميس، ومعهم أطفال، لا يصح أن تصحبوا معكم إلى المحاضرات العلمية والفكرية أطفالاً صغار، سرعان ما سيشعرون بالضيق والملل، وقد يأخذون بالصراخ والتبول. تفضلوا تفضلوا، أقدم لكم زوجتي.
0: الكراسي غير كافية.
1: التوأمان يمكن أن يجلسا على كرسي واحد.
3: ويتتالى الرنين كدليل على قدوم أشخاص كثيرين، وتتزايد الكراسي على المنصة، ونصبح كأننا في صالة عرض مسرحي أو غيره، والزوجان يسرعان في الصالة لتنظيم الجلوس على الكراسي، ثم تصبح حركة المرور صعبة عليهما لازدحام الصالة بالكراسي، وتقوم الزوجة بتوزيع كتيب يحوي برنامج الحفل، ويقوم الزوج بترتيب الصالة، ولكن يشتد

0: ازدحام حتى يكادا أن يضيع بين الجمع المحتشد.
1: الهدوء أيها السادة والسيدات، سنهتم بأمر الجميع، سنرتب كل شيء.
2: اطلبوا البرنامج، اطلبوا البرنامج. انتظري قليلا يا سيدتي، لا أستطيع أن ألبي جميع الطلبات، أنا لا أملك 33 يدا.
1: قلت إنني سأجلسكم، اصبروا قليلا أرجوكم. لم أكن أتوقع هذا العدد الكبير، افسحوا لي الطريق أرجوكم. سيداتي وسادتي، لم يعد هناك أمكنة للجلوس. أين أنت يا سفيرة بيس؟
2: أنا أبيع البرنامج. تفضل يا سيد، تفضل يا سيدتي.
1: لا تدفعوني أرجوكم، أنا صاحب الدعوة. صمت، صمت لحظة أرجوكم. الأشخاص الذين لا توجد لهم كراس للجلوس فليتكرموا علينا بإخلاء الممرات. أرجوكم لا تظلوا بين الكراسي.
2: من كل هؤلاء يا حبيبي؟ ماذا جاءوا يفعلون هنا؟
1: اخلوا الممرات يا سادة، الأشخاص لا يجدون كراسي للجلوس. أنصحهم أن يقفوا وظهرهم للجدار. اطمئنوا، سوف تسمعون كل شيء، كل الأماكن ممتازة. لا تدفعوني هكذا أرجوكم، لا تدفعوني.
2: لا تدفعوني هكذا أرجوكم، لا تدفعوني.
1: لطفا هدوء، هدوء.
2: لا تكونوا وحوشا هكذا حبيبي، لم أعد أراك. أين أنت؟ من هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ من هذا؟
1: أين أنت يا سميرة بيس؟
2: أين أنت؟
1: أنا بجوار النافذة، هل تسمعينني؟
2: نعم نعم أسمع صوتك، لكنني أسمع أصواتا كثيرة.
1: أين أنت؟
2: أنا بجوار النافذة، أنا خائفة، هناك أناس كثيرون وكل منا بعيد عن صاحبه. في مثل عمرنا يجب أن نبقى متقاربين ونأخذ حذرنا.
1: لقد لمحتك، لقد التقينا أخيرا، لا تخشي شيئا.

0: ويحدث صمت على المسرح، ويتسمر الزوجان في مكانهما ويحدقان إلى الباب الذي يفتح على مصراعيه، ويظهر الخطيب وهو الآن شخصية حقيقية، وهو مثال لرسام أو شاعر من القرن 19، له شارب ولحية قليلة، أقرب إلى ممثل هزلي. الزوج والزوجة يلمسانه ليتأكدا أنه حقيقي. الخطيب يحيي الحضور ثم يعتلي منصة عالية.
1: ها هو الخطيب.
2: إنه كائن موجود وليس حلما. انظروا.
1: ليس حلما، قلت لكم ذلك
2: مولاي. إنه هو. تستطيعون جميعا أن تنالوا توقيعه. ما من إنسان يتمنى أكثر من ذلك.
3: ويتوجه الزوج بالشكر إلى الإمبراطور والحضور والخطيب وأصحاب المبنى والمهندسين والبنائين والنجارين الذين صنعوا هذه الكراسي والمقعد الوثير الذي يجلس عليه الإمبراطور، وبأن البشرية سوف تقدره وتطلق اسمه على الشوارع والساحات. ولا يترك الزوج أحدا في المدينة من شكره ويعددهم بشكل ممل، ثم يخاطب الإمبراطور بأنه لم يعد في حياتهم ما يصنعونه، وسوف يبلغ الخطيب رسالته وفلسفته إلى الإنسانية، بل سوف يحدثهم حتى عن حياته الخاصة، ولم يعد أمامهما سوى الوداع والانسحاب من الحياة. ويقوم العجوز وزوجته بإلقاء نفسيهما من النافذة في الماء.
0: ويقرر الخطيب بعد صمت قليل أن يتوجه بالخطاب إلى الجماهير، لكننا نفاجأ بأنه أصم وأبكم، وحين يعجز بأصواته المبهمة أو كتاباته الغامضة التي يكتبها على السبورة أن ينقل أي رسالة أو يقول أي كلمة مفيدة، ينسحب من المسرح صامتا، ولا يبقى على المسرح سوى قاعة مزدحمة بالكراسي.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة الماضية حول المعنى. تتناول هذه الحلقة التوتر البناء، الحركة التي تبقي العالم حيا. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ليس كل توتر خطرا، كما أنه ليس كل هدوء علامة صحة. ففي أحيان كثيرة يكون التوتر هو ما يمنع الركود ويكشف مناطق الخلل ويدفع إلى إعادة التفكير. وفي العالم المشترك حيث تتجاور الرؤى والمصالح ينشأ احتكاك طبيعي، والسؤال ليس كيف نلغي التوتر، وإنما كيف نحوله إلى قوة بناء بدل أن يتحول إلى صراع. فالتوتر البناء هو ذلك النوع من الاختلاف الذي ينتج حركة لا قطيعة، إنه شد محسوب بين اتجاهات متعددة يمنح البنية تماسكها بدل أن يمزقها. والمجتمعات الحية لا تخلو من التباين، لكنها تحسن توجيه هذا التباين، ومن هنا ينطلق تصور المؤتلف الإنساني للعالم المشترك، لا بوصفه سكونا مثاليا، وإنما نظام قادر على استيعاب التوتر وتحويله إلى طاقة إبداع. فالعالم لا يبقى حيا بإلغاء الخلاف، وإنما بإدارته ضمن إطار يحفظ الكرامة وينتج معنى جديدا. أيها المستمعون والمستمعات، الحياة بطبيعتها حركة، وهذه الحركة تنشأ من اختلاف في الاتجاه أو الرغبة أو الفهم. فإذا غاب التوتر تماما دخل النظام في حالة جمود. وفي المجتمعات يظهر التوتر عندما تتباين الرؤى حول الأولويات أو القيم أو السياسات، غير أن هذا التباين لا يعد خللا، بل علامة على تعدد الحيوات داخل المجتمع الواحد. وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الحوكمة التشاركية إلى أن المجتمعات التي تتيح مساحات آمنة للتعبير والنقاش تحقق استقرارا أطول مدى من تلك التي تقمع الاختلاف، لأن التوتر المكبوت يتحول إلى انفجار، بينما التوتر المدار يتحول إلى إصلاح، كما تظهر بيانات معهد الاقتصاد والسلام في تقارير مؤشر السلام العالمي أن المجتمعات الأكثر استقرارا ليست تلك التي تخلو من التوترات، بل تلك التي تملك آليات فاعلة لإدارة النزاع وتحويله إلى عملية اجتماعية منظمة. فوجود مسارات قانونية ومؤسسية للتعبير عن الخلاف يقلل من احتمالات العنف ويحول الاحتكاك إلى إصلاح تدريجي. وهذا يؤكد أن التوتر في حد ذاته ليس تهديدا، بل إن غياب قنوات تنظيمه هو ما يهدد الاستقرار. فالتوتر البناء يعمل كآلية تصحيح ذاتي، إذ يكشف نقاط الضعف ويدفع إلى مراجعة القرارات ويمنع تراكم الأخطاء. والمشكلة ليست في وجود الشد، وإنما في غياب الإطار الذي ينظمه. فعندما يفهم التوتر كعداء يتفاقم، يفهم كجزء طبيعي من التنوع، فإنه يصبح دافعا للتطوير. وهكذا يتحول الاختلاف من خطر محتمل إلى مصدر يقظة مستمرة.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، ليس كل توتر إيجابيا أيضا. فالفارق الجوهري بين التوتر البناء والصراع الهدام يكمن في الهدف والإطار. فالتوتر البناء يتجه إلى تحسين الواقع، ويعترف بشرعية الطرف الآخر، ويحتكم إلى قواعد مشتركة تضبط العلاقة. أما الصراع الهدام فيسعى إلى إلغاء الخصم ويتجاوز الحدود ويقصي المختلف بدل أن يحاوره. وعندما يتحول الخلاف إلى محاولة إسكات للآخر فإنه يفقد طابعه البناء ويتحول إلى نزاع استبعادي. أما إذا ظل داخل مجال يحترم الكرامة المتبادلة فإنه يثري النقاش ويعمق الفهم، فالتوتر البناء يشبه قوة تحفظ تماسك البنية وتمنحها صلابة، بينما الصراع الهدام يمزق الروابط التي يقوم عليها المجال المشترك. وفي هذا السياق يعزز مشروع المؤتلف الإنساني ثقافة ترى في الاختلاف فرصة لتوسيع الإدراك لا ذريعة للانقسام. فالمجتمع الذي يتعلم كيف يختلف بكرامة ينخفض فيه منسوب العنف وتزداد فيه قدرة المؤسسات على الاستجابة للتحديات. ومن ثم فإن التمييز بين التوتر المنتج والتوتر المدمر مهارة حضارية تتطلب وعيا بالقواعد والتزاما بالحدود وإيمانا بأن الحقيقة لا تختزل في صوت واحد. أيها المستمعون والمستمعات، عندما يدار التوتر بوعي يتحول إلى محفز للإبداع، فتعدد الرؤى يدفع إلى البحث عن حلول مركبة بدل الاكتفاء بإجابات بسيطة. وهذا التوتر البناء يخلق حالة من اليقظة الذهنية، إذ يدفع إلى التفكير النقدي ويمنع الرضا السطحي، لأن وجود رأي مغاير يجبرنا على تبرير مواقفنا بعمق أكبر. وفي المؤسسات يسهم هذا النوع من التوتر في تحسين جودة القرارات، فالفرق المتنوعة غالبا ما تنتج أفكارا أوسع نطاقا من الفرق المتجانسة، غير أن هذا التحول لا يحدث تلقائيا، وإنما يحتاج إلى ثقافة تعتبر الاختلاف جزءا من العملية لا عائقا أمامها. وحين يؤطر التوتر بقواعد واضحة تحمي الكرامة وتضمن العدالة يصبح مصدر طاقة منتجة. أما إذا انفصل عن هذه القيم فإنه ينقلب إلى مواجهة تستنزف الجميع. لذلك فإن العالم المشترك لا يزدهر في بيئة خالية من الشد، بل في بيئة قادرة على تنظيمه. فالحركة الناتجة عن التوتر هي ما يبقي العالم حيا ويمنع الجمود الفكري والاجتماعي، ويحول تعدد الرؤى من مجرد واقع قائم إلى قوة تدفع المجتمع نحو تطور مستمر.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، التوتر ليس نقيض الاستقرار، وإنما قد يكون أحد شروطه حين يدار بوعي ومسؤولية. فالفارق بين البناء والهدم لا يكمن في وجود الشد ذاته، بل في الطريقة التي يوجه بها هذا الشد داخل إطار يحفظ القواعد والكرامة. فالتوتر البناء لا يهدد العالم المشترك، وإنما يحفظ حيويته، لأنه يفتح باب المراجعة والتطوير دون أن يتحول إلى إقصاء أو عدوان. ومن هنا تتكامل عناصر المرحلة الرابعة في صورة واحدة مترابطة: انتظام تعدد الرؤى الذي ينسق الاختلاف، ومنطق الحدود الذي يحمي العلاقة، والمجال المشترك الذي يولد فيه المعنى، ثم التوتر المنتج الذي يبقي الحركة حية. وفي الحلقة القادمة نصل إلى سؤال محوري يختبر كل ما سبق: استقرار تعدد الرؤى، كيف يصنع الإنسان توازن العالم؟ نقف عند هذا الحد ونكمل الإجابة عن هذا السؤال في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.